أحبك وأحب كل حرف باسمك أنا أحس يجرى سوى دمي ويا دمك.

0: أتمنى الشتاء يكون أربع مواسم.
1: باردة ها باردة.
0: أتمنى السنة كلها تكون بس شتاء.
1: ليش؟
0: حتى أنام بحضنك الدافي.
1: أكمل بس أكمل.

اليتيم، اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه، اليتيم اللي مو أبوه يموت ولا تروح أمه، اليتيم

0: Arabesque.
1: على فم ولا ستا.

0: عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب عيش الموسيقى. نبدأ معكم من توا حتى نوصل ليك كالعادة مع برشا فقرات كلها في الموسيقى أكيد بين الموسيقى الجديدة وبين الموسيقى زادة فلاش باك نعديو سهرية أكيد مزيانة. سلام عليكم برشا برشا في كل مكان وين اخترتوا تسمعونا وتسهروا معنا في إذاعة الشباب الليلة معكم وليد ريفي معكم ذكريات من حمادة كالعادة الفقرات اللي تعودتوا عليها ترند ميوزك الموسيقى الجديدة يعني موسيقى الأسبوع هذايا تلقوها معنا بعد شوية كيف كيف تلقوا كيب أوب وزادة فلاش باك مع الموسيقى اللي تختاروها انتوما فلاش باك تكون وحتى زادة من اللي نقترحوها احنا أكيد مع نيوز ويك وفقرة ستار ليست كالعادة زوز ليست في السباق ولا مستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى الليلة اللي سرق واحد شنو فيها
1: ستار ليست

وهذه هي اللي صرخ واحد الليلة فيها هيها التوفيق عاد الليل فيها رغبة علامة مغرم يا ليل وفيها جورج واسو في الهوى سلطان تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم واحد كل عادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي تتواصلوا معنا أكيد كما قلت تختاروا اللي صرخ واحد وإلا اللي صرخ اثنين

وهذه اللي ترقبتنين فيها صابر البياعي في أجمل أغاني ملحم بركات فيها زدا وائل جسار بدي شوفك اليوم فيها ألفة برمضان مش عوايدك قلي من غير عوايدك كانت حبوا تسمعها كاملة صوتوا للرقم اثنين هوكا زوز ليستات مختلفين انتم شنو تحبوا تسمعوا واحد ولا اثنين كلا عادة تتواصلوا معنا على باج فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي تختاروا شنو تحبوا تسمعوا كيف كيف اللي ديديكاس متاعكم كان عندكم أكيد اقتراحات زادة بالنسبة لي فلاش باك مرحبا بها الكل اقتراحاتكم الكلها نسلم على الناس الكل في كل مكان اخترت تسمعنا في كراهبكم في دياركم سورتو اللي راجعوا توا في الفويز إذا كيف كيف نسلم عليهم برشا نعرفوهم يحلوا برشا راديو هذاك علاش نسلم عليكم برشا برشا الناس الكل في كل مكان في عيش الموسيقى حتى نوصل لين مع بعضنا نبداو مع الموسيقى هذه مايا دياب

جيزن ديرولو اسمعنا في تيكيو دانس مازلت برشا موسيقى تلقاوها معنا. مرحبا بكم في عيش الموسيقى. حتى المستنيين مازلنا مع بعضنا, ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا فيسبوك اذا شباب غادي جون تونيزي. ديما تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. بعد شويه تلقاو معنا موجز الاخبار, وبعد شويه اكيد باش تلقاو الترند ميوزك, وباش نسمعوا برشا موسيقى جديده تلقاوها معنا كالعاده في عيش الموسيقى. يلا احنا نكملوا مع الموسيقى. مرحبا بكم.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا، ولا بهديها الدنيا لا.

هذا سيد برجيس معنا في وبغار. مرحبا بكم معنا على موجهتنا إذاعة الشباب في سهريتكم عايشة لموزيكا 100% موزيكا حتى للنص الليل. نسلم عليكم برشا الناس الكل اللي سهرة معنا واللي تسمع فينا في كل مكان. في الوقت هذا نمشي مع فقرة تريند ميوزيك. تريند ميوزيك في التريند ميوزيك العادة نحكي على أكثر موسيقى قاعدة تسمع بعدد كبير ولا قاعدة معناها تواصل في النجاح متاحة ولا من أول صدور للأغنية نلقاوها في التريند. هذاك علاش نحكي عليها في الفقرة هذه. باش نحكي على التريند تقريبا في الشرق نلقاو الموسيقى اللي قاعدة تسمع يعني كالعادة يرجع للمرة أخرى يرجع خلينا نقوله للسباق ويرجع كأكثر فنان مسموع هو عمرو دياب. الأغنية ذي تمشي وتجي كما يقولوا مرة تسمع برشا ومرة توخر شوية وبعد عاود ترجع مرة أخرى نلقوها في الترند. نحكيه على عمرو دياب في غنيته نقصاك القعدة دي نقصاك اللي تلقوها أكيد معانا زادة كيف كيف أحمد سعد يرجع برشا غنيت هو أما لكن هذه الأغنية اللي قاعدة تحقق في نجاح كبير بينسوا ازاي اكثر اغنية محبوبة ليمت هذية مسموعة كيف كيف. زادة شيرين ترجع بي برشا اغاني الحضن شوك كما تقول هي هذه الاغنية اللي تقريبا نلقاوها في الترند الشرقي. كيف كيف نلقاو عمرو جابر يرجع باغنية جديدة اللي هي يلي معاك. كيف كيف زادة من اكثر الاغاني المسموعة في الشرق سورتو نحكيو في لبنان عبير نعمة حتى لتوا بغنيتها حبيبتي بيروت هي أكثر أغنية مسموعة. نقاو أصالة بغنيتها القيصر مازالت تتواصل في النجاح. كيف كيف بيسان إسماعيل تواصل في النجاح متاحة. موزو بغنيت مهرك ذهب كيف كيف تواصل في النجاح. أغنية أخرى خرجت عندها برشا ورجعت للتراند هي أغنية الأخرس حرب مع أنه الأخرس يعني خرج أغنية جديدة لكن نقاوها في التراند بغنيت وهذه حرب. ونلقاو زادة نصيف زيتو مع أبو ورد حتى لتوا يواصل في النجاح بغنية كاسدورة. شامي كيف كيف بغنية ويلي أمجي جمعة معانا والخرمان في غنيته خاوة حتى لتوا مازلت موجودة في التراند ومسموعة بعدد كبير في التراند المغاربي. نلقاو نمبر وان أكثر غنية مسموعة مازلت كي خرجت أكثر أغنية هي أغنية ليلة الوداع. ليلة الوداع اللي هي أغنية دوزي دوزي يرجع موسيقى جديدة واللي تقريبا بعدد كبير مسموعة الأغنية هذه. زهير البهاوي بغنية جاتني صعيبة حتى لتوا مازال يوصل في النجاح. كيف كيف سعد المجرد بغنية بزاف. نلقاو مرتضى الفتيتي نلقاو في التراند بغنية قمرة لكن اليوم مش نسموه في التراند بغنية أخرى مع وليد التونسي أمان عليك الأغنية اللي تلقاوها معنا بعد شوية من التراند تقريبا من الموسيقى التراند. باش نمشي ونسمعوا أحمد سعد بين سوزي بما أنها في العالم العربي أكثر أغنية مسموعة هي أغنية أحمد سعد بين سوزي نمبر وان في العالم العربي. دونك هذه اللي باش نسمعوها باش نبدأوا بها في التراند ميوزك. مرحبا بكم في عيش الموسيقى.

استاذ عمرو دياب سمعناه في نقصك القعده هذه الموزيكال اللي تلقى في نجاح كبير تلقاوها معانا كالعاده الموزيكال تراند. مرحبا بكم سهرين معانا الليله في عيش الموزيكا. نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا، برشا قاعدين يتواصلوا معانا نسلم عليهم زاده برشا، ونحبكم ديما مستمعينا اوفياء ديما.

جمال سهريتكم عايشة لموزيكا دي واحدة قونا كل نهار تربعة من 9 حتى النص الليل. مرحبا بيكم. اليوم عندكم زوز ليستات في السباق. انتم شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عايشة لموزيكا؟ ليست رقم واحدة ليلة فيها جورج وصوف الهوى سلطان، رغب علامة مغرم يا ليل، إيهاب توفيق عدى الليل، وإلا ليست رقم اثنين فيها ألفة بن رمضان مش عوايدك، وائل جسار بدي شوفك، وصبر باي يغني أجمل أغاني ملحم بركات. وانتم أكيد تختاروا شنو تحبوا تسمعوا. سلام عليكم برشا معز يسلم علينا وسهر معانا. سلام علي برشا اليوم يختار اللي رقم واحد ويحب يسمع شاب رزقي. هي الأسبوع اللي فات سمعناه شاب رزقي، ما كنتش معانا يظهر لي في فلاش باك، وكانت من بالحق من محلاها الغناية عنا برشا عليها. زيدا كيف كيف محمد من المستمعين الأوفيين، سلم علي برشا اليوم يسلم علينا. وشنو يختار وينك؟ اختار ليست رقم واحدة لخاطر فيها رغبة علامة. وبالنسبة للمعز قلنا تون نزيدوا نسمعوا الرأي أكيد في فلاش باك. تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا، واحنا مازلنا مكملين معاكم في السهرية، مازلنا نحكيو على الترند ميوزك. قلنا الأسبوع هذايا يرجع بغنية جديدة عندها يامات من اللي خرجت الغنية وهي تلقى في نجاح كبير وقاعدة تسمع بعدد كبيرة. عنده برشا ما رجعش يعني موسيقى باهية مزيانة تسمع. المهم انه دوزي نلقاوه نمبر وان في الترند المغاربي. باش نمشيو ديريكتومون مع الترند ميوزك، باش نسمعو دوزي، باش نسمعو زادا زهير البهاوي، باش نسمعو سعد المجرد، و باش نسمعوا مرتضى الفتيتي ووالدة التونسي. مرحبا بكم معنا.

وهذا الصوت التونسي نسمعه في الترند اليوم. مرتضى الفتيتي مع والدة التونسي في أمان عليك اسمعناه. وأكيد سمعنا برشا موسيقى الترند في الفقرة الترند ميوزك. بعد شوية بعد نشرة الأخبار تلقاو معنا زوز فقرات أخرى، نيوز ويك وفلاش باك، ومن اختياراتكم أنتم أكيد ومن اختياراتنا احنا زادة في فلاش باك. دونك مرحبا بكم كالعادة معنا. في الوقت هذايا تلقاو معنا فقرة كي بوب، نسمعوا الموسيقى الكي بوب بما أنها يعني تقريبا من أكثر الموسيقى المسموعة لجان هكي يحبوها. ونحكيو على بي تي اس في الجولة متاحة، في الجولة اللي باش يكونوا موجودين في فرنسا في الصيف في جويلية، باش يكونوا موجودين في فرنسا. وأكيد جولة هذه جولة العودة للموسيقى. احنا اليوم اخترنا في كي بوب باش نسمعوا ايس با، باش نسمعوا ايدزي، باش نسمعوا ايفي، باش نسمعوا زادا جيني مع زيكو. دونك هذه الموسيقى اللي تلقاوها معنا. بعد شويه نشرت الاخبار ونكملوا سهريتنا حتى نص الليل. مرحبا بكم. كي بوب كي بوب كي بوب everything okay my man turn the music up.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معاكم، مازلنا صهرين معاكم حتى نص الليل مع الموسيقى، مع كل أنواع الموسيقى اللي تلقاوها معنا. مرحبا بكم في جزء آخر من عيش الموسيقى حتى نص الليل في لقيت هدايا. وفي الجزء هذا تلقاو معنا نيوز ويك، تلقاو معنا زاد بعد شوية فلاش باك. نسلم عليكم برشا اللي صهرين الليلة معنا واللي قاعدين يتواصلوا معنا زاد على الباج نتاعنا. سلموا عليهم برشا. نذكركم اني عنا زوز ليستات كالعادة في فقرة ستار ليست، فما زوز ليستات المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. نذكركم الليستة الرقم واحد الليلة فيها إيهاب توفيق عادة الليل، فيها جورج وسوف الهوى سلطان، وفيها رغب علامة مغرم يا ليل. الليستة رقم اثنين الليلة فيها وائل جسار بدي شوفك، ألفة برمضان مش عوايدك، وصابر يغني أجمل أغاني ملحم بركات. الاختيار عندكم انتوما أكيد حتى للحداش ونص. بعد نوجز أخبار الحداش ونص ديريكتومون باش نسمع واحدة من الليستات اللي اخترتوها ونستمتعوا أكيد بها الليلة. نسلم برشا على زهير بن يوسف اللي ساهر معانا. سلام عليك برشا برشا اللي يختار الليستة رقم واحد، يعطيك الصحة شكرا ليك. ناجح بن ناصر وينك هالغيبة، سلام عليك برشا اللي يختار الليستة رقم اثنين ويقول بربي في فلاش باك حبي يسمع ذكرى محمد في مجادير وإلا سوليف ورد يا ورد به. ان شاء الله تسمع معنا الاغاني اللي تحب عليها اكيد. تتواصلوا معنا كالعاده على الباج متاعنا وتختاروا بين ليستا رقم واحد وبين ليستا رقم اثنين. احنا باش نمشيو توا مع فقره نيوز ويك. نيوز ويك في نيوز ويك في أخبار المشاهير. الحقيقة المتصدر الترند هو سلاوي، سلاوي اللي فيديوهات هو يعني فيديو وحيد اللي أثار ضجة كبيرة، ومن بعد جات الفيديوهات الأخرى أثار ضجة كبيرة. سلاوي والضجة هذه خلت المتابعين يلغيوا المتابعة متاعه، ويعني كيف كيف حتى في السلطات الأردنية طلبت توقيف يعني سلاوي. وأول معنى ما يحط ساقه في الأردن يتم توقيفه بما أنه موجود في في لبنان. سلاوي اللي بعد هو خرج في في في فيديو وكان حكى على الديانات وحكى على الدين الإسلامي، لكن أساء كيفاش أساء اختيار كلماته، يمكن كما هو قال أساء اختيار كلماته. فهذاك علاش يعني صارت له الحكاية هذية. سلاوي اللي من بعد بوه خرج في ستوري يعني قال انه يتبرى منه، أصحابه كيف كيف قالوا انهم يتبرأوا منه. فما شكون قال انه تعب نفسانيا وما عرفش كيفاش يتكلم. من بعد يخرج سلاوي هو يعتذر يقول انه أساء اختيار الكلمات وقت اللي أحكاه، ويقول انه هو مسلم 100%. ويعني جات برشا برشا برشا حكايات حتى التوى مازال اثار ضجه كبيره، ومازال حتى التوى يثير في ضجه كبيره سلاوي. سلاوي اللي كما قلنا يعني من الفنانين اللي صاعدين والمحبوبين جدا. هذاك علاش بعد الفيديو هذية بعد الضجة الكبيرة هذية خسر برشا متابعين، وأكيد برشا حكايات مع سلاوي نتابعوها أكيد. فيديو أخرى شدت الانتباه حسن الرداد وإيمي سمير غانم في مشهد طريف، وهذا مش أول مشهد يعني برشا مشاهد ديما جيها كم بعفوية ويتصدر الترند. تقريبا أكثر الفيديوهات اللي تسمعت واللي تشافت هي فيديو حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الموسيقى الترند أيضا. وكما حكينا نلقاو في الموسيقى الترند ليمة هذه نلقاو نوردو ونلقاو الفيديوهات يحكي على على جديده كيف كيف نلقاو مرتضى كيف كيف مع الفيديوهات هذوما اللي يحكي على جديده وعلى التحذيرات وهذوما من أكثر الفيديوهات اللي تشافوا بالنسبة لي نورد وإلا بالنسبة لي مرتضى كيف كيف نكملوا في نيوز ويك باش نحكيه على فيديو أخرى زادة شدت الانتباه الممثل الأسترالي هاري كوك في فيديو كان متأثر جدا كان يبكي في الفيديو هذية علاش؟ لأنه شاف وعدى معناه يتفرج في فيديو من قلب فلسطين جنود العديد من الجنود الإسرائيليين كيفاش يعتقلوا طفل صغير تقريبا طفل عمره 10 سنين ولا 11 سنة يعني طفل صغير فهو بما أنه يعني تأثر جدا وقال خرج في الفيديو هذية وزيد ورا الفيديو هذية وقال انه مش معقول الصغار ما يعيشوش الطفولة متاعهم في فلسطين ومش معقول انه الجنود هذيك الكلها بتشد طفل صغير عمره 10 سنوات. كانت الفيديو هذية من اكثر الفيديوهات اللي تبرتجت واللي تحكي عليها. هذا تقريبا اخبارنا اليوم في النيوز ويك ومن نيوزويك نمشيو كالعادة ديريكتومون للفلاش باك مع الموسيقى اللي كانت ناجحة في السنوات اللي تعدت واللي نختاروها احنا واللي تختاروها انتوما. مرحبا بكم مالا في عيش الموسيقى.
1: فلاش باك

0: هذوما هذا كيميكال براذرز اسمعنا في غالفانايز رجعتنا للغنية ذي 2005 في الأشباك زادة سمعنا سوني كيت فيل سو جود رجعتنا زادة لسنة 2000 وسمعنا عبد الله رويشد في دنيا ولا كيف كيف من عام 99 ذول اللي خرجت أي 99 خرجت الغنية هذية عبد الله رويشد دونك فلاش باك مع أجمل الأغاني اللي كانت ناجحة أقبل مازلنا باش نواصلوا أكيد مع نجاحات الأغاني بما أنه معز حب يسمع شبرزجي وسمعنا إحنا الأسبوع اللي فات مش نعود شبرزجي أما فقرتنا كانت بما أنه أنت تحب الراي فباش تلقى فلاش باك مع أجمل أغاني الراي تلقاهم معانا بعد شوية زادة كيف كيف تلقى ناجح زادة يحب يسمع ذكرى محمد إن شاء الله تسمعها معانا دونك مرحبا بكم معانا على موجاتنا إذاعة الشباب في فقرة أخرى من فقرات عيشة للموزيكا هي فلاش باك نمشيو توا فلاش باك مع الرأي
1: فلاش باك فلاش باك

فلاش باك جو الراي فود قلت المونجتي سمعنا زيدا شاب خالد فيها شابة سمعنا شاب مامي ليت مي كراي وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالأغنية ذي فلاش باك حبينا نرجعوا معهم محليهم لغنية تدوما يحسر عليهم مش كملوا مع الموزيكا من الأغاني اللي اخترتوها الليلة حبيتوا تسمعوا مجادير بصوت ذكرى محمد تلقوا مجادير بصوت ذكرى محمد تسمعوها معانا بعد شوية موجز الأخبار وتلقوا الليستة اللي اخترتوها الليلة معانا مرحبا بكم في عيش الموسيقى.

ليل سمعنا زادا راهب علامة في مغرم ياري لسمعنا جورج وسوف الهوى سلطان هذه ليست رقم واحد اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا بها. بعد شوية تلقوا معنا في عيش الموزيكا ماجد الرومي في كلمات. هكا نكون وصلنا ختام برنامجنا اليوم. نتقابلوا كل عادة الأسبوع الجاي في سهرية أخرى من سهريات عيش الموزيكا نهار الأربعاء من 9 حتى نص الليل. كان معكم يوم وليد ريفي ذكريات محمد. نقول لكم باي باي.

0: ذكريات عيش الموسيقى.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب
3: RG ميوزيك.

0: عدل مجدك تسمع صوتك،
1: عدل مجدك تسمع مزيكتك.
2: قالوا ما لازم تهجري حبي، ما لازم ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط

0: RG Music على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك
0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
3: دينا السمح

0: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده اللي تعودتوا به كل نهار جمعة من الرابعة إلى الخامسة على امتداد ساعة. في كل مرة نحاولوا ناخذ موضوع من المواضيع من المشاغل اليومية، من الأشياء اللي نعيش معها في حياتنا اليومية، ونحاولوا أن نقاربوه من منظور ديني بطبيعة الحال، ننزلوه في ديننا السمح. موضوع اليوم هو الحسد من منظور ديني. الحسد عافاكم الله، طبعا هذه الآفة، هذا المرض، باش نحاولوا نقفوا عند أهم تعريفاته، باش نعرفوا الحسد، باش نعرفوا أقسامه، وسنتعرف على حكم الحسد، وأيضا نتعرض عليك إلى كيفية التوقي من الحسد. هذا في الجزء الأول من لقائنا. بعد ذلك باش نحاولوا نشوفوا الآيات اللي ورد فيهم مصطلح الحسد في القرآن الكريم بصريح العبارة، وكذلك الأحاديث النبوية اللي ذكرت ربما الحسد. باش نحاولوا أيضا أن نفرق أو نضع الفوارق بين الحسد، العين، السحر، لأنه هذوما مجالات مختلفة. أحيانا نحن تختلط في أذهاننا، هذوما الكل يختلطوا في أذهاننا أنهم هما حاجة واحدة مع بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم. لا، نقولوا أنه الحسد شيء، العين شيء، وأيضا الحسد والعين، والمسألة الثالثة اللي هي السحر، يعني كل مسألة في إطارها، وإن يجتمعوا ربما في جانب الشر، في جانب الشر اللي موجود فيهم، فما الشر المقصود وفما الشر غير المقصود. لهنا ما يحدثه الحسد وما تحدثه العين وما يحدثه السحر بطبيعة الحال يحدث شرور، ولكن هناك شرور مقصودة وهناك شرور غير مقصودة بطبيعة الحال. كل التفاصيل هذه وتفصيلاتها بشكون كالعادة ككل مساء جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا كل مساء جمعة لوضع الإصبع على هذه المفاهيم. خليني رحب فضيلة الشيخ وقل له مرحبا بيك دكتورنا فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بيك.
1: أهلا وسهلا أخي محمد رمزي، مرحبا بيك كل متابعين الكرام.
0: غيف ما شاء تبارك الله. الله
1: ما شاء الله،
0: ربي أنعمت فزد
1: ما شاء الله،
0: والحمد لله،
1: ربي يكرم، اللهم صيبا نافعا يا رب.
0: يا رب إن شاء الله. هذا هو يعني انتظرناه وتمنيناه، وهذا ربما اللي أنعم به ربي علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعم الله اللي ينعم به علينا، يعني على بلادنا. يعني نلاحظوا أنه تبارك الله مواسم الفلاحة خيرات مع عند ربي، الأمطار تبارك الله، السدود إن شاء الله تكون بلغت المستوى المأمول، ودائما نقول ربي أنعمت فزد وبارك يا
1: رب. نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وولاه. الحمد لله الذي أنزل علينا من المعصرات ماء ثجاجا، فاللهم أخرج لنا به من الحب ومن النبات، وكما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زرعنا وفي ما أعطانا إن شاء الله رب العالمين، وإن شاء الله موسم خير لكل الفلاحين اللي يستبشروا طبعا بهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يبارك في زيتوننا وفي قمحنا وفي شعيرنا وفي خيراتنا وفي أملاكنا وفي ذريتنا. فعلا فعلا فعلا، يعني ما أحوجنا إلى كل قطرة من قطرات الأمل.
0: بالضبط. هو فضيلة الشيخ، وشوف أنا الحقيقة هذه منذ سنوات وربما من مرحلة سابقة، يعني نحس وقت اللي تصب المطر طبائع الناس تتبدل، تلينه، تولي لينة، تولي محلاها، يعني على عكس وقت اللي تبدا الدنيا فمش مطر تبدا جافه، يعني تبدا الناس كلها كم المطر، رغم انه نعرفه نجم تحدث بعض الليديغا توا انت جيت مثلا عانيت هكا ولا وتنط تنط هكا ولا عملت شويه رياضه ننظر لها من الجانب الايجابي هكا ولا عملت رياضه
1: خير يا خويا اسمعني كي تبدا فما الانسان هو ربي خلقه من من الارض منها خلقناكم ومنها نخرجكم فيها ونخرجكم طارة أخرى فربي سبحانه وتعالى خرج يعني خلق الإنسان من طين فكل ما يشم الإنسان ريحة التراب
0: الطين يحن إلى أصله
1: فيفرح
0: بالضبط
1: يعني هي أكل ملامسة أكل ملامسة هذيك اللي هي بين ما بين الماء والتراب كالرائحة هذيك
0: رائحة زكية نعم. طيبة ما أروعش منها
1: تحس لحطوك. يعني وراو حتى فما الناس مع بعض الأطباء يقولوا أنه صحيح وقت تيرابي. المرض يعني فما أمراض تكثر في الشتاء كما نقول نحن وحتى العيادات فما أنواع أخرى متاع عيادات صدرية وغير ذلك ولكن فما كثير من الميكروبات اللي يعني تختفي
0: تقضي عليها
1: بها مفعول هذه الأمطار الغيث المبارك إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله
0: أمين يا ربي إن شاء الله غيثا يا ربي معناها يغيثنا ويجعل كما قلت انت الصابة الفلاحية في أحسن مستوى باهي فضيلة الشيخ خليني نرحب بفريقنا طبعا اللي يرافقونا زميلنا محمد عنتول مساء الخير يا محمد عندنا مدة ما تقابلناش

0: وربما إذا ذكر في بعض الأحاديث النبوية. هو في الحقيقة فضيلة الشيخ تعريف بسيط للحسد، وأنا قلت لابد أن نفرقه ما بين الحسد وما بين العين وما بين السحر، هذو ثلاثة سياقات مختلفة.
1: نعم.
0: وإن اجتمعت الثلاثة في أن ربما الغاية منها هي إحداث الشر، ولكن التعريف الأولي والبسيط للحسد هو التمني زوال النعمة على الآخر.
1: نعم. وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في المقابل الحسد هي الغبطة، بمعنى الإنسان بطبيعته يعني يحب ويعجب بما يراه عند غيره، يعني حاجة طبيعية جبلية في الإنسان، أن الإنسان يشوف شيء جميل من اللباس، من جمال، من علم، من مال، من أبناء، من كل من صحة، يعني يعجب بذلك. فهذا مسألة طبيعية عادية، لا أن تعجب بذلك، فهذه يعني تسمى غبطة.
0: غبطة. ونقول احنا انا يعني أغبطك على كذا،
1: يعني
0: مساله طبيعيه،
1: مساله عاديه انه انسان يغبطك ويعجب،
0: ما فيهاش يعني وقتاش
1: يعني يشوف عندك حاجه ويتمنى انه يكون هو عنده كيفك، هذه حاجه
0: مشروع.
1: بالعكس، يعني هو في ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا التنافس يعني يشوف هو كيحب ويسعى، فماشي يحبه فما يحبه يعمل. ما انت كي تشوف نعمه عند غيرك فهذه النعمة تحتاجي إلى سعي، شفت اللي هو متميز في دراسته، شفت اللي هو حافظ القرآن، أي لكن كيفاش باش توصل هكاك؟ أنت شفتوا حفظ الستين، شفتوا وليداتهم مثلا ما شاء الله ربي يبارك فيهم، فهذا فما وراء، فما عمل، فما جهد، فما أم، فما أبو، فما تربية، فما تضحيات، باش أنه وصل هو هاك الوليدات هذوكم كما قلنا احنا نورات وكما قلنا نحن، فهنا
0: يغبطوا عليه.
1: نعم، فأنت كي باش تغبطوا على الذرية هذيك اش تقول؟ لازمني نشمر حتى أنا. لكن الخطر هو وين؟ هذا يسمى غبطة، وهي مسألة محمودة، وهذه نقاوة. شوف أحيانا
0: غبطة لا تتمنى زوال،
1: وهذاك علاش الفرق
0: خير على
1: هذا
0: عليه.
1: هو وقت اللي تولي تتمنى زوال عادي،
0: بالضبط عادي.
1: مثال
0: هذا حق مشروع.
1: ولذلك هو شوف حتى سيدنا زكريا مهم جدا، هو راه شوف أنه أحيانا تشوف نعمة عند غيرك تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى.
0: بالضبط.
1: تتفهم نعمه، مثلا نعمه العلم، مثلا ربما انت عندك مده ما شفتهاش، ما نظرت لهاش، ما حطيتهاش نصب عينك مثلا النعمه هذيك، فيجي شكون مثلا ويذكرك بهالنعمه هذه بالعلم اللي هو فيه مثلا، فتتمنى ذلك العلم. سيدنا زكريا وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي ذرية طيبة. يعني أخي سيدنا زكريا هو أكيد دعاه ويدعي ربي سبحانه وتعالى، وقال له ربي إني وهن العظم مني واشتعل رأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضية، إلى أن خاطبه الله ربي وقال يا زكريا وإنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سيدنا زكريا أخي هو قعد اللي بلغ من كبر عتية ما دعاش ربي، أكيد هو دعا ربي يا أخي، ما أكيد دعا ربي حتى في سره، لكن أحيانا فما لحظات
0: قادح،
1: فما لحظات استجابة اللي تشوف فيها نعمة، الحضور القلبي ربما والاستشعار لك النعمة هذيك وكل جو الروحاني هذاك وكل التجلي الذي يحصل، يعني أكل مكاشفة التي تحصل تجعلك في قربك من ربك أخلص وأقرب من الله سبحانه وتعالى،
0: فتكون لحظة استجابة،
1: فربي سبحانه وتعالى يستجيب. يعني سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم وهي صغيرة وفي محرابها
0: رزق،
1: ويشوف عندها، في يقولوا المفسرين فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيستغرب من أين لك هذا؟ من إجارس؟ من إجارس هذا؟ لفهم بيوت مكيفة، لفهمها يعني طائرة مش تجيب المصنفات هذه والخيرات هذه منين؟ قلت هو من عند الله، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. في حين أنه في المقابل وقت اللي هي كانت كبيرة كما قلنا احنا وانتبذت من أهلها مكانة شرقية فاتخذت من دوني حجاما فأرسل إليها روحنا، حتى كشرب قال فأوزي إليك بجذع النخلة، فأوزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. إذا هنا لما أكلت كان بعد أن هزت بجذع النخل،
0: قوة
1: إذا يعني يعمل اخدم
0: بالضبط
1: اجهدي الاخر، لا وجد عندها رزقا،

0: كانت صغيرة أي. جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى.
1: سبحان
0: الله. إذن الذي يهب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يهب لمن بلغ من الكبر عتية، يهب لمن كانت امرأته عاقر،
1: لمن يشاء بغير حساب،
0: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله، يعني يدبر الأمر كما يشاء. يعني شكون يقول له علاش وكيفاش؟ لا يسأل عما يفعل، هم يسألون المولى سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه اللحظة هذه متاع الغبطة لحظة باهية نحبوها. بالعكس، شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلالي أو في جلالي كما في رواية هم على منابر من نور، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء. يعني المتحبون في الله، يعني من السبعة الذين يظلهم في الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتحبون في جلالي أو بجلالي بأ السببية أو في أي في الله عز وجل، فهذوما لهم منابر من نور، رب يجعلهم منابر رفعة من نور. فالأنبياء والشهداء يغبطون هؤلاء الذين تحابوا في الله.
1: فإذن يعني منزلة من أرقى المنازل.
0: شفت كيفاش؟ إذن فالغبطة يعني هي مسألة، لنقول أنها يعني جبلية في الإنسان أن يغبط وأن يرجو ما عند غيره
1: لنفسه.
0: نعم. ويعني وهذاك علاش إنسان يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله، ويعني هذه مسألة عادية محمودة. بالعكس هذه تدخل في التنافس، وممكن يكون منها سبب أن تقول يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني، يا ربي كرمني كما كرمت. أنت توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى، ما قلت له يا ربي فك له واعطيني، يا ربي نحيله واعطيني. أعوذ بالله، أعوذ بالله،
1: خزائن الأرض لا تنفذ.
0: وهذا تنشوفه بعض يتحدثوا عن الحسد، تنشوفه شنو الأسباب علاش ربي حرم الحسد، علاش هو حرام. اول حاجه كلمه الحسد هذا حبيت نقول باش نبينوا الفرق ما بين الغبطه والحسد وبين الحسد
1: اللي هو الغبطه محموده والحسد مذموم.
0: نعم. مصطلح الحسد تقريبا باشتقاقاته موجود في القران تقريبا 5 مرات قال في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نلقاو انه
1: المعوذة.
0: نعم المعوذتين. نعم. ونلقاو انه ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما يقلن الحسد باليهود. مثلا ربي يقول: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما في سوره البقره.
1: من بعد ما تبين
0: لهم الحق. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اذا حسد،
1: يعني رغم انهم يعرفوا انه
0: يعرفوا اللي هو على حق، ولكنهم يريدون غيرهم ان يزيغ عن هذا الحق حسدا
1: هما فقط.
0: وهذاك علاش ممكن من اسباب اللي تخلي البعض والعياذ بالله يسبب المشاكل لناس اخرين بسبب الحسد. فهو مثلا يشوف انسان في بحبوحه بصحته لاباس، ما مثلا ما يدخنش، ما يشربش الخمر، ما يتعطاش مخدرات، وهو يعرف اللي هو غلط. ليه؟ هو الشنقة مع جماعة خلاعة. هو بالنسبة ليه هو مش يغبطه، هل جاي يغبطه؟ هو يحزو على النعمة اللي هو فيها، على الصحة اللي عنده، على الهداية اللي عنده،
1: ويعمل على تخريب صحته.
0: لا شبيني أنا بركة يزم حتى هو يشرب، يولي حتى هو يستعمل الموبقات هذه ويستعمل المخدرات إلى غير ذلك. يعني أحيانا تلقى كثير من الأحيان أنه سبب المعصية، بل ما نبلغش نقول لك أنه أم المعاصي هو الحسد. إذا أول ما تعصى ربي تعصى بالحسد. يا أخي إبليس إيش قال؟ قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي وحسدوا على المقام. قالوا أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو حسد. كيفاش نسجد؟ وعلاش والملائكة تسجد له هو؟ أنا خير منه. شفت الكبر والحسد يدخلوا مع بعضهم. يعني وهذاك علاش الحسد من بين أسباب أنه محرم، أنه منشأ الكبر، السبب متاعه الكبر ويؤدي إلى الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد
1: والكبر خلينا نعرفه، والتكبر.
0: نعم.
1: هو ربما
0: هو التعالي
1: أنك أنت أفضل من الآخرين. العجب
0: أن, أن يتعجب أن يكون يريد أن يعجب الناس بمحاسنه
1: نفسك أفضل
0: وأن
1: من الآخرين.
0: يكون في رفعة يرى نفسه أنه أرفع من الناس أفضل من الناس نعم والعياذ بالله. فهذا ليس من التواضع. ولذلك تجد أنه هل الحسد هذا والعياذ بالله كان منشأ لمعصية إبليس. ولذلك وكذلك حتى احنا كي ناخذ اقدم قصة ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل واتلو عليهم نبأ ابني آدم.
1: نعم.
0: في القصة هذه
1: هي ايضا مبنية على الحسد
0: تقبل من احدهما ولم يتقبل. قالوا واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. شوف ايش قالوا. قالوا لأقتلنك. قالوا انما يتقبل الله من المتقين. يعني هنا وصل أن الخو حب يقتل الخو مش حب هو قتله
1: طبعا
0: بسبب الحسد. رد بالك راهو الحسد شوف الخطر بتاع فاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تستهينوش به. إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. راهو الحسد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. راهو ما ينجمش يكون إيمان وحسد مع بعض ما يجيش. لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحسود ما يحبش لأخيه ما يحب لنفسه. يحب الخير لنفسه ما يحبش لغيره. فلذلك هذا من الخطورة بمكان. فالحسد هذا الخطر متاعه هو خطر فيزيائي هو خطر نفسي هو خطر جسمي هو خطر قلبي. الإنسان والعياذ بالله الحسود تلقاه يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية والنفسية تلقاه عنده أكثر. لأنه يعني إنسان يشد البغض تلقاه إنسان يشد الحسد تلقاه إنسان يأكل في روحه إنسان ما يعيشش في سلم مع نفسه. لأنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فهذا الإنسان لم يسلم الناس منه وحتى في القلب يعني هو لم يتمنى لهم الخير. يعني إذا كان حتى على مستوى القلب القلب أنه يحب الخير للناس شنو اللي فيها شنو يتكلفوا هذا
1: حتى شيء
0: ماشي مش تكلفوا. طب أنك بتقول له عاون الناس باهي ما عندوش باهي يقول كلمة طيبة باهي ما نجمش. إيه لكن القلب
1: قلب.
0: على الأقل يعني أن تفرح لأنه الإنسان يكون عنده الإنسان هذاك يكون في نعمة
1: في نعم.
0: شبيه ولدها نجح وانا ما نجحش. شبيه ولدي عرس وانا ولدها عرس وانا ما عرسش. شبيه هو كذا وانا هذا اشكال. وشوف هو الانسان
1: المقارنات هو راهو زاد المقارنات في غير محلها من اسباب اذا استعار نار الحسد.
0: نعم. ولذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يعني وهو سبحانه وتعالى الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. يعني ربي عز وجل يعني رفع بعضنا فوق بعض درجات يعني وهذا ابتلاء. ولذلك يعني لهنا أنا نقول في المقام هذا فما حديث هو منتشر بين الناس وفما اللي يقول أنه حديث ضعيف. هو الحديث في الحقيقة مختلف بين تصحيحه وتضعيفه. مش الكل قالوا ماهوش موضوع الساعة ماهوش موضوع إن الموضوع هو المكذوب. الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال. الضعيف اللي هو قد ينجبر وقد يكون حسنا لغيره. الحديث هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه استعينوا على إنجاح يعني حوائجكم بالكتمان.
1: والكتمان.
0: نعم بالكتمان. وفي رواية أنه إنجاحي فإن كل ذي نعمة
1: هناك رواية أخرى واستعينوا على حوائجكم بالكتمان
0: فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث يعني خرجه البيهقي وابن ماجه وغيرهما ومن العلماء المعاصرين من صحح هذا الحديث فعلا يعني
1: المعنى
0: فعلا يعني إظهار النعم قد يكون من أسباب الحسد
1: مجلبة للشرور.
0: نعم
1: قد يكون مجلبة.
0: شوف نعطيك
1: احنا توا في الدرجة بتاعنا نقول خلي بستر ربي
0: مهم جدا
1: خلي بستر ربي.
0: هو شوف احنا لهنا او نعطيك انت خلي بستر ربي
1: ولكن سيدنا في المقابل واما بنعمة ربك فحدث.
0: شوف راهو فحدث وأما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك حدث أهلك وشكر ربك حدث ربك. يعني ربي سبحانه وتعالى أنعم عليك يا ربي حدث ربك حدث نفسك يا ربي حدث ربك. نعم يعني طيب ثم عندما تحدث هذا يكون بعد وقوع النعمة مش يعني قبلها. مش قبلها يعني هي حصلت النعمه نجحت يا ربي الحمد لله نجحت ايش بيه حد الناس كل تعرف فهمني تزوجت الحمد لله يا ربي مثلا تزوجت انعم عليك ربي بمنزل الحمد لله يا ربي
1: ولكن كريم. الخطوات الاولى خليها
0: يعني الافضل والاكمل أي. الاكمل انه مش لازم الناس كل تعرف بالضبط. شوف فوزي نعطيك مثال الانسان ليس بمنأى عن هذه الشرور سيدنا يعقوب وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا علاش قال له ان الشيطان للانسان عدو مبين
1: اخوته
0: شوف راهو القضيه هذه نتاع الحسد وكذا راهو ماهوش خاصه كان بامه واحده ولا خاصه بالمسلمين لا لا لا راهو كل الامم معنيه بذلك
1: في التاريخ والجغرافيا
0: يا راجل فما حروب صارت بين الشعوب على خاطر حسد يا اخي قوات تتعارك على خاطر انه شنو هو حسد هي هو انه فما نعمه عند غيرك هو ما تحب تزول
1: تحب تزول وتحوت وتاخذها لك
0: سماه انت فما شكون يسميها صراع فما تكون سماه اقتتال يعني يجي فما توسع يعني هو بالنسبه لي كيفاش انت تتوسع وتعمل امبرياليه وانا ما نعملش لا حتى نحب نتوسع كيفك مثلا يعني ال ال ال ال ال ال وقت اللي يكون انسان يعني في طرف المقابل يرى انه هو يحب يكون هو متفوق عليه فما يحبش انه هو يكون يعني في مرتبه افضل بالنسبه له هو وهذا الخطر فلهنا وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك وقت اللي هي رؤيه في نهايه الامر تخي شنو اللي فيها هي تي شفت في الرؤيا وهو سيدنا وقتها يوسف مازال ماهوش نبي هو بالنسبه لي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك وفعلا هو ما قصصش اصلا رؤيا على اخواته ولكنهم هم قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين لانهم قالوا لا يوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين هما حسوا باللي سيدنا يوسف محبوب عند بهم اكثر
1: يوسف اخوه
0: اذن فهذه نعمه حسدوه عليه فشوف كيفاش كانت ردة الفعل
1: شفنا مآلاتها رغم انه ما حكاش
0: شنو هو اللي عمل
1: اي باهي فضيلة يعني الشيخ احنا توا حكينا من خمسة على ثلاثة مواضع الحسد يعني ثلاثة مواضع من خمسة ذكرت في القرآن
0: نعم
1: باش نواصلوا بعد النغم والوقفة الإخبارية الموزة نحكيوا على الموضعين الآخرين باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما حكم الحسد أيضا كيفية التوقي منه وربما إذا نعم. كان فما الإمكانية أن نتحدث عن حديث نبوية أيضا نعم. ورد فيها ذكر الحسد كما أن القرآن يعني نعم. رأينا أنه نعم. كما قلت في خمس مواضع وسنأتي عليها تبعا مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في دين السمح نغم وبعد نرجع نواصل معكم.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. تم اليوم بمدينة العلوم بتونس الإعلان عن إصدار سلسلة من الكتب العلمية التعليمية التربوية الموجهة للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 8 سنوات و15 سنة، تحمل عنوان العلوم المبسطة، وهو مشروع بالشراكة وبالتعاون مع مدينة العلوم ودار نشر خاصة، والذي أسفر عن إصدار 16 كتيبا أشرف عليها 12 مؤطرا علميا، جلهم من المشرفين على ورشات تنظمها مدينة العلوم. تتواصل اليوم الأيام المفتوحة لمرافقة ومسندة الراغبين في أحداث الشركات الأهلية بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بالعاصمة، والتي انطلقت أمس على امتداد حصتين صباحية ومسائية. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ومنتدى الوان للأعمال يعقدان يوم 20 جانفي المقبل بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة. المنتدى يهدف لعرض منتجات وخدمات عدد هام من المستثمرين وتعرف على أكثر من 5000 شريك، فضلا عن توسيع شبكتي العلاقات المهنية واكتشاف فرص جديدة للأعمال. جمعية أمان للأسرة والطفل تنظم يوم 27 ديسمبر الجاري لقاء تحت عنوان حماية الرجل من العنف، لتسليط الضوء على مختلف أوجه العنف المسلط على الرجل وتقديم قراءات قانونية واجتماعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه يترك احتمال الحرب مع فنزويلا مطروحا على الطاولة، مضيفا أنه ستكون هناك عملية مصادرة إضافية لناقلات النفط بالقرب من مياه فنزويلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.
5: ديننا السمح،

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا فيما تبقى من لقائنا في دينا سمح. نذكر واللي موضوعنا اللي انطلقنا فيه وبدينا نفصلوا فيه في القول هو الحسد من منظور ديني، وأفاض فضيلة الشيخ الحديث في الفرق بين الحسد والغبطة، باعتبار أن الغبطة أمر محمود في حين أن الحسد هو من الأمور ربما المكروهة أو غير المستحبة أو السلبية، ويجوز للإنسان أن يغبط ولكن لا يجوز له أن يحسد، باعتبار أن الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخر. واستعرض معنا فضيلة الشيخ معناها المواضع التي ورد فيها ذكر الحسد في القرآن على 5 مواضع، أذكرنا 3 مواضع فضيلة الشيخ، وسنواصل في استعراض هذه المواضع التي ذكر فيها الحسد في القرآن الكريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة
1: شكرا
0: أخرى.
1: لك أخوي محمد رمزي مرة أخرى. نعم، هو كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وطبعا كما قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال لا تحاسدوا صلى الله عليه وسلم، بل أنه اعتبر هذا الداء يعني كبير وعضال، باعتبار أنه قال: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. قال: وما يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك يعني قارنه بما حصل الأمم السابقة، فهذا يعني كما قال داء الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو البغضاء والحسد. وبدأ بالحسد، قال: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ففعلا باعتبار أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على أساس الحب والمحبة والمودة،
0: فإذا ما نعم الآخر نعم.
1: ولذلك فإن الحسد يعني خطورة الحسد كما قلنا باعتبار أنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، باعتبار أنه ينافي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم، باعتبار أنه مظهر من مظاهر الكبر. فالحاسد والعياذ بالله هو يعني متكبر، وهو الخطر في الحسد. هناك من يحسد ولا يرد فعل يعني فيه ضرر، يعني يقعد المسألة تقعد يعني كان في قلب
0: الروح.
1: الخطر وقت الحسد يتحول الى
0: فعل،
1: الى فعل، هذا هو الخطر والعياذ بالله. فكما شفنا مع قصة سيدنا يوسف،
0: نعم،
1: فما نوعين من الناس يحسدوا، فما اللي يحسدوا هكا من بعيد والعياذ بالله تلقاه من الداخل
0: يغلي
1: بينه وبين روحه حتى حدك هيك، وفما اللي الحسد والعياذ بالله يكون سبب باش انه
0: يتعدى للفعل،
1: اي اعوذ بالله، يقول قضية ما عاش مسألة تمني وزوال ويحب، لا لا
0: لا لا, لا. فعل من اجل ازالة هذا الخير والنعم.
1: وهذا شوف كما قلنا تو في العمل تلقى الناس اتراب، اعمارهم متقاربة، شهيدهم متقاربة وكذا، ولكن تلقى فما شكون اللي موظف اللي افضل وهذا عنده مكانة اكثر وهذا ترقى وهذا لا وكذا. فاحيانا يكثر خاصة في المجال الواحد، خاصة احنا معنا مثل قال لك صاحب صنعتك
0: عدوك،
1: هو صاحب صنعتك خوك في الأصل
0: والمفروض
1: هذا هو الأصل. فتلقى أنه اللي في مجال واحد تكثر معاهم الحكاية هذه والمسألة هذه.
0: اي طبعا دخلنا فرد نهار وعملنا نفس الباركور
1: نعم
0: تاع الخدمة
1: نعم.
0: بعد تولي انت مدير وانا نفع.
1: الحقيقة اهل الصنعة اهل الوظيفة الواحدة ينشأ معهم كثيرا القضية هذه متاع الحسد. وشوف الانسان اذا نظر الانسان الى شيء نظرة اعجاب بشيء بعد على الحاجة هذه فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شاء الله ويزيدها، ما يكفيش ما شاء الله، خاطر ما هو ربي قال: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كي تشوف حاجة في روحك باهي تقول ما شاء الله، كي تبدأ حاجة في غيرك ما تكتفيش ما شاء الله، قول ما شاء الله تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث نعم: فليقل تبارك الله أو فليدعو بالبركة. هكذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق.
0: العين وحق
1: الظهر، يعني في نفسه من رأى في نفسه، يعني نجم واحد حتى في روحه يلعب. إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا مما يحصل مع الإنسان سبحان الله، فلذلك ويدعو له بالبركة. علاش؟ لأنه فما فرق كي تقول ما شاء الله، كلمة ما شاء الله هي إخبار، أنت تخبر بأن هذه النعمة هي من مشيئة الله عز وجل. طيب ماذا سينفعني ذلك أنا في نفسي؟ أنت كتشوف حاجة في عجبتك وأنت قلت ما شاء الله، بيه أحسنت بارك الله فيك، خاطر حتى في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك
0: تاعك أنت خاصتك
1: في روحك تقول ما شاء الله في روحك، يعني تذكر نفسك بأن هذا الرزق من عند الله عز وجل، وهذه ذكر في حد ذاته وتؤجر على ذلك. لكن الطرف المقابل شنو باش يستفيد؟ فما ما كتعرف احنا في اللغه عندنا الاسلوب الاخباري والاسلوب الانشائي، يعني الدعاء هو انشاء بالضبط، واحنا حاجتنا بالانشاء ما حاجتش بالاخبار. الاخبار مش في صالح
0: الاول، هو اخبار حاجتنا
1: انا حاجتي بالانشاء اللي هو الدعاء بالضبط. يعني غير حاجته منك بالدعاء، فكي تقول تبارك الله اي دعوت عليه بالبركه ودعوت له بالبركه، وهذا ما يحتاج. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركه، وفي روايه فقال فليبرك، يبرك يعني يقول تبارك الله. فلذلك هذا ما نحتاج إليه. الإنسان وقت يكون عنده الحاجة هذه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله.
0: هنا فضيلة الشيخ أنت توقرنت ما بين الحسد وبين العين، العلاقة ما بيناتهم، خلينا نرجع للنقطة هذه.
1: نعم، هو العلاقة شوف من خلال الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العين حق،
0: حق.
1: والعين كذلك ثبتت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نعطيك في حديث مثلا، يعني ورد أنه أحد الصحابة واسمه سهل ابن حنيف، قام هذا الصحابي يغتسل فكشف عن شيء من جسده، قيل عن بطنه، باش يصب الماء وقعنا يغتسل يدوش، فرآه أحد الصحابة وهو اسمه عامر ابن ربيعة، الصحابي هذا رأى جسد سهل ابن حنيف أو ابن حنيف، فقال اللي شاف الجسد نتاعو شاف قالوا أنه بطنه، قال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، كيشاف الجلد نتاعو بيضيع هكا ابيض كما قلنا احنا، قالوا هل البشره هذه وهالنصاعه اللي شفتها في البشره نتاعك ما شفتهاش في جلد مخبأة، يعني صبيه عذراء مخبيه ما شفتش النظاره نتاع الجلد هذا،
0: الجلد هذا عطيها له بين
1: العين، جينا بالتونسي في روايه ثانيه. يعني قال له اي ما رايت جسدا كهذا الجسد، وكان سهل رجلا أبيض. حسن الجسم والجلد، هذا المقصود. فعندما قال عامر بن ربيعة هذه الكلمة سقط سهل على الأرض،
0: العياذ بالله،
1: فجاء الناس إليه وحملوه ووضعوه على الفراش وهو لا يستطيع أن يحمل رأسه،
0: والعياذ بالله،
1: فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فمش حد راه قال له حاجة، قولوا لي أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ينطق عن الهوى، وحي أو حال الله عز وجل، فأنه أصيب بعين. فقالوا يا رسول الله نظر إليه عامر بن ربيعة وقال فيه كذا وكذا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عامرا عيت له، فتغيظ عليه، غش عليه، كلمه بغي صلى الله عليه وسلم، قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة،
0: تبارك الله،
1: يعني سبحان نعم تبارك الله. ثم يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيره، ما هو حديث صحيح، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطورة يعني هذا هذا الفعل، حتى أنه يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث، فعني
0: قاتلة.
1: نعم فعلا قاتلة. يعني تؤثر، وهو شوف الحسد والعين والأمور هذه راهو كل المجتمعات موجودة فيها، احنا ما نقولوش بها موجودة كان عندنا احنا فقط، لا لا راهي موجودة، من أدراك أنها ماهيش موجودة، أن حتى المجتمعات الغربية يعرفوا الشيء هذا ويحصل معهم ذلك، وكثير منهم من أهل الكتاب من يؤمن بذلك ويقول بهذا. فهمت؟ فالإنسان والعياذ بالله يحصن نفسه من كل ذلك كما قلنا قبليك،
0: هذا هو كيفية التوقف.
1: شوف فما ناس والعياذ بالله
0: تو هذا الحاسد نقولوا له يا ولدي استهدى بالله، قول تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبة للإنسان اللي يحب يقي نفسه من الحسد شنو يعمل؟
1: شوف
0: هو يقرأ المعوذتين،
1: هو شوف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أي الناس خير، قال لهم كله مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان علمناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن خلي قلبك ساعة مخموم
0: سليم
1: سليم
0: ضعيف،
1: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حاجة، هذا العلاج الأولاني. ساعة أنت جاهد نفسك، لأنه فما ناس راهو يذكر أحد الأدباء في قصة طريفة، اثنين تبارايا في الأماني، راهو أحيانا فما ناس تحزك حتى في الأماني،
0: في الأماني نعم ويتمنى أكثر.
1: فهو قال له شنو تتمنى؟ قالوا نتمنى هذا الوادي أن يكون مملوءا بالأغنام. فهو اختاض لهذه الأمية،
0: يسر علي.
1: قال وأنا أتمنى واديا من الذئاب يأكل أغنامك.
0: يا العياذ بالله ما تمنىش وادي أكثر من الأغنام لي،
1: أعوذ بالله،
0: ذئاب
1: يأكل أغنامك. يعني حسد على على على هذه النعمة، على على على أمية،
0: على أمية.
1: ولما مشاءوا قالوا سوف نحتكم إلى أول رجل يعترضنا، فعرضهم رجل وحكيوا له القصة، وكان على على على دابة وهز عليها جرة متاع عسل، فلما قص عليه ذلك فمن كثرة الغيظ متاعه إذا ضرب الجرة يعني جرة العسل حتى انفلقت، وقال أسال الله دمي كما أسال هذه الجرة إن لم تكون أحمقا.
0: يعني يعني هذا الحمق في أبهى تجلياته. يعني
1: يعني سبحان الله، من الناس من يعني يحسدك حتى في أمنية تتمناها،
0: أمنية
1: شبيك أنت تمنيت الحاجة هذيك والعياذ بالله،
0: ولا حلمت حلمة باهية.
1: نعم، ولذلك يعني يذكر روي أن بعض الصلحاء كان يجلس بجانب ملك أحد الملوك، فكان ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته، فحسده على قربه من بعض الجهلة، فسعى به إلى الملك فقال له إنه يزعم أنك أبخر،
0: يعني هو كريهة.
1: قالوا راه حسد، يعني كما قلنا احنا زميل ولا واحد يخدم معاه مع الملك، حسد أنه قريب من الملك، فمشى الملك وقال له راهو
0: عمل وشاية،
1: راهو اسمع راهو فلان يقول عليك
0: اللي انت ابخر،
1: ريحه فمك ناتنا كرمكم الله، ابخر باهي. قال له هات تشوف كي باش تعيط له باش يحكي معاك، راهو باش يحط يده على فمه،
0: على فم
1: باش يخرب باش يبعد ريحه فمك من
0: يعني هذا دليل،
1: هاو دليل. فخرج فدعا الرجل الى منزله واطعمه ثوما وبصلا، طعم كما احنا حطوا بزيد ماكله صاته مشويه بزيد ثوم وبصل وكذا، فهمني. فخرج الرجل من عنده وجاء للملك، واذا ذكره بذلك فقال له الملك أد مني يجا حاجتي بك باش نكلمك، فوضع يده على فيه مخافه ان يشم ذلك الملك منه ريحه الثوم. فقال الملك في نفسي ما راى فلانا الا قد صدق، يعني النفس لمارة يعتهالي
0: بالضبط.
1: وكان الملك لا يكتب بخط يده إلا جائزة، فأخذها يعني رسالة كتب عليها بخط يده وعطاها للسيدة ذاك، قالوا الرسالة هذه تمشي توصلها لفلان، واضح؟ قالوا أوصلها، فكتب بخط يده لبعض عماله إذا أتاك صاحب هذا الكتاب فافصل رأسه عن جسده. خذاها السيد ما عرفش شنو اللي فيه، هو في الاصل مشى في باله اللي هو اللي بفاعه اعطيه نعم فاخذ الكتاب وخرج فلقيه الذي سعى له بذلك وحسده حسده على الجائزة يعني قال خط لي الملك هذه بصلة يسميها يعني هو صلة هدية فقال هبه اعطيه لي فقال هو لك مرة أخوي مبروك عليك
0: قلبك
1: فأخذه السيد. ومضى إلى العمال فلما عاد ذلك الرجل إلى الملك وقال يعني ما فعل بك الكتاب كيفاش رجع هذا بيت فهمني فقال لقيني فلان فاستوهبته ودفعته له فقال يا اخي بعد قصله قال له انه قال لي كذا وهو سبب اللي قال لي الكلمه هذيك كل فوضعت يدي على فمي فغير ذلك قد اطعمني ثوما وبصري غير ذلك فسبحان الله فانظر كيف كان عقيبه الحاسد والعياذ بالله فعقيبه وخيمه
0: يعني في نهاية الأمر فضيلة الشيخ اللي يسمعوا فينا الآن وقولوا لهم احذروا شر الحسدي
1: نعم
0: واحذروا شر الحاسدي لا تكونوا أنتم حاسدين لا تكونوا تحطوا رواحكم في موضع المحسودين لأنه كلاهما شر كلا الموضعين شر هكا ولا فضيلة الشيخ لا تحسد الناس لا تخلي روحك في موضع الحسد استعان على قضاء شؤونك بالسر والكتمان
1: الحسد هو من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل فنحن نسعى لنداوي أمراض الأجساد لكن أمراض القلوب خطيرة جدا وأنت يا أخي أقول أختي إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده نعمة فاسعى أن تكون مثله
0: ولا تحسد
1: نعم
0: أقوله في الدرجة
1: ولا تكره ما أنعم الله عليه فقل اللهم زده من فضله زده من فضلك
0: فيما أعطيت
1: وأعطيني أفضل منه مثال في
0: مثال
1: قل بخير. الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله أما الحسد فلا يغير شيئا من
0: الحال
1: لكنه يعني كما ذكرنا آنفا مضرة للدين والدنيا فهو حالقة للدين ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد كما ذكر صلى الله عليه وسلم وقال لا تحاسدوا عليه الصلاة والسلام ثم اعلم أنك تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها وأما قوام الليل وصوام النهار فلا أراك تغبطهم أو ربما تحسدهم
0: وهذا كان في بالو بيه موجودي
1: سبحان الله فبالله عليك
0: وقتها يغط في نوم عميق ما يعرفش اللي فما ناس تقوم
1: لذلك ورده في الحديث لا حسد إلا في اثنتين هاي سيدي هاي. لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة مش زوال النعمة لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق يعني ينفقه في الحق فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فهذا هو فعلا معنى
0: الحسد الإيجابي
1: فلذلك يعني الحسد هو جهل بالله سبحانه وتعالى لأنه إذا أردت أن يرضى عنك المولى سبحانه وتعالى فرضى عن الله قيل الإمام الشافعي لما هو شافوه
0: على لقاء الله بقلب سليم
1: وقت اللي شاف واحد يطوف الكعبة ويقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني قال له يا فلان وهل أنت رضيت عنه حتى يرضى عنك قال كيف أرضى عنه وهو رب العالمين قالوا أما كان إذا ما كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فقد رضيت عن الله فعندها يرضى عنك إذن هذا من الأسباب اللي تخلي بعض الناس يحسدوا هو أنه لم يرضى بما قسم الله له فرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس تكون أغنى الناس
0: باهي فضيلة شيخ احنا توا تقريبا وصلنا لخاتمة لقاء أنا مش نحب نختم بسؤال فقهي يقول هل يمكن للمسافر أن يصلي المغرب قبل وقته قبل حلول وقت المغرب
1: باهي بارك الله فيك على السؤال هو شوف بالنسبة المسافر عنده رخصة رخصة الجمع والقصر. إذا كان السفر يكون أكثر من 4 أيام شورت ويكون فيه مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر، مش مثلا ماشي من تونس لبنزرت، لا ما يسماش مسافر، لازم يكون فوق 84 كيلومتر
0: تونس باجي،
1: والمكان وفي الثنية وهو ماشي في الثنية يسافر، كي يوصل المكان اللي هو ماشي له إذا كان مش يقعد أقل من 4 أيام ماهوش مسافر، يصلي صلاة كاملة يعني يصلي صلاة يعني قصر، يعني يصلي صلاة قصر لأنه يعني مش يقعد أقل من 4 أيام. إذا كان مش يقعد أكثر من 4 أيام هو في نيته معاش مسافر فيصلي صلاة كاملة. بالنسبة للشخص اللي هو في السفر تويك في الثنية مازال ما دخلش وقت الظهر يا ربي المغرب كما في السؤال، ويحب يصلي المغرب قبل وقته، نقول له لا. العصر تنجم تصلي قبل وقته، كيفاش تصلي في وقت الظهر؟ العشاء تنجم تصليها قبل وقتها، وين صليها؟ صليها في وقت المغرب، نحكي على المسافر. لكن المغرب ما تصليش قبل وقته، لأنه عندنا صلاتين مشتركتين في الوقت، هذوك هما اللي يتقدموا ولا يتأخروا، عندنا الظهر والعصر عندهم تقديم وتأخير ما بيناتهم، وعندنا المغرب والعشاء عندهم تقديم وتأخير. إما أنه المغرب نأخروه في وقت العشاء، أو العشاء نأخروه في وقت المغرب، أو أن الظهر نقدموه في نأخروه في وقت العصر، أو أن العصر نقدموه في وقت الظهر. يعني إما نصليه الظهر ونقدموه يسمى جمع تقديم، يعني العصر نقدموه يولي جمع تقديم ونصليه العصر في وقت الظهر، أو الظهر نأخروه الوقت العصر، فهذاك هو اللي جمع تأخير. نحكي على المسافر يعني هو وقت اللي هو المسافر وقت اللي هو متلبس بالسفر وأذن عليه الظهر ينجم يوخر الظهر حتى اللي إما سمى الجمع الصوري يسميه فوقها الجمع الصوري، هو أنه قريب يدخل العصر فيجمع الظهر والعصر مع بعض، يكون هو السلام عليكم كمل الظهر دخل العصر فبعده هو يصلي العصر، هذاك سمى جمع صوري. أو أنه هو مسافر حتى ولو كان تخلى عليه العصر أذن العصر وهو تعمد باش يعمل جمع تأخير يوخر الظهر حتى كش يدخل الوقت الضروري نتاع يدخل الاختياري نتاع العصر واللي هو ضروري نتاع الظهر، فهذا جائز بالنسبه للمسافر. او انه يصلي جمع تقديم، كيفاش تقديم؟ انه العصر يقدمه يعني في عوض باش يستناه حتى يدخل وقته، تخلي وقت الظهر يصلي الظهر من هنا ويصلي العصر. علاش؟ لانه باش يوصل بعد المغرب.
0: واضح.
1: لو كان باش يوصل قبل المغرب لا
0: وقتها،
1: اما هو كي باش يوصل بعد المغرب ما يسالش، ينجم يصلي العصر في وقت الظهر وهذا يولي جمع تقديم.
0: باش كي يوصل يصلي المغرب على روحه،
1: اما باش انه المغرب يصليه قبل وقته لا يصليه بعد وقته.
0: اي
1: معناتها بعد وقته يعني كي يدخل حتى وقت صلاه العشاء وهو مسافر. نعاود نقول راني نحكيو توا على المسافر، اكيد فما اعذار اخرى، هذا موضوع اخر خاص بالمريض ولا باشياء اخرى، لكن المسافر عنده رخصه الجمع والقصر بالشروط اللي ذكرناها.
0: واضح. شكرا لك فضيله الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمه لقائنا في ديننا السماح. التحيه توصلكم من الفنسيب محمد عنتول، محمد رمزي المنصوري، يتمنى لكم مواصله طيبه على موجات اذاعه شباب. الى اللقاء. ديننا السماح.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس

0: يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله كلمة يحبها الله ويرضى عنها وعن قائلها. قال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله لنفسه، كلمة رضيها الله لنفسه وأحب أن تقال. الحمد لله كلمة كل شاكر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة كل شاكر. الحمد لله أمر الله تعالى بها أنبياءه ورسله، فخاطب نوحا عليه السلام ومن نجا معه من المؤمنين: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وأمر الله سبحانه وتعالى بها أيضا رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ولذا لا نستغرب إذا لهجت ألسنة رسل الله وأنبياءه بالحمد، فهذا إبراهيم عليه السلام يحمد ربه سبحانه وتعالى ويقول: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. وهذا داود وسليمان عليهما السلام، كما قال تعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فاللهم لك الحمد يا رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فاللهم اجعلنا من الحامدين الذاكرين الشاكرين، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنًا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. تتوصل لليوم الثاني اليوم فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للأبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركبة الثقافية الشيخ إدريس ببنزرت. يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال اليوم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة، ويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة إلى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي. يختتم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى العلمي الثامن للصيدلة بحضور حوالي 4000 من المتداخلين في قطاع الصيدلة وصناعة الدواء. شباب فوق الستين شعار ودورة الخامسة لبطولة السلام اليوم بمدينة سوسة. التظاهرة يشارك فيها عشاق رياضة الدراجات وثلة من الدراجين من تونس وليبيا والجزائر ومصر، وذلك في إطار المحافظة على هذه الرياضة. في العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن 41 هجوما على لبنان أمس، أسفرت عن مقتل 23 شخصا وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 من أفريل الماضي. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدأ أمس عدم رضا عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الماتينال ويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
0: اذاعه الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. الماتينال ويكاند يبدأ معكم من توا حتى للتسعة ونص كالعادة مع أخبارنا وفقراتنا وزادة كيف كيف ضيوفنا. مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس الكل اللي تبع فينا وتسمع فينا على موجاتنا إذاعة الشباب، ثنيازينا اللي يسمع فينا في كرهبتو، أكيد نهديوكم كل الأنغام ونسلم عليكم برشا برشا. اليوم في الماتينال ويكاند معكم محمد عنطول وذكريات بن حمادة. مرحبا بكم، نبدأ مع الموسيقى.

0: هذا حمزة نميرة سمعناه في داري. مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة الشباب. مرحبا بكم في الماتينا لا ويكاند. اليوم السبت 2 ماي 2026، شهر جديد، وأكيد 2 ماي فيها صارت فيها برشا أحداث في سنوات قبل سنوات اللي تعدت. نرجعوا للأحداث هذية، أبرز الأحداث هذية تلقاوها معنا في فقرة كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري. كيما اليوم
1: اليوم صباح الخير. اليوم السبت 2 ماي 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1519 يغادر العالم واحد من أهم الشخصيات اللي ميزت عصرها وما زالت لليوم محل إعجاب، وهو العبقري ليوناردو دافنشي، الرسام والنحات والمهندس والفيلسوف اللي خلى إبداعات نذكر منها لوحة العشاء الأخير ولوحة عذراء الصخور والموناليزا، وصمم برشا معالم معمارية وخاصة الكنائس والقصور. ليوناردو دافنشي عدى 30 شهر الأخرانين من حياته مع ملك فرنسا فرانسوا الأول اللي حبه وعرف قيمته. 1955، البرلمان الهندي يعلن اللي تدابير الميز العنصري واللي وقع ضحيتها طائفة المنبوذين غير شرعية، وهكا يقرر إلغائها على خاطر تمثل خرق واضح وفاضح لحقوق الإنسان وإهانة للذات البشرية. اليوم الميز العنصري اتقنع وخذا أشكال أخرى أقسى وأمر، وأهمها التفقير. هذاك علاش الحرب الحقيقية اليوم يلزمها تقوم ضد الفقر، وإذا كانت رغبتنا صادقة في تحقيق السعادة للبشر.
0: كيما اليوم
2: مع محمد رمزي المنصوري.
3: الماتينال ويكاند.

هذا عبد الحليم حافظ اسمعنا في الهوى هوايا. مرحبا بكم معنا على موجاتنا اذاعه الشباب. كما قلت اليوم السبت 2 ماي 2026، باش نرجع للنهار كما اليوم 2 ماي 2005، يغادرنا الفنان المصري محمد رشدي. هذاك علاش بعد شويه في كود كور بعد موجز اخبار 8:30 اليوم باش يكون بصوت محمد رشدي. مرحبا بكم كالعاده معنا على موجاتنا. نعطيكم فكره اوليه لاحوال الطقس اليوم. تقريبا الطقس في بعد الظهر باش يكون في كامل المناطق سحب قليله، لكن شنو اللي يميز الطقس هو ارتفاع درجات الحراره تقريبا في مناطق الجنوب، خصوصا تكون درجات الحراره مرتفعه جدا تنزيد. ناخذ اكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد شويه في فقره ناتورا. باش نمشيو زاد كيف للجنوب، باش نمشيو الى توزر. اليوم باش نحكيو على حديقة وطنية مهمة جدا، تفاصيلها الكل تلقاوها بعد شوية في فقرة ناتورا. مرحبا بكم كالعادة في الماتينال ويكاند حتى لـ9:30.

صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في الماتينال ويكاند. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة ناتورا. ناتورا في فقرة ناتورا ديما نعملوا جولة في المحميات الطبيعية، في المحميات الوطنية والحدائق الوطنية زادة موجودة في تونس، نحكيوا عليها ونتعرفوا عليها أكيد في كل المناطق الموجودة في بلادنا. اليوم كما قلت باش نزوركم إلى توزر، ولاية توزر. اليوم باش نحكيوا على الحديقة الوطنية دغموس، وهي حديقة وطنية تونسية اللي معناها تم إنشائها عام 1995، فيها منظومة طبيعية متكاملة ونجم نعتبروها يعني مثال للتنوع البيولوجي سواء النباتي وإلا الحيواني للصحراء التونسية. الحديقة الوطنية دغموس موجودة في معتمدية دقاش في ولاية توزر، وتمتد على مساحة تقريبا 8000 هكتار. في جنوبها نلقاو شط الجريد، في الشمال نلقاو مرتفعات جبال كبريتي وتفرمة، ونلقاو في الشرق ولاية قبلي، وغربا نلقاو قرية دغموس. الحديقة الوطنية دغموس فيها كما قلنا غطاء نباتي وحيواني، ما تلقاوه كان في المكان هذاك، وفي يعني الحقيقة من من من أجمل ما تنجموا تلقاو غاديك، على خاطر طابع آخر، طابع صحراوي. الغطاء النباتي شنو فما في حديقة دغموس؟ نلقاو أنواع متعددة من النباتات اللي تميز المنظومة الصحراوية الجافة، منها التفرال، المثنان، الرتم، الباقل، اللبان، الجداري. هذوما كل الشخطو اللي موجودين في الجهة غادي يفهموا ويعرفوهم يعني الأشجار هذه، ويعرفوا النباتات هذه. نحكيوا على الحيوانات الموجودة في الحديقة الوطنية دغموس. نقاو فيها قنفذ الصحراء، نقاو ابن آوى، الفنك، الثعلب الأحمر، القط البري، غزال الدركاس والغزال الجبلي، الجربيل، الجربوع. هذوما زوز أنواع، هذوما يميزوا المنطقة هذه. المها صحراوي، نقاو مها أبي حرب، هذوما تقريبا الثدييات الموجودة. بالنسبة للطيور أكيد كي نقولوا منطقة توزر باش نقولوا الحبارة، أكيد اللي ماذا بينا نحافظوا عليها، على خاطر ديما نقولوا هالطيور هذه نخافوا عليها من الانقراض. نلقاو الحبارة، نلقاو الحجل، نلقاو الكروان، نلقاو زاد النسر الملكي، ونلقاو القتال، والقتال المتوج والمخطط، ونلقاو زاد النعام العنق نتاعو احمر اللي معناها تم ادماجه في الحديقه، على خاطر الاصلي كان انقرض عام 1887، لكن عاودوا يعني تم دمج النعام هذايا في الحديقه، وولت معناها رجعت النعام موجود باعداد باهيه. نلقاو زاده كيف كيف السلحفات، نلقاو ذب، نلقاو برشا انواع من الافاعي. هذه أهم يميز الحديقة الوطنية بدغموس اللي من أجمل ما تنجموا تشوفوا في المناخ الصحراوي. هكا كانت زيارتنا لولاية توزر. احنا مازلنا مصلين معاكم، مرحبا بكم ديما معانا على موجاتنا إذاعة الشباب.

هذه اللي سمعنا في I Follow Rivers. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. بعد شوية تقوم نشرة الأخبار ونواصل معكم في الماتينال ويكاند حتى التسعة ونص. نذكر المستمعين وخصوصا نذكر التلاميذ البكالوريا أنه إذاعة الشباب بدأت في برنامج شاعت يعني هذي كل عام تلقاها معنا, بدأت في برنامج راديو باك. من البارح بدينا مع مادة الفلسفة, ديما تلقوا راديو باك من الستة حتى للسبعة ونص, من الاثنين حتى للجمعة. إذا كان فاتتكم مادة الفلسفة بالنسبة للبكالوريا تلقوا على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غاديو جون تويزي, تنجموا ترجعوا للمراجعة مع مادة الفلسفة. إن شاء الله نهار الاثنين تكملوا أكيد مع برنامج ثري طيلة الأسبوع. نهار الاثنين تلقوا مادة العربية, واتباعا تلقوا الرياضيات, التصرف, الفيزياء, الفرنسية, وكل أسبوع أكيد تلقوا المواد هذه في مراجعة خاصة مع مجموعة من الأساتذة اللي تلقوهم معنا في برنامج راديو باك. بعد شوية نشرة الأخبار رجعين معكم في جزء آخر من ماتينال ويكند. هذا صادق الثريا.

0: matinal week-end. شباب من تونس
1: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خاطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب حين يصبح الكتاب وطنا.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: التلاميذ المشاركون في القرية الأدبية والفنية يشددون على أهمية التظاهر لتحفيز الابتكار ودعم روح المبادرة والعمل الجماعي. يوم دراسي بمستشفى الأطفال بالعاصمة يبحث اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال. وشباب فوق الستين شعار والدورة الخامسة لبطولة السلام بسوسة بمشاركة دراجين من عدة دول عربية. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفيبي وهذه تفاصيلها. تتواصل لليوم الثاني اليوم فعاليات الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. التظاهرة يشارك فيها أكثر من 300 تلميذ من مختلف المندوبيات الجهوية للتربية، وتمثل فضاء تفاعليا مفتوحا في بيئة تحفز على الابتكار وتدعم روح المبادرة والعمل الجماعي. المندوبة الجهوية للتربية ببنزرت هدى شقير.
5: عرس تلمذي كبير في ولاية بنزرت، حضور ممتاز، جمهور تلمذي وضياف من المندوبيات الجهوية الكل. تم عرض مسرحية عن نبذ العنف داخل وخارج المؤسسة التربوية. جزء ذات استفدت عليها وزارة التربية أول حاجة سنة المطالعة، ثم الحاجة الثانية هي تحسين المؤسسات التربوية من العنف. عنا ورشة الإبداعات الأدبية، عنا ورشة الشطرنج، عنا ورشة المطالعة لذوي الهمم المكفوفين، ورشة الرسم، ورشة خزف سجنان، ورشة الإسعافات الأولية. عنا 7 ورشات ينشطوا فيها حوالي 170 مشارك من التلاميذ.
4: وعدد من التلاميذ المشاركين في القرية الأدبية والفنية تحدثوا عن أهمية هذه التظاهرة.
6: أنا بطل تونس للشطرنج مارتين. أنا جيت لهنا باش نتعرف على المسابقات وباش نقابل ناس أخرين، باش نتعرف على الورشات الموجودين هنا، باش نزيد نتدرب على الشطرنج.
7: مشاركة في المسابقة هذية، جيت هنا باش نتعرف على الورشات ونستكشف مواهب أخرين. إن شاء الله تكون مسابقة موفقة يعني الناس الكل.
8: أنا مشاركتي هي لأول مرة في القرية هذية، ويكون لي شرف إني نشارك فيها كحدث وكمناسبة تجمع الموهوبين الكل، تجمع الحرفيين والمبدعين الأدبيين والأغاني الثقافة. فهي تشجع الثقافة وتشجع الأدب، نحبهم الزوز، فيكون لي شرف إني نحضر.
9: حصول لي شرف إني أكون موجودة في الإيفينمون هذايا اللي هو القرية الوطنية. الحقيقة باش نقدموا عرض موسيقي باش يكون على مستوى عالي جدا، حاجة باهية برشا اللي يصيروا دي زيفينمون كيف من هكا في تونس، يخليوا الشباب يبدعوا ويخرجوا الطاقات نتاعهم الإبداعية الكل.
10: عندنا الفرصة أن نقدموا الإبداعات نتاعنا.
4: يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبة التعلم لدى الأطفال اليوم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة. هذا اليوم ينظمه مخبر المباحث الدلالية واللسانية الحاسوبية بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة، إلى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي. انطلقت إذاعة الشباب أمس بالتعاون مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة في بث العدد الأول لبرنامج راديو باك بالنسبة لموسم 2026، ويكون الموعد يوميا على الساعة 6 مساء. كما يمكن متابعة الحصص على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح:
10: راديو باك تتناول كل المواد سواء كانت أساسية أو غير أساسية، وتبث مباشرة كل يوم من 6 مساء إلى 7:30، ما عدا بعض الحصص التي تكون في منتصف النهار. يقوم بها عدد من الأساتذة الأجلاء لأن متطوعين يقوم بالعمل هذا. حصص مفيدة ومفيدة جدا، خاصة أنه في الشهر هذا هو شهر الحصاد، ففرصة مع الأساتذة هذا أنه يحاول باش يأخذ أكثر معلومات، وأكيد أنها تكون مفيدة. التجارب السابقة كانت ناجحة، وبالتالي إن شاء الله تكون ناجحة وأنجح من السابق.
4: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا يختتم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى العلمي الثامن للصيدلة بحضور حوالي 4000 من المتدخلين في قطاع الصيدلة وصناعة الدواء. رئيسة المنتدى أمن عباس تحدثت عن أهمية التظاهرة في توفير التكوين وتعزيز النقاش لتطوير المهنة.
11: منتدى صيدلة مقيدين فيه 4000 مشترك، كلهم صيدلة من الطلبة ومن البيولوجيين ومن المصنعين وأصحاب الصيدليات الخاصة. احنا نوفروا في المنتدى التعليم المستمر من خلال لزاتولي لوركشوب، نتناقشوا في أهم ما يخص المهنة متاعنا وكيفاش نجم تتطور، وذي الكل نعملوه من أجل أنه نوفروا دواء لجميع المرضى، لأنه دور الصيدلي ثمين وثمين جدا، ولذا قوانين تتطور باش المهنة تتطور. تونس توا فما حسب التقريب 80% من الأدوية اللي نستهلكوا فيها من الصناعة المحلية.
4: شباب فوق 60 شعار ودورة الخامسة لبطولة يا سلام التي تنظمها اليوم بمدينة سوسة جمعية صفاقس للدرجات وجمعية جوهرة الساحل للدرجات تحت إشراف الجامعة التونسية للدرجات. التظاهرة يشارك فيها عشاق هذه الرياضة وثلة من الدراجين من تونس وليبيا والجزائر ومصر، وذلك في إطار المحافظة على رياضة الدرجات. في العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 41 هجوما على لبنان أمس، أسفرت عن مقتل 23 شخصا، وذلك في تصعيد لافت رغم الهدنة المستمرة منذ 17 من أفريل الماضي. بدوره رد حزب الله عبر تنفيذ 10 عمليات على أهداف إسرائيلية بجنوب لبنان، قال إنها استهدفت 7 تجمعات وثلاث آليات، بينما أقرت تل أبيب بإصابة عسكريين اثنين جراء الهجمات. أبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد، وذلك بعدما قدمت طهران أحدث مقترحاتها للتفاوض إلى باكستان. في الأثناء دعا المرشد الأعلى مجتبى خامنائي في رسالة مكتوبة الإيرانيين إلى جهاد اقتصادي وأحباط أعداء الجمهورية الإسلامية على حد قوله. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: التلاميذ المشاركون في القرية الأدبية والفنية يشددون على أهمية التظاهرة لتحفيز الابتكار ودعم روح المبادرة والعمل الجماعي. يوم دراسي بمستشفى الأطفال بالعاصمة يبحث اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال. وشباب فوق 60 شعار والدورة الخامسة لبطولة السلام بسوسة بمشاركة درجين من عدة دول عربية. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
12: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
13: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
14: معلومة الوافية،
13: نفس الروح نفس الإحساس،
14: نفس الإحساس،
13: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
14: من القلب للقلب.
13: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
14: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في الماتينال ويكاند. في الوقت هذايا نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكره على احوال الطقس. معنا نيس ساتوري. صباح الخير.
2: صباح الفل والياسمين مدام ذكريات، تحيه ليك والعوفي إذاعة الشباب.
1: يبدو انه الطقس سخون، يعني كانه هكا ماشي على صيفي اكثر من ربيعي. درجه الحراره حسيناها كانها مرتفعه شويه، هل باش يتواصل معناها الطقس هكا والا لا؟ واكيد خلينا ناخذ زاده فكره على الاحوال في الاحوال الامطار بعد الامطار اللي شهدتها سيدي بوزيد.
2: وهو كذلك هي في الحقيقه بدايه من يوم الغد باش نحسوا الطقس باش يكون درجة الحرارة فيه في ارتفاع تدريجي. بالنسبة للأمطار، يوم أمس كنا سجلنا كميات هامة في المناطق الغربية للجنوب والوسط، على كمية سجلناها 48 مليمتر في القصرين، 26 مليمتر في مجلب العباس، في قصة سجلنا 19 مليمتر، في سيدي عيش زنوش 8 مليمتر، والرديف 7 مليمتر، في سيدي بوزيد على كمية 10 مليمتر، في المكناسي وكيفهم في منزل بوزيان 10 مليمتر، في مدنين وتطاوين 8 مليمتر، في كل من بني خداش والذهيبة، في المنستير على كمية 6 مليمتر، في المعتمر. عموما هذا اللي سجلناه. حاليا في الحقيقة درجات حرارة نجم نقولوا حتى باردة. في الصباح الباكر 7 درجات في تالا، 8 درجات في السليانة، 9 درجات في الكيف، 8 في جندوبة، هذا الشمال الغربي نجم نقولوا مرتفعات الوسط الغربي، 10 درجات في القصرين. في بقية الجهات عموما بين 14 و17 درجة صباحا، هذه درجات الحرارة. اليوم الصباح ننتظروا تتواصل أمطار ضعيفة ومحلية في الجنوب الشرقي، ولايتي مدنين وتطاوين صباحا، ثم طقس مهيم جزئيا في بقية المناطق. الريح عموما شمالية شرقية تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل، وبالجنوب ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات، متموج في بقية السواحل. درجات الحرارة عموما باش تكون في استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون في حدود 16 أو 17 درجة في المرتفعات الغربية، بين 25 و28 درجة بقية الجهات. تونس العاصمة ننتظر 22 أو 23 درجة على أقصى تقدير اليوم كحرارة قصوى. يوم الغد عموما طقس باش يكون مغيم جزئيا على كامل مناطق البلاد، التيارات تتجه من القطاع الجنوبي، بالتالي درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف بداية من يوم الغد. كما قلنا البحر يتواصل مضطرب بخليج قابس وبمنطقة سيرات، متموج في بقية السواحل. ثم يومي الاثنين والثلاثاء ننتظر إن شاء الله بعض الأمطار ضعيفة والمتفرقة في جهات أقصى الشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في فترات ما بعد الظهر بجهات أقصى الشمال الغربي. الرياح تتواصل عموما من القطاع الجنوبي، بالتالي درجة الحرارة كما قلنا نعود نقوله باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي، خاصة في جهات الجنوب. البحر عموما باش يكون مضطرب في السواحل الشرقية، متموج بالشمال. للتنويه أخذ ذكريات حتى في توقعاتنا الموسمية لثلاثة أشهر القادمة، ماي جوان وجويليا، مختلف النماذج العددية تشير إلى درجة حرارة أعلى من المعادلات العادية بالنسبة لثلاثة أشهر القادمة، ماي جوان جويليا. فيما يخص التساقطات ما عندناش إشارة واضحة، لكن الواضح والجلي كونه ننتظروا ثلاثة أشهر قادمة تكون فيهم درجة حرارة أعلى من المعادلات العادية. هذا طقسنا. شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة أنيس الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهم النجمون يعني نحكيوا عليه في الطقس، أنه الطقس متقلب، مرة نلقاو أمطار متفرقة، وفي بعض الجهات نلقاو هكا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. كما قال، أهم يعني ملاحظة مهمة جدا، ثلاثة أشهر الجاية باش تكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات العادية، وأكيد تنتبعوا أكيد درجات الحرارة، وربي يسترنا. بما أنه يعني الأمطار جات في بعض الأحيان غزيرة، يعني نحسوا هكا المناخ وتقلبات الطقس حسيناها كانها متطرفة شوية حتى مع درجات الحرارة. أكيد كل التفاصيل دي ما تلقوها معنا في من المعهد الوطني الوطني للرصد الجوي تلقاه معنا دائما في إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا على موجاتنا. بعد شوية باش نعملوا طلع على الجرائد ولا الصحف التونسية صدر اليوم كيف كيف آخر الأخبار الرياضية تلقاها في توب سبور. بعد شوية 8:15 الموسيقى التونسية حاضرة هذه نبيها كراولي.

كان سلمت كما قال عدنان لا شواشي سمعنا زدنا بها كراولي. صباح الخير صباح النور. انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند على موجات إذاعة الشباب. ما زلنا اكيد في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص. ما زلنا مع برشا فقرات تلقوهم وتعودتوا عليهم يعني في الماتينال ويكاند. في الوقت هذا نمشيوا مع ريفو الويكاند. ريفو الويكاند وجولة في الصحف التونسية صدر اليوم 2 مايو 2026. يوم تقرأه في جريدة الصباح. هذا زاد موضوع مهم جدا يخص الفلاحين بالتوازي مع العمل على استعادة البذور المنهوبة. برامج علمية ونموذجية لتطوير البذور الأصلية التونسية. علاش نقول يهم الفلاحين؟ على خاطر مهم جدا أنه نرجع نستعيد البذور الأصلية ونرجعوا نزرعوا بذورنا الأصلية اللي تعودنا عليها واللي كبرنا عليها أكيد، وهذيك اللي تتماشى مع المناخ متاعنا. والتفاصيل كل تقوها في جريدة الصباح. جريدة الصباح أيضا حكيت على الزيادة في الأجور على 3 سنوات يسمح بتطور مستوى المعيشة في تونس. هذا في جريدة الصباح. في نفس الموضوع جريدة الصحافة تقول أنه زيادة تمتد ل3 سنوات وتشمل مختلف القطاعات. الأجور ترتفع لكن الأسعار تفرض التحدي الأكبر. والتفاصيل كلها تقوها في جريدة الصحافة. أيضا اهتمت جريدة الصحافة بالتقلبات المناخية وسط توقعات بصيف ساخن فوق المعتاد، وهذا يقبلها كان يعني أنستاتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي كان قال أنه المعدلات العادية بشكون مرتفعة يعني الثلاثة أشهر القادمة درجة الحرارة بتكون مرتفعة عن المعادلات العادية. فجريدة الصحافة حكيت على الموضوع هذا. تقلبات المناخ تستدعي الحذر ومزيد التأقلم. والتفاصيل كل تلقاها في جريدة الصحافة. في جريدة الشروق باش نمشيو إلى الجهويات، ومعناها في كل مرة تهتم بشأن الجهات. في صفاقس تونس تعزز سيادتها على مواردها الجينية. في نابل متابعة تقدم مشاريع تدعيم الموارد المائية. في العلاية في ولاية القيروان كلاب سائبة تخلف مجازر في قطعان الأغنام. هذه التفاصيل كلها تقوها في جريدة الشروق، يعني جولة في مختلف الجهات. وإحنا بيدنا عملناها جولة في مختلف الصحف التونسية صدر اليوم 2 مايو 2026. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.

هذا ساموزين سمعنا في حب حب، وسمعنا زادة بلال داركي فرح شريم، ومازالت الموسيقى تلقاوها معنا حتى للتسعة ونص. بعد شوية بعد موجز أخبار الثمانية ونص كود كور اليوم بش يكون بصوت محمد رشدي في ذكرى وفاته، وتواصلوا أكيد معنا مع مختلف الفقرات اللي تلقوهم معنا اليوم مع ضيفنا رئيس جمعية إبصار، باش نحكيه على أهداف برنامج تكويني لتطوير ودعم قدرات ومهارات الفتيات ونساء ذوي الإعاقة البصرية. والبرنامج كله أكيد تلقوها معنا مع ضيفنا كيف مع الكشفة التونسية وأخبار الكشفة التونسية، تلقوها معنا ديما في فقرة أكتو سكوت. مرحبا بكم معنا زادة في متابعة لمعرض الكتاب، وكالعادة تلقوا البرنامج معنا التسعة متاع الصباح. نعطيكم برنامج اليوم شنو تنجموا تلقاو في معرض الكتاب توب سبور. بعد شوية آخر الأخبار الرياضية زياد الخياري باش يكون حاضر معكم في توب سبور، دونك تابعونا في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص.

0: matinal week-end.
1: Top Sport.
2: صباح الرياضة والنشاط والصحة للجميع. أكيد حافلة في الويكاند، البوكسينج داي متواصل في الكرة التونسية، نلعبوا جمعة سبت حد اثنين ونكملوا هكا إلى شهر ماي قبل المونديال. الرابطة الثانية بطولة إذاعة شباب البارح تبعتوا معنا كل تفاصيل مباريات المجموعة الأولى، شو اللي صار. اتحاد بوسالم يغادر الرابطة الثانية إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول رفقة منزل بورقيبة، زوز أندية من الشمال التونسي. النهائي الصعود للرابطة الأولى يعني سيكون تاريخي لأندية عريقة لعبوا في الناسيونال، اللي هما نادي حمام ننف وأمل حمام سوسة، باش يلعبوا إن شاء الله الجولة الأخيرة وين في حمام ننف. إذا حمام ننف ربح الماتش يعني يكون في الرابطة الأولى ويعود إلى مكانه، وإذا حمام سوسة عمل تعادل أو ربح الماتش متاعه في حمام ننف يرجع للرابطة المحترفة الأولى. برغم ظروف العيش فيها حمام سوسة، نحى المدرب في وقت مش عادي اللي هو عماد جبلة الأسبوع الفارط، واتحاد تطاوين مازال موجود في الحلمة متاعه، سيكون في البراج. مازال جولة فقط، نعطيكم تفاصيل عشوية البارح شو اللي صار في المواعيد. مباراة مثيرة في بعلي الحوار يعني بين أمل حمام سوسة وسكك الحديدة السفاقسي، هدفين في كل شبكة. تخيل الرلوي كان رابح حمام سوسة في حمام سوسة اثنين بلاش، هدف أول للمهاجم الحبيب اللزاز في 71 وهدف ثاني ليوسف الجواشي في 82. شو اللي صار بعد؟ رلوي كمل 9 لاعبين بعد طرد حالة أولى ل 84 قلاب للمصمودي، ثم حالة ثانية في 89 لفيصل بن حسن. يعني رلوي كمل ماتش 9 لعبية، يرجع حمام سوسة يذلل الفارق في الدقيقة 91 بكرة ريان بن عبدالله 2-1 لرلوي، ثم هدف التعادل قد يكون ذهبي للاعب أمين تريتر من كرة ثابتة في 97، وانتهت المباراة بصفيرة الحكم هيثم ترابلسي بالتعادل هدفين في كل شبكة. كانت مشبوكة الجولة البارح بين المعلقين بين الملاعب، نحكيه على مباراة في 2 مارس انتهت بالتعادل بين محيط قرقنة ونادي حمام ننف 0-0. النتيجة كانت مهمة لحمام ننف، قرقنة عمل يعني مرحلة ممتازة جدا ويبقى في الرابطة الثانية. اتحاد تطاوين يخلي الأمل متاعه في الصعود الرابطة الأولى ويربح بن عروس 1-0، هدف العياري هداف الفريق ب 14 هدف، وأمين كمون صاروا توعك صحي في الماتش في نجيب الخطاب، وصارت الرعاية الصحية نتاعو من كل الناس والأطراف في ولاية تطاوين يعطيهم ألف صحة. في النهاية أمين كمون عاد إلى ملعب نجيب الخطاب مع نهاية المباراة وكانت صحته لاباس، وطمن عليه البارح في المباشر مع كيني فريق بن عروس. مجرين يتعادل مع أبو حجلة هدف في كل شبكة. مز بورقيبة آخر ماتش في عزاي الجبل البارح يربح المهدية 1-0 وثالث ربح هذا الموسم في الرابطة الثانية. كوكب عقارب يربح، كوكب عقارب يربح للمساكن 1-0 وضيع ضرب جزاء مع بداية الماتش، وهو فوز مهم للكوكب يخليه في الرابطة الثانية. والشابة تربح بوسالم 5-1 برغم أنه بوسالم كان سجل مع بداية المباراة ويعني تلقى هزيمة ثقيلة ويغادر إلى الرابطة الثالثة. أذكركم الترتيب، بوديوم حمام ننف في الصدارة مع حمام سوسة 50 نقطة، بيناتهم ماتش فينال فاصل جولة الأخيرة شكون مشات للرابطة الأولى. تطاوين براج 48 نقطة، وكيما قلت لكم بوسالم ومزة بورقيبة يغادروا إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول جولة الأخيرة. كيما قلت حمام ننف أمام حمام سوسة في حمام ننف، وبوحجلة يستضيف تطاوين بشكلية المباراة لأنه تطاوين رسمين في البراج وبوحجلة ضمن البقاء في الرابطة المحترفة الثانية. بقية المواعيد أكيد شكلية. اليوم عندنا جولة مهمة جدا في الرابطة الثانية، الجولة 12 إياب المجموعة الثانية، الماتشات يبدأوا الأربعة إن شاء الله منقولين على موجاتنا إلى النهاية. لقاء النهائي للصدارة للرابطة الأولى. الملعب الجابسي في جابس أمام تقدم ساقية الدير. أمير لوسيف حكب المباراة. احتفالات كبيرة البارح في جابس مع تيفو وجماهير الملعب الجابسي قبل هذا الموعد المهم جدا. شريط عدا ماتش في برشا كورة، في برشا أخلاق، في برشا روح رياضية، ما يقفش يعني ديما فيه كورة ولعب. والأجدر إن شاء الله يكون في المرتبة الأولى. رديف مستقبل قاسرين، الحكم وائل المسباحي، قربة جلمة أمير العيادي، قصور السيف القلعة نبيل همادي، جندوبة المكنيني زر رياحي، أريانا قرصة في أريانا خليل الهرمي، وفي بير الحفاي سيدي بوزيد النازل الرابطة الثالثة سيواجه أمل أبو شمة. مالك ماشا حكم الماتش. نذكركم سقيت الدير في الصدارة في الرابطة الثانية، المجموعة الثانية 52 نقطة، الملعب الجبسي 51، القاسرين باراج 44 نقطة. ثم برش حسابات في آخر الجدول. نذكر سيدي بوزيد المرتبة 14 ب 14 نقطة غادر الرابطة الثالثة. ثم نقاو جلمة قبل الأخير ب 25 نقطة، معني بتفادي نزول أكيد. 27 للقلعة، 28 للمكنين، 29 للرديف، والمرتبة التاسعة قوف القفصة 30 نقطة مع ريانا. وقفصة وريانا اليوم شرعوا بعضهم في ريانا، والبقية برشا حسابات خاصة لجلمة اللي طلع في قربة، للقلعة اللي طلع في قصور السيف، للمكنين اللي طلع في جندوبة، وارديف اللي تستضيف القاسرين في ارديف. كل المواعيد اليوم نقول على موجاتنا إن شاء الله مع شبكة معلقين وزميتي منحمام وعاطف الزنادي. نتحدث عن الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مهمة كذلك. البوكسينج داي متواصل في شهر أفريل، جولة 28 نلعب أحد واثنين، يعني نلعب غدوة لحد 3 ماي والاثنين 4 ماي، هذا ما صارش في الكرة التونسية. لحد 3 ماي عندنا المواعيد الأربعة في ملعب الأسطورة حمادي العقربي في رادس الإفريقي، الملعب التونسي، الحكم نضال الطيف، حكم الفار أمير لوسيف. مش عنده أميل وسيف اليوم، عنده ماتش في جابس بين الملعب الجابسي وتقدم ساقية الدير يعني، وبعد يدخل الغرفة العمليات الكوشة في لقاء العقربي غدوة. هذا هل هو مسموح به يعني في نواميس الكرة في العالم والقوانين في الحكام والفيفا، يعني يعمل ماتش مهم جدا وتركيزه سيكون عالي جدا في لقاء ساقية الدير الملعب الجابسي اليوم في جابس، ثم يرجع للعاصمة هو من المستير ويمشي لغرفة العمليات في الفار في لقاء الفريقي الملعب التونسي. بقية الجولة غدوة إن شاء الله سي اس اس في المهيري الأولمبي البيجي، سيف الورتاني حكم الماتش والفار لمجدي بلاغة. مستقبل جابس النازر إلى الرابطة الثانية يواجه الشبيبة المعنية بالبقاء مع مدرب جديد على كارت للبقاء هو طارق جراية. وليد المنصري حكم الماتش والفار لخليل الجري، واتحاد بن قردان في بن قردان يستضيف مستقبل سليمان. أكيد حكم الماتش سيكون بديس بن صالح، وحكم الفار حسني النالي. وغدوة مواعيد مع الرابطة الأولى جولة 28، وهل الاثنين 4 ماي الأربعة على الشيء. بقية المواعيد نقاو ماتش في زويت العمران ترجي محرز المالكي، هيثم جيرات يعود إلى غرفة العمليات في الفار، سيابي في 15 أكتوبر أمام المرسى والعجنجي وخالد قويدر في الفار، المستير في بنجنة تستضيف المتلوي، صدق السلمي حكم الماتش وأمير العيادي في الفار. أمير العيادي اليوم عنده ماتش قربة جلمة في الرابطة ثانية، ويكون في الفار إن شاء الله الاثنين في ماتش المستير المتلوي بتحكيم لصدق السلمي. وترجي الجنوب يستضيف النجم الساحلي في جرجيس. أشرف الحركاتي حكم الفار، أشرف الحركاتي حكم الماتش، وأيمن النصري هو حكم الفار. نحكيه على الباسكت. باسكت تايم الإفريقي قاعد يعمل في تصفيات مجموعة الصحراء في الرباط على مستوى عالي جدا. البارح ربح فريق مكتاون النيجيري 86-77، و أكيد متأهل للبال في كيغالي للنهائيات، يتصدر المجموعة بثمانية نقاط. الأهلي المصري البارح ربحها بيجان 85-65، المرتبة الثانية الأهلي المصري 6 نقاط. اليوم مش عنا في المواعيد الإفريقي آخر ماتش في هذه المجموعة، سيواجه منظم هذه البطولة الفتح الفتح الرباطي المغربي ماتش 6، وأبيجان سيواجه دكار ماتش 3 غدوة الجولة الأخيرة. دكار أمام ماكتاون، والفتح الرباطي المغربي يواجه الأهلي المصري. نحكيه على الكرة الطائرة وكأس تونس. البارح النجم الساحلي ربح في صفاقس اتحاد النقل 3-0، مباريات أكيد لحساب الدور الربع النهائي، 25-23 25-23 و25-22 للنجم الساحلي، والترجي متأهل للمربع الذهبي بعد انسحاب اتصالات صفاقس. اليوم بقية المواعيد إن شاء الله في متابعة على موجاتنا. ماتش ماضي ساعتين في صفاقس، نادي صفاقسي أمام الأولمبي القليبي، ربع نهائي كما قلنا كأس تونس الكرة الطائرة، ومودية بوسالم في بوسالم سيواجه سعيدية سيدي بوسعيد الأربعة نتاع العشية. في كرة اليد نحكيه على كأس تونس ثم نهائي. البارح الترجي في قاعة مزة تميم أزاح اتحاد مزة تميم 38-22، والترجي في الربع النهائي سيواجه يوم 9 ماي المتأهل من ماتش يتلعب اليوم ما ثلاثة بين النجم الساحلي ونصر طبلبة ديربي الساحل في قاعة حمام سوسة. بقية أكيد الترجي في الزواوية يستضيف المتأهل بين النجم الساحلي ونصر طبلبة. بقية مواعيد اليوم في كأس تونس لكرة اليد الدور ثم نهائي، الأربعة المكنين المهدية في المكنين، ما ثلاثة جمال بن خيار في جمال، الأربعة ديربي في الشيحية بين اتحاد جرمدة وسقيط الزيت، كما قلت في حمام سوسة ما ثلاثة نجم الساحلي نصر طبلبة، الخمسة اتحاد صيادة الأفريقي في صيادة، الخمسة في الحمامات أو في قاعة خواجة، في قاعة خواجة نادي هيبون أمام الحمامات، والخمسة في قصور الصيف، قصور الساف أمام الملعب التونسي. حظ موفق لكل أندية في كأس تونس لكرة اليد. ونذكركم في السيدات في كرة اليد البارح الأفريقي أزاح المنزه الرياضي 35-18 ثم نهائي كأس تونس لكرة اليد. اليوم بقية المواعيد في المباريات، نحكيه على ماتش ماضي ساعتين النادي الرياضي النسائية بالمكنين أمام أمل الرجيش، ماضي ساعة المرسى الجمعية النسائية بالمهدية، ما ثلاثة ميجرين لكرة اليد النسائية أمام الجمعية الرياضية بالساحل، ويوم 10 ماي بقية الموعد في كأس تونس لكرة اليد الدور الربع النهائي، نحكيو على ماتش الجمعية النسائية بالحمامات أمام النادي الإفريقي اللي تأهل كما قلت البارح أمام المنزه الرياضي. بالنسبة للأخبار الخاصة ببطولة إفريقيا المصارعة في الإسكندرية في مصر، نحكي على الأكابر والكبريات، 6 برونزية على الصالة الوطنية، 4 في المصارعة الرومانية، وزوز ميداليات برونزية في المصارعة النسائية. ونذكركم بالنسبة للبطولة الإفريقية للمصارعة أقل من 20 سنة، كملنا البطولة بأربعة ميداليات ذهبية في المصارعة النسائية، واحدة فضية في النسائية، وميدالية برونزية في المصارعة الحرة. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامج إذاعة شباب، إلى اللقاء.

0: matinale week-end.
1: شباب من تونس
2: راديو باك موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
3: راديو باك
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية.
6: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أهلا بكم. تتواصل لليوم الثاني اليوم فعاليات ودورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركبة الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال اليوم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة. ويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة إلى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي. يختتم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة المنتدى العلمي الثامن للصيدلة بحضور حوالي 4000 من المتداخلين في قطاع الصيدلة وصناعة الدواء. شباب فوق 60 شعار والدورة الخامسة لبطولة السلام اليوم بمدينة سوسة. التظاهرة يشارك فيها عشاق هذه الرياضة أو رياضة الدراجات وثلة من الدراجين من تونس وليبيا والجزائر ومصر، وذلك في إطار المحافظة على هذه الرياضة. في العالم 41 هجوما إسرائيليا على لبنان أمس يسفر عن مقتل 23 شخصا، ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 قتيلا و 8094 مصابا جراء الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ مارس الماضي. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى أمس عدم رضاه عن المقترح الجديد الذي قدمته إيران عبر إسلام أباد. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
9: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
10: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة. هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة الشباب.
6: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
1: عدل موجتك
6: تسمع صوتك.
1: تسمع صوتك.

0: كلمتنا الويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: Coup de cœur.

0: هذا محمد رشدي سمعنا في ميتا أشوفك كما قلنا اليوم ذكرى وفاة محمد رشدي، هذاك علاش حبينا نرجعوا نسمعوا صوته في كود كور. مرحبا بكم معنا ديما في الماتينا لويكاند، مازلنا مع بعضنا حتى للتسعة ونصف الوقت. هذا نمشيو مع فقرة بوان روت. بوان روت في فقرة بوان روت تعودتوا ديما تلقاو كل نهار سبت شايمة الهمامي خبيرة في السيارات، في كل مرة نحكيوا على موضوع يهم سياراتنا. مرحبا بيك شايمة.
1: مرحبا بيك وبالسادة المستمعين.
0: كالعادة باش نكملوا في سلسلة لتيموان اللي يشعلونا في الكهرباء ومنحيروش، يعني كي يشعلونا نعرفوا شنو هو السبب وشنو هو المشكل، يعني من الأول شنو هو المشكل ومن بعد شنو هو السبب ونمشي ونصلحوا. دونك هذه فرصة أنه نتعلموا كيفاش نقراوا لتيموان متاع سياراتنا.
1: أي يعطيك الصحة ذكريات. اليوم باش نكملوا احنا قبل حكينا على حاجات اللي هي بدينا شوية من الأخطر معناته اللي بون نقولوا أخطر على الموتور، فهمتني؟ لكن باش نكملوا في اللي تيموا اللي هما زادة مهمين احنا رينا احنا كسائقين وزادة للسيارة. عندك التيموا متاع الباتري، إذا كان تقعد شاعلة عرفتها ولا هذه معروفة عاد. التيموا متاع الباتري نشكل تعرفها، التيموا متاع الباتري تشعل في حال أنه يا إما الباتري متاعنا بدأت تتعب يا إما مهيش قاعدة تتشرج، وفما إليمان آخر في الكهرباء قطعة أخرى كبيرة هي نوعا ما هي اللي مسؤولة أنها تشرجينا للباتري باش تقعد ديما أون شارج، اللي هي الالترناتور. معناته باش نحكيو على هنا على سيركوي دو شارج، وهنا إذا كان تشعل يلزمنا نثبتوا عند مختص كالعادة باش نفهموا منين بالضبط المشكل، هل الباتري هل الالترناتور هو المشكل، باش ما نبدلوش قطعة ما عندهاش دخل. الباتري قبل ما حكيت عليها اللي هي عندها عمر من عامين فما فوق نبدا نخمم اللي هي باش تبدا تعمل لي شي مشاكل، يعني ما تفوتش عامين تقريبا ويلزمها تتبدل. هذه بالنسبه للتيموا نتاع الباتري. عندنا تيموا اخر اللي هو نتاع الفران ولا الفرمان، احنا نعرفوه نتاع الفرمان هكا ولا لا، هكا اللي فيه بوان ديكسكلاماسيون ودوره فيها بوان ديكسكلاماسيون نتاع الفرمان. هذيك اذا كان ذيك المفروض كي نهبط فرمان ما تقعدش تشعل، اذا كان تقعد تشعل راهو فما زادة مشكله، هنا يلزمنا نثبتوا هذه تدخل راهي في سيكوريتي نتاعنا، معناته لازم نثبتوها ولازم نشوفوا شنو هي بالضبط، هل من البوتون هذاك نتاع الكونتاكت تاع الفران، هل من مشكله اخرى. دونك هذاك زاد عند مختص. زاد كيف على ليكيد دو فران، زاد اذا كان ينقص هذاك من اهم، يعني هذايا هو نسميوه من اخطر المشاكل، ليكيد دو فران اللي برشا ناس تنساه وما تمشيش تتفقده. والليكيد الوحيد اللي كي ينقص في الكهرباء عندنا احنا، عندنا ليكيد نتاع الماء، ليكيد دو ريفرديسمون، عندنا الزيت، عندنا الفران، ليكيد دو فران، الاخرين الكل نزيدوا ونمشيوا الكهرباء نجم نكملوا نمشيوا بها الا ليكيد دو فران. اذا كان ينقص لازم نمشي وطول المختص ما نوخروش، مش نزيد ونمشي لا، يعني هذاك من اهم راهو سيكوريتي ما نصدقوش بها.
0: اخطر شيء يعني
1: هذاك ما نصدقوش به وذاك ينجم يشعل لنا تيموا. عندنا تيموا زادا نتاع الابي اس والابي اس زادا مربوط بالفريناج، لكن هذا سيتان سيستم يتسمى سيستم دونتي بلوكاج دي رو. احنا ما كانش موجود في الكراهب القديمة، هو باش يحسن في الكاليتي دو فريناج، معناته أنا كي نبدأ باش ننزل على الفران كانت هي أوتوماتيكمون في أي فران كي ننزل الكرهبة راهي مهيش باش تقف بلاصتها بالضبط، راهي باش تزلق شوية، يعني تسمى إن فورس هذيك متاع الفيتيس باش تدزها القدام. دونك صنعوا السيستم هذا باش تخليها لك المسافة اللي تزلقها أكثر من لازم لا تنقص منها. هذا هي السيستم يخلي الفريناج يمشي ويقص يمشي ويقص حتى لين الكهرباء تقص تولي أسرع باش أنها تستجيب للفريناج باش تنقص مك السرعة متاعها. السيستم هذا كي تشعل لنا تيموا وإحنا نمشيو دونك راهو فيه مشكل ولازم نحلوه وبالدياغنوستيك، راهو ما يتحلش بحاجة أخرى، يعني المشكل هذايا لازم نمشيو باش تتقرا بالماكينة وفما أن ديفو تسجل في الميموار تاع الكالكيلاتور نتاع لا بي اس. عندي دي كابتور نتاع دي فيتيس يعسوا، عندي برشا دي زيليمون ما يفيق بيهم وما يفهمهم كان المختص. متفاهمين نكملوا تيموا الاخرين خاطر المره الجايه باش نحكي على تيموا مهم برشا اليوم تاع السخانه. ذاك فيه نحب نخليه واحد،
0: هذاك موضوع واحد.
1: صحيتك راه فما برشا تيمونيات، لكن انا باش نحكي لك على الاهم اللي في برشا كراهب موجودين. معناتها فما التيمون تاع الايرباك، يعني نتاع الوساده اللي هبط على الهواء اللي هي زادة تدخل في سيكوريتي. راي الايرباك هذيا ماهيش هكاك عاملها، اذا كان شعلت وانا الايرباك ما تحلش معناته لا قدر الله وقتاش باش يتحل اون كان تاع لا قدر الله حادث. لكن ساعات يشعل من غير حتى شيء، هنا زادة كيف كيف مانيش باش نجمو نفيقوا بالمشكل شنو هو. كان ما نعملوا دياغنوستيك ينجم يكون مشكله نتاع جوست فيسو نتاع جوست معناته فيشات، خاصه اللي تحت الكريسي، خاطر الكريسي هذوما نتاعنا اللي بالقدام يمشيوا يجيوا برشا هكا ولا لا تحتهم في شيء، دونك ينجموا يتمسوا. دونك مختص هو اللي باش يحل لنا المشكل نتاع الايرباك، وتنحكي عليها في موضوع اخر وقت نجيو نشريوا الكهرباء ذات المواهبين نهتموا لها، خاطر النجم نفيقوا اللي الكهرباء نجم يكون صاير فيها حادث ويحبوا يغطيوا على المشكله هذيك، دونك باش يرفعوا من قيمه السياره. هذاك نحكيوا عليه في ان شاء الله كي نحكيوا وكيفاش تشري كهرباء
0: قدره ربي. يعطيك الصحه شيماء، شكرا ليك. باهي باهي تينا بيدي حاجات ما نعرفهمش راني تعلمتهم اكيد. يعطيك الصحه، شكرا ليك شيماء الهمامي كالعاده ديما تلقاوها في فقره بوان روت. مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكاند، مازلنا مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص.

0: شيرين سمعناها وما زلنا باش نسمعوا اكيد برشا موسيقى تلقاوها معنا في الماتينا الويكاند. مرحبا بكم في الوقت هذا. نمشي مع ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
0: ضيفنا اليوم هو السيد محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب.
2: مصباح الخير وتحية لكل مستمعين ومستمعات إذاعة الشباب.
0: سيد محمد المنصوري أكيد معنا في المباشر باش نحكيه على سلسلة دورات تكوينية إن شاء الله باش ننطلق في شهر جوان في إطار هو مشروع كامل وهذايا باش ينتفع به 50 شابة من ذوي الإعاقة العضوية والبصرية والسمعية. التفاصيل كلها عن السلسلة هذه وعن البرنامج يعني ولا المشروع بيدو باش نحكيه معاك عليه يعني ناخذ فكرة على البرنامج هذايا خصوصا أنه برشا يسمعوا فينا ومعناها ينجموا يكونوا مهتمين بالسلسلة التكوينية هذه.
2: أول حاجة شكرا للاستضافة والاهتمام بهذا الموضوع خاصة هم الفتيات المتفعات بهذا المشروع هم من ذوات الإعاقة البصرية والسمعية وأيضا الإعاقة الحركية. الدورة تبدأ إن شاء الله في نهاية شهر جوان ضمن المشروع يدوم تقريبا 20 شهر. المشروع هذا لتمكين الفتيات من ذوات الإعاقة اللي يكون عمرهم ما بين 20 و35 سنة. دورات تدريبية تقريبا 8 دورات تدريبية 23 شهر. 8 دورات تدريبية هدفة إلى تطوير قدرات ومهارات المصرفيات في هذا الأمر في مجالات متعددة خاصة في مجال الحقوق في مجال أيضا فن الخطابة أيضا في فن التكلم أيضا في المناصرة ابتداء بالتمكين والمعرفة نعرف من الحلية مش كريم تعمل شخصات الدراقة خاصة البصرية والسمعية. الإشكال الأول هو النفاذ المعلوم الوصول للمعلومة نقاط معلومة موجودة ولكن هذه المعلومة غير متوفرة باحترام خصوصية التواصل عند الصفات والإعاقة نعرف مليح إلا صفات والإعاقة البصرية يجب المعلومة تكون يا سمعية يا بطريقة الدراي أيضا الإعاقة الصنعية تكون بلغة الإشارة وبالدراج وبالتالي على نقص كبير في نفاذنا عموما يعني نفاذ المرأة والرجل من ذات الإعاقة الصنعية المصرية للمعلومة اللي يكون أساسا لتمكين الحقوق في مجال الحقوق نفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأسرى والإعاقة أيضا بأساس الفصل 54 من الدستور القانون التوجيهي التونسي قوانين متعددة في مجال حقوق الأسرى والإعاقة ثم نأتي إلى تدريبات حول التواصل وأيضا تكلم في مجموعة وأيضا مثلا مهمة جدا كيف يمكن أن تناصر مشروع معين أو فكرة معينة وذلك مثل المشروع ذي جاء نتيجة لمشاركة السادة والإعاقة في الانتخابات المحلية الأخيرة نقاو أن نسبة السادة والإعاقة المشاركين أو حتى في النتائج هي 11% نسبة ضعيفة. نأمل انه في انتخابات قادمه تكون مثلا 25
0: يعني بعد البرنامج هذايا ان شاء الله بعد ما تنتفع به الفتيات هذوما يعني هو تكوين كيفاش يندمجوا في المجتمع وايضا تمكينهم باش يكونوا باكثر عدد موجودين في الانتخابات
2: وخاصه بحيث العامه يعني نتمنى على النساء ذوات الاعاقه يكونوا ينخرطوا في المجتمع ينخرطوا في الجمعيات
0: أكيد
2: في العامة حياة السياسية لأنه في تونس القوانين والتشريعات ما شاء الله القوانين والتشريعات وأيضا الإرادة السياسية متوفرة. الإشكال أنه صاحب الحق يعني الأشخاص والإعاقة عموما يلزم يدخلوا الحياة العامة ويلزم يكونوا شركات في الحياة العامة مش القوانين هذه والاتفاقية الدولية والمجموعة من التشريعات التونسية تكون مطبقة. مثلا انت عارف منيح اللي صاحب الحق اللي ما يكونش موجود او ما يكونش مشارك وفاعل في الحياة العامة، وقد ما يكون ثم قوانين وتشريعات التنفيذ والتطبيق والممارسة تكون منقوصة، وبالتالي وجود الفتيات من ذوي الإعاقة في الحياة العامة من شأنه أنه أولا يكسر الحواجز النمطية تجاه النساء ذوي الإعاقة اللي هم كلنا متفقون اللي هم مثلا في حياتنا العامة وحياتنا الاجتماعية تقريبا يعانين من مثلا تنمر مضاعف أو إقصاء مضاعف في وضعيات معينة، وبالتالي وجودهم وجودهن في الحياة العامة والحياة السياسية تخلي مثلا هم يدافعوا على الحقوقية ويدافعوا على ومواطنتهم في تونس.
0: أكيد باهي. كما قلنا المنتفعين هم الشابات من 20 إلى 35 سنة، ينجموا يتصلوا بكم جمعية إبصار أكيد باش يكونوا موجودين في الـ في الـ في الدورة التكوينية.
2: هو احنا فتحنا مجال ترشح لدورة التربية، ومجال الترشح فتحناه على مستوى جمعية إبصار في صفحة جمعية إبصار على الانترنت، ولكن نظرا حتى لتعاملنا احنا ومعرفتنا بإشكاليات التعامل حتى مع التكنولوجيا الحديثة يمكن التواصل معنا مباشرة سواء بالهاتف او حتى بالايميل او حتى بال مثلا
0: كل يعني كل طرق التواصل متاحه معناها باش ينتفعوا اكيد بالبرنامج هذا.

0: يمضي. صوت الكتاب على إذاعة الشباب. مواكبة يومية ومتابعة حينية من الأدب للعلم للتاريخ للفلسفة للفنون والقانون يوميا وفي ثلاثة مواعيد من 23 أفريل إلى 3 ماي 2026. معرض تونس الدولي للكتاب هنا تنبذ الكلمة.
1: معرض تونس للكتاب المعرض الدولي مازال تقريبا اليوم وغدوة مازال الأيامات اللي مازال ما مشاش، هذه فرصة أنه يمشي إلى معرض الكتاب. ونعطيكم برنامج اليوم شنو تنجموا تلقاو، يعني بخلاف يعني الفضاء للكتب وكل تلقاو زادة عروض وبرشة برشة يعني ورشات تهم سورتو احنا باش نحكيو على الصغار بما انه الفضاءات هذه متاحه للاطفال واليافعين، ويعني على هامش المعرض هذا مهم جدا انه حتى كي يمشيو يلقاو يعني برشا عروض برشا ورشات ينجموا يستمتعوا بها. اكيد في فضاء المسرح اليوم ال11 متاع الصباح تلقاو عرض موسيقي المعهد العمومي للموسيقى والرقص بزغوان يقدموا ماضي ساعه باش يكون فما عرض مسرحية تعطيني ورقة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ماضي ساعتين باش يكون فما عرض موسيقي للمدرسة الإعدادية بحي العرايس بزغوان، وماضي 3:30 فما كرة لدار الثقافة بجلمة، 4:30 باش يكون فما عرض مسرحي لدار الثقافة بباردو، والخمسة باش يكون فما زادة كرة لدار الثقافة بباردو. بالنسبة لورشات ألعاب الفيديو انطلاقا من 10:30 باش تكون فما ورشة في ألعاب الفيديو للاتحاد التونسي للرياضيات الإلكترونية، منتصف النهار باش يكون فما عرض تنشيطي حول ألعاب الفيديو، ماضي ساعتين باش يكون فما ورشة في ألعاب الفيديو. هذا مهم جدا للصغار سورتو انهم يعني مهتمين برشا بألعاب الفيديو. فما زاد في فضاء السينما عرض العديد من الأفلام، في فضاء المكتبة أيضا تلقوا ورشة المطالعة موجهة هي اليوم الموضوع الإسعاف دار اليمامة من تقديم دار اليمامة، تلقاو في بهو قصر المعارض بالكرامة انطلاقا من الماضي 2:30. والخمسة باش يكون فما رقصات روسية البيت الروسي التونسي باش يكون حاضر في ورشة المرسم الصغير انطلاقا من 10 متاع الصباح، ورشة في القولبة هذه قدمها المعهد الوطني للرياضيات، نلقاو أيضا فرد وقت 10 ورشة في تصميم لوحات فسيفسائية، وماضي ساعتين فما ورشة في الفنون التشكيلية تقدمها المدرسة الإعدادية بتكلسة، وفي فضاء التكنولوجيا العديد من عروض التكنولوجيا كلها موجهة للطفل. هذا تقريبا برنامج اليوم في معرض الكتاب، معرض تونس الدولي للكتاب، وذي فرصة أنه في كل سنة نحاولوا نطوروا يعني المهارات وتكون موجودة في فضاء كبير كما هكايا وفي دورة كبيرة عالمية خلينا نقولوا كما معرض الدولي للكتاب في دورته 40 اليوم قبل يوم من يعني اختتام المعرض ان شاء الله اللي باش يكون غدوة. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، بعد شوية تلقاو فقرة اكتو سكوت واخر اخبار الكشافة التونسية.

0: زياد برجي سمعنا في وبغار بعد شوية تلقاو شكري بوزيان وتلقاو الصوت التونسي. مرحبا بكم في الوقت هذا نمشي مع فقرة أكتو سكوت.
1: أكتو سكوت
0: مع الكشافة التونسية. اليوم معنا القائد يسري اللومي قائد قسم الأشبال بالكشافة التونسية. صباح الخير مرحبا بيك.
2: صباح الخير صباح الورد والياسمين ليكم ولجميع المستمعين.
0: اليوم باش نحكيو على تفاصيل برنامج جينات الأشبال الملتقيات الإقليمية لقادة الأشبال هذايا اللي تنظموا الكشافة التونسية. وكي نسمعوا هكا يعني يمكن أكثر اللي يفهم في الكشافة واللي يعرف ومنخرط في الكشافة يفهم مش معناها. أما الإنسان العادي المواطن العادي اللي يخمم زاد هو باش يلتحق بالكشافة خلي يعرف شنو فما أنشطة تقوم بها الكشافة التونسية.
2: أي هو في الحقيقة شكرا لك على الاستضافة هذه إذاعة شباب لمواكبة فعاليات الملتقيات الإقليمية قسم الأشبال اللي هو يضم مجموعة من القيادات ومجموعة من المشاركين لأعمار من 7 إلى 12 سنة ذكور. والفعاليات هذه اللي تتنظم تتنظم سنويا السنة حبينا تكون على 3 أقاليم إقليم الشمال ومش قاعد يدور توا حاليا الملتقى الإقليمي في مركز الاستية في الحمامات نابل، الوسط في القفرين في معهد سبيتلا، والجنوب في مدنين في مركز الاستية في جرجيس.
0: يعني طبعاً في نفس الوقت في 3 مناطق
2: في نفس الوقت من نهار واحد بداوا امس الملتقيات الإقليمية ويتم والاختتام تاعهم ان شاء الله غدوة كاية. 3 ملتقيات هذوما بدأوا في نفس الوقت عندهم نفس البرنامج نفس الموضوع. هذو ملتقيات خاصة بتدريب القيادات باش يجمو الغدوة يقوموا بالعملية التربوية مع منظوريهم الأشبال بالمواضيع الجديدة اللي يمكن ينشرها القسم في المرحلة هذه.
0: طبعا نحن انتم قاعدين تحضروا رواحكم لموسم الصيفي.
2: اي يعطيك الصحة طبعا انت ما هات لي توا باش نجي نحكي على شنو هما الجينات شنو هما الجينات تاع الاشبال وعلاش حكينا على الجينات. طبعا الجينات الفكرة بتاعنا اللي هما الحوايج المميزة والخصائص المميزة لينا كقسم في الكشافة التونسية. طبعا المخيمات الصيفية والقسم توا اصدر دليل خاص بالانشطة تاع المخيمات الصيفية وكيفاش يجم القائد ياخذ مجموعة أو نماذج من الأنشطة يجي يطبقها مع الأشبال اللي مش يجيوا في المخيم الصيفي. وزي كيف نحكيوا على النشاط الأسبوعي زي كيف القسم أصدر مجموعة من النماذج للأنشطة اللي تجي تكون في الفرقة نتاعه في وسط السنة. طبعا باش تعرف انت الصغير هو يكون موجود وسط السنة في النادي وزاد كيف في المخيمات الصيفية. طبعا حبينا انه شنو المميزات شنو الخصائص متاع البرامج اللي هي تقدم للفئة العمرية هذه سواء كان في المخيم الصيفي سواء كان في النشاط الأسبوعي مع زاد كيف نظام الجودة. نحن أخيرا تم إعداد نظام جودة خاص بالقسم هذايا ونحبه بالفعل يكون ثم التجويد في العملية التربوية ويكون ثم جودة في تقديم البرامج للفئة العمرية الأشبال من 7 إلى 12 سنة.
0: مهم جدا انه اكيد نهتموا بهم الفئه العمريه هذه وخصوصا توا احنا حكينا على الكشافه هكا اللي يفهم في واللي منخرط في الكشافه فهم على شنو نحكي. انا علاش قلت لك خلينا نحكي وزادة على مركز الاستياف خاطر هما ديجا والبرنامج الاستياف على خاطر يمكن اكثر الصغار يمشيوا ينخرطوا في الكشافه خاطر يشوفوا كيفاش الانشطه الصيفيه كيفاش يكونوا في مراكز الاستياف وقت يجي بالهم بعد كي يدخل الكشافة يلقى برنامج آخر ويلقى عالم آخر يزيد يكتشفه هكا ولا ليه سورتو
2: سي ديما ديما ديما البرامج
0: هذيك اكثر حاجه تجلبهم
2: على خاطر خاطر هو الوقت اللي يعديه الصغير مع القائد نتاعو في المخيم الصيفي وقت أطول، وقت مدة طويلة نتاع 24 ساعة ومدة 12 يوم. البرامج مشوقة وجذابة جدا في الصيف ومتنوعة، ويمكن تصاور اللي تخرج والولي اللي يقول لك انا خليني ولدي يخرج المخيمات الصيفية. هذا ما يمنعش الا انه ثم اطفال اخرين يروا البرامج اللي هي تتقدم وسط السنة الكشفية اللي نحكي عليها من نهار يعطيك صحة معناتها من نهار 1 اكتوبر الى غاية 30 سبتمبر، وقت النشاط في النادي، وقت النشاط في وسط الشتاء ولا وسط الخريف ولا الربيع. نعرف انه ثم برشا اولياء يقول لك احنا عندنا قرايه اكسترا، لكن ثم جزء من الوقت قاعد يخصص عند اشبال وعند اولياء يخصوها للكشافة، لانه فرصة للولي ان يخرج ولده من الموندو نتاع التليفون، من الموندو نتاع القراية، من ستريس نتاع القراية، ويمشي خالط اطفال اخرين وفي فضاء وبيئة امنة. بعد يمكن نحن توا في واقعنا توا تونسي ديما نخافوا على صغارنا البرش مش يعملوا في الشارع الى اخره. الفرصة الباهية للولي انه الفضاء الامن بالنسبة ليلو ليجي يحط صغيره وسط العام هو الكشافة، باش يبعد على مودو كي قلت لك بتاع التليفون وما بين اقرانه في ذاك كيف. الاساليب اللي قاعدين نخدموا بها الجينات الاشبال، وهذا هو الملتقى نتاع جينات الاشبال اللي قاعدين نركزوا فيه، انه الاساليب اللي هما القيادات يستعملوهم والمواضيع اللي يمسوهم في الانشطه الاسبوعيه وسط السنه راهو مهمه ومهمه جدا، باش صغير يلقى حاجه جذابه ومشوقه وتكون اجور على المعطيات والمواضيع اللي هي يحتاج لها في الفترة العمرية نتاعه هو. طبعا نعرفوا احنا ديما ثم متغيرات في المجتمع وديما متغيرات في المواضيع، توا ثم دخل الذكاء الاصطناعي ودخل كل شيء، وكله لازم التريتمون نتاعو سبيسيال في الكشافة التونسية يمكن مختلف على في اماكن اخرى والا في جمعيات اخرى. الكشافة التونسية تعالج المواضيع هذه بطريقتها باساليبها ببيداغوجية خاصة بها هي. دونك هيك علاش انا نتصور انه الولي بخلاف المخيمات الصيفية اللي يرى فضاء حتى وسط العام كيف يرى أنا في فضاء آمن لي له.
0: شكرا لك القائد يسري اللومي، قائد قسم الأشبال، شكرا لك على كل التفاصيل هذه على الملتقى الجينات الأشبال هذه اللي أكيد تحضروا فيه لصيف وبرنامج، وبرنامج هو خلينا نقول برنامج كامل للكشفة التونسية. شكرا لك، إلى اللقاء. احنا هكا نكون وصلنا لختام برنامجنا اليوم، تابعوا على موجات إذاعة الشباب مضي ساعتين مباشرة في سامديتو، تلقاو مباراة في الكرة الطائرية النادي الصفاقسي والأولمبي الإقليبي، تلقاوها مباراة كأس هي تلقاوها في المباشر، وأيضا تابعوا بخلاف يعني مباريات رابطة اثنين باش تلقاو انطلاقا من الأربعة متاع العشية نهائي كأس تونس كبريات في الكرة الطائرية، تلقاوها مباشرة على موجات إذاعة الشباب. دونك تابعونا أكيد على موجاتنا حتى النص الليل، بعد شوية تلقاو بون غوت مع حميدة الزغدودي. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا مصباح بكري، يمكن معكم محمد عنتول، ذكريات بن حمادة، مجدولين برامي، ألفنصيب، الكلنا كنا موجودين معكم في الماتينال ويكاند، خليكم على صوت. شكري بوزيان، باي باي.

0: كلمة نالويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: Il matinal weekend. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. المنظمة التونسية للتربية والأسرة انطلقت أمس في بث العدد الأول لبرنامج راديو باك بالنسبة للموسم الحالي، ويكون الموعد يوميا على الساعة 6:00 مساء بإذاعة الشباب، كما يمكن متابعة الحصص على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. تتواصل اليوم الثاني اليوم فعالية الدورة الأولى للقرية الوطنية للإبداعات الفنية والأدبية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. يوم دراسي بعنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة، ويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة، إلى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي. تختتم اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة فعالية المنتدى العلمي الثامن للصيدلة بحضور حوالي 4000 من المتدخلين في قطاع الصيدلة وصناعة الدواء. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية ولحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. في أخبار العالم، هجوم إسرائيلي على لبنان أمس أسفر عن مصرع 41 شخصا، ووزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد الضحايا إلى 2618 قتيلا و 8094 مصابا جراء الهجمات الصهيونية على البلاد منذ 2 مارس الماضي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك،
1: تسمعوا معنا،
4: تسمعوا معنا
1: في إذاعة الشباب.
5: يلا مع نسرين
6: نلعبوا نلعبوا
1: لحد من 9:30 للـ10:30.

0: أهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من بنغوت من توا حتى للعشرة ونص مع فقراتنا مع مواضيعنا اللي نطرحوها معكم في بنغوت. وخلينا نسلموا على بقية الأكيب. نسلموا على محمد. محمد شنحوالك؟
1: الحمد لله صباح خير.
0: صباح النور. وينك يا محمد؟ شنو عامل؟
1: الحمد لله غبت جمعتين.
0: جمعتين عماد قعد وحده.
1: وينك؟ والله لأسباب مهنية
0: بحر. أي ماد قد ما جاء بكري جاء بكري عرفتك في المسابقة واحد وواحد.
1: دونك رجعت اليوم في الكرسي يا أخي هاني سبقت له.
0: هيك هو مخر هذيك توا عنده جمعتين ما هوش لازم ياخو.
1: ماني غبت انا جمعتين دونك.
0: صحيت طاح الريتم طاح
1: الريتم طاح الريتم.
0: سي المونجي صباح النور.
2: صباح النور والسرور وان شاء الله ثنية زينة للجميع.
0: ان شاء الله يا ربي. سي المونجي كالعادة باش نبداو معك انت ونبداو مع فقرة لوتو اكتو ونشوفوا ارقامنا شنو عاملين شنو محضرين للصيف بالارقام هذيا.
2: أرقامنا ما تفرحش كي نقول كل مرة نقولها ولا غلط.
0: شو طول الأسبوع اللي فات شفنا احنا زيادة
2: مع 25 قتيل.
0: آه الزيادة اللي طلعنا بها في في في ظرف أسبوع
2: مع 25 الأسبوع اللي فات. الأسبوع اللي هذايا مع 19
0: مع 19 نمشي للأوتو أكتو معك أنت سيمون جي ونرجع. أوتو أكتو سيمونجي
2: قلت لك سجلنا مع 19 ضحية في الأسبوع اللي فات حتى نهار 29 أبريل 26 مقارنة ب 26 أبريل 25 عدد كبير وكبير جدا. احنا نراو عدد دبر لكن نراو عدد ذي فما عائلات فما أرواح مشيت فما عائلات قاعدة في وضعية نفسية تعبة برشا وضعية اقتصادية تعبة برشا. هذا كله احنا ما راهمش راهو كان الارقام بركه لكن لازمنا نحسوا اكثر بالاعباد هذوكم باش نجموا نستقبلوا الناس اكثر لمجال السلامه المروريه ونفكروا اكثر في الميدان هذا لانه يهم كل انسان وكل انسان نجم يكون عرضه لحادث في اي مكان وفي اي زمان. الحل الوحيد نكونوا اكثر منضبطين على الطريق مهما كانت ظروفنا على الطريق سواء كانت بنيه تحتيه والا تكنولوجيا السيارات والى الهم اللي يهمنا هو العقليه نتاع التونسي في السياق وفي الترقل. سي محمد لان كل هذه الوسائل وكل هذه المعطيات سواء كانت تقنيه فنيه بنيه تحتيه راهو كلهم مساعده لسلامه الجولان ورفاهه الجولان. لكن العنصر الهام هو نقولوا احنا الاساسي هو العنصر البشري لازم يتحلي اكثر بأخلاق الطريق. نقولوا احنا أخلاق الطريق معناها الطريق رانا كلنا نتقسموه وإذا كان تقسمنا الطريق كل واحد ياخو حقه وإذا كان إنسان غلط في حقك ما تحاولش تغلط أنت معاه وقتها نجم يصير الحادث اللي احنا نحبوا نبعدوا عليه في كل وقت.
0: شفتوا احنا داخلين على بواب صيف والحركية نتاع حركة الجولان باش تتبدل وفي الصيف راهو زادة لاحظوا برشا ظهور برشا ظواهر تزيد هي ديجا موجودة ما تزيد كيما كالموتورات اللي يخرجوا في الليل تكثر في الصيف تولي
2: في الصيف راهو فما نقله نوعيه في مجال التنقل الجولان كبيره وكبيره. علاش؟ لان اول حاجه واهم حاجه هي المسافات المقطوعه من عند كل سائق باش تكبر وتزيد. اول حاجه للتمتع، ثاني حاجه للسفر، وثالث حاجه فما ناس بحكم العمل نتاعهم ما يستعملوش السياره في مكان العمل لكن يولي يستعملوها في فصل الصيف للتجول أو لزيارة العائلات في كل نقطة من طرب الجمهورية. فهذا يزاد على النمط العادي متاع الجولان إضافة إلى أخواننا التونسيين عايشين في الخارج يجيوا في العطلة متاعهم يجيبوا سياراتهم زادوا بالألف وزيد جيراننا عيمين والجزائر وليبيا يزيدوا في الصيف يتمتعوا معنا. فتقع أكل الخليط أول حاجة من طريقة السياقة باش تتبدل. احنا عنا طريقتنا نكونوا شبه مستنسين ببعضنا بأخطاء بعضنا لكن التوانسي اللي جايين من برا والأجانب يدخلوا لتونس ماهوش مستنسين بينا مش مستنسين بهم وبالتالي يقع هكا التناقض في الافكار تاع نتاع السواق بين هذا وبين ذاك، بين المترجل والسائق نتاع العربة زاد عندها قيمة برشا. هذا كله يجعل من الطريق نتاعنا غير نقولوا آمن كما ينبغي بالنسبة لعدد العربات. أول حاجة المسافة المقطوعة تطوال، امتلاك الطريق في الجولان طوال النهار يتبدل. دونك نجم نقول الطريق يمكن في 24 ساعة تلقى 20 ساعة فيه الجولان، هذا كله يتبدل. وكون نقلوا أكثر الوقت من 6 متاع صباح نقولوا 8 متاع الليل بالعادة، من بعد تبقى شوية تنقص النسق متاع الجولان، لكن في فصل الصيف نجم نقولوا راه الجولان يكون شبه موجود عادي. نقولوا احنا من طلوع الفجر حتى يمكن ماضي ساعة ما ساعتين تاع الصباح تلقى الجولان موجود على كل شبكة طرقات. هذا ما يجعل فصل الصيف فيه العديد من الأخطار، والأخطار هذه يلزمنا نتجنبوها، ونتجنبوها كان إذا قمنا بواجباتنا ساعة قبل كل شيء.
0: أنت حكيت على في الصيف كيفاش الإخوة الجزائريين، ومؤخرا الحادث اللي صار الحفلة اللي في طريق بيجة
2: أي جاي دخل تونس ماشي أسوسة حادث نقوله ما شاء الله فعل وقدر ربي، جت ضحية فقط، البقية جرحى ومش حتى برشا جرحى نطفل له. الحادث صار في طريق سيارة، نعرف طريق سيارة عندها زوز عناصر ينجم يكونوا هما السبب الأول في الحوادث. طريق سيارة عندنا السرعة والإرهاق والتعب. وقت نشوفوا الأوقات تاع الحوادث تاع الإرهاق والتعب نقام أغلب الوقت في طلوع الفجر.
0: أه.
2: علاش؟ خاطر السائق كان يمشي بالليل
0: ما رقدش،
2: يقول لك انك نشد طريق سارة، اول حاجة ما عنديش كون يقطعني في الطريق، نمشي ديما في اتجاه واحد، يحس في روحه في امان اكثر. طريق سارة عندها ضمانات استعمالها توفر للسائق باش يكون اكثر نقول احنا مرتاح في السياق نتاعو وفي التفكير نتاعو. لكن مع مرور الزمن مع الوقت نلقاه اللي إذا كان تخل التعب من أي فجوة من الحافلة نقوله احنا للسائق، راهو السائق باش يبدا يتأثر بشوية بشوية. وإذا كان زاد السائق زاد معاه التعب، وقت التعب يكبر يولي السائق يفقد التركيز نتاعو. وعلى ما اعتقد الحافلة ذي وقت شفناها في الصورة نتاعها مقلوبة على جانب الأيمن للطريق، معناها خرج من الطريق. إذا كان خرج من الطريق ما تكون كان أكبر حاجات معناها فنية تكون عدم التحكم في السرعة، وهو اللي زاد عليها أكثر هو فقدان التركيز في الحافلة وفقدان سيطرة على الحافلة، انعرجت وخرجت من المسار نتاعها ومشات الحشة الترابية وتقلب. دونك هذه الأخطار تكون موجودة دائما، ونلقاها في أغلب الحالات في طريق سيارة في وجوه الصباح والعقب الليل الذي تكون موجودة أكثر. ما نقولوش اللي هي فيها مضاعفات أخرى للسيارات، نقولوا احنا في فصل الشتاء في الصيف مضاعفات نقول احنا نتاع منشطات في الصيف عقاب الليل، شوف ان كان سهر شنو شرب باش عمل هذيك تولي للسيارات خاص. اما الحافلات في اغلب الاحيان دائما تكون لازم اساسا تكون السرعه ولا اكبر منها هو تعب السائق اللي يكون ما يكونش مرتاح في السياق نتاعو ويحب يدخل بكري. كدخول بكري راهو نشوفوه من حتى في الطريق الحزاميه راهو يبداو يشريو اكثر من اللي يلزم الحافلات هذيا. وكل سواق الحافلات بودنا راك معاك عشرات الأرواح في كلفتك، حاول باش تكون انت مركز. ونزيد معلومة أخرى، الحافلات زمرة فيهم في أغلب الأحيان زو السواق ما يكونش واحد برك. احنا حتى
0: كيفية تعب واحد لخير يبدل عليه،
2: عنا حتى اللي تعملوا المسافات الليلية في تونس الخطوط الطويلة نقولوا احنا رفاه زو السواق.
0: صحيح.
2: أي وعكة صحية أي إقلق يولي ياخذ عليه زميله ويكمل به المشوار. فإذا كان نحس في روحي أنا بديت نتعب نخلي المجال لزميلي مش هو ياخذ عليه المقود وينجم يسوق.
0: والناس الكل دخلت في امان.
2: الاشكاليات هذه اللي نجم نقولوا علاش 25 روح 25 19 روح راهي عدد كبير برشا، وديما نقولوا راهو مهما كان العدد راهو ديما كبير.
0: صحيح.
2: لان نقولوا ونعاود وراهو العدد هذاك وراه روح بشريه مشات، ارواح بشريه مشات، عائلات تاثرت وقاعده تتاثر، وسط اجتماعي يدهور تاع العائلات هذه، خاطر جينيرالمون باش يكونوا سند عائلي. واحيانا نكونوا زاد نلقاو شاب في وجه العمر يكون فقدناه في حادث مرور، تكون المصيبه كبيره على عائلته لكن حتى على تونس نكون مصيبة كبيرة، خاطر خسرنا طاقات بشرية وكفاءات تونسية. ودنا لو كان نسكل نفكروا أكثر، عندما نحطوا المقود بين يدينا ونقولوا راو حياتك وحياة غيرك مركزة أكثر على تركيزك أنت، خاطر بالتركيز نتاعك كسائق لو كان غيرك أخطأ كان سائقا أو مترجل، عندك الإمكانية باش تتفادى الوضعية الحرجة ذيك بتركيزك الدائم على الطريق. يمكن هذا ما يهزنا، يمكن نحكي أكثر دولي على أسبوع المرور العربي اللي هو من 3 إلى 10 ماي، نحتفلوا به الكل في الدول العربية وفي تونس كيف كيف، نعمل تظاهرات، نعمل ملتقيات، علاش باش نفكروا رواحنا ونشوفوا رواحنا وين احنا بالنسبة للآخرين. وكي نقولوا هكا يزمنا دائما نرجعوا للأحصية التصمية اللي هي نتاع المنظمة الدولية للصحة اللي تعطي أحصائيات، الأحصائيات هذه تنجم تكون دائما أقرب ما يمكن صح من الحصيات اللي تعطيها بعض الدول عن نفسها، لأن فما معطيات تكون مغايرة من ناحية طريقة احتساب الضحايا مش من ناحية عدم الإفتاء بها. حتى في تونس نعطيه الأرقام متاعنا صحيح، فما تعديلات تصير يلزمها تتعمل. احنا في تونس نأملوا طبعا باش نطلعوا للدرجة الثانية في مصداقية الإحصائيات الدولية إن شاء الله على قريب، لأن عندها قيمة برشا كي تعطي إحصائيات تكون رسمية معناها رسمية اللي عندك أنت موجودة على مستوى قاعدة المعطيات تاع المنظمة الدولية للصحة، وقتها تكون أنت مخاطب نقول احنا كفء وينجموا يتعاملوا معك أكثر ما يمكن في إعانة وفي المساعدة وفي
0: تحليل
2: الأرقام تاعك. يمكن في تونس عندنا رقم نقول احنا اقل واحد يمكن في المغرب العربي ساق كل شيء،
0: اقل واحد من ناحيه شنو؟
2: من ناحيه عدد الضحايا،
0: عدد الضحايا احنا اقل
2: في 100,000 ساكن. اي 100,000 ساكن نقولوا احنا عندها قيمه كبيره ذي حسب المنظمة الدولية للصحة. علاش؟ لان في تونس عندنا حوالي 16 في القتيل على 100,000 جريح. في بعض الدول الاخرى مخشاد نذكر الأسماء بتاعها مش من قلقوش برضه، فما دولة عربية 31 ضحية على 100,000 قتيل، معناها محسوب الضعف متاعنا احنا. وفما دول اللي مجاورة أكثر منا شوي، فاحنا ماذا بينا نكونوا أقل منهم أكثر ما يمكن، وإن شاء الله الناس كله يكونوا أقل. علاش؟ باش نجموا ننهضوا بالسلمورية في الوطن العربي، لأن دائما فما دول تقدمت صحيح خاصة في الخليج، تقدموا من ناحية البنية التحتية، تقدموا من ناحية طريقة استغلال الأرقام، تقدموا من ناحية تجهيزات السلام على الطرقات كبيرة برشا. مثلا نعطيهم مثال في الخليج، فما دولة تعطيك المعلومات الحينية على الطريق وانت في طريق السيارة حينية، تقش تلوج في تليفونك ولا حتى لا حينية، يعطيك كان فما سحب، كان فما أمطار، كان فما حادث، كان فما كل شيء يعطيه الحيني، وكأنك أنت عايش في البنك المعلومات متاعهم. دونك قد ما السائق يلقى روحه في وضعية مريحة من ناحية المعطيات اللي التقاها حينيا، خاطر قاعد يسوق وقاعد يمشي مثلا على 100 كيلومتر في الساعة، في 100 كيلومتر في الساعة هو مشى ديجا 30 متر في الثانية. تصور 30 متر في الثانية قداش ينجم يكون في الوقت اللي نقولوا احنا راه في العالم نخسروا زوج ضحايا في الدقيقة، معناها أرقام خيالية لكن واقعية. قد ما نردوا بالنا أكثر، قد ما نلتزموا أكثر،
0: قد ما
2: يكون الرقم اللي نحبوا عليه نوفروه، وخاصة يكون جانب السلامة موجود في الطرقات نتاعنا، لأن لا فائدة في السرعة، خاطر السرعة ما تعطي حتى نتيجة. نربحوا الوقت لربما راهو الوقت بعض دقائق، لكن على حساب السلامة نتاعك وسلامة الآخرين. وكما تو تفضلت وقلت على الحافلة، حافلة ناس راقدة في الحافلة مطمئن مسافة طويلة، يلقى روحه فجأة يتفجع، يلقى روحه منوح في الحافلة مقلوب على الطريق، فوق الطريق مشى لحاشة ترابية، شنو اللي صار؟ على خاطر السائق ارتكب خطأ. هذا اللي نجم نقولوه، صعيب باش يكون خطأ آخر نتاع نقول عجلة تفلقت ممكن، أما نجموش نحسوا الأمر لأن الأبحاث مازالت جارية، لكن في غالب الأحيان تكون دائما مسؤولية السائق. جمع هذه بركة في فرنسا، فما سائقة متربصة تسوق بالحافلة نتاع التلاميذ، خرجت بالحافلة نتاعها معها المرافق نتاعها اللي هو المكون نتاعها باش تحفظ المسلك نتاعها اللي باش تخدم به. دونك تمشي فارغه باش توريها من من من شكل الطريق، هندسه الطريق، الاكتظاظ المروري، المنعرجات، كل شيء في وقت من الاوقات باش تقص فوق جسر مشى ضربه كهرباء واقفه هي والكهرباء ديك يمشيوا كلهم في البحر. الطاف الله نقذوهم. الكهرباء الفارغه هذيك كانت واقفه وقف عادي، لكن هي الحافله وهي وثلاثه من الناس معاها منهم المكون نتاعها طاحوا وجبدوهم ما مات حتى حد. لكن الخطا يكون دائما موجود، وكيعملوا التحاليل ديما نرجعوا نقولوا تحاليل الحاليل الحينيه وقت الظهر غير من قال ليش التاثير تحت الكحول ولا تحت المخدرات. أنا حاجتين المخدرين مش فاهم الغلطه، الخطا نتاعها هي ارتبكت ما عرفش تصرف الحافله في الوضعيه ذيك، خاطر هي منعرج في 90 زاويه 90 درجه ما لقاتش روحها كيفاش مشات. نتصور لو كان جانوا معها اطفال. دائما نقولوا اخت حميده راهي السياقه مسؤوليه كبيره، ما عندناش ثقه كبيره في نفسنا الا وقت نقولوا وصلنا النقطه ا النقطه ب وقت نقولوا وصلنا سالمين.
0: صحيح، يعطيك الصحه سي مونجي، شكرا لك على كل المعطيات. مازلنا احنا مكملين. عماد خلط خذا راحته جمعتين هذوما خاطر انت عارفك ماكش هنا، يقول لك انا خرجت من المسابقه نجي.
3: طيب لما حال
0: رجع لك
3: حتى الجمعه اللي فاتت جيت مبخر برشا خلط تقريبا على الربع الاخير نتاع
1: المقر
3: الحسن. انت عاد غير عاد مش انا قبلك تفرق الامور هكا
0: مازلت متصدر متصدر. نمشيو للموسيقى من بعد نرجعوا لكم عماد ومحمد.

0: بونغوت. اهلا وسهلا بكم من جديد. مرحبا بالناس الكل اللي التحقت بينا في الاستماع. وخلي نمشي لمحمد. اهلا وسهلا بك يا محمد، طولت علينا الغيبه راك.
1: استوحشوا.
0: تقول انت الحقيقه خليت بلاستك الحقيقه.
1: دونك اليوم باش نحكيو على طريقه شحن السيارات الكهربائي.
0: اها.
1: مي قبل هذا الجماعتين اللي تعداو زوج تجارب نحب
0: نحكي عليهم
1: خاطر قاعدوا في قلب. جيتي اوبليجي باش تنقل معناها بين ولايه وولايه في اللواج. المخالفات المروريه الموجودين في مجله الطرقات ونصوصها التطبيقيه نتاع تونس والمغرب العربي والدول العربيه كيف كان يحكي سيموزي الكل شفته. معناها سرعه تهور.
2: ركبت من قدام ولا
1: من تالي؟
0: تفرق هي الحكايه.
2: تفرق هي
1: مراكش من قدام ولا يهبط. تلمو سرعه جنونيه ومجاوزه ممنوعه تروازيام فوا وخط متواصل وسيارات قادمه.
0: قول يا ربي نروح لاباس لولادي.
1: لا تكلمت انا انطقت. اما ستوتافي لوجيك اللي انا نتكلم ونتواجه نسير. قلت له راهي مسؤوليه كي تسوق وحدك اعمل اللي تحب عليه. بورتو ما عندوش حق يعمل اللي حب عليه خاطر هز 8 اشخاص معاه دونك لازم يوصلهم سالمين يوصلوا روحه قبل.
0: ويقول لك ما تخافش خويا قلت له الكياس.
1: الغريب في الامر انه المرافقين اللي معايا معناها ساكتين مش عاجبهم كلامي
2: مستنسين.
1: هو كيف كيف
2: مستنسين
0: خاطر هما يحبوا يوصلوا بكري بأزيد ربع ساعة.
2: محمد مش مستنسي يطلع في اللواج
0: صحيت.
2: هو مستنسي
1: بالضبط. انا صغاري وحدهم في الدار وزني نخلط عليهم. انا اكثر نجم يكون اكثر واحد نحب نخلط بكري. اما
0: نخلط في امي.
1: اما نخلط قبل ما نخلط بكري يزني نخلط.
0: والله لا
1: مش نخلط. فما معناها حاجات يلزمها تتوفر.
0: معناها سيمونجي سامحني انت قلت مستنسين معناها اللي يستانس بالغلط. معناها هو ديما ماشي جاي ويستانس الغلط هذيك يشوفها كل يوم تولي حاجه عاديه عنده.
2: انا نقول لك سنتي ظهر لي 2001 اعتقد. 2002 كنت هنا في ذات الشباب. تكلمت وقلت بربي ركاب اللواجات وقتها صارت حمله كبيره فيها حوادث. قلت اللي في سياره لواج وشوف السايق ما يحترمش القوانين يعني في مجاوزه ممنوعه ولا افراط في السرعه راهو اول دوريه يشوفها نجم يخرج يده من الشباك ويبيع لهم كي يقولوا راهو السايق راهو في كذا كذا. وقت نفكر هنا في ستاندار كلات بعضها كيفاش تقولوا كلاب هكا واحنا ما نعملوش هكا وانتم تتهموا فينا دونك معناها اذا كان يتكلمت هكا راه فما جزء من الحقيقه اللي هي موجود. وكي نشوفوا احنا ساقط الواجهات وقت مازال فماش نقل جماعي. معناها اذا كان انت ظنيت روحك في وضعيه مش معقوله راو رجع روحك شوي وقلت ترى انت وزملائك عندكم نفس طريقه سياقه سليمه ولا لا. فاذا هو استانس بالسياق هذيك ما عنده حتى حل يلزم ياخذ لواج وباش يمشي يخدم ويتنقل. كيما سي محمد مره في الفال خذا ما عرفتش قداش مره في حياتك خذيت لواج تولي بالنسبه له حاجه غريبه يلزم يتكلم يلزم يرى
0: حس روحه اللي هو في سرعه خاصة كبيره
2: من جانب انسان محترف في مجال السلام.
1: خاطر انا كي نسوق حتى وحدي طبق القانون معناها نحاول لو ماكسيموم

0: وهذا يلزمه خدمه كبيره باش يتبدل السلوك. راهو ياثر فيه ثلاثه حاجات. اول حاجه هو التكوين اللي يلزمه خدمه كبيره ويلزم برنامج تكوين موحد وحكينا عليه برشا مرات. ثاني حاجه المراقبه والردع وكيف كيف حكينا عليها برشا مرات في البلاتو هذا. راهو جاء الوقت اللي تولي فما مراقبه ذكيه. وثالث حاجه هو التوعيه والتحسيس، لازمنا نوعي ونحسوا اكثر ما يمكن بمختلف الوسائل المتاحه، معنا من وسائل سمعيه وبصريه ومكتوبه، وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الكل يلزم يتخدم عليه باش نوصلوا المعلومات ونحاولوا نبدلوا سلوك السواق. هذه حاجه. الحاجه الثانيه اللي عشتها، مشيت باش نامن على سياره، وهذا تو خليه له منافه حلقات قادمه، كل مره نعطيه معلومه بسيطه على التامين.
1: اللي هو بحر.
0: وقت اللي توجهت لاحدى شركات التامين حبيت ناخذ دوفي، نعمل دوفي باش نامن على سياره جديده. عطاني، قال لي راه انا دي باك وكذا. قلت له راه نحب هكا وهكا وهكا. في الحديث معناها قلت له ما نحبش ريموركاش. قال لي ما تنجمش. قلت له معناها هو واجب. قال لي لا ما هو شيء. قلت له ما انا عامل لي تامين من غير ريموركاش. قال لي ما نجمش.
1: لا هو ما ينجمش.
0: معناها يفرضوه هو راه في التامين، فما حاجه، فما تامين اجباري وتامين اختياري. الاجباري فما حاجه برك لا ريسبونسابيليتي سيفي، التامين على المسؤوليه المدنيه. هنا هما شركات التامين مدخلين مع حاجتي الفول ولانسوندي، مدخلينها في الفورميل دو باز اللي هي معناها عكس ما هو موجود في مجله التامين. بون هذوكم كلهم يعملوا فيها مكاك، وقلنا ما يسالش. اما يفرضوا عليك برشا حاجات ويقول لك راهو اوبليغاتوار يعملوا دي باك ويفرضوه، هنا راهي نقطة استفهام كبيرة. كيف ولهنا يلعبوا على عدم المعرفة نتاع المواطن، يقولوا راهي معناها اوبليغاتوار اللي هي ماهيش اوبليغاتوار. حاجة واحدة اوبليغاتوار هي معناها المسؤولية المدنية. اش معناها المسؤولية المدنية؟ هي الأخطار اللي تسببها في السائق للغير. هذيك الحاجة الوحيدة اللي يفرضها القانون على المواطن. هو راهو فما حاجات باهية، برش حاجات به وتنجم تساعدوا نوصلوا له المعلومة، أما نفسروها له، أما ما نجموش نفرضوا على الحريف وعلى المواطن حاجات هو ينجم يكون ما حشوش به.
1: وأنا أنا ما حاجتيش بها،
0: أنا نجم يكون حاجتي بالريموركاج ونعمله بكيفي، أما تفرضوش علي. وقت اللي تفرضوا تولي حاجة أوبليغاتوار اللي هي عكس القانون. وهذا تو نرجع له معناه في مناسبات أخرى. بالنسبه للسيارات الكهربائيه، نرجو السيارات الكهربائيه اللي هي وسيله نقل عاديه، اما يلزمها طريقه تفكير جديده وفهم جيد للسياره هذه، على خاطر ماهيش نفس طريقه اشتغال السياره العاديه الحراريه اللي هي تخدم بالليسانس والمازوت. هنا ولت الطاقه تبدلت، ولت طاقه كهربائيه. الطاقة الكهربائية هذه يلزمها تتجدد، مني باش نجدوها بالرشارج. لهنا عندنا ثلاثة طرق نتاع شحن السيارات هذه، يا إما في المنزل وإلا في لي بورن دو رشارج. لي بورن دو رشارج عندنا زوز أنواع. بالنسبة للشحن في المنزل عندنا زادة زوز طرق مختلفة. يا إما يكون الطريقة العادية كيف ما شارجيو الهاتف الجوي بريز، وهذا يكون كل شخص يقتني سيارة كهربائية يكون معها الشارجر نتاعها.
1: نعم.
0: في هاك البريز زوز حوض، يعملها في البريز ويشارجي.
1: تشارجي كيما تشارجي تليفون.
0: هنا هذا عنده أي طريقة شحن عندها خاصيات وعندها إيجابيات وسلبيات. بالنسبة للطريقة العادية، الإيجابيات نتاعها هو أن يتحافظ أكثر ما يمكن على البطارية. كيف كيف هي اقل تكلفه من طرق الشحن الاخرى، خاطر باش نشحنها في المنزل دونك فماش معلوم اضافي باش تمشي عليه، خاصه اللي يكون مجهز بالطاقه الشمسيه وقتها يولي الشحن
1: بليش
0: بليش، خاصه نحن

0: في تونس عاملين استراتيجيه بتاع التحول الطاقي اللي ماشيين اكثر ما يمكن للطاقة الشمسية.
1: وبرش عبيد عاملينها طاقة برش شمسية.
0: عاملينها حاجة باهية.
1: مستفيدين منها.
0: مستفيدين منها يكون منها الاستعمال المنزلي ومنها شحن السيارة. اللي أنا من كنت نتوجه لمحط الوقود باش نقوم بالشحن الفلوس باش نولي نشحنها في الدار إبليش، خاطر عندي الطاقة الشمسية نولي نستغلها لتوليد الكهرباء في الدار وزيد شحن السيارة، هذه حاجة باهية برشا. لأنه السلبية نتاع شحن سيارة في المنزل هو الوقت، دونك هذا يكون صالح أكثر ما يمكن للشحن الليلي. قلت لي أنا نروح
1: خاطر تشارج في الليل.
0: علاش؟
1: خاطر تشد سوايع
0: برشا وقت.
1: ثمانية سوايع
0: انت وحجم البطارية تنجم توصل حتى ل 20 ساعة إذا حجم البطارية تكون مثلا 70 ولا 80 ولا 100 كيلواتر. خاطر هنا حجم البطارية عنده أهمية كبيرة، مش كيف بطارية تكون 30 كيلواتر، كيف بطارية 100 كيلواتر. مع 100 كيلواتر يلزمها 3 مرات وقت، وإذا مش 4 مرات البطارية اللي تكون 30 كيلواتر. والشاحن المنزلي ما بين 2 و3 كيلوات، معناها يلزم برشا وقت باش يتم شحن البطارية هذه. أما طريقة الشحن هذه هي أكثر شحن سليمة وتحافظ على البطارية، خاطر يكون شحن بطيء، خاطر في وسط البطارية فما ديزليمون، فما الليثيوم، فما ليون، فما مواد كيميائية. وقت يكون شحن بطيء أول حاجة الحرارة ما ترتفعش، ثاني حاجة يكون معناها شحن سلس، وهذا يحافظ أكثر ما يمكن على البطارية ويزيد في عمرها الافتراضي. أما هنا زاد يلزمنا ناخذ احتياطات أخرى باش نحافظوا على السلامة، خاطر السلامة مهمة برشا. وقت اللي نحكيه على شحن السيارة يلزم ما نستعملوش الملتيبريس، خاطر يسخن، وقت اللي يسخن ينجم يشتعل. يلزم تكون الانستالاسيون تكون ذات جودة معينة،
1: تشارجي ديريكتومون معناها،
0: وتكون البلاصة مهوية مش مسكرة.
1: شنو معنى جراج مسكر؟
0: جراج مسكر
1: اختار.
2: هو في الحقيقة قبل ما يوصل يقع استغلال
1: الشارع. قال لك وليد نشارجيه
2: تو نشوفها في الشارع كيفاش. اما اول حاجة ما تنجم تاخذ استغلال نتاع الا من الحمية البدنية ما تكون عطاتك.
0: مش نحكي على الوال بوكس، نحكي
1: تحكي انت في الدار مثلا، انت باش تشارجي في الدار تجي الحمية البدنية تعطيك لوكي معناها تراقب لك الخيوط الضوء والانستالاسيون
2: كل شيء. حتى كي انت مش تحب، انا نقول مثلا اليوم باش نحب نعمل شحن حتى لي انا خاص، وانا نستشير اهل الاختصاص بخصوص المقاييس المعينه نتاع السلامه. هذا هو اليوم معناتها الاشكال وين موجود، معناها جست باش حاب نفعل معكم برا. معناتها حبيت نقول اللي صاحب السياره كما يبدا يلزم يعرف روحه اش يمس واش يمس في الكهرباء داخل في السياق هذا الكل، وين مش يعمل الانستالاسيون ولا وين مش يحط ينستالي.
1: سامحني هذا اللي تحكي فيه نتاع وحدك وحدك، راه مش معناها فرض انت وحدك وحدك تمشي تستشير وتجي، مش معناها راه
2: اجباري دخلت الفلوس جديده للدار وخليها هكاك مسيبه. زاد النقطة باش ندير هو يعطي الصحة على النقطة اللي اثارها، اما باش نفهموا الناس ما نقعدش نستنى حتى كل شيء ما هو يبدا اجباري والزامي باش نعمله. تلقائيا بيني وبين روحي نعمل مقاييس ومعايير نتاع نتاعي.
0: لازمنا نعملوا اونتيسيباسيون باش ما تصيرش الكارثة وقتها ما عادش فما ادوات، خاصة هذا ما تصير الدراسة وقت اللي باش نركبوا شاحن منزلي، خاطر كيف ما نجم نشارجيها. إذا أنا باش نقتني سيارة كهربائية ونلقى اللي نجمش نقعد 8 و10 و15 ساعة نشارجي السيارة، وقتها فما حلول بديلة اللي تسرع عملية الشحن اللي هو اللي بورن دو
1: معني. سامحني محمد، تحسها ما نعرفش معني على بعض الناس باش تصعب شوية الحكاية، خاطر انه باش تركبوا في في في جراج تكون سهلة، باش تشارجي باش تشارجي الكهرباء لبرا باش تعمل لها معناها باش نعملوا هكا الرالونج ولا شو اسمه هذاك قلت انت هذاك اللي
0: ما نستعملوش
1: هذاك اللي
0: فما
1: طرق لازم تكون أخر. عندك اسباس معناها لداخل ابار الجراج بلاصه مهويه باش تشارجي فيها هكاك
0: دو
1: بريفيرونس.
2: ولا قاعد يصير سي محمد الحقيقه اليوم معناتها لي كونسيسيونير عندنا في تونس وخلي تشري الكهرباء يوفر لك البوندروش معناتها تاعها هي معناتها داخله في ياما في سوق في سوم الكهرباء معناتها, ويعملوا لك انستالاسيون بالنار تتعمل هذيك, واللي هي الانستالاسيون هذيك معناتها تبدا مخدوم على قاعده صحيحه.
1: تشري هذه سياره كهربائيه وما يوفروهم لك ويجيو يعملوا لك الانستالاسيون.
2: الانستالاسيون عندهم الانستالاتور نتاعهم سبيسياليست في المجال هذاك اللي يجي يعمل الانستالاسيون. اما من بعد زاد كيف كيف فما المقاييس نتاع السلامه اللي تكون موجوده, الحمايه المدنيه مطالبه باش تعطيك معناتها الاذن معناتها باستغلال هذاك. الا ما تعرف هي فما مقاييس لازمنا ناخذوها بعين الاعتبار بما فيها معناتها الايراسيون
0: تاع البورن دو ريشارج. هذا مهم برشا خاطر يسرع الوقت, ويكون الشاحن هذا ما بين 7 و22 واط, معناها نقص من 2 ل4 واط ل 7 ل22 واط, وهذا يسرع راهو 8 مرات سرعة الشحن في السيارة. لهنا نحكيه راهو في المنزل مش اللي بورن دو ريشارج بيبليك. في المنزل راكب بورن دو ريشارج وفما كما كان يحكي سي عماد معناها مزودي سيارات يوفر لك شاحن, ويكون يا اما داخل في وسط السياره ولا يكون هو بونيس, خاطر هذا تشجيع باش هو يعمل كوميرسياليزاسيون تاع السيارات نتاعو. دونك يوفر لك الشاحن هذا في
1: المنزل,
0: خاصة انه العدد ماهوش مرتفع, العدد مازال قليل برشا في نتاع البورن دو ريشارج بيبليك, وخاصة فما بعض الولايات عندنا نقص كبير. صح في تونس ديما نلقاو اكثر, ولا في طريق سيارة نلقاو البورن دو ريشارج بيبليك ولهنا البورن دو ريشارج بيبليك عندنا زوز انواع, يا اما بورن دو ريشارج يكون ماهو سريع والا فائق السرعه. السريع يكون ما بين 7 و22 واط, وهذا يكون راهو الشاحن يكون تيار كهربائي مستمر. ايش معناها تيار كهربائي مستمر؟ الشحن يصير مباشره في البطاريه, خاطر المكونات نتاع السياره الكهربائيه بسيطه جدا. عندنا بطاريه, عندنا محرك, وعندنا كونفرتيسور اللي هو يحول التيار الكهربائي المستمر لتيار كهربائي متردد, والا العكس. وقتاش خاطر الكهرباء اللي ناخذوها من المنزل هو التيار الكهربائي متردد الترناتيف, والبطاريه تخدم بالتيار الكهربائي المستمر كورون كونتينيو. دونك الكونفرتيسور هذا يحول التيار الكهربائي المتردد المستمر. كي يبدا الشاحن سريع ديريكت يشارجي البطري تيار كهربائي مستمر, وهذا هو اللي يسرع في عملية الشحن. كيف ما عنده إيجابيات عنده سلبيات, خطر صحيح التكنولوجيا تتطور أما الفيزياء ما تتبدلش, على خاطر كل ما تكون عملية الشحن سريعة الحرارة ترتفع بتاع البطاري, وفما معناها ليزيليمون كيميك تولي فيهم دي موفمون, وهذا من شأنه باش ينقص من العمر الافتراضي تاع البطارية. بالرغم اللي فما معناها دي نورم دي سيكوريتي, وقت ترتفع الحرارة برشا راهو يقص عليه, وقت يولي فما خطر على البطارية راهو حتى ولو الشحن سريع يولي ينقص, ما يخليهش تشحن ديريكتومون, ينقص في سرعة الشحن باش يحافظ على البطارية, خاصة بالنسبة للشارجور الترا رابيد اللي هو راو وصلوا معنا عملوا يكون توصل 350 كيلوات, وتوا عملوا دي بورن دو ريشارج توصل 1000 و1500 كيلوات. معنا وصل الوقت نتاع شحن البطارية كيف وقت تزود بالوقود بريسك نفس الوقت. بوه هذا مازال ما وصلناش لتونس, فما تسارع كبير في تطور التكنولوجي. العالم ولا قرية صغيرة معناها, وتوا في تونس ماخذين السياسة اللي هو تشجيع لاستعمال السيارات الكهربائية وتسهيلات كبيرة في اقتناء السيارات هذه. باقي مازال شوية خوف خاطر فما تطور, شوية خوف من في عقلية التونسي اللي هو يستعمل في سيارة اللي هو يدفع فيها برشا فلوس ولا انفستيسمون يخمم في نهار آخر في البيو, هذا مازال ما يعرفوش في السيارات الكهربية يقول لك نشري سيارة بثمن
1: غالي، المارشي نتاعهم مش مفهوم،
0: مازال المارشي نتاع المستعمل مازال مش ظاهر. دونك يقعد ديما خايف، خاصة اللي زاد فما تطور في نوع البطاريات اللي في المستقبل باش تولي تكون أقل تكلفة وتشد أكثر طاقة، وفما معناها اللي بورن دو ريشارج، فما
1: كيما التطور نتاع التليفونات اللي بملي كيفاش بدا وكيفاش صبح، وملي كانت البوست تشري بكونترا وبالفلوس ولات ببلاش تستنى كله كيما كيكا،
2: هو في نفس السياق يعني. اشكال اللي عندنا في تونس اللي ما هو صحيح اللي بورن دو ريشارج، اما اليوم نجم تلقى بورن دو ريشارج اما ما تلقاهاش تتماشى مع السياره نتاعك، هذا اشكال اخر. الاشكال اللي نمشي فيه زاد مش نحكي في نقاط معناتها، ولو موضوع كبير هو، انا نشوف اللي يمكن التطور مش يجي، والاشكال اللي هو تحفظ كبير موجود صحيح، بعض القوانين نستنى في بعض القوانين معناتها قاعده تتنظم معناتها في القطاع هذايا، وفما رؤيه، فما رؤيه واضحه. اليوم اللي باش يحب ناوي باش يحب يشري كهرباء سياره كهربائيه باش يكون رابح ويكون استثمر في السياره نتاعو، يعمل بانو فولتايك
0: يطلع رابح
2: معناتها، وعلى مدى متوسط ومدى بعيد. هذه حاجة. الحاجة الثانية هو أنه النوع البطاريات اليوم، كنت حدثت قبل وقلت راهو من قبل راهو ناويين معناتها، فما استراتيجية أنه ما نش باش نقعد نستنى حتى نشحن البطارية نتاعي، أما يقع تغييرها. باش يقع تغييرها يلزم تكون فما استراتيجية حسب رؤيتي الخاصة من قاعد نشوف، واحنا نشتغلوا على المجال هذايا في المكتبه نتاعنا، على اساس انه حسب باي الخاص، وانه نوليو كيما احنا شنو نلبسوا، نلبس ام ال اكس ال دوبل اكس ال، تولي البطاريه باليونيفورم معناتها بالطي هذاك، وتركب عليه كهرباء.
1: سامحني انا باش نعطيني معناها بطاريه، انا باش نشارجيها، باش نعطيني باتري نتاعي، باش يعطيني هو باتري اخرى نتاع واحد اخر معناها هو خليها وانا وشارجيها.
2: يعطيك الصحه على السؤال، نشري الكهرباء من غير باتري، الكهرباء نشريها من غير باتري، التكلفه نتاع الباتري تتكلف تقريبا بين 30 و 35% من سوم الكهرباء ككل، الكهرباء نشريها من غير باتري، اما الباتري نمشي نكريها.
1: قد ايه تكريها؟
2: انا نعمل كونترا
1: على الجهاز انك تشريها بالباتري وانك تكريها، معناها
2: هذا هو الجديد اللي
1: قاعد نحكوا عليه توا،
2: هذا هو الجديد. حسب رؤيتي الخاصه راهو، خاطر كي نقول اليوم نشري كهرباء من غير باتري، نجم نشريها كاش من غير باتري وبعد نكريها الباتري. اش خاورك في الفكر؟ على شرط انه يكونوا الباتريات لي باتري معناتها التصنيع نتاعهم
0: ستوندار
2: مع المصنعين الكل. هذا التوجه اللي باش فيه، على اساس باش تكون فما وحده موجوده اللي من خلالها هي المصنعين نجموا يلقاو روحهم في في في, في المجال هذا. وهذا هذا يزمو خدمه، وفيه فيه معناتها استراتيجيه كامله بين المصنعين في الغرب، نحكيو على الولايات المتحده، على اوروبا، على الصين، وباقي معناتها كوريا واليابان. اما هذا فيه زاد، هذا حسب رايي الخاص، هذا التوجه اللي المفروض فيه ينجموا يمشيوا فيه، واللي هو يعاون برشا انه
1: واللي عباره انت كهرباء شريتها خاطر هو الغلو في الباتري.
2: لا مش غلو في الباتري، احنا نقول 30% من سوم الكهرباء هو في الباتري. اي نشريها من غير باتري ولكن الباتري نتاعي. وقتها في دقيقتين من زمان ندخل معناتها نبدل الباتري ونركب باتري واحده اخرى على حسب العقد اللي عامله انا، ومش تكون فما نتوقع شركات خاصه في المجال هذا.
1: كيما بالضبط
2: كيما شركات خاصه تعاون مع زمان باش يستثمروا معناتها، باش يعمل ديبانو فولتايك ويعمل معناتها ستاسيون كامله، نقول انا معناتها باركين كامل في ديبانو دو ريشارج، تدخل بالشارج بالفلوس. هذا دخل، هذا
0: بالتكلفة زاد ثمن الكراء، هذا
2: نحكي في في في في في في توجه معناتها موجود وجايينه هذا.
1: اي اما من بعد ما نعرفش كيما قلت انت بين التكلفه هكاك تطلع لك خير ولا انك تاخوها بالباتري خير.
2: وهذا مش حق روحك، ماكش تصرف، ما عندكش صيانه دوريه موجوده. لا لا لا الاشكال اللي عندك
0: مش اشكال صيانه دوريه، اقل
2: ما فماش. انا عندي جاري شريها كهرباء الاولى وزاد شريها كهرباء الثانيه وناوي البنات والثالثه، يمشي ويجي بلاش طبيب كل يوم، يمشي ويجي بلاش بلاش، عنده عامين يمشي بلاش، قال لي رابح في العام 8 مليون. انا نحكي لكم حاله موجوده عينه، قال لي رابح 8 مليون في العام.
1: يحكي هو شارجي سونس و
2: شارجي سونس و كل شيء. هذا حالة جارنا معناتها وناوي عفيفة لانه ما
0: خاطر خاطر
2: اي يعني يعمل
1: عماد عماد
2: 250 كيلومتر في
0: الساعه. اما لهنا كي نحكيو تونس بيجا كل يوم راه ماهيش سياره نتاع 50 مليون خاطر السياره نتاع 50 مليون
2: خليني
1: خليني ماهيش نتاع 50 مليون دقيقه دقيقه لو عامة الشعب هو في شكيلك انا
2: انا نقول لك احنا قلنا الكلام هذا تبع عامل تالي قلنا راهو الكهرباء راهم الكهربائيه راهم مازالوا مش يدرسوا لا مازال مش يخصوا مليح نهار باش يجي يدق على الباب يقول لك تفضل بالهرا جربها كان عجبتك خذها ما كانتش راجع حيل
1: كيما نتاع بوسيتك يقول
0: لك تو تو
2: شويه تو جي دينار هو اللي يلقى الحل
1: يا خويا تجيني انا كلمه انا عمري 80 سنه مع السوق انا
0: خلينا نشوفوا شويه
2: دينار زاد فما قيمه الدينار تحكم زاد كيف
1: ايه باهي هو اللي حكي هو اللي قداش تسوى كرامته جارك كان يسمع فينا جاركم اليوم يقول لك يحسب لي ما عادش يحكي لك شيء
2: قول لي 900 في العام تولي ترمي روحك رميت تعمل بروجي باش تشري كهرباء
0: اللي عنده يشري واللي ما عندوش
2: لا لا عليه طريق الايجار المالي تنجم تاخذ الحسبة والحسبة تطلع من قابلة زي كيف كيف عطيتك انا قلت لك
1: هما توا الموجودين اللي هما في ال 50 مليون واللي واحد صحي 40 مليون اللي ينجم واحد يشريهم هذوكم
0: ماشي 200 كيلومتر
1: حدك الدور في الخدمة وتلوى لهنا زاد بحذاك
0: بيه 200 كيلومتر اللي ما عندوش تنقل
1: يعني نتاع عائله مثلا انك باش تهز وتجيب للمكتب باش يقضي باش يدور فيه في على بلاصتو اي صحيح اما باش يمشي اما ناوي يمشي للجربه ناوي بعد شويه
2: موضوع اخر
1: تمشيش مع موضوع
2: اخر موضوع اخر لليوم انا اتوقع انا معناها من هنا لست اشهر العام اخر تو ان شاء الله بحاول
1: المعطيات تبدل هي خاطر كيف كان تفكر انا اول ما مده طويله اول ما بدينا نحكي عليها راهو هذه سياره كهربائيه 37 و40 مليون ما كانتش مطروحه جمله راهي الحكايه
0: معناها الاول كانت ارخص واحده 50 بعد نقص السوم نتاعها فما واحد 38 37 فما واحده ب 37 مليون ولا
2: 38 مليون
1: ومازالوا يتيحوا
2: مازال
1: نوصلوا
2: مازال يعني
0: حتى اذا ما طاحش السوم راهي الخاصيات الفنيه نتاعها باش تتحسن وتقعد نفس السوم
2: لا لا هي التطوير هو التكلفه راهي تصير في التطوير معناتها غادي معناتها الاشكال التكلفه اللي تصير اما اليوم وقت نشوفوا معناتها اش قاعد يصير في العالم معناتها والشركات المصنعه كيفاش قاعده تخدم ومع شكون قاعده تخدم والتحالفات اللي قاعده تصير هو على اساس باش ينقصوا في القوم تاع التكلفه معناها ويكون واللي معناتها اكثر ترويج والترويج هذاك فيه خدمه اخرى لازم تخدم معناها باش الناس كل تبدا تعرف ما لا هو ما عليها
1: اي اما تقول انت المستقبل للسيارات الكهربائيه بما انه العالم الكل ماشي فيه
2: هذه معناتها تحكمها لوبيات الفوق يعرفوا روحهم فاش قاعدين يخدموا اي لا مقابل ذلك معناتها ويرجع بالفائده يرجع بالفائده احنا كتجربه نتوقع لي معناتها والبرمجة موجودة على اساس انه الادارات والوزارات والهيكل الاداريه الكل معناتها في تونس معناتها كلهم باش يوليوا ينتفعوا بال
1: تساعد برشا الادارات اللي يدوروا
2: حتى في التكوين زاد كيف كيف اما في التكوين بصولي وضعيه اخرى معناتها
0: وضعيه اخرى
2: بصولي وضعيه اخرى معناتها ملي كنت عندك توا بيدال مشي ولي عندك دو بيدال بركه
0: لا خاطر توا
2: بنشتغل بها زاد كيف كيف
0: بالنسبه للتكوين التكوين بالنسبه للسيارات اللي ما يلزمش علبه السرعه اوتوماتيك يلزمها مانيوال هذا بالنسبه الاوتوماتيك كان بالنسبه لذوي الاحتياجات الخصوصيه يلزم لهنا فما تغييرات تشريعيه
2: في القانون بطبيعه الحال
0: انا فما خدمه كبيره
2: فما برشا خدمه كبيره ان شاء الله على كل حال
0: هما جايين هي
2: هذاك الواقع هذاك الواقع اللي مش نجيوه وهذاك المستقبل وهذاك ضروره حتميه راهو ماهوش حاجه نتاع والله يمكن اي ويمكن لا وما خذ خاطر هي ضروره حتميه ماشي فيها العالم كل وان شاء الله ما فما كان الخير
1: يعطيك الصحة عماد يعطيك الصحة محمد شكرا لكم سيمونجي كيف كيف هكا نكون وصلنا لنهاية حصتنا لليوم ارجي معاك بعد شوية شيماء بسيبس موجز العشرة ونص تقراه لكم يسرى شيبوب تحيات إكيب بونروت لليوم في لمن الناس كل بونروت
3: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
3: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
5: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
3: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 لـ7:30 متاع العشية.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. يوم دراسي بعنوان لغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال اليوم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة. هذا اليوم ينظمه مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالتعاون مع وزارة الصحة، ويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة. تم مؤخرا بولاية نابل إطلاق مشروع التعلم عبر الحركة من أجل الإدماج المدرسي، ويهدف هذا المشروع وفق بلاغ للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتطوير مقاربات تعليمية حديثة تعزز الإدماج داخل المؤسسات التربوية. يحتضن مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنينة اليوم التصفية الثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهني إقليم الوسط لولاية المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. في أخبار العالم، تسود حالة من الترقب الحذر في لبنان مع استمرار الاستهدافات الصهيونية رغم إعلان وقف إطلاق النار في ظل مخاوف من هشاشة الهدنة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
7: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
10: عدل موجتك، تسمع صوتك.
11: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة صاحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: نرجي معك.
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: ارجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في ارجي معك.
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء.
0: ارجي معك.
3: صباح النور، صباح الفل والياسمين، أهلا وسهلا بالجميع. موعد جديد مع إرجي معك كالعادة، كل نهار سبت من 10:30 حتى لنص نهار ونص. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء، يرافقنا في الكوتي تكنيك وليد الريفي في الإخراج الرقمي والفنصيب ومجولينا العمراهمي، ومعكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. الموعد يكون مع مجموعة من الشباب الناشط في الجمعيات في المنظمات، نحكيه على آخر أنشطة ونفسحوا لهم المجال باش يقدموهم، ولكم توما زادة باش نجموا تشاركوا في مختلف الأنشطة المنظمة من قبل مجموعة من الشباب الناشط في المنظمات وفي النوادي وفي الجمعيات. مرحبا بكم، تابعونا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك، أهلا وسهلا بالجميع.

0: أبو في عيش يا قلبي، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. نهيت أسبوع موفقة لكم الناس الكل. لحنا توت سويت نمشيو لجيبس وباش نحكيو على مهرجان جيبس سينما فن، وتحضر معنا زميلتنا عفيف البرهومي، زميلتنا في ذات التطوين ومواكبة لهذا المهرجان. أهلا وسهلا عفيف.
1: صباح الورد شيماء، تحياتي ليك، تحية لكل مستمعينا في تونس الكل حقيقة، لأن الحدث يظهر لي مسلط عليه الضوء من جميع أنحاء العالم زادة، لأن حضور إعلامي من مختلف وسائل الإعلام الدولية والتونسية. فحدث الحقيقة مهم تعيشه ولاية جيبس ويعيشه الجنوب الشرقي ككل. شيماء كما تعرف أيام جميلة تعدت، اليوم الختامي إن شاء الله، ولكن أكيد بس نرجع بكم لمختلف العروض اللي تقدمت، مختلف الأقسام أيضا اللي تقدمت في هذا المهرجان، مهرجان جاب السينما فن في دورته الثامنة. الحقيقة حبيت نعطيك فكرة على الجو هنا، بما أن الإيقاعات حلوة يعطيك صحة على اختيار الأغاني. تقريبا جو مشمس، جو ربيعي بامتياز، يظهر لي معناتها حتى برشا سياح موجودين لهنا في ولاية جابس، فرصة أنهم باش يزيدوا يتعرفوا أكثر فأكثر. الطقس المزيان على طبعا تفاصيل وخاصة ما يميز ولاية جابس. كما تعرفي شيماء تقريبا الحدث هذا خلى برشا ناس تكون حاضرة، خلى برشا ضيوف من العالم، سواء كانوا ممثلين، سواء كانوا نجوم، سواء كانوا زادة سياح جو خصيصا وناس جد خصيصا من أجل هذا المهرجان. نجموا نرجع بكم من الأول، ولا تحبوا نرجع على سهرة البارح شيماء؟
0: بيه نرجع من الأول نحنا
1: يلا اوكي. بالنسبه للمهرجان طبعا كما يعرفوا الساده المستمعين، مهرجان جاب السينما فن الدوره الثامنه قسم الى اربع اقسام تقريبا. قسم خاص بورشه الواقع الممتد الاكس اغ، يعني اليوم نتفرجوا في فيلم عن طريق التقنيه الجديده الافتراضيه. قسم ثاني المخصص لفن الفيديو، وقسم اخر بطبيعه مقسم نتحدث على فن الصوره، وخاصه لما نحكوا بطبيعه الحال شيء مع أهمية النقطة هذه، لأن مش فقط الصورة يعني الفيديو مركز فقط في السينما، وإنما تحثوا على فن الصورة يعني فن السينما، فن الفيديو وتجارب الواقع الممتد. تقريبا هذه الأقسام وفن السينما أيضا ما ننساش أقسام رئيسية للمهرجان. هيك علاش نحن كلينا لقاء مع المسؤولة على فن الفيديو القسم هذا اللي تحدثت به فيها المسؤولة مدام فاطمة كيلاني عن تفاصيل هذه ورشة. خلينا نسمع التسجيل وشو حكيت وتحدثت على هذا القسم ثم نرجع معك.
2: فاطمة كيلاني مسؤول على قسم فن الفيديو في مهرجان جيب سينما فن، اللي كما تعرفوا انتم مهرجان الصورة مش سينما بل، هو يجمع ثلاثة أقسام، سينما وفيديو، فن الفيديو والإكساء اللي هو خلينا نقصه في الفيلم من خلال الكاس. فالفن الفيديو هو راهو وسيلة لتعبير إحساس وحكاية ومواضيع مختلفة للفنانين. الفنانين ينجموا يستعملوا اللوحة وينجموا يستعملوا الفيلم كوسيلة للتعبير هذا. فاحنا عطيناه مجال لفن الفيديو من خلال المهرجان هذا. فما برمجة كاملة، فنانين العالم أجمع جمعوهم، نادية كعبي لينك وتيمو كعبي لينك. نادية هي فنانة مشهورة في العالم، عايشة في برلين وزوجها كاتب وفيلسوف، ويحكوا برشا مع بعضهم. اختاروا عدة أفلام، اختاروا 8 أفلام يحكيوا على الطرافة، وهذا مهم ياسر خاطر الضحكة هي زادة تخلينا احنا نبلغ الديستانس اللازمة ما بين المشكلة والأزمة، وأحنا يعني كيفاش نتعامل مع الأزمات من خلال الضحك. فهي تو تحكي لكم أكثر على المجموعة هذه من الفنانين والأعمال الفنية. فما زاد معرض آخر يهتم بالفنانين التوانسة الناشئين، اللي هو بدأ في 2021 وقت اللي احنا بدينا معناتها في الكا اوف، وحتى اسمه الكازما اوف في المعرض هذا، كانوا شوية معناتها ما كانوش برشا ناس يرشحوا رواحهم ويرشحوا أعمالهم. توا نجموا نقولوا فما حوالي 20 أعمال فنية كل مرة يحترقوهم علينا. نجمنا سنين نختاروا 8 منهم. الجودة الحقيقة عملوا هي تزيد، فكان صعيب ياسر لينا باش نختاروا 6 برك بالعادة، اخترنا 8 ولازمكم تجيو تشوفوا حتى حاجة تشغل ياسر. لو قال لكم وقت اللي بدينا ما كانوش عندنا يعني فنانين يهتموا بالفن الفيديو، وقت الفن الفيديو ما كانش يتشري وما كانش يتعرض بالأروحة الفنية. فالمهرجان نجم نقولوا اللي جاب حاجة أساسية اللي خلق هالمساحة للفنانين اللي عندهم رغبة باش يستعملوا الوسيلة هذه الفيلم لتعبير إحساس كما قلت لكم تجربة يحكيوا على حكاية وضعية بيئية نجم الفيلم زادة برشا حاجات اللي لازمكم تجيو تشوفوه. وفما بالطبع برشا حاجات اخرين في البرمجة هذي بيرفورمانس متاع إيمنا معارف اللي هي تلعب العود وعايشة في مونريال جات وخدمة على تلحليح. تعرف التلحليح هي معناتها عادة معناتها تراديسيون موجودة لهنا في دي باش تمشي العروسة تشلل ساقيها في البحر باش تتبارك معناتها بالماء. برشا حاجات اخرين فما معارض اخرين لازم تشوفوا البرمجه وتجيو تحضروا معنا. لو مهم ياسر حضوركم مهم اقدم ما فماش مهرجان من غير احتفال، والاحتفال يجيب العدد، العدد بيكم انتم جمهورنا احنا في كابس وفي الجنوب.
0: احنا اكيد من خلال مجموعه من المواكبات لي فيديو التصاور اللي قاعدين نشوفوا فيهم عفيف على مواقع التواصل الاجتماعي عايشتونا الاجواء بتاع المهرجان.
1: هو الحقيقه حتى في الواقع معناتها جو اخر، لان كما تحدثت مدام فاطمه على الورشات وفن الفيديو اللي يصحب تقريبا كل الورشات، خلينا نسموها بالمصطلح السينمائي كاوف. الورشه هذه اللي يتم كل عشويه يلتقي فيها النجم ولا الفنان ولا المخرج ولا الفنان التشكيلي ولا مبدع مع الشباب، مع ناس تجيب الذمة باش تناقش وتحاور ما شاهدته وما تفرجت فيه. يعني مش تتفرج في فيلم وتروح، ولا تتفرج في فيديو وتروح ممكن في داخلك برشا أسئلة، وإنما بالعكس الورشة هذه الكأوف تخلي برشا شباب طرحوا برشا أسئلة وخلوا هكا الحوار التفاعلي خلينا نقوله وضح رؤى برشا منطقة أعمال فنية. وهذه الحقيقة نقطة تحسب للمهرجان شيماء، لأن تقريبا الورشة ممتدة منذ افتتاح المهرجان الى حد اليوم حد البارح تقريبا، فما يعني كل الورشات وخاصه شفنا زاد برمجه الافلام ترافقها ايضا محطه وخلينا نقولوا موعد يومي الماستر كلاس. لما نتحدث على الماستر كلاس في كل صبحيه كل يوم تصير الورشه هذه اللي ايضا فيها دباع حواري مع الفنان سواء كان مخرج الفيلم او المنتج او كما نذكر برشا اسماء الحقيقه كانوا كما الفنان التركي احمد اوغورت اللي كان حاضر في عرض الفيديو التشكيلي كانت تحدثت فيه من شوي مدام فاطمه، وايضا كوثر بنهنية المخرجه التونسيه والمنتجه التونسيه المعروفه برشا واللي عندها اعمال فنيه اللي تلاقت مع الجمهور وكانت اسئله مباشره، لانه مش ديما الحقيقه نلقوا الفرصه والوقت شيء ما باش نتحدثوا مع المنتج وبشكل مباشر. عاده ديما يسمع الاراء من خلال الميديا، ولكن المرة هذه في الماستر كلاس القسم اليومي اللي كل يوم يكون حاضر فيه نجم أو فنان تشكيلي تم توزيعها بطبيعة المواعيد حسب البرمجة. نمشي بك النقطة أخرى الحقيقة اللي هي هزتنا شوي من العالم العادي إلى العالم الافتراضي وقت اللي نتفرجوا في فيلم بجو السينما. شيء ما كما تعرفي ديما السينما كما تدخل هكا الضوء الطافي والشاشة الكبيرة والموسيقى والجو هذاك الكل، هذا يختلف تماما في تجربة الواقع الممتدة اللي هي ورشة ممتدة على كامل أيام المهرجان تقريبا منذ بداية المهرجان لحد البارح ولليوم زادة متواصلة السبت. الورشة هذه اللي تدخل بطبيعة بجنب مركب الثقافي محمد الباردي تلقى ورشة خاصة بالإكس آر وهذه تقنية افتراضية جديدة. كان لنا حوار الحقيقة مع المسؤول على هذا القسم قسم تجارب الواقع الممتد سي محمد الهادي سوالحية، اللي حكينا تقنيا شنو هي العرض وعلى شنو يحتوي. خلينا نسمع شنو حكاية شيماء ثم نرجعوا.
3: هي الكوراتور تاع السكسيون الواقع الممتد لجيب السينما فن السنة جبنا 9 تجارب واقع ممتد منهم واقع ميكسد رياليتي وفيرتوال رياليتي رياليتي فيرتوال منهم انستالاسيون روم ستوري في الصالة هذيك من العالم الكل قصص
4: قصص تحكي على افلام ولا تحكي على
3: قصص التجارب في كل واحدة قصة نتاعها مثلا دونك العالم الكل دونك حبيت الجمهور نتاعنا يكتشف بعض القصص من العالم ولا بعض المشاكل من العالم يحكيوا على الافلام هذه
4: خلينا نحكوا على التكنولوجيا قاعدين يشاهدوا فيها الشباب شو نسموها هذي وشي اضافتها ممكن في العالم الافتراضي
3: ثم الرياليتي فيرتوال الفرنسي ولا فيرتواليتي الانجليزيه اللي يلبس المتفرج يلبس كاسك يلقى روحه سواء هو البيرسوناج تاع الفيلم سواء هو قريب معناتها يكون هو مشاهد ولا ينجم يتفاعل في بعض الافلام في بعض التجارب يتفاعل سواء بيدي بالهاند ديتكشن كما السيد هذا تشوف فيه توا فهمتي
4: ولا يتلعب بالمنحة للسجبوم
3: الاستيروس أوكي ومشاركتكم
4: الأولى في مهرجان
3: جيبس سبق؟ لا، جيبس هو كان من الأولانين في الريجيون شمال أفريقيا اللي استقطب هذه الميديوم هذية من 2019 بداية 2020 بيانسور كورونا ما عملناهاش دونك كنا نخدم معاهم من 2021 هذه سادس إديسيون نخدمو طونك كيوراتور بروغرامور دو لا سيكسيون.
4: برشا شباب ممكن يسألوا على برشا ناس على التكنولوجيا هذه نجم مثلا نهار آخر تكون هي المنجة الوحيدة للفيلم ولا صعيب برشا؟
3: لا لا لا كل حاجة في بلاصتها كيما المسرح ما خداش السينما ما خداش بلاصة المسرح فهمتي الراديو ما خداش بلاصة التلفزة كل ميديوم عنده بلاصته حتى اللغة معناتها اللونجاج تاع ديفيرون تاع السينما كل واحد سنسيبيليتي نتاعو كل واحد ولا اللونجاج نتاعو دونك ماهوش ياخذ بلاصة سي ان نوفو ميديوم اللي عنده بلاصته وحده.
1: هذا طبعا كان حديثنا مع المسؤول على قسم الواقع الممتد. شيماء مش عارفة إذا جربتي التجربة هذه قبل ولا لا؟
0: جربتها الحقيقة بون مش في إطار سينمائي ممتعة برشا الحقيقة عفيف وتحس روحك تمشي في النسق متاع الفيديو اللي تشوفه وحتى كي تنحي يعني الأباري اللي يعطيه لك دونك الكاسك بالحق يصير كل رجة هكا شوية تحس روحك دخت شوية تحس روحك دخت شوية
1: اكزاكتومون مع الناس اللي تتفرج ممكن هيك ساعة لساعة هيك يتفجع شوي تلقاه يحرك في ديه يتبع في الأحداث وهو مش فايق بروحه من بعد كي صورت له الفيديو وفرجته في روحه يعني مستحيل نكون أنا عملت شيء هذا هي طريقة معناها ممتازة وحلوة وتجربة جديدة ولكن الجميل أن فما وعي أن السينما ديما جوها بروحه وأكيد العالم الافتراضي زاد وتطور التكنولوجي عنده زاد معناتها حاجات يفرضها ولكن كل حاجة في بلاصتها حاجة ما تاخذ حاجة هيك ولا شيء
0: هذا هو وانت جربتها البارح حفيف
1: والله للأمانة أنا ما لقيتش وقت ولكن باش نكمل المداخلة وباش نخلط لأن الورشة اليوم الختامية فباش نخلط نجرب نعيش التجربة ولكن عندي فكرة كبيرة من خلال طبعا أسئلتي وحواري مع الشباب اللي كانوا حاضرين واللي جربوا فطبيعي جدا خلينا نعيش التجربة ومن بعدها نحكم شيماء حبيت أركز في الخدمة أكثر منها
0: هكا هو قولي نكمل الخدمة ومن بعد نجربوا
1: بالضبط هذا هو من عالم الواقع الممتد باش نرجع بيك إلى الواقع وخاصة عالم الأزياء شيماء تعرفي أنت الممثلين والنجوم الكبار وكل ممثل عنده كسبته الخاصة وعنده زادة اختيار لللبس اللي هي جزء كبير من الدور اللي يقدمه علاش هما مصممين مختصين ومن بين المصممين هذوما الاسم المعروف طبعا مصمم الأزياء ومصمم أزياء السينما سي صالح بركة اللي كان حاضر على امتداد أيام المهرجان والحقيقة في معرض خاص به معرض كساوي السينما في مجموعة من الأفلام التونسية الكبيرة اختار أنه الكومبوزيسيون تكون متنوعة الحقيقة بين مجموعة من الأفلام القديمة الجديدة في فترات مختلفة لنجوم وأسماء طبعا كبيرة نذكروا فيلم حبيب أمسيكا حبيب الليستاروج 30 هذو من الأفلام اللي اختار لهم بعض الملابس اللي تعبر على دور معين وأكيد الزائر لهذا المعرض باش يكتشف حويجات كان تحدث فيها في التسجيل هذا اللي كنت حاورت فيه طبعا صالح بركة يتحدث عن العرض نتاعه خلينا نسمعه
3: عسلامتكم انا في جيب بس انا صالح بركة مصمم ازياء وكوستوم ديزاينر يعني نخدم مش نخدم يعني نصمم ازياء السينما
5: هذا هو. شنحب نقول لكم، يجيونا لدار المدبع خاطر نحن عملنا معرض، معرض حلو فيه الكساوي السينما، الكساوي يعني لبس السينما، نحن اللي نكسي ونحن اللي نكسي والممثلين. في العرض هذا وفي المعرض هذا فما مجموعة من الكوستيوم تاع الفيلم التوانسة، اخترناهم من طرف عفيف بن محمود ومدام كيلاني، وفكرة كانت ياسر حلوة. ديكو يعني كما نقولوا نجحنا باش حققناها الفكرة دي، نجحنا. شو نحكي لكم آخر؟ نحكي لكم على فن الكوستيم
4: والأفلام المختصة.
5: فما فيلم حبيبة مسيكة، فما فيلم ساتان روج، فما فيلم ليزي فونتاي، فما حكي سوا، فما فيلم ثلاثون، يعني فما مجموعة كمان باهية نتاع أفلام اللي العباد ينجموا بالذاكرة يجيوا يشوفوهم ويتفرجوا، يعني يتذكروهم بالكوستيم. حتى مجموعة الكوستيم مجموعة ملونة ومحلاها، وكيفاش حطيناهم فالور، حاجه روعه.
0: خاصه عفيف وقت اللي نحكيو على اللبسه نحكيو على عنصر اساسي، دونك اللي تكون عندها الدليله الرمزيه والتوظيف نتاعها يكون حسب السياق الدرامي للعمل السينمائي.
1: بالفعل هو شيء، خاصه نتحدثوا على افلام متوجه، افلام قعدت في البال اليوم، ولكن في هذا المعرض كأنك من لبسة لبسة تدور وتعمل تورني في حقائب زمنية مختلفة، صراحة ممتعة برشا. فقط نذكر السادة المستمعين للناس اللي تسمع فينا واللي موجودة في جيبس وقريبة من جيبس نجموا تخلطوا، لأن الورشة والمعرض هذا مازال ممتد ومازال اليوم إن شاء الله باش يكون موجود على ذمتكم في دار المدب. تسألوا على دار المدب بطبيعة في وسط البلاد مش بعيدة برشا، ومنها هي تنجموا جو تشوفوا الأفلام بطريقه اخرى، برؤيه فنيه، بعالم الازياء. الحقيقه قبل ما تدخل للمعرض تلقى توقيعك الشخصي، زاد توقيعك هيك مهم جدا اللي تخلي بصمه، فحاجه معناها جديده الحقيقه تم الاشتغال عليها في هذه الدوره. من ملابس وعالم السينما شيماء باش نهزك الى عالم الفن والموسيقى، وخاصه الموسيقى الالكترونيه واللي تحافظ شوي على اغاني تقليديه، اغاني عرفناها منذ الصغر ممكن في الجنوب الشرقي. كان العرض هذا مميز الحقيقه في سوق جاره، العرض اللي جمع زوز انماط موسيقيه مش بعد برشا على بعضهم، ولكن كل واحد والميزه نتاعها. شيماء، عرض ايمن يمزك، طبعا هذه المجموعه اللي متكونه من تقريبا ثلاث اصوات مع صوت ايمن اللي ديما هيك عنده روايه نتاع القصه، يحكي في حكايه على مراه تعاركت هي ورجلها، ومنها هي تنطلق برشا حكايات وتفاصيل من الاغاني ومن الموروث الشعبي، خلينا نقولوا اللي معروفه برشا في الجنوب الشرقي، كما اغنيات قديمه، اغنيات خلينا نقولوا تربينا عليها احنا بيدنا في الاعراس وفي ديما في الحفلات نغنوها.
0: مثلا عفيف،
1: مثلا احيا احيا هبلات، معناها هي ممكن الكلمات طريفه شوي، ولكن تذكر برشا ناس، برشا اغاني الحقيقه ما نستحضرش بالكدا، ولكن برشا اغاني رجعتنا للصغر، رجعتنا اغنيات يغنوهم جداتي، يغنوهم امي، تغنيهم خالاتي في الاعراس. فحاول ايمن يمزك طبعا قائد المجموعه اني خرجها بطريقة تكنو أراب، يعني طريقة جديدة الحقيقة في التوزيع، فعملت جو كبير، وخاصة أصوات العناصر النسائية اللي اختارهم ممتازين برشا من ناحية جودة الصوت، ومن ناحية زاد الإيرموني اللي صارت ما بيناتهم، الانسجام اللي صار ما بيناتهم، وباللبسة وبالزي التقليدي اللي مخلينه زاد من الموروث نتاعنا، المظلة الجرسية مخلين هكا خلينا نقوله برنوط احنا نسموه، ولكن كل جهة كيفاش تسميه، ويعني خرجوا هكا بزي وجو عالمي معناتها نجم نقول عليها. علاش؟ على خاطر شفت حتى تفاعل نساء الكبار اللي كانوا حضرات وصغاريت، وجو معناها كأن العالم الموسيقى الإلكترونية ما حسوشي في وسط الأغنية بقدر ما زاد برشا كيف وبنا في الموسيقى. كان لي لقاء البارح الحقيقة شيماء مع ريهام قواسمية، هي واحدة من عناصر المجموعة اللي غنت أغاني تقليدية، وكان حكيت على العرض هذايا. خلينا نساعدك بكل شيء نسمعها شنو حكيته، ونسمعوا منها زاد حويجة من الحويجات اللي تغنت في العرض.
6: عسلامة، مرحبا بكم. ريهام قوسمية واحدة من البنات الموجودين في بروجي ليمن برود. دونك احنا ثلاثة بنات ومعانا ليمن. ليمن هو الليدر متاعنا. ليمن هو اللي خدم الموسيقى الكل، واقترح انه البنات الثلاثة باش نكونوا معاه تحت اسم ليمن يمزك. موسيقى متاعنا لباز إلكترو ميكسد بالتراديشنال ميوزك اللي هي الموسيقى التراديشنال متاعنا التقليدية. اخترنا بحكم كل واحد فينا من بلاصة، كيما ليمن من مدنين، انا ريهام من قفصة، عنا ريجو وفيدا من قبلي. دونك اخترنا انه تكون العرض متاعنا شامل لبرشة حاجات، كيما انا ساهمت بغنيات كيما يعين الديك وعالجية من قفصة وبرشة اغاني اخرين. دونك كان فما تنوع في الاغاني من جابس، من مدنين، قفصة، قبلي، خدمنا عليهم. حاولنا زادا نوحدوا زي متاعنا ونعملوا بصمة خاصة بينا بالبرانس متاعنا واللي كوستيوم متاعنا، واللي هما باش نشكر برشة مستوحين طبعا من الحاجات التقليدية والبلايس واللي نمشوا لهم بالموسيقى متاعنا.
7: الاغنيات اللي تقدمت لاحظنا فما قصة وفما حكاية، وخاصة أن باش نجمعوا بين الإلكترو والأصوات الغنائية النسائية ساعات تصعب شوي الحكاية، ولكن ما شاء الله كان عرض مميز. شنو من الأغنيات اللي أنت بيدك قدمتها هيك من قلب قلبك للجمهور؟
6: وفات هو الأغنيات الكل كأنهم بيبي صغروا. الغنايات الكل سمحين، والغنايات الكل تنجمش ما تحسش فيهم. الغنايات الكل عندهم شارم، كل واحدة وتحكي في حكايتها. بالنسبة للستوري تيلينج اختارها ايمن باش تكون باش نعملوا رحلة ما بين القصة اللي باش يحكيها لنا ايمن ومامطون باش تتحكي بالغناء، معناها باش تتحكي صوتا وغناء. اختار الاصوات النسائية، كانت رؤيته انه يشوفنا يشوف أصوات نسائية، وزادة ما ننسوش أنه هزان الصوت والأصوات كيما الركروكي والصالحي وإلى غير ذلك هما موجودين عند نساء، كانوا غنوا فيهم نساء. دونك هزان الصوت معروف بنساء. ممكن رؤية أيمن أنه اختار أصوات نسائية للحاجة هذيك. كيما ممكن
7: هيك حويجة من الحاجات اللي قدمتوها
6: نغنوا مكحول أنظار. مكحول أنظار والعين سودة زنجي.

0: زنجي ركبه جمارة، ايه يا صالح يا ولد عليا.
1: الله عليك، هذه طبعا اتخدمت بالطريقة الجديدة، توزيع
0: بيانسور
1: بالإلكترون.
0: بالالكترو، حافظنا طبعا على الاداء الصوتي، كان كما هو، ما بدلناش، ولكن الموسيقى المصاحبه كان فيها ستيل ايمن وطابع ايمن، وكان فما ميكس ياسر سمح ما بينات التراث والباتريمون بتاعنا والالكترو، وهذا قوه ايمن. اون فان كونت
1: اي هذا
0: الايمن
1: يعطيه الصحة، هو الحقيقة وهيك.

0: السفر تذكرني بالاغنيات اللي حفظناها من عماتنا خالاتنا. وبالحق معناتها يعطيه الصحه ايمن على اختياره اغاني اللي هي قليله وان تلقى فيها تسجيل ولا تلقى فيها ممكن هيك امبي تروا ولا اي حاجه مثل هم فقط اغاني من الموروث الشعبي متوارثه صوتيا معناتها مش مسجله. فالحقيقه معناتها
1: ومهم برشا زاد عفيف عمليه تناول الاغاني بالطريقه الجديده الموسيقيه وندخلوا عليهم الالكترو على الاقل باش الشباب نشجعوه انه يتعرف اكثر على الموروث نتاعنا الغنائي.
0: عاملين جو كبير معناتها حتى النساء الكبار وانا نحييهم الحقيقه برغم انتسان تعرف شيء في نوعيه هذه من العروض ما تكونش فما كراسي هكا بطريقه المهرجانات العاديه يعني الناس كل واقفه فنساء معناتها رغم طول العرض والكل ولكن بقوه كفين ويزغرتوا ويصفقوا ويصحوا معناها باش دليل انه العرض وصل للجمهور وصل ومس الشرائح الكل تقريبا. على كل حال ان شاء الله هالعرض نلقوه زاد في برشا اماكن اخرى لان بالحق يستحق انه باش يكون موجود في الجزء الثاني زاد معناتها موسيقى الكترونيه فيها جمع بين الموسيقى الشرقيه والغربيه طبعا هذا نجم نقوله 100% و100% معناتها اختيار شبابي وتواصلت السهره طبعا بالموسيقى هذه وبطبيعه الحال من غدوه مشينا لعروض اخرى لعروض الافلام ومشينا زاده لعرض الخاص بالاطفال شينا لان صبحيه الجمعه البارح تقريبا شفنا تفاعل كبير من الصغيرات خاصه في عرض اليوم باش يتجدد ايضا عرض مع الاطفال عرض مروكو تذكريها مروكو
1: شيما يا حسره يا حسره اي
0: مروكو
1: مروكو
0: فسو حاليا العرض بدا في المركب الثقافي محمد البردي لكن باش نرجع بك شوي على العرض امس الصباح كان فما حضور الكشافه التونسيه فوج جابس والحقيقه كالصغار ما نحكيليش قداش عملوا جو مع الفيلم ومعناها بالحق المهرجان لاحظتي شيما ان جماعة الشرائح العمريه الكل الكبير الصغير الاطفال البينيفول في المجتمع المدني
1: الناس كل وقداش مهرجانات هكا عفيف يخلقوا حركيه في المنطقه
0: ووجينا للحركية شيء ما فكرتني الحركية اللي لاحظتها من نهار الافتتاح لحد اليوم مختلفة تماما مثلا في أول نهار شوي بعدها بدأت تزيد الحركة بدأت الضيوف يجوا بدأ معناها حتى في السيركلاسيون في الشوارع تلقى كومبلي معناها تلقى برشا سيركلاسيون فهذا الدليل حتى كي نطلع مع أصحاب سيارات التاكسي ونسألهم وكذا وشنية الأجواء يقولوا ها والنجم الفلاني طلعتها معايا معناها تحسي الناس كل المواطنين في جابس هم بيدهم شركاء في هذا المهرجان وهذا بصراحة هيك تحسهم فرحانين وجابسنا سمحة ومرحبا بكم
1: وذي حاجة فرح يعني برشا واليوم اليوم الختامي عفيفة
0: اليوم الختامي بالفعل هو من المفروض كان باش يكون في 1 تشرين لكن نظرنا البارح فما هيك شوية تغيرات مناخية فتغير الموعد اليوم باش يكون في المركب الثقافي محمد البردي طبعا مع 7 متاع العشية إن شاء الله ولكن ما زالت العروض متواصلة نعاود نذكروا شيما اللي تقريبا عرض الخاص الأزياء مازال متواصل في دار المدب للمصمم الأزياء سارح بركة فما أفلام أيضا باش تتعرض في المركب الثقافي محمد البردي وما ننسوش نقطة مهمة جدا شيماء اللي هي سينما تدور الفقرة الخاصة هي سينما تدور اللي هم موجودين في المركب الثقافي سامحيني في المركب الجامعي بجابس واللي كان معناتها مركب كامل اللي خاص بعرض الافلام متوفر على ذمتهم تقريبا في موعد يومي مع ماضي 3 و6 نتاع العشيه فهذه حاجه زاد نقطه تحسب فقط هو فما ملامه صغيره شيما لاموا على المهرجان علاش ما وصلش ما عملوش تورني بالنجوم وعروض السينما وعروض الافلام عفوا لجهات وخاصة المناطق الداخلية في جابس لأن برشا جمهور معناتها قال لك ديما كل دورة كان في وسط جابس كان من جابس المدينة علاش ما خرجوش بالمهرجان حتى للمعتمديات الأخرى وهيك ينجموا الناس الكل لأن كما تعرف ورشات الخاصة بفن السينما والفيديو أنا لاحظت شباب ما شاء الله عليه معناتها مغروم برشا بالعالم هذا قال لك ينجموا يعطوا الشباب ينجموا عندهم أفضل
1: إن شاء الله الملاحظة توصل لإدارة المهرجان وعلاش ليه يقع برمجة هذه النقطة في الدورات الجاية. يعطيك ألف صحة قدمت لنا عفيف فكرة شافية وظافية احنا ماذا بينا كان كنا حاضرين معاك في جابس تحياتنا للناس الكل قاعدين يسمعوا فينا في جابس يعطيك ألف صحة شكرا

شكرا ليك على مختلف التسجيلات اللي قدمتهم لنا ومختلف التفاصيل. عايشنا عفاف أجواء مهرجان جيبس سينما فن في دورته الثامنة. شكرا ليك، يعطيك الصحة زميلتنا من إذاعة التطاوين ومواكبة لمهرجان جيبس سينما فن في دورته الثامنة، يعطيك الصحة زميلتنا عفاف البرهومي. احنا بعد شوية نبدأ في استقبال أولى الضيوف في برنامج إيرجي معاك، وباش نبدأ بعد شوية مع أولى الفقرات مع فقرة الفوكس. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: طقس اليوم السبت 2 ماي 2026 يشهد بعض السحب يغلب المناطق فتدريجيا يكون مغيم جزئيا اخر النهار. الحراره في استقرار نسبي وين تتراوح القسوه بين 19 و 25 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 30 درجه بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الشرقي قويه بمنطقه سيرات وبالجنوب مع دواوير رمليه محليه وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سيرات ومتموج ببقية السواحل. توتسويت نمشي مع الفوكس.
1: فوكس.
0: يحضروا بحضنا في الاستوديو زينب السلطاني ومخلص الهمامي عن المدرسة التونسية للتقنيات لينقلوا لهم أهلا وسهلا. عسلمة زينب. صباح النور.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: صباح.
0: اهلا وشنو احوالك؟
2: الحمد لله.
0: هيت نزيد نتعرف عليك زين.
2: بون ميرسي على الانفيتاسيون. مرحبا بكم. مرحبا بك انت زيدة. نحب اليوم بون جو مي بريزونت زينب سلطاني لي انجينيور اون دوزيام اني على ليكول بوليتيكنيك دو تونيزي. نبدا نقدم ليكول. ليكول بوليتيكنيك هي ليكول ايتاتيك موجوده في المرسى. Donc l'admission de l'école est faite sur بعد un concours national aux entrées aux écoles d'ingénieurs où une l'école interne a tiré les top 50 mais le concours avait après dans deux ans prépa bien sûr. بعد l'école interne repose la formation interne à 3 ans où العام ونص لنين tronc commun où نقراو des matières qui touchent à tout maths, physique, économie, entrepreneuriat, زيد mécanique نقراو زيد و العام ونص ثاني نختار option. عندنا 3 options Cisco système complexe, EGS, économie et gestion scientifique, ou CISI, signaux et systèmes. Je dis bien une option et pas une spécialité, car dans l'école, nous avons un diplôme, qui est un diplôme d'un ingénieur polytechnicien. ثم حاجة هذا مهمة باش نحكي عليها اللي هي عنا الاكريديتاسيون ابيت اكريديتاسيون بورد فور انجينيرينغ اند تكنولوجي. هي ليكول ايتاتيك الوحيدة اللي عندها الاكريديتاسيون امريكان هذية اللي تعطينا فيجن على شان ناسيونال انترناسيونال سورتو لي باي انغلوفون اللي هما كندا. بسيدي احكي لكم مخلص زيادة على الايفينمون.
0: صباح النور مخلص.
3: السلام عليكم.
0: صباح الانوار.
3: عاشك. انا مخلص حمامي ايتيديون بروميير اني ا ليكول بوليتيكنيك دي تونسي. اليوم جيت باش نحكي لكم على ايفينمون اورغانيزي بار ايتر وازو اللي هو اكوا مايند كيما ظهرت من الاسم نتاعو. اكوا دونك باش يكون تيم نتاعو على الماء. لي زيكيب اللي باش يكونوا متكونين من 3 ممبر او ماكسيموم باش يعملوا ايجنت اي اي ايجنت
0: دونك هو هاكاتون.
3: يعملوا AI agent اللي هو باش يكون عنده بلوزيور تاش تكنيك كيما الاناليز ريكومونداسيون وغيرها. الايفينمون هذا باش يكون في ليكول بوليتيكنيك دي تونسي في المرسى نهار 9 ماي نهار السبت الجاي من 10 متاع الصباح حتى الماضي الساعة نهار لحد 10 ماي. دونك باش يبقى 24 ساعة هاكاتون.
0: 24 ساعة مجموعة من المتسابقين يتسابقوا بصفة فردية ولا في إطار فرق؟
3: فرق مكونة من 3 ممبر او ماكسيموم.
0: باهي مفتوحة للطلبة الكل ولا اولاد ليكول نتاعكم هكا المدرسة التونسية للتقنيات؟
3: اي طالب يجي يجي ويشارك معنا.
0: باهي اي طالب مغروم باللي هاكاتون بالذكاء الاصطناعي وعنده افكار وينجم يكون ما شاركش قبل في هاكاتون ينجم يشارك معاكم. كيفاش ينجم يشارك؟
3: يعمر فورميلير باش يلقاه باش يهبط على قريب على باج فيسبوك اي 3 او او بي تي ستودنت برانش.
0: دونك تبعوا الباج نتاعهم ديك يهبط الفورميلير تعمروا وتحجزوا بلاصتكم. باهي اللي يقول لك انا ما عنديش فريق انا وحدي ما نحب نشارك مع فريق ينجم يعني انتم تعملوا كومبوزيسيون تاع الفرق.
2: اي نجم وماكسيموم 3 ممبر.
0: يعني نجم وحده ومن بعد يلقى روحه في فريق يعني تختاروا انتم الفرق ولا ليه ماذا بكم؟
2: يشارك وحده وحده معناها مش تختاروا.
3: يشارك وحده ايكيب انديفيديوال.
0: واضح يولي يشارك وحده واللي باش يشاركوا في فرق يشاركوا في فرق. ان شاء الله بالتوفيق للناس اللي باش يحضروا ويشاركوا معاكم. انا نحبكم تعطيوا ميساج هكا كيفاش نجموا تحفزوهم للطلبه اللي قاعدين يسمعوا فينا خاصه وانا يظل الأغلبية بيريود إكزامان تو
2: اي
0: ولا قاعدين يحضروا
2: خاطر
0: اي نحفزوهم كي تشوفوا نقولوا لهم مخلص اي كيفاش نحفزوهم
3: الحق اللي هاكاتون هما من أكثر معناها اللي زيكسبيريونس اللي باش يعطيوك دفعة في كلك سوا معناها في دومين معناها بروفيسيونيل واكاديميك دونك ننصحهم يجربوا حتى كما عندهمش الامكانيات معناها تكنيك يجيو يشاركوا يتعلموا يجموا يتعرفوا على عباد يجموا يتعلموا حوايج وكون في وصل هكاتون
0: في وصل هكاتون
2: فما دي فريمونيتير زاد
0: او تحفيز
2: هذا التحفيز نصور فما دي فريمونيتير للبروميير دوزيام تروازيام بلاس
0: بي دوكا وكلي باش يشاركوا فما جوائز ماليه نجموا تتحصلوا عليهم من خلال المشاركه نتاعكم وبالحق وقت اللي تشاركوا في الهاكاتون راهو تنجموا تكتشفوا في رواحكم انتوما مهارات نجموا تكتسبوا مهارات مهما يكون النيفو نتاعكم راهو نجموا تكتسبوا مهارات تتعرفوا على برشا ناس اللي يكونوا موجودين في الهاكاتون اللي يكون فيه برشا الجانب التنافسي واللي اون جينيرال الناس اللي تشارك فيه الناس اللي تحب التحدي وتحب المغامره وتحب تكتشف دوك باش تلقاو برشا ناس اكتيف يكونوا موجودين في هكاتون ومحليه لو ريتم كيبدا مربوط بوقت معين يبدا محفز برشا برشا برشا كينك تلعب جينيرالمون دونك كاين هاللعبه وفي اللعبه ديك باش تتعلم برشا حاجات وباش تكتشف روحك وباش تكتشف برشا مهارات حتى من الناس اللي يكونوا حاضرين معاكم ويشاركوا في الهكاتون دونك الموعد ان شاء الله يكون نهار 9 و10 ماي في المدرسه التونسيه للتقنيه بالمرسى وتنجموا تدخلوا على صفحه نتاعهم على الفيسبوك نعاودوا نذكروا بصفحه مخلص
3: اي تروازو معنا اي او او او او بي تي student branch
0: donc تابعوا صفحة وديك يهبط الفورمولير تنجموا تدخلوا وتعمروه وتشاركوا في الهاكاتون وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل يشاركوا في الهاكاتون سينو انتم وقتش الامتحانات
2: دو سمين اخرين عندي
0: جمعتين اخرين كيفاش عاملين توا بنيت التحضير للهاكاتون بنيت
2: برشا ديجا برشا دي بروجي وعندنا لي هاكاتون هذوما وعندنا الدفورات معناتها توبسيون
0: كيفاش عاملين توا في المراجعة
2: ولا يصبح
0: بديت ولا ما زلت
2: بدينا بدينا
0: زينب بديت وغزل لي في عيني
2: انا لي لا حقيقة مخلص بديت
0: والله حسيت زين مخلص بديت الامور منظمة
2: نحب زيد ربي نجم نزيد كلمة نعطي تحفيز للي زليف اللي يقرأوا بخيبا اللي يحبوا يجي واللي كلهم تاعنا خاطر فيها بلوزيور افونتاج تعطينا دي فواياج ديتود بروميير اني سور ناسيونال معناها فواياج ديتود في تونس الكل في دوزيام اني تعطينا فواياج ديتود لبرا معناها نختاروا الديستيناسيون نمشي ولي زونتربريز ناخذوا فكره وزيد فما بورس كل شهر مش كيما البورس نتاع نتاع معناتها العادي بورس هذا تبع ليكول معناتها كل شهر يعطينا بورس سبا معناها
0: واللي باش يقرا فيها المدرسه التونسيه للتقنيه تعطيو فكره حتى للعائلات ولل لي جون اللي باش يعديو الباك باش ياخذوا فكره وين ينجموا يقراوا ويحكيوا على المسار نتاعهم الجامعي لازمهم يكونوا باك مات
2: باك مات تكنيك سيونس
0: يعملوا
2: ام بي بي سي
0: حتى انفو
2: زاد يعملوا ام بي بي سي ولا تكنو ويجيو توب 50 مرحبا بهم
0: يعطيكم الصحه ان شاء الله موفقين قول لي
3: الفوي زاد وسط الكل دونك فما معناها حياة جماعية سمحة على الأخر في
2: كم فامي معنا
0: يعطيكم الصحة تحياتنا لكافة أعضاء الفريق معاكم في الكلوب وفي الجامعة زادة دوك في المدرسة التونسية للتقنية بالمرسى وإن شاء الله موافقين في الهاكاتون يوم 9 و10 ماي توت سويت وبعد شوية الموعد مع موجز أخبار 11:30 هكا نكونوا كمان معاكم في صافي ساعة الأولى من إر جي معاك الساعة الثانية تنطلق بعد الأخبار ودفعة أخرى من الضيوف ما تبعدوش

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك ارجي معك وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك

0: الشباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. مركز التكوين والنهوذ بالعمل المستقل بالمكنين يحتضن اليوم التصفيات الثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهني إقليم الوسط لولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. مدير المركز وليد ثابت والتفاصيل.
4: احنا اقليم الوسط من جملة ثلاثة اقاليم، دونك نحضر وان شاء الله للمهرجان الرياضي والثقافي شباب مركز التكوين المهني اللي سنويا معتها ان شاء الله يكون معتها اخر العام. دونك عدد المراكز المشاركة 19، عنا 247 مشارك اليوم، ندرج على مرحلتين. دونك عنا النصف الماراثون دونك عملناه ديجا الصباح، وبعد عنا المباريات الثقافية دونك تعاون مع دار الثقافة بالمكنين، دونك فترة مسائية انطلاق تصفيات ثقافية، وان شاء الله في خير النهار على الاختتام تصفيات ونكرموا المشاركين. احنا مركز تكوين مهني في المكنين يشتمل على برشا اختصاصات تكوينية، مستقبل الشبان ان شاء الله تكون فرصة للتعريف بالاختصاصات.
3: ندوة علمية تحت عنوان الرياضة كوسيط لتحقيق الإدماج الاجتماعي ينظمها اليوم المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والمختصين. إطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل نظمهما مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. تواصل فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. غدا اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. في آخر التطورات في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. أكثر من 80 سفينة من أصل 145 تنجح في عبور مضيق هرمز مخالفة القرار الأمريكي منذ بدء تنفيذ الحصار على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية. نائب قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي يؤكد أن إيران لا تستبعد استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وفي لبنان، مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل في أكثر من 16 هجوما إسرائيليا متنوعا على جنوب لبنان. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس تعداوا من هنا ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا لهويتنا وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحا للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطنا.

0: نرجي معك
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: ارجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. ثنيه زينه طريق سليمه ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا، تسمعوا في برنامج جي معاك من اذاعه الشباب. تلقاونا كل نهار سبت في الوقيت هذايا من 10:30 حتى النص نهار ونص، وتوت سويت يحضروا بحضينا في استوديو اسراء السوداني واكرم الزعبي، دونك عن المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه. معهم هما باش نحكيوا على القمه الوطنيه للذكاء الاصطناعي. اهلا وسهلا عسلم اسراء.
1: عسلم، مرحبا.
0: مرحبا، صباح النور.
1: ميرسي بو لانفيتاسيون.
0: مرحبا، هيت نزيدو نتعرف عليك اسراء.
1: اسراء سوديني، نقرا في الانسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا اون دوزيام اني جيني لوجيسيل.
0: مرحبا بيك اكرم، صباح الانوار.
2: عسلم، يعطيكم الصحه على الاستضافه. دونك انا اكرم زعبي، نقرا زيد انسات وجيل 3 جيني لوجيسيل.
0: مرحبا بكم. دوك هيت نزيدو نتعرفوا اكثر على النادي نتاعكم وقداش عندكم فيه.
1: احنا من كلوب اي 3 او انسات سي اس اس بي سي. دونك والله انا ممبر جديد، دخلت السنه حتى اكرم نورمالمون. دونك فيه بليزيور ايفينمون نعملوهم اون سكي كونسيرن لي اي داتا ساينس كومبيتيتيف بروغرامينغ، معناها تو سكي انفورماتيك.
0: باهي، ولحد الان كيفاش التجربه اسراء؟
1: والله باهي الحقيقه، في اسوسياتيف.
0: دوك اول مره تدخل الكلوب؟
1: سنين دخلنا اول عام.
0: دوك ما كنتش في كلوب اخر ولا حاجه؟
1: لا اول مره.
0: دوك توا اكتشفت العمل الجمعياتي. واكرم انت
2: ان الحق
0: علاش قررت باش تدخل اي 3 زو؟
2: من قبل لاني 3 زو يعني عندي حكايه 3 سنين ومعني اكسبيرينس طايره على الاخر، وهذايا يعني اول عام في الانسات. والحق معناها عجبني برشا الخدمه، وان شاء الله هذا باش تكون اول كونغري معناها باش نحضروا في
0: باهي. وكيفاش توازنوا توا بينات الكلوب وبينات القرايه؟
1: والله نحاولوا. فما وقت لهذا وقت لهذا. بالحق في اساسيتي في حاجه ياسر مهمه، تعاونك كيفاش تتعلم تحكي مع العباد، كيفاش تكون سوسيابل، حتى نهار اخر تخدم في سوسيتي تعرف كيفاش تخدم اون جروب، كل شيء. دونك زوز مهمين معناها.
0: وكيفاش عاملين توا انتم تحضروا للقمه الوطنيه للذكاء الاصطناعي؟ كيفاش عاملين وقاعدين توازنوا؟
1: كاو واحد لازم يعرف
0: شوي شوية قسموا الوقت نتاعكم، خاصة نتصور ايكيب انتم قاعدين تخدموها. قداش العدد نتاعكم؟
1: قريب 30 22
0: بيرسون. دونك مقسمين الادوار وكل واحد باش لاهيه. بديتوا معكم انتم، دونك نزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل على القمه الوطنيه للذكاء الاصطناعي، شنو اللي فيها بالضبط؟
1: دونك اي اي انيس ارتفيشال انتليجنس ناسيونال سامت، القمه الوطنيه للذكاء الاصطناعي. هو سي ان كونغري يتنظم كل عام، هذه الكاتريم اديسيون نتاعو. دونك فيه يلم لك كل شيء، اي حاجه تستحقها في دومين الاي اي. ناس كل شكون ما سمعش بالذكاء الاصطناعي طال على يميت، ناس كل يحبوا يتعلمون، ناس كل يحبوا يدخلوا في الدومين هذايا. دونك قمه وطنيه كما قلنا، تلم بليزيور زيتيديون دي اكسبير دي شيرشور حتى لي بروفيسيونيل. دونك فيها بليزيور زاكس، نخلي اكرم يحكي لنا على لي زاكس.
2: دونك في لي زاكس تكنيك في الكونغري نتاعنا عندنا ثلاثه. عندنا من الاول لاكس دي هاكاتون، وين الاديسيون هذه ان شاء الله باش نخدموا على بلوزيور تيماتيك. كاي تشارج باش تهبط قبل 10 جور من الكونغري، باش نخليو البارتيسيبانتس اكثر وقت باش هكاك يحضروا السوليسيون نتاعهم تكون سوليسيون اوبتيمال. نلعبوا على الكريتير نتاع الانوفاسيون الكرياتيفيتي نتاع باش هكاك يكونوا معناتها لي بروبليم هما تابعين شركات معناها البارتنرز نتاعنا. وكي تحل معناتها السوليسيون هذه ديجا عندك امباكت ريال معناها. بهذه البرومي اكس
0: دونك مهمه النقطه هذيا. دونك فما اشكاليات من عند مؤسسه ديجا موجوده في السوق باش يقع طرح نتاعها، والمشاركين هما باش يلقاو الحلول.
2: بالضبط،
0: يعني ديجا باش يلقاو رواحهم اون كونتاكت ديريكت
2: مع
0: مع لي سوسيتي ومع الاشكاليات في الواقع.
1: دونك بالحق انتغراسيون في الفي بروفيسيونيل على بكري، معناها تتعلم كيفاش تسولفي معناها بروبليم ريال في الحياه معناها.
2: هذه البرومي اكس. دونك دوزيام اكس عندنا دو كومبيتيسيون سنه زيد، داتا ساينس كومبيتيشن للبيجنرز و ام ال اوبس. ام ال اوبس اللي هو دومين مازال جديد في تونس ومعناتها مطلوب على الاخر على الاخر افاق، ونحن باش نكونوا من الاول اللي يعملوا الكومبيتيشنز هذوما في تونس.
0: اي
2: دونك
0: تفسر هنا الدومين بربي شنو اللي
2: الدومين ام ال اوبس. دونك هو عباره دومين ماشين ليرنينغ والديف اوبس، معناها كومبينيزون. في الكونغري باش تكون عندك انك ديبلوي موديل تتلهي به من البرودكشن للديبلويمنت للمونيتورينغ نتاعو.
0: اي
2: بطبيعه دومين جديد، دونك نحن خممنا انه نلانسيو ورك شوبات على بكري مع معناها البارتيسيبنتس الكل مش باش يجيو معناتها ماهمش فاهمين معناها بالعكس باش نحضروهم. ديجا لانسينا سيري وركشوب اون ليني للهاكاتون, عملنا ادفانس تراك, عملنا بيلدينغ اي اي ايجنتس وذ جوجل اي دي كي, عملنا سيرتيفيكاسيون انفيديا معناتها اون سايت, وبطبيعه تراكس هذوما زوز داتا ساينس كومبيتيشنز وام ال اوبس باش يصيروا زاده دي وركشوب باش نحضروا البارتيسيبنتس لنهار الكونغري.
0: ربي يكرم زيد فهمهمنا اكثر, مازلنا كي اكتشفنا راه الذكاء الاصطناعي.
2: دونك داتا ساينس كومبيتيشن هي بيورلي معناتها ماشين ليرنينغ, والام ال اوبس كما قلنا دونك كومبينيزون بينت الام ماشين ليرنينغ والديف اوبس. اوكي دونك كما قلنا لي دومين جدد وباش نحضروا البارتيسيبنتس نتاعنا ابارتير من دي وركشوب بلانيفي اون ليني مع منتورز باش يكونوا معناتها حاضرين في حتى اون سايت غاديك. وديجا عندنا دي زيكسبير باش يكونوا فما بانل ديسكشنز توكس, نزيدوا نفسروا الدومين بالديتاي كل شيء.
0: يعني فما جانب الحضوري فما اللي اون ليني زاد
1: خاطر الناس الكل يسمعوا بالاي يستعملوه ممكن كل يوم خاصه لي ستوديون كل شيء, مش الناس الكل يعرفوا كيفاش يخدموا بيه, مش الناس الكل يعرفوا يديفلوبي ومعنى الاي اي. دونك دومين طالع على الاخر, احنا نلموا العباد اللي تحب تدخل للدومين ولا العباد خاطر احنا يجيونا النخبه نتاع تونس في الاي اي ناشونال سامت. دونك العباد اللي ديجا معناها فاهمين الدومين ولا العباد يحبوا يدخلوا, الناس الكل عندهم فرصه معنا في الكونغري. كما قال عنا دي هاكاتون دي كومبيتيسيون, نعلموهم من الاول دي وركشوب بانل ديسكشنز, نجيبوا دي زيكسبير من الدومين يحكيوا لنا وين وصل ليا يفهم واحد يفهم معناها
0: هو بيدو قاعد يتطور. يعني
1: ذكاء الاصطناعي بالضبط لازم ديما تكون على باش تتعلم لي نوفيل تكنولوجي. عنا زيد حاجه جديده اللي هي البانل ديسكشن
2: ديجا البوستر سيشن اللي هو 3 ماكس, هذا دونك اورينتي اكثر لي ستوديون اللي مغرومين بالريشيرش, وين باش تكون عندهم الاوبورتونيتي انو يشيريو الخدمه نتاعهم مع لي بارتيسيبون الاخرين, وتصير ليفالواسيون تاع لي بابي دو ريشيرش نتاعهم من الجوري نتاعنا, واحسن بابي دو ريشيرش تربح البرايز ان شاء الله.
0: هي بالنسبة للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يحضروا معاكم ويشاركوا, كيفاش يعملوا؟ هل مفتوحة للطلبة الكل ولا الأولاد اللي نساتك هاو؟
1: اللي بالطبيعة مفتوحة للناس الكل, مرحبا بهم. ديجا عنا امباسادورز من تونس كاملة, عبيد ديجا يجيونا من تونس كاملة من اللي فاك الكل. دونك أي واحد يقرأ في أي دومين معناها كو سوسوا تابع ليا ولا لي انفورماتيك, مرحبا بيه معنا في ليا يانيس اللي هو يصير في آخر جوان في دون ان اوتيل ديما ان كونغري على 3 ايام.
0: بي وكيفاش ينجموا يشاركوا؟ فما فورمولير
1: يتبعونا على الباج نتاعنا باش يقعدوا على الباج وما يفوتهم حتى شيء.
0: بي نذكرهم في الباج نتاعكم.
1: الباج نتاعنا اي اي ناشونال سامت على الفيسبوك
2: فيسبوك وانستغرام ولينكدين
1: وعلى يوتيوب
2: 3 بلاتفورم. وحاجه اخرى اللي وركشوبس ديجا اللي تعداو ماهمش باش يفوتوهم معناتها البارتيسيبنتس باش يلقاوهم ريكوردد في اليوتيوب ان شاء الله.
0: واضح دوك الناس اللي يحبوا يحضروا يتابعوكم على الصفحه نتاعكم ويستناو الفورمولير ديك يهبط يعمروه ويضمنوا بلاصتهم.
1: عندنا نوفوتي زاد السنه اللي هي جوب فير اللي هي دي زونتربريز باش يجيو ويقدموا معناتها نجم تلقى ستاج, نجم تلقى بار تايم, دي زونتربريز ناسيونال اي انترناسيونال يكونوا اون سايت بحذانا, فما دي ريبريزونتون من لي زونتربريز هذوما يحكيو معاهم خاطر عندنا مشاكل نتاع ستاجيت وبار تايم عباد يحبوا
0: برشا ناس تفركس في لي ستاج وما تلقاش
1: فرصه ياسر بيها هكا في الصيف واحد ما لقاش ستاج كذا
0: فرصه بربي فرصه. ونعطيو ميساج للمؤسسات واصحاب المؤسسات اللي قاعدين يسمعوا فينا في انهم باش يعطيو الفرصه للطلبه باش يعديو لي ستاج نتاعهم, راهو ساعات تكون حاجة اللي تنجم تعيق المسار متاعه الجامعي. دوك راهو ستاج يبدا اوبليغاتوار, دونك ماذا بينا اصحاب المؤسسات يكونوا سوبل اكثر ويمنحوا الفرصة للطلبة باش يعديوا الستاج متاعهم, وتكون فرصة زيادة لاصحاب المؤسسات باش يتعرفوا على مجموعة من الكفاءات على شلي اللي نجموا يكونوا موجودين معاهم في الفرق متاع العمل. وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل اللي باش يحضروا وباش يشاركوا في القمة الوطنية للذكاء الاصطناعي. احنا ان شاء الله يكون عندنا باساج اخر, دونك نقربوا شويه الدات نتاع اخر جوان وتكونوا حاضرين معنا مره اخرى. شكرا لكم, يعطيكم الصحه اسراء سوداني واكرم الزعبي طلبه بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه لينسات, مع مهما حكينا على القمه الوطنيه للذكاء الاصطناعي. احنا مكملين معاكم في ار جي معاك, ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

انتم باش تختاروا، احنا خاطر باش نقدموا لكم جمله من المواعيد الثقافيه اللي تنجموا تمشيوا وتواكبوها الفتره هذه. دوك نحكيوا على مجموعه من الندوات الفكريه والعروض الدوليه اللي تلقاوها موجوده في اطار البرنامج الثقافي لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40، ونحكيوا على برمجه السبت 2 مايو 2026، وين يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب دونك برنامج ثقافي متنوع تلقاو فيه الندوات الفكريه، اللقاءات الادبيه والعروض الفنيه بمشاركه تونسيه ودوليه، ويقع تسليط الضوء على قضايا النشر والابداع والتراث. ويتضمن البرنامج ندوه فكريه بعنوان واقع النشر ووسائل الاتصال الحديثه، ويقع تناول التحديات اللي تواجه قطاع النشر كما ازمه التوزيع ومجموعه اخرى من الاشكاليات. فما ندوه ثانيه زاده بعنوان الابداع وتوظيف التراث، ويشمل البرنامج جلسات حواريه ولقاءات ادبيه. وتمشيوا اكيد تنجموا تمشيوا تعملوا طلع على معرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40 اللي مازال تتواصل لغايه غدوه لحد 3 مايو، وكانت انطلقت نهار 23 افريل. نحكيوا زاده على الدوره الثامنه من المهرجان الدولي للمونودراما بكرتاج اللي انطلق نهار الخميس 30 افريل ويتواصل لغاية لحد 3 مايو. مجموعة من العروض تلقاوها في العروض للشارع، فما زادة بقاعة الفن الرابعة بشارع باريس، والدورة ذي اللي تنتظم تحت شعار دورة الفنان فتحي الهداوي تلقاو فيها مجموعة من العروض اللي تشارك في المسابقة الرسمية. ونعطيكم فكرة على العروض المبرمجة بالنسبة لليوم، وبين تكون تونس حاضرة اليوم بعرض بيا في المعامة 3 متاع العشية بقاعة الفن الرابعة، وبعد عندكم موعد مع مسرحية السياسي العاشق من ليبيا تلقاوها 7 متاع العشية في قاعة الفن الرابع، وغدوة عندكم موعد مع المسرحية التونسية وحدي انطلاقا من 3 متاع العشية بقاعة الفن الرابع، وتلقاو زيدا مجموعة من العروض الأخرى اللي موجودة في الشارع الحبيب بورقيبة. كنا في بداية اللقاء حكينا على البرمجة الخاصة زيدا بالدورة الثامنة من مهرجان جيب السينما فن، دورة انطلقت من 26 أفريل وتتواصل اليوم. دونك اليوم كنا مع زميلتنا عفيفة البرومي، قدمنا مجموعة البرامج والندوات والحوارات والوركشوب اللي كانوا موجودين في طار هذه الدورة. دونك البرمجة اللي فيها 4 أقسام، نحكيه على فن السينما، فن الفيديو، فن الواقع الممتد، والفن والفكر. دونك الدورة اللي انطلقت من نهار 26 أفريل واليوم هو اليوم الختامي. نحكيه زاد على انطلاق فعاليات الدورة 11 من مهرجان سيكا جاز، والدورة اللي انطلقت من نهار 30 أفريل إلى غاية 3 مايو، والجمهور عنده موعد مع مجموعة من العروض في إطار هذا المهرجان. دوك عندكم مجموعة من المهرجانات، مجموعة من المواعيد الثقافية اللي تنجموا تمشيوا وتبرمجوا وتواكبوهم علاش لا، وتكونوا موجودين وتكتشفوا الحقيقة مجموعة من العروض اللي تنجم تكون ما كومش مستنسين بها. دوك علاش لا تمشي وحسب الخصوصية متاع مجموعة من المهرجانات وتكونوا حاضرين في مواكبة مجموعة من المواعيد الثقافية. توقيت نحن نص نهار و18 دقيقة، متبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

هكا وصلنا لآخر أخجي معاك بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا, شكر كبير الألفنسي بوام مجدولي البرامي في الإخراج الرقمي, شكر كبير لوليد الريفي في الكوتي تكنيك. بعد شوية موجز أخبار نص نهار ونص, بعد عندكم موعد مع ظل الضوء مع فاطمة الشابي. أنا نعطيكم موعد إن شاء الله غدوة انطلاقا من نص نهار ونص في مريا. كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. قلكم شهية طيبة, إلى اللقاء, باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. ندوة علمية تحت عنوان الرياضة كوسيط لتحقيق الإدماج الاجتماعي ينظمها اليوم المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروسة بمشاركة ثلات من الأساتذة الجامعيين والخبراء والمختصين. انتخاب النائبين يسرى البواب رئيسا لمجموعة شمال إفريقيا وعواطف الشنيتي نائبة لرئيس شبكة النساء البرلمانيات في البرلمان الإفريقي وفق ما أفاد به مجلس النواب. تونس تحتضن يومي 5 و6 من ماي الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. في آخر التطورات في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبار على توقيع اتفاق. وإيران ترد بأن المقترح الذي يرفضه ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمع عن الجنود الإسرائيليين داخل منزل جنوب لبنان. رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من تداعيات إنسانية واسعة إذا استؤنفت الحرب ضد إيران، مؤكدة أن ملايين الأشخاص قد يواجهون أخطارا مباشرة في وقت تفاقم فيه الأزمات الإنسانية في كل من لبنان وقطاع غزة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ظل الضو، مرحبا بكل مستمعينا على البرنامج. عرفتوه توا وليتوا حافظينه وحتى تتبعوه على خاطر استنستوا بسويعة من زمان يجيكم نهار السبت من نص نهار ونص الماضي ساعة ونص، واللي يكون معانا فيها فنانين تشكيليين ويكون معانا مبدعين خاصة نحكيوا معاهم. هي سويعة من زمان فسحة فنية ثقافية تشكيلية بحتة، إما عندها طابع إنساني كبير برشا، وهذه شفناه في البرنامج متاعنا وعلى مر التوى المدة هذه الكل. البرنامج هذه نجمعوا فيه بين الضحكة والفن والذكريات، نحكيوا زادة على حياة الفنان مع ضيوف قبلوا إنهم يتقاسموا معانا سويعة هذه من زمان ويغطسوا معانا في العالم متاعهم. ضيوفنا يلعبوا بالضو وظلوا، ضيوفنا يبنيوا عوالم بأشكالهم وألوانهم من خلال برنامج هذايا. في كل مرة يجينا ضيف نطلوا معاه من فتحة عن طريق الإبداع والمبدعين ونحاولوا زادة نغزروا بعينيهم هما للدنيا، يهزونا انتوكا معاهم، يخليونا نحلموا ببلاصة يحكي فيها كل فنان على فنه على نظرته للعالم كيفاش يترجم ألوانه. انتوكا رحلتنا هي رحلة عبر فقرات تخلينا نتعرفوا على ضيافنا وعلى فنانينا بطريقة شوية ديكالي مش كيما العادة، مناش باش نحكيو على كيفاش وعلاش وشنو اللون وشنو الفورمة، اما تو تشوفوا نحكيو بطريقة أخرى نظرة مختلفة نتقاسموها كيف ما قلت لكم في السويعة هذه. نمشيو للموسيقى ومن بعد نستقبلوا معانا شكون الضيف اللي باش يشرفنا اليوم.

0: مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بمستمعينا الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا. يا سيدي نحكي لكم على الحكاية، بما كان في بالكم اللي أنا مشيت المعرض، معرض الصناعة التقليدية. إبا الحق على ريشيرش دارتيست على ريشيرش هكا بحاجة هكا تقول لي إيجا فاطمة ولا لازم العبد هذي نجيبوه. إبا في وسط المعمعة هذيك الكل نلقى دي ستاتويت نتاع نساء أنت معناتها هكا يعيطولك الفورمة متاعهم مش كيما الفورمة العادية، الاسكولتور مش كيف ما الاسكولتور اللي مستنسى عبد يلقاهم موجودين وهكا عاديين وموجودين في السوق في البلايس الكل. حتى مش كان نساء بركة، فما قطاطس، فما حسنية، زادة لي فورم تاع حسنية عجبوني برشا. ان فيت قلت بون الارتيست غزات ما نعرفهاش اما سي لاغ نتاعها اللي جبتني. اي ان فان دو كونت تعرفت على مدام سناء بن حموده اللي معانا اليوم. على السلامه، مرحبا بك.
1: على السلامه، مرحبا بكم الناس الكل،
0: يعيشك. اللي خلاني نكبش نشد صحيح على خاطر الحق كي تجي تشوف هما لي سكولتور يحكيوا على رواحهم وحدهم وحدهم، الخدمه وحدها وحدها تعيط لك تخليك هكا tu te poses des questions معناتها علاه الفورمه هذه، شنيا هالفورمه هذه، شفما معناتها وحتى طبعا بعد نزيدو نحكيو مستمعينا ومشاهدينا اللي على صفحه الفيسبوك تا يشوفوا لي ستاتويت لي فورم انتريك. انا مانيش باش نزيد اكثر من حكايه ومانيش باش نحكي اكثر من هكا، وباش نخليك في فقرتنا الاولى اللي اسمها تحت المجهر تحكي لنا على سناء بن حموده.
2: تحت المجهر، تحت المجهر.
0: ايوه
1: سناء بن حمود جات اليوم من منزل تميم.
0: من منزل تميم معناتها عملت السفره بالذمه لي نحن
1: اي من بلاصه فيها الفلاحه والبحر والدنيا المزيانه.
0: تحيه لجماعه منزل تميم الكل.
1: يعيشك. بديت باهي قريت في المعهد العالي للفنون الحرف بالقيروان وعملت الماستر تاعي في دومين سيراميك.
0: السيراميك
1: اي
0: باهي.
1: بديت من فم ومن قبل انا مغرومه.
0: اوكي باهي. دونك هذيا فينا عام ابوبخي بدينا الرحله في البروفيسيونيل معناتها في الحاجه اكاديميك ديزون.
1: والله ما استحضرش بالضبط المدة معناها طويلة، أما أنا من قبل مغرومة وكملت في القراية متاعي من باك مات. مشيت عملت لاغيميتي.
0: معناتها إنسان عارف روحه كمان باك مات خاطر يحلك برشا أفق، وتو جماعة الباك قاعدين يحضروا إن شاء الله بالنجاح. اللي مالغري سا اخترت إنك تمشي لحاجة اللي أنت تحبها اللي هي سيراميك.
1: وي هو سيراميك فيه كل شيء، على ذاك انا اخترته. فيه سكولتور، فيه بانتور، فيه فاسوناج على ما، فيه اسامبلاج، فيه كل شيء. اكثر حاجه اللي تنجم تاخذ منها كل شيء وتوريك كل شيء هي سيراميك.
0: اوكي دونك الفورماسيون اكاديميك كانت هي الدافع انك تحل اون لابيل معناتها وتحل
1: لا
0: مارك نتاعك سيرابيل. اكزاكتومون معناتها هي انت من الاول يظهر لي ديسيدي معناتها عارفه روحك شنو اللي باش تعمل.
1: اي من الاول عارفه روحي باش نعمل. من الاول باش نقرا ناخذ الفورماسيون نتاعي وبعد نحل اتوليي نتاع سيراميك. هذاك الهدف نتاعي.
0: كملت الماستر وبدينا في البروفيسيونيل. البروفيسيونيل اللي هو نتصور سي با فاسيل معناتها كوتي بروفيسيونيل.
1: وي مش ساهل
0: باش نجمت تكون
1: خاطر الجامعه باش تعطيك لي زابيسيغ ومش باش تعطيك كل شيء. الاكسبيريونس هي اللي باش تعطيك الصحيح الكل معناها المعلومه الصحيحه. صحيح هي تعاون القرايه باهيه، اما لازم كوتي بروفيسيونيل، لازمك تتعلم من لي زاتوليي.
0: اوكي
1: من معناها من العباد اللي تخدم سيراميك في نابل في تونس في البلايص الكل.
0: بديت معاهم انت والا من الاول بالكل قررت تحل اللابيل نتاعك وتتعلم فوريا ميزور من انك
1: مستاج بديت انت في القرايه عندك ستاج تعديه من هذاك بديت. أوكي. من الستاج، وقعدت البلاصه هذيك اللي عديت فيها الستاج ديما نمشي
0: ترجع لها كل عام.
1: نخدم حاجات في الدار ونمشي لها هكاك باش خديت بديت نتعلم بشويه بشويه منهم ومن عندي انا زيت
0: بيان سور. دونك اون فوا حلينا اللابيل شنو هي لا سورس دانسبيراسيون على خاطر كي نشوفوا لي كرياسيون نتاعك سي دي كرياسيون اللي كيف ما قلت من الاول انا ما تلقاهمش معناتها شنو اللي خليك تخدم سورتو على المراه اي سي فورم اللي هما ماهمش ستاندار نقولوا سي دي فام روند اغلبيه الوقت والا بون ولا تلقى فام اكزاكتومون شنو اللي خليك تمشي للكوتي هذيك في المراه جمعه.
1: والله هي هذيك كيما نقولوا نحن الحاجه اللي انا حبيتها وحبيت نخدم عليها سي ان شوا
0: سي ان شوا اوكي
1: والكور متاع المراه ولا الكور فيمينين يقعد ديما من الحاجات اللي في اللاغ معناها محطه باهي تبدا منها وبداو منها برشا فنانين قبلي معناها مش كانينا معناها كل خدمه على المراه وانا بديت منها وزدت حاجات اخرى بيان سور.
0: الكوتي اللي انت خليك هكا بيان سور تاخذ لي فام هذوما وتزيد انت اسكو فما نعرفش ان شوا حاجه قريتها من الاول اللي خليتك غاديكا والا سي بخليك لو شوا كيفاش انت عملته معناتها سي سا لا كيستيون.
1: الكور ما نقراو عليه هنا نقراو عليه
0: على بروبورسيون بروبورسيون هكا لي بروبورسيون نتاعو كيفاش يتصور
1: كيفاش يتخدم كيفاش يتصور كيفاش معناها لي ستاتيو نتاعو كيفاش تخدمها نقراو عليه اون بارتي لازم الكور ما لازم في الديسان دو نو موجود في الـ في الـ في الـ في الانستيتو تقرا عليه وانت تحب توظفو اي توظفو كيما انت تحب.
0: انا ذكرني الحق لي بانتور نتاع بوتيرو برشا سي كل لي فام تري جينيروز هو سي توت ان اونيفير افكتيفمون كي ندخلو في الكرياسيون نتاعك نلقاوه اونيفير كامل الكل تقول كاينها حلمه نتاع صغار كاينها
1: بيان سور لاكتيست يقعد ديما مستحفظ بالذكريات نتاع الصغرى نتاعو يقعدوا مخزونين نحن هم الفنانين شنية اللي يميزهم عندهم ميموار فيزيوال أقوى يمكن من العبد العادي يقعد يخزن التصويرة يخزن اللون يخزن كل شيء يخزنه يحسوا أكثر من العباد العادي ويوظفوا
0: الإحساس هذايا والسنسيبيليتي هذايا نتصور اللي هي من الأول من الصغرى معناتها قعدت اسكو كنت تصور حكاية حاجات ديفورمي وإلا بالحق سي أنشوا في الأخر عملته العالم هذايا متاعك من الأول كان موجود معناتها
1: من الأول من اللي أنا صغيرة يمكن عمري 5 سنين ولا 6 سنين
0: أيوة
1: مامتي وقتها عندها كي تعم في كانون شنو بالطفل هذاك العربي نختم هكا عملت وجه قعدت متعجبه قالت لي عينين وقش عليه بالحق يا بنتي شنو هذا وكي قريت في الليسي وفي الليسي البروفيت نتاع الديسان نتاعي كانوا كنت نعجبهم برشا عندنا ارتيست معناها في الكلاس ونحب نشوف قال لي نحب نشوفك في البوزار نهار اخر ونحب ان شاء الله تولي ارتيست معروفه
0: ايوا والكلمه هيك صحت
1: دول انا مش فطنيه ان شاء الله ان شاء الله نوصلوا نتعاقبوا بالبيت
0: ان شاء الله ان شاء الله بحول الله. دونك الصغر نتاعك هو اللي كانت الكونفيرماسيون من مماتك معناتها من جده والا فما هذايا باش ندخل في الفقرة اللي بعد اللي اسمها هي المرميتة وتو نسمعوا ياسر جرادي ونرجعوا لك باش نحكيوا على لي ديبو اي لي كونفيرماسيون في الباركور هذايا كيفاش تاكد السنه تاكدت سنه اللي تحب تكون سيراميست هذايا يلا نمشيو نعملوا طلة لياسر ونرجعوا لكم.

0: المرميتة.
1: شينات وين وصلنا للمرميتة. المرميتة اللي هي كيف ما قلت لكم كيف ما مستنسين الإكسبريسيون تومبي دون لا مرميت. كيفاش دخلت في الدومين هذية؟ كيفاش نجزت في وسط الحكاية؟ كيفاش بديت الرحلة؟ أعطيتنا أنت لمحة على الجدة اللي أنت معاها واللي هي تعمل في الطفل اللي سي الحكاية عندها برشا معناتها. تأكدت من وقتها وإلا الحكاية جات بالوقت زادة؟
2: لا وقتها مش متأكدة، جست غرام وبدأ معناها حسيته معناها بإيديك. هي مش ديما تعمليتها، هي صادفت عملت وقتها كانون حبت تعمل وكها، وانا شديت معها الرجيل وقتها وشفت معناها شنو عملت يديا اول مره بكونتاكت مع الرجيل.
1: اوكي دونك لو بليزير تاع سونساسيون تاع الرجيل قدامك وانت تفاسوني فيه، جيماجين هذيك حاجه روعه. التو نفس السونساسيون
2: ما دمني قعدت متذكرتها العمر هذاك دونك حسيتها على الاخر. ومن وقتها هكا ساعات هكا يبدا فما رجيل ولا حاجه نصنع بيديا.
1: دونك من الصغرى بدات الحكايه وقعدت حكيت لنا حتى في الكوليج وفي الليسي اللي الاساتذه نتاعك قعدوا مهتمين بالجانب هذايا اللي لقيت العباد تعاونك اون كيلكو سوغ تكورج فيك باش انك تكون تكمل في الثنيه هذي.
2: هما يشجعوك يقولوا لك عندك التالون، علاش ما تكملش وعلاش ما تتوجهش معناها في ليكول دو بوزار ولا لا ريميتي. وهذاك هو التوجه نتاعي كاين معناها باش نكمل الباك باش نمشي ريميتي ولا بوزار.
1: سي معناتها عبد عارف روحه شنو اللي باش يعمل ديريكتومون. وحكينا قبيله في الاوف قلت لك وقتاش تاكدت اللي تحب تكون سيراميست كونفيرمي سيبت الدنيا كلها باش تو كونساكر للسيراميك؟ قلت لي ا بارتير من القرايه من الفاكولتي.
2: من الفاكولتي دوزيام اني.
1: ايوا
2: انت بروميير اني تعدي معناها عام تقرا في كل شيء ومن بعد تختار السبيسياليتي نتاعك.
1: ما عجبتكش حويجه هكا غمزتك في العام الاولاني؟ لا كنت ديسيدي شاده صحيح سيراميك
2: خاطر انت في الفاك تنجم تدخل لي زاتوليي الكل. واللي يعجبك باش يقعد في بالك باش تتوجه له.
1: باش دونك سيراميك وقت اللي كملت الدوزيام اني وخذيت السبيسياليتي نتاعك شدي تصحيح وقتها في
2: السيراميك. في السيراميك كمان دوزيام اني سيراميك وي.
1: اول خدمه قاعده في مخك ما نجمتش تتنحى هكا وخدمه اللي كانت اول لقاء نتاع اول حاجه عملتها انت بيديك وسيه وعجبت ست فما خدمه تقعد لك في مخك سواء كان مازلت في القرايه والا خدمتها في بعد معناتها شنية؟
2: انا الخدمه اللي خدمتهم كلها تفكرهم اول خدمه اول اكزرسيس في السيراميك اللي نتفكرهم معناها قاعدين ميموريزي في مخي.
1: عندك شي وحيده هكا قلبك يرفع عليها اكثر من الاخرين؟
2: بدينا وقتها لي ماسك افريكان نتفكر انا وقتها خدمت لي ماسك افريكان وقيت فيه راحتي وجوه.
1: اوكي
2: وبعد مشينا شوي بشوي نتعلموا بطريف لنا وصلنا لتوا
1: وتوا اللي بريفيرانس نتاعك اللي شوا دو كولور اللي شوا دو فورم تعملهم بار دماند دان كليان وإلا بار هكا انتي انسبيراسيون نتاعك تنجم واحد يقول لك نحب حاجة هكا وهكا وهكا تعملها
2: اللي حب نعمله. أما أول مرة معناها أول البيسة باش تخرج أول مرة الشوا نتاعي انا.
1: اوكي
2: وانا نمبوزي عليهم راهو الكليون باش ياخذ الحاجه الحاضره معناها قدامه. وقت اللي تمشي القطعه هذيك وهو يحب كيفها والا تبدله نبدله شويه.
1: اوكي
2: اما الراعي الجماليه نتاع القطعه بيان سور
1: نتاع الكرياسيون نتاعي التاتش نتاعي ما تتنحاش معناتها فوالا مش سور دوموند كيف ما هو يحب بالضبط ولا حاجه مخيطه على القياس.
2: ما فماش حاجه تتعاود ايدونتيك في الخدمه نتاعي، ما فماش حتى قطعه تتعاود ايدونتيك كلهم يتبدلوا.
1: شنو ما اذا كان باش نسالوا في عالم السيراميك واحد ندخلوا معاك شويه شنو ما لي ديفيكولتي اللي تلقاهم في في في في في خدمه كيف ما هكا؟ شنو هو الحاجه خاطر قبيله زاد حكينا قلت لك شنو اللي خليك ما تسيبش ما تسلمش قلت لي انسان كي يبدا مغروم برشا ما ما ما, ما يسلمش معناتها في الحاجه اللي هو عملها ما كانش من الاول بالكل ما يعملهاش.
2: هو اذا كانوا مغروم معناها الحاجه غرامك انت ما طبقتوش وما وصلتش عملته فما حاجه فيك تتهد راهو معناها قوتك هذيك مهدوده معناها كيفاش باش تبني على حاجه مهدوده
1: باه
2: لازم توصل
1: لازم
2: جرب على الاقل يجرب
1: يشد صحيح ويجرب ويحاول يشد
2: وراهو اللي مؤمن بخدمته راهو يوصلها للعباد يقنعهم بها حتى ولو فما عباد ما تقبلهاش من الاول راك اذا تحب توصلها
1: قلت لي انت فما عباد تتعدى في الستاند نتاعك اللي يقعد هكا ساعه يقعد يتفرج يمشي ومن بعد يرجع واللي من الاول ساي كونفانكو ويخدم اللي يبدا يسال دونك ما نعرفش الستاند كيف ما هكايا خليوك تشوف اللي العباد كومون التال كيفاش تتعامل مع الخدمة متاعك؟
2: إني نقعد نغزر لهم ساعة رياكسيون الأولى اللي يعملها الكليون نقعد نغزر لهم الحمد لله يا ربي نلقى معناها العبيد ما قابلة ويبدأوا يشكروا فيها ويحبوا القطعة وفما اللي يصير له بلوكاج يقعد أكا يغزر مش فاهم شنية الحاجة الجديدة هذه مش بساس يشوفها وفما اللي يتعدى وكهو ما هيش أنا با انتغيسي بالحاجة ذيك فما اللي شوال كل واحد وذوقه
1: بالطبيعة وي
2: كل واحد وذوقه
1: انت نتصور اللي كونفيرماسيون نتاعك التاتش نتاعك من بعد عجبت ما عجبتش هذيك حاجه للمتلقي معناتها للي يتفرج مي انسان كيف ما انت قلت كي يبدا كونفانكو بخدمته ويحبها تخلط معناتها يحطها ويلي سور اللي باش مهما يكون باش يتعدى عبد باش تمسه باش يفا انتيراجير معاها نتصور
2: هي الخدمه راهي فيها روح معناها تحسها معناها ما مش كيكة معنى فما اللي يحس فما اللي ما يحسش
1: لا لا فما شكون تجبدوا
2: البارتي
1: هذيك فما
2: تعجبوا برشا زيدة وفما اللي ما يحسهاش ونحن نخدموا الحاجة اللي نحبوها وان شاء الله نوصلوها
1: ان شاء الله. شنو اكثر غمارك جاتك من عند العباد قاعدة في مخك حتى كشلت هو؟
2: والله برشا تعجبهم الخدمة ما يشكروك ويشكروك يشدوا يشكروك وكهو تبارك الله عليك واصل ويبداو
1: فماش هكا اون غمارك ولا عبد جاك ولا خليتك حويجة هكا متذكرتها كفاغ في ال نو
2: نو
1: نو لا بيه احنا باش نكملوا بعد شوية الموعد بتاعنا مع فقرة اسمها ماذا لو والفقرة هذه باش نعطيك أسألك حذر روحك انت باش تحكي لنا على رؤيتك للفن متاعك كيفاش باش تكون هذه بعد ما نسمع الأخرس في غناية اسمها كان يا مكان

0: ماذا لو؟
1: ديزاباريسيدو مقبلة ونعود فيها في الآخر مش منغلطش. ديزاباريسيدو من عند مانو تشاو، هذي الشوا متاع وليد الريفي اللي نسلموا عليه الجانب التقني كله عنده، والجانب إذا كنت تشوفوا هكا في فيديو وإحنا بحلينا فيهم وكل شيء، وتشوفوا في التصاور متاع الأختيست متاعنا سنيرا، هو على خاطر مجدولين معانا اللي نسلموا عليها زادة كيف كيف، وانتوما معانا فرحانين بيكم اللي تسمعوا فينا وتسمعوا في برنامجكم ظل الضوء. اليوم سناء بن حمودة معانا اللي الحق فرحانين اللي هي معانا بعد عرفت إصرار كبير مش إنها تكون بعدها تقول يا اسمع الحق ما نحبش نحكي برشا أنا راهو هاوكا أنت راني ما نحكيش برشا نحب خدمتي عندك الحق تحب خدمتك تحكي عليك وهذاك شنو اللي قاعد توا صاير وذاك علاش أنت معانا راهو باش احنا في فقرتنا ماذا لو هما أسئلة سهلين باش نشوفوا انت كيفاش تشوف كيفاش عندك نظرة للفن ككل. باهي السؤال الاول انت تعرفوا نورمال مختار اغلبية الوقت نعطي سؤال لو الاخرين نخبيهم. السؤال الاول ماذا لو كان الفن متاعك حيوان، شنو الحيوان اللي باش يكون؟
2: اذا كان حيوان باش يكون الحصان.
1: الحصان علاش الحصان؟
2: الحصان يعبر على الاصالة والقوة الشارم والزين بتاع الحصان تلقاه في السيراميك.
1: اوكي تلقاه في السيراميك تلقاه في السيراميك المحبة بتاع السيراميك وحدها يظل اللي تحكي وحدها به. اذا كان الفن متاعك بلاصة شنية البلاصة سوى كانت موجودة معناتها في الواقع وإلا خيالية، شنية البلاصة اللي هكا توصفها لنا كشوية؟
2: بلاصة كيفاش معناها مكان
1: ان اندرو اللي تحسوا هذاك الفن؟
2: والله هي الطبيعه ما نعرفش منظر هكا طبيعي خضار حقل اخضر فيه الجيل فيه
1: الجيل
2: احنا اللي هو بالتاغ معناها بالتربه منين يجي الجيل من التراب
1: فوالا دونك حقل أخضر. كيفاش مثلا انسان اخر يقول لك بحر يقول لك جبل يقول لك هو انت حقل معناتها سي فريمون بارابور انت منين
2: نحن اللي نحن باش نحكموا نحن بالارجيل تاخ جاي من التراب دونك الحقل به
1: الحقل به ونتصور اللي منزل تميم عندك سورس معناتها منين تي تانسبير البلايس والخضار والوسع وحاجه مزيانه برشا
2: فيها الخضار وفيها البحر
1: اون بلوس وي باهي صح عليكم. كان الفن نتاعك عنده ان سوبر بوفوار عنده ان سوبر بوفوار هكا سواء كان في هو والا يعطيه للانسان اللي يتفرج والا المتلقي والا شنو هو لو سوبر بوفوار اللي نجم يكون عند الفن نتاعك؟
2: ما نعرفش سوبر بوفوار ما نعرفش
1: ما شنو هي الحاجه اللي انا لازمني هكا تنجم نحسها اذا كان نشوف لي سيراميك نتاعك انت شنو اللي نجم نحس ولا شنو اللي
2: تحس بالسعاده نتصور
1: بالسعاده دونك سوبر بوفوار اللي تعطي السعاده للعباد وليو فرحان انتي ديبريسور سي رابيل
2: هو كي تشوف الخدمه نتاع تحس شنو هي باش تعمل كيف راهو هو على الكيف نحن نخدموا باش ياخذ قطعه باش يعمل عليها كيف يغزر لها تعجبو تدخل قلبه يحبها في دار
1: فوالا و سي فغي اللي لي فيغورين نتاعك الكلهم عندهم سيت بون هومور اللي تحسها تحس اللي هما ما فماش الغش ولا هكا كلهم قطاتسك محليهم شيخين اللي راقد واللي
2: فما المتغشش راهو فما اللي يضحك اما سي كاركتير
1: اي اما في وسط تحسوا كيف ما قلت لك العالم هذاك الكل ماهوش نكدي فهمت اش نقصد معناتها حتى في الغش تحسوا غش نتاع ديسانيمي معناتها
2: يمكن اي
1: فهمت هذاك شنو اللي نقصد سلك معناتها الملامح والكاركتيرستيك نتاع لي فيغورين تخليك بالحق جود فايبس معناتها دو بون هومور فوالا بي هذا سوبر بوفوار فهمنا فيه. سؤال صعيب شوي كان جاك كائن فضائي كائن فضائي جا لسنة وقالها فسر لي الفن شو معناها؟ فسر لي شنو تقول له سنة؟
2: والله الفن هو حاجة تحسها تحب تخدمها باش كيفاش باش تجسدوا انت الفن باش تخدموا بيديك باش تبدا تشكل وتلون. بالنسبه لي انا الفن هو سيراميك اللي نخدم
1: فيه. الفن هو سيراميك اللي نخدم فيه. فما انا مور انكونديسيونيل بالنسبه للسنام مع السيراميك. ستتخدوي كل شيء، ستتخدوي ديجا المحبة متاعك الكبيرة، التخدوي الحاجات اللي قاعدين نشوفوا فيهم، وها في كلامك انت ظاهر على الاخر اللي سنة سيراميك مش نزميك. بيه شكون الفنان اللي تحب تقابله هكا كان موجود وإلا معناتها متوفي، أما ماذا بيك كان تقابله وتقعد معاه عشوية تقعد وتحكيه هكا تبدأ وتخرف؟ أنت عادة تقولي لنا حكايات خطيني هو اللي باش يتحرف.
2: فما برشا هما ما تنجمش تقصي واحد، معناها كل واحد والرؤية الفنية متاعه، ما تنجمش نختار واحد هكاهو.
1: باهي قال لك زوز، هاي انا عملت لك سوم زوز. مش تقول لي علاش معناها علاش هذاك بالذات مثلا هكا تحب تكون تقابلوا نهار، فهمت؟
2: باهي هما كلهم متوفين لما حال مش قبل فيهم تو.
1: ما هي اللطف عليك.
2: ان شاء الله
1: ربي يرحمهم. اما معناتها ماذا بيك كان عرفتهم وكان قعدت معاهم كان سمعت حكاياتهم كان سالتهم على حاجات تحب تعرفهم في الباركور نتاعهم، نعرفش في الكرياسيون.
2: باهي نقولوا في التوانسه عادل مكديش، ونقولوا في الغرب فان جوك.
1: فان جوك علاش؟ علاش هذوما الزوز؟
2: يمكن خاطر نعرفهم من الصغرى قعدوا هذوك، مش معناها فما ما هما الاحسن.
1: لا لا هما الشوا نتاعك اللي تحب تشوفهم وتقابلهم معناتها سي سا. علاش؟
2: يعجبوني يعجبني الترتيب اللوني نتاعهم، يعجبني الخدمه نتاعهم، يعجبني ال كيما نقولوا نحن الطريقه نتاعهم في التعبير على الفن نتاعهم.
1: دونك هما اللي هذوكم الزوز.
2: واحد تونسي واحد برا.
1: صح. لا لا انت منظمه ثاني منظمه. باهي يا سنسن باش نخلي لك كلمه الختام. تقول لنا انت شنو اللي عندك جديد، وين نجمو نشوفوك، كيفاش نجمو نشوفوا الكرياسيون، هذا كل عندك انت.
2: اوكي تنجمو تشوف الكرياسيون نتاعي على الباج انستغرام نتاعي سي غابيل بن حموده. تلقاني موجوده في المعارض. معرض مثلا معرض ارتيزانا، معرض داري ديكو، معرض ارتيكريا ان شاء الله الجاي
1: ان شاء الله بحول الله.
2: شنو تلقوني زاد في لي غاليري دار معرض الخدمه نتاعي. نبدا توا كي نحضر الكوليكسيون جديده ان شاء الله، نبدا توا هي البريود نبدا نخدم فيها شويه.
1: ايوا
2: نرتاحوا شويه ونخدموا شويه. شنو اخر شنو نحب نقول اخر؟ ان شاء الله اللي عنده غرام يوصله، ما يأسش، يخدم على روحه. فما حتى حاجه سهله، مش من اول طيحه باش يوقف، ما عليه كان يشد صحيح. وراه اذا كان حاجه تامن بها راك تنجم توصل،
1: راك تخلط. ميرسي بوكو سنة حموده كانت معنا. سي غابيل هذايا
2: المارك
1: منين تنجموا تشوفوا اللي حكينا عليه هذا الكل، وتنجموا تشوفوا زاد في صفحتنا راديو جون تونسي باج اوفيسيال. شكرا لك سنة اللي كنت معنا. شكرا الوليد اللي رافقنا في المشوار هذايا، ما جولان محلى اسمها كانت معنا زاد كيف هكاك. ماجدولين سامحني بديت نسمي كيف ما انا يظهر. خليكم احنا توا مع نشرة الاخبار الماضي ساعة ونص. نقولكم نتلاقاو ان شاء الله نهار غدوة ايوه ديمانش بلوس من 10:30 لنص نهار ونص. يلا باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة لدعم التلاميذ ومرافقتهم خلال الامتحانات الوطنية. في ابتكار هو الأول عربيا وإفريقيا، شاب تونسي يطور آلة طابعة تعتمد تقنية براي. اليوم تصفية الثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهني بإقليم الوسط. غدا اختتام معرض تونس الدولي للكتاب، وفي النشرة تقرير حول مدى اهتمام الناشئة بالكتاب في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة. أهلا بكم. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة السادسة من التعليم الابتدائي، والسنة التاسعة من التعليم الأساسي، والسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على تدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. وتشمل هذه الحصص عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. ينتظم اليوم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة يوم دراسي تحت عنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، ببادرة من مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية بالتعاون مع وزارة الصحة. ويتضمن البرنامج مداخلات حول اضطرابات التواصل اللغوي لدى الأطفال المصابين بطيف التوحد وتقييم القدرات الأساسية للقراءة وصعوبات التعلم لدى المكفوفين، وصولا إلى قضايا الإدماج التربوي ولغة الإشارة، إلى جانب صعوبات التعلم بين التشخيص والتدخل التربوي. يحتضن مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين طيلة هذا اليوم فعاليات التصفيات الثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهني إقليم الوسط لولايات المنستير وسوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين بمشاركة عدد كبير من الشباب. التظاهرة تمثل فرصة للاطلاع على خدمات المركز، وفق ما صرح به الأخبار مدير مركز وليد ثابت.
3: أقليم الوسط من جملة ثلاثة أقاليم، دونك نحضر إن شاء الله للمهرجان الرياضي والثقافي شباب مراكز التكوين المهني اللي سنويا معتها إن شاء الله يكون معتها آخر العام. دونك عدد المراكز المشاركة 19، عندنا 247 مشارك اليوم، ندرج على مرحلتين. دونك عندنا نصف الماراثون دونك عملناه ديجا الصباح، وبعد عندنا المباريات الثقافية دونك تعاون مع دار الثقافة بالمكنين، دونك فترة مسائية انطلاق تصفيات ثقافية، وإن شاء الله في خير النهار على الاختتام تصفيات ونكرموا المشاركين. احنا مركز تكوين مهني في المكنين يشتمل على برشا اختصاصات تكوينية، مستقبل شبان إن شاء الله تكون فرصة للتعريف بالاختصاصات.
2: في نجاح تونسي جديد ينضاف إلى نجاحات شباب تونس، تمكن المبتكر منتصر موسى من تطوير آلة تابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البراي، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. وأوضح منتصر موسى خلال حضوره اليوم في برنامج أصحاب الهمم على موجات الإذاعة الوطنية أن الآلة تتميز بسهولة الاستعمال، وهي موجودة في معرض تونس الدولي للكتاب ضمن جناح وزارة تكنولوجيا الاتصال للراغبين في اقتنائها.
4: امبريمونت تطبع بكتابة البراي معها لوجيسيال. طريقة كتابة البراي هي مستعملة مع عند المكفوفين خاصة في القراية في الكتابة ولا في التعليم وإلا حتى في الأنشطة الأخرى، دونك هي مهمة جدا. الانوفاسيون تاعنا وين في انها اول امبريمونت في تونس وافريقيا والعالم العربي، منتوج تونسي 100%. احنا بازي في المهدي، احنا ثلاثة، منتصر موسى في راس الوين ومحمد موسى، دونك اللي قمنا بالابتكار تاعنا على مدى 3 سنوات او اكثر لنوصلنا للفيرسيون فينال اللي هي هذه اللي تمتاز خاصة في انها الادابتاسيون تاعها في المرشي التونسي والاحتياجات اللازمة عند طلبتنا عند اساتذتنا عند تلامذتنا عند الاولياء، وحاولنا نركزوا اكثر على سهولة الاستعمال. احنا موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال على خاطرنا احنا شركة ناشئة متحصلة على علامة الشركات الناشئة لابيل ستارت اب، من ضمن 12 شركة موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال الى 300.
2: مع اقتراب إصدار الستار عن الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب، تجدد الأسئلة حول علاقة الشباب والناشئة بالكتاب اليوم، ففي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم المعرفة ومع تنوع الوسائط بين الكتاب الورقي والتقنيات الرقمية، يبرز تساؤل مهم حول مكانة المطالعة اليوم لدى الناشئة. هل تغيرت علاقة الشباب بالكتاب في ظل هذا الانفتاح الكبير على وسائل جديدة للاطلاع واكتساب المعرفة؟ نجاة حسن والتقرير التالي.
5: في وقت أصبحت فيه الشاشات رفيقا دائما للشباب وتحولت الهواتف الذكية إلى نافذة مفتوحة على عالم سريع ومتجدد، أصبح الكتاب الورقي يعيش منافسة حادة وتراجعت مكانته لدى البعض. فهل فقدت المطالعة سحرها أم أنها تواجه فقط منافسة شرسة من الوسائط الإلكترونية؟
6: بالنسبة لي كوجهة نظر نستغل أولا سوم الكتاب، الكتب ولات موجودة على الانترنت، نجم أي كتاب نختاره ونشوفه على الانترنت، أما هذا ما يمنعش انك تقرا المعلومه من الكتاب، عندها طعم اخر وعندها رونق اخر. نقرا مش برش ديما المعلومه في الكتاب اصح وادق.
7: الشباب ما يقراوش، كبار يقراو اي على خاطر يحسوا حكايه تافهه وقت اللي حاجه به يلقاو في حاجه اخرى يعملوه كيما لي جو. مع واحد يقرا في ليسي ولا في فاك كان يقرا حو تاع باش يقعد يقرا في كتاب، لازم نجم نقرا خاطر الكتب تثق.
8: حسب راي الشباب تو مش قاعد يقرا بحق كل شيء ولا متوفر على الانترنت، سيرتو مع جينيراسيون جديده اللي طالعه هذايا ما عادش مهتمه برشا بالكتاب على خاطر هو مقتريه الكتب تو ديما تلقاه موجود على الانترنت. كونتر الحكايه دي خاطر الكتاب ديما هو المرجع الاول، ديجا حتى ديما في رسالات التخرج والبي اف الكتاب ديما هو يكون المرجع.
5: وتلعب العائلة دورا هاما للتشجيع على المطالعة وتعويد الأطفال على القراءة، بالإضافة إلى أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية في المؤسسات التربوية.
8: من الصغرى الحكاية هاي خاطر تو مقتنية الأولياء يجيب لك طفل ولا حاجة يعطيه تليفون الإنترنت ما يخلقوش هو مثلا في النهار، لازم الحكاية تبدأ تصلح من الصغر باش يستانس الواحد، لازم يعلموه من الصغر يبدأ يطالع يهزوه مثلا كيف معرض الكتاب.
9: اللي دام تاع ولادي كانوا صغار وعندي وحدة مكتبة كاملة نتاع قصص وكانوا يقراوا ويلخصوا سنستهم بالصغرى مسنستهم.
5: وأمام هيمنة المحتوى الرقمي السريع أصبحت المسابقات الثقافية تلعب دورا هاما لإعادة أحياء حب القراءة لدى الشباب، ومن أبرز هذه المبادرات المسابقة الوطنية للمطالعة وتحدي القراءة العربي، ولعل أفضل مثال على ذلك تتويج التوأم التونسي بيسان وبيلسان كوكا من ساقية سيدي يوسف بالمرتبة الأولى في الموسم 9 من هذه المسابقة التي أقيمت في دبي في أكتوبر من السنة الفارطة. هذا الإنجاز يبعث برسالة أمل مفادها أن تونس ما تزال تنجب قراء متميزين، ورغم سيطرة الوسائط الإلكترونية فإن الأمل يبقى قائما في جيل يعيد للكتاب مكانته، جيل يؤمن بأن القراءة ليست مجرد هواية بل أسلوب حياة، ويظل الرهان قائما على ترسيخ عادة القراءة ودعم المبادرات التي تجعل الكتاب حاضرا في حياة الأجيال القادمة.
2: ثقافيا وفي إطار شهر التراث، تحط تظاهرة طريق الأندلس اليوم رحالها في مدينة قلعة الأندلس من ولاية أريانا المحطة الرابعة من جولة تشمل 7 مدن تزخر بالتراث الأندلسي. المدير العام للتراث بوزارة الشؤون الثقافية شيراز سعيد.
10: الاحتفالية تنطلق بمعارض وورشات، عندنا معرض الحرفيين المختصين في صناعة الفراشية، عندنا معرض الورد وتقطير العطور، معرض أضواء على التراث الأندلسي كيف، والورشات ورشة في صنع الفراشية، ورشة صنع العود الأندلسي، ورشة في تلوين المربعات الخزفية باعتماد تقنية الكورديسيكا، ورشة التطريز، وورشة صنع الكاليس من التراث الأندلسي، وإنجاز جداريات بالمدينة العتيقة بقلعة الأندلس حول الموروث الأندلسي بالجهة. ثم تنشيط خارجي مع استعراض فروسية فوج الخيالة لوزارة الدفاع. تنشيط خارجي كيف كيف مع خرجة العيساوية. وعنا عرض كورال الأندلس لأغاني تراثية. وتختتم بعرض موسيقي مألوف وموشحات.
2: إلى أبرز أخبار العالم، حيث اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. في المقابل أفاد مسؤول إيراني كبير أن مقترح طهران الذي يرفضه ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران، مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. أعلن اليوم مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب لبنان منذ فجر اليوم، فيما أعلن حزب الله اليوم استهداف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل منزل جنوب البلاد. بهذا نصل إلى ختام النشرة، وفي ميري تذكير بالعناوين. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة لدعم التلاميذ ومرافقتهم خلال الامتحانات الوطنية. في ابتكار هو الأول عربيا وإفريقيا، شاب تونسي يطور آلة طابعة تعتمد تقنية براي. اليوم تصفية الثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهني بإقليم الوسط. غدا اختتام معرض تونسي الدولي للكتاب، وفي النشرة كان هناك تقرير حول مدى اهتمام الناشئة بالكتاب في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
11: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري، بين الخدمة والقضية والقراية الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة، أعطيهم الوقت الكافي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Samedi tout.
2: Samedi tout.
1: Samedi tout.
2: News et sport.
1: News et sport.
2: Musique au rythme.
1: Tunis, Achiet Sept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي جديد كالعادة في سامدي تو. توقيتنا ماضي ساعتين ودقيقة، نتواصلوا مع بعضنا حتى الثمانية متاع الليل. اليوم السبت 2 مايو 2026، وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة الشباب كالعادة على فريكونس متاعنا على فام. تتابعونا في تونس الكبرى على 88.6، تنجموا تتفرجوا فينا زيدا على اللايف سكريمينغ، ولا تسمعونا على www.radiojaune.fr. السلام عليكم ليكيب الكل اللي حاضرة معاكم في سامدي تو. وليد الريفي في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، مرحبا وليد. نسلموا على فارس قرفة في الإخراج الرقمي، يرجع لكم عاطف الزنيدي السامدي تو. مرحبا مرحبا عاطف، إن شاء الله إن شاء الله لباس وعودة ميمونة بتبيعة السامدي تو. كيف ما قلنا من توا حتى الثمانية متاع الليل، مناحمام اليوم معاكم بتبيعة برفقة زملائي وشبكة المعلقين اللي بش يكونوا موجودين اليوم في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. كنت تبعت دفعة أولى مقابلات البارح وزوز تعادلات بعد تعادل الأمل الرياضي بحمام سوسة في الوقت القاتل، نجم قولوا تعادل لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة ضد الرلوي، وتعادل البارح نادي حملنف مع نادي محيط قرقنة. كيف ما قلنا زوز في رقي تصدروا طليعة ترتيب المجموعة الأولى. بعد شوية نحكي لكم شوية على فرضيات الصعود بطبيعة والعودة لبطولة رابطة المحترفة الأولى، واليوم الجولة قبل الأخيرة ديمنا نحكي على الجولة 12 من بطولة رابطة المحترفة الثانية، قمة انطلاقا من الأربعة بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير، وبطبيعة نواكب اليوم باقي اللقاءات بالنسبة للمجموعة الثانية. أكيد نتابع مباراة زيدة في الكرة الطائرة لأنه الموعد اليوم مع مقابلات الدور كأس تونس للكرة الطائرة بعد تأهل النجم البارح ضد اتحاد النقل بصفاقس 3-0، وتأهل الترجي بعد انسحاب جمعية اتصالات صفاقس مولدية بوسلم مع سعيدية سيدي بوسعيد، موجودين كيف ما قلنا في كأس تونس للكرة الطائرة. وتو نتبعوا معاكم كل النتائج الخاصة بتبيعة كيف ما قلنا بالكرة الطائرة. نمشي للصفاقس، وين موجود حسام قوبعة باش نقدم معاه مباراة السياسيس الأولمبي الأقليبي بتبيعها في الكرة الطائرة. وموعدنا اليوم انطلاقا من الأربعة مع نهائي كأس تونس في الكبريات بين النادي النسائي بكرتاج وسيدات النادي الرياضي صفاقسي. حسام أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مساء الخير منى، مساء الخير وفي رياضة لموجات إذاعة الشباب. جيت مع النقطة الأولى في قمة دور ربع النهائي لكأس الأكابر في الكرة الطائرة، تجمع السيوكال أولمبي الإقليبي اللي ينزل ضيف على النادي الصفاقسي. النقطة الأولى اللي طلع أبناء إقليبيا أبناء المدرب مراد قارة، قلت ربع نهائي من أجل زمان مكان في السيمي فاينل، من المتأهل من الزوز فرق باش يلاقي الترجي في القرعة الموجهة، أما في قاعة عيسى بن نصر في إقليبيا في صورة فوز السيوكال، وإلا الاحتكام للقرعة لتحديد القاعة في صورة فوز النادي الصفاقسي. قمة تدور بدون جمهور، بدون متابعة إعلامية باستثناء إذاعة الشباب اللي ديما حاضرة هي وإذاعة صفاقس. الأولمبي الإقليبي يمثلوا نعطيك تشكيلة والتعادل النادي الصفاقسي نقطة لنقطة. الأولمبي الإقليبي الموزع عزيز قلوج، زوز مهاجمين مركز أربعة عزيز الإنجليز وبسام المجيد، الأوبوزيت مهاجم مركز اثنين محمد حمدي بن طالب، في وسط الشبكة ثنائي معاوية بن رمضان وآدم بن سليمان، وثنائي ليبيرو رنيمة متعلى وكريم حمادة، المدرب هو مراد قارة. بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي يمثلوا في الموزع قيس بن سالم، في وسط الشبكة ثنائي سيف العايدي خليل العونلي، اسكندر الملولي، واشرف بوعزيز ثنائي مهاجمين مركز اربعه، علي بنجي اوبوزيت مركز اثنين، والليبيرو هو يوسف بن عرب، المدرب هو غازي قوبعه، ثنائي التحكيم حكم اول هاني الكوكي، ويساعده سيف بالحاج صالح. النتيجه الحاليه 3 نقاط لنقطه لصالح الاولمبي الاقليبي امام النادي الصفاقسي. تفضل منى.
3: يعطيك الصحه، شكرا ليك، اكيد باش نرجعوا لك في فترات. حسام نتابعوا معاك ربع نهائي كاس تونس في الكره الطايره، مباراه النادي الرياضي الصفاقسي والاولمبي الاقليبي، وكيف ما قلنا انطلاقا من الاربعه نهائي الكبريات، نهائي الكاس في الكبريات بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي، ونواكبوا زادة مقابلات الجولة قبل الأخيرة نذكركم لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، خاصة

0: ضد فريق اتحاد منزل تميمة 38 مقابل 22. اليوم النجم الساحلي نصرة بولبا الفائز في المباراة هذه النجم إلى نصرة بولبا باش يلاقي الترجي. نادي كرة اليد بجمال بعث بن خيار، اتحاد جرمدة نادي ساقية الزيت، سبورتينغ المكنين مكان المهدية، اتحاد صيادة النادي الافريقي، نادي هيبون جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصور السيف يستضيف الملعب التونسي. تسمعونا باقي على فريكونس نتاعنا على فيم، تابعونا على لايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune. نبدأ بأولى أنغامنا وجه القمر.
1: وجه القمر

0: هذا جديد جديد، حلوة الغنية وليدة، حلوة حلوة، ثنائي مرتضى ووليدة تونسي زيدا حاضر، ممكن بعد عاوته من المرضى متاعه وليدة تونسي. باهي هذا الميكس بين الوتري، وتري 100%، ظهر لي وتري 100% جديد كيف ما قلنا، مرتضى الفتيتي ووليدة تونسي. سمعتوه في إذاعة الشباب في توقيت ماضي ساعتين و14 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، توصلكم صوت إذاعة الشباب، إما في تونس الكبرى كانكم في تونس الكبرى على 88.6 وإلا تسمعونا على الفريكونس متاعنا كامل تراب الجمهورية. نجموا تفرجوا فينا زيدا على اللايف سخيمينج، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune قبل.ان. قبل ما نرجع من جديد لمباراة الدورة الربع نهائي لكأس تونس في الكرة الطائرة، مباراة النادي رادي الصفاقسي والأولمبي الإقليبي، هات خل نذكركم اليوم ببرنامج الجولة قبل الأخيرة، الجولة 12 لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدائر، مباراة بإدارة الحكم أمير لصيف وسي محمد الحمروني، إن شاء الله باش يكون حاضر في النقل والتعليق. مهمة جدا المباراة هذية بتبيع، لأنه كل فريق يحب يرجع لبطولة رابطة المحترفة، الملعب الجيبسي يحب يرجع لبطولة رابطة المحترفة الأولى، لكن تقدم سقيط الدائر من أجل صعود تاريخي لأول مرة في تاريخ الفريق هذية، التقدم اللي نلقاه في المركز الأول ب 52 نقطة، وفريق الملعب الجيبسي اللي نلقاه في المركز الملعب الجيبسي في المركز الثاني ب 51 نقطة. نذكر أنه التقدم الرياضي بسقيط الدير كان حقق 15 انتصار، 7 تعادلات وزوز هزائم، سجل 49 هدف وقبل 15 هدف. الملعب الجيبسي في المركز الثاني كيف ما قلت لكم ب 51 نقطة، كان عمل 15 انتصار 6 تعادلات لحد الآن بتبيع في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وثلاثة هزائم، سجل 43 هدف وقبل 16 هدف. بتبيع الملعب الجيبسي اللي سبق وأنه لعب 15 موسم في البطولة الوطنية، كان صعد الموسم الأول في نهاية موسم 57-58، وأول موسم في البطولة كان 58-59، ثم صعد 5 مرات أخرى، آخر صعود اللي هو السادس كان في نهاية موسم 2011-2012، ولعب الفريق أطول مدة لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، 7 مواسم متتالية حتى موسم 2018-2019، يعني من اللي صعد موسم 2011-2012 حتى الموسم 2018-2019 كيف ما قلنا في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. في حين بتبيع تقدم الرياضي بسقيط الدير كيف ما قلنا ليصعى أكيد للانتصار وتحقيق الحلم متاع أحباء وحلم الجهة الكل بالصعود لأول مرة منذ تاريخ تأسيسه بتبيع لبطولة رابطة المحترفة الأولى. إن شاء الله فير بلاي خاصة في المباراة هذه، مباراة صعبة على زوز فرق كيف ما قلنا. انتبه عزادة مباراة جمعية أريانا قوافل القفصة بإدارة الحكم خليل الهرمي، الهادي جبنياني حاضر في النقل والتعليق. النادي الرياضي القربي نصر جلمة، مباراة بين فريق في المركز الرابع اللي هو النادي الرياضي القربي ونصر جلمة في المركز 13 ب 25 نقطة، ما زال ممكن معني بضمان البقاء فريق نصر جلمة. أمير العيادي زفر المباراة، زياد الخياري إن شاء الله باش يكون عينينا في قربة، جندوبة الرياضية سبورتينغ الموكنين، إن شاء الله نتابعوا المباراة هذه بإدارة الحكم نزار الريحي. اتحاد قصور السيف، القلعة الرياضية، نبيل الهمداني زفر المباراة، وسيل مكي شبيل باش يكون حاضر في النقل والتعليق. مالك ماشا يزفر مباراة أولمبيك سيدي بوزيد، أمل بوشمة وعبد الرزاق الغيلاني باش يكون حاضر في النقل والتعليق. نذكر في بير الحفي المباراة هذه، أولمبيك سيدي بوزيد اللي رسميا كان نزل لبطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم، واليوم زاد نواك مباراة هلال رديف مستقبل القصرين مع محمد الريحي، وائل المصباحي هو حكم المباراة. بتبيع المستقبل نلقاه في المركز الثالث في الترتيب 44 نقطة، وفريق هلال رديف نلقاه في المركز العاشر ب 29 نقطة. هيت خل نعمل إتلالة أخرى لصفاقس، وين وصلت مباراة السي اس اس الأولمبي الإقليبي ربع نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة. حسام
1: مرحبا مجددا منى، جيت مع النقطة 17 لصالح النادي الصفاقسي، تصبح النتيجة 17-13 مع 4 لصالح أبناء النادي الصفاقسي اللي عمل للأمانة ريمونتادا كبيرة كان منهزم 9-6 متأخر في النتيجة 9-6 وهذه النقطة جدار سدي يمضي عن النقطة 18 ويعمق الفارق مع 5 لصالح النادي الساقسي. قلت هما مستوى متقارب تسابق وتلاحق، وهنا مراد قال ياخذ التايم اوت الثاني الوقت المستقطع اكيد باش يوقف ممكن تاخر في النتيجه. تسابق وتلاحق كبير، مستوى متقارب. لو بدا الاولمبي الاقليبي بدايه ممتازه، خذا نقطتين فارق 4-2 7-5 وعمق لثلاثة نقاط 9-6، من بعد يرجع النادي الصفاقسي يعدل 9-9 ويعمل 6-0 6 نقاط بفضل ارسالات الموجهة قيس بن سالم، ياخذ الاسبقية 12-9 ويحاول اولمبي الاقليبي يرجع بعد تايم اوت الاول مبكر المراد قال، لكن النادي الصفاقسي حاليا مازال ماخذ اسبقية 5 نقاط 18-13 خاصة بفضل الأرسالات الموجهة اللي عملوا برشا مشاكل في الاستقبال الأولمبي الإقليبي. الأولمبي الإقليبي اللي تحول بتشكيلة منقوصة من آدم بن سيمان اللي في الجلوج، فادي جلوج زوز لاعبين الأواسط اللي يشاركوا مع فريق الأواسط في نهائيات الأواسط اللي تعتزلها قاعة سيدي بوسعيد اليوم وغدوة، وهذه كرة حمدي بن طالب خارج الميدان نقطة 19-13 لصالح النادي الصفاقسي. رسال علي بنقي، رسال باش يكون ساحق، يعطيه هاني الكوكي إشارة التنفيذ. بالفعل رسال لا يختار، ممكن رسال موجه، يمشي الكرة مركز 4 زياد الإنجليز، يضرب بجدار السد سيف العايدي وتخرج خارج الميدان، يذلل بها الفارق 19-14 مع 5 لصالح النادي الصفاقسي. يمشي اللاعب في معاوية بن رمضان للإرسال، يعطيه هاني الكوكي إشارة التنفيذ. إرسال على اسكندر الملولي، قيس بن سالم، علي بنقي، مركز 20 خارج الميدان، ونقطة 15 لصالح الأولمبي الإقليبي. كرة علي بنقي كانت خارج الميدان 19-15، هذه تسمى من الهفوات المباشرة القليلة لعلي بنقي. الرسائل مازال عند معاوية بن رمضان، معاوية بن رمضان يتأهب لتنفيذ رسائل موجهة في الشبكة. نقطة 20، دخلنا للنقاط الحساسة، النقاط الأخيرة 20-15 مع 5 لصالح النادي الصفاقسي. اسكندر الملولي في الارسال، ارسال موجه، لا ارسال ساحق، حمدي بن طالب ممتاز في الاستقبال، يحاول باش يضرب زياد عزيز الانجليز، اجرب عزيز قطريه يسجل بها النقطه 21-15 مع 6 لصالح النادي الصفاقسي. المدرب مولاد قال سوف الأوقات المستقطعة مبكرا، أخذ وقت مستقطع أول في النقطة 12 النادي الصفاقسي، وفي النقطة 15 أخذ وقت مستقطع ثاني. رسال اسكندر الملولي، حمدي بن طالب، وجدار السد ثنائي متكون من أشرف بوعزيز وقيس بن سالم، يسجل نقطة 22-15 مع 7 لصالح أبناء النادي الصفاقسي، عمق الفارق وأقرب من الأولمبي الإقليبي للفوز بالشوط الاول. مازال اسكندر الملولي في الارسال، رسال ساحق، حمدي بن طالب يصلح عزيز قلوج الموزع الثاني، ومره اخرى يمتاز يتفوق جدار السد، مره هذه ثلاثي متكون من سيف العايدي، اشرف بوزيز، وقيس بن سالم، ويمضي النقطه 23-15 لصالح النادي الصفاقسي. اسكندر الملولي مازال في الارسال 23-15، تضرب في الشبكة وتتعدى عزيز قلوج، لا حمدي بن طالب ترجع سهلة للنادي الصفاقسي، ويضرب اسكندر الملولي من المنطقة الدفاعية، وعزيز الانجليش يقول هاني الكوكي داخل الميدان، النقطة 16 23-16 لصالح النادي الصفاقسي، يذلل بها الفارق. يمشي عزيز قلوج الموزع الثاني اللي اقحم المدرب مراد قال مكان علاء الحمامي الموزع الاول، يعطيه هاني الكوكي اشاره التنفيذ. يمشي ارسال موجه على اسكندر الملولي، قيس بن سالم، وعلي بنقي، مركز الزين، يسدد ويسجل النقطه 24. كره الشوط 24-16 نهاية الشوط ما كانش توحي بالأسبقية المريحة اللي خذاها النادي السياقتي، ثمانية حاليا ثمانية نقاط كاملة. كان الأولمبي الإقليمي أفضل في بداية الشوط. سيف العايدي يسير المواجهة على حمدي بن طالب، عزيز قلوج، عزيز الإنجليز، وجدار السد والمرة الرابعة، الكرة الرابعة على التوالي، خليل العنلي يمضي على النقطة 25، ونهاية الشوط الأول لصالح النادي الصفاقي 25-16 في الشوط الأول، شوط لصفر لصالح النادي الصفاقي أمام الأولمبي الإقليمي. تفضل منى.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. شوط مقابل صفر لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في ربع نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة، 25-16 كيف ما قلنا للسي اس اس ضد الأولمبي الإقليمي. نذكروا أنه ديما مع ربع نهائي الكرة الطائرة، البارح النجم الرياضي الساحلي كان فاز أمام اتحاد النقل بصفاقس 3-0، والترجي كان تأهل بعد انسحاب جمعية اتصالات صفاقس. اليوم زاد مباراة في بوسالم انطلاقا من الأربعة بين مولدية بوسالم وسعيدية سيدي بوسعيد. باش نعطيكم الجديد، الجديد قرعة مجموعات الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية اللي باش تدور بكرواتيا من 23 حتى ل 28 جوان. بتبيع ذاك المنتخب التونسي بطل إفريقيا باش يكون في المجموعة الثانية مع منتخبات المجر، الدنمارك، وبورتوريكو. منتخب الوطني التونسي في بطولة العالم كيف ما قلنا للبيتش بي كرواتيا بعد تأهل بعد انتصار وكيف ما قلنا بطولة تاريخية ضد التوغو. المنتخب التونسي في المجموعة الثانية إلى جانب المجر، الدنمارك، وبورتوريكو في بطولة العالم إن شاء الله باش تدور الصيف هذية من 23 حتى 28 جوان بكرواتيا. تسمعونا باقي على الفريكونس نتاعنا على فيم، تابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. نرجع للموسيقى قبل موجز أخبار ماضي ساعتين ونص.

0: راديو باك.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
0: راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. مركز تكوين ونهوض بالعمل المستقل بالمكنين يحتضن اليوم تصفية ثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهني إقليم الوسط لولاية المنسير وسوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. ندوة علمية تحت عنوان الرياضة كوسيط لتحقيق الإدماج الاجتماعي ينظمها اليوم المركز الثقافي والرياضي للشباب ببلاروس. بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والمختصين لإثراء النقاش وتبادل الرؤى العلمية إلى جانب طرح قضايا إدماج المرأة وذوي الإعاقة وتعزيز التماسك الاجتماعي عبر الهيكل الرياضية والجمعيات. إطلاق منصة استقبال ريفي تونس، وهي واجهة رقمية جديدة تهدف إلى هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية في تونس، وذلك خلال ورشتي عمل نظمها مؤخرا مشروع بيوتاد بكل من جابس والقيروان. توصل فعاليات القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت. هذه التظاهرة تهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية الناشئة وتعزيز مقومات الحياة المدرسية. غدا اختتام الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية. في آخر التطورات في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. أكثر من 80 سفينة من أصل 145 تنجح في عبور مضيق هرمز مخالفة للقرار الأمريكي منذ بدء تنفيذ الحصار على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية وفق بيانات ملاحية. في لبنان استشهدوا 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين على الأقل في أكثر من 16 هجوما إسرائيليا متنوعا على جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد. إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.

0: بخير يا حبيب الشعري. وصلنا الماضي 3-4. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى 88.6. تابعونا زادا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in. حكيت على المتابعات الرياضية، ما تنساوش زادا راهو سامدي طول سبت العشية ديما جديد على مستوى المواكبات الثقافية. ديما نكون سعيدة باستقباله في إذاعة الشباب صديقي وزميلي محمد رمزي المنصوري اللي قاعد يتابع معاكم في الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. هتخل نمشي الرمزي نشوفه ايش عنده جديد من الكرم. رمزي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا بيك منى، سعادة متبادلة صراحة.
0: نعرف ايه
1: نلقى روحي معاك سواء في رونتان ولا حتى في الكواليس. باهي، انا علاش حبيت نعمل مداخله اولى توا مناسب لانه منذ قليل تم الاعلان على جوائز معرض تونس الدولي للكتاب. تعرف انه في كل سنه يتم تخصيص مجموعه من الجوائز تحت عناوين معينه يعني توزع وتقدم بمناسبه كل دوره من دورات معرض تونس الدولي للكتاب. فقط حبيت نعطي الجوائز والحاصلين عليها اللي هما طبعا 8 جوائز فيهم جائزة احتجبت لم يتم تقديمها اللي هي جائزة فاطمة حداد للكتابات الفلسفية. حجبت علاش؟ لأنه مترشح واحد أو مترشحة واحدة هي اللي قدمت طبعا في المسابقة هذه، وبما أنها مسابقة لابد أن يكون هناك أكثر من متسابق، بمعنى أنه ما نجمش واحد يجري وحده ويجيله هو بسيجلي وحده بسيجيلول
0: في كل الحالات.
1: خلينا نعطيه بقية الجوائز. منا عنا الجائزة الأولى هي جائزة البشير خريف للإبداع الأدبي في الرواية، حصلت عليها رواية تحت جسر أمستردام صادرة عن دار الأمينة للنشر والتوزيع لأمينة زريق. الجائزة الثانية هي جائزة علي الدعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة، حصلت عليها حفيظة قرابيبان عن مجموعة أنا والقاتلة وظلالنا دار نقوش عربية. الجائزة الثالثة هي الجائزة الفلسفية اللي احتجبت. جائزة طاهر الحداد في دراسة الإنسانية والأدبية حصلوا عليها مناصفة الدكتور عادل خضر عن كتاب في الحب والحرب دار تونسية الكتاب، ومحمد الحداد عن كتاب علمنة الإصلاح الديني دار محمد علي الحامي للنشر. الجائزة الخامسة هي جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر، حصل عليها محمد ناصر المولي عن ديوان لا بيت للشباك الحفيد أبجديات للنشر 2026. جائزة صادق مزير في الترجمة من العربية وإليها أحمد الحيزم عن من واحد إلى أخرى كونتراست للنشر 2026. وجائزة عبد القادر بن الشيخ لنشر قصص الأطفال واليافعي تحصلت عليها زينب بن عثمان دار نحن للإبداع والنشر والتوزيع. وآخر جائزة هي جائزة نوردين بالخدر للنشر سامي المقدم عن فوق ليبريس. هذه الجوائز دورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. حبيت نبدأ بها منا كمداخلة أولى، وفيما بعد ربما نعطيه فكرة على الفعاليات. الحقيقة نعرف أنه هو اليوم النهار قبل الأخير،
0: مازال فما وقت باش التوانسة يمشي ويشوفوا المعرض، مازال برشا وقت.
1: نعرفوا لي المعرض مازال يبقى حال اليوم العشية حتى الثمانية بتاع العشية، ونعرفوا أنه عنا زادة غدوة نهار كامل. وبما أنه غدوة هو يوم عطلة أسبوعية يوم أحد هو آخر نهار، فالإمكانية أنه واحد يكون موجود في مختلف أوقات النهار من الصباح إلى العشرة بتاع الصباح إذا كان يحب حتى يجلس السبعة ولا الثمانية بتاع العشية. نذكروا أنه فما إقبال اليوم، الحقيقة فما إقبال، ولكن يبدو أنه الإقبال تصاعدي من هنا حتى نزيدوا شوية وقت. نعرف أنه صغيرات يكملوا ماضي ساعة لشي صاحبوا عائلاتهم، فربما ابتداء من الساعة الرابعة يعني بعد شوية يبدأ الإقبال في تصاعد.
0: يعطيك الصحة رمزي، تطلب الكلمة وقت اللي تحب أكيد في متابعة خاصة للدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب اللي احتفى بتبيعة في الدورة هذية في قصر المعارض بالكرم بالمبدعين في مختلف المجالات الكتابة والنشر. كيف ما كان رمزي يحكي جوائز اللي ديما بتبيعة تهدف لدعم الإبداع الوطني وتحفيز الكتاب والمترجمين والناشرين دورة هذه توزعت كيف ما قلنا الجوائز بين الرواية والقصة والشعر والدراسات والفلسفة والترجمة أدب الطفل والنشر. هذا يعكس زيادة ما ننساوش ثراء المشهد الثقافي وتنوع التجارب. خنذكر باللي كان يحكي فيه رمزي جائزة البشير أخريف للإبداع الأدبي في الرواية رواية تحت جسر أمستردام الصادر عن دار الأمينة للنشر والتوزيع لأمينة رزيق. الجائزة الثانية جائزة علي الدعاجي للإبداع الأدبي في الأقصوصة حفيظة قربي بين عن مجموعة أنا والقاتلة وذلالنا دار نقوش عربية. جائزة فاطمة الحداد للكتابات الفلسفية. الجائزة هذية حجبت جائزة طاهر الحداد في الدراسات الإنسانية والأدبية كانت مناصفة بين العادل خضر عن كتاب في الحب والحرب دار تونسية للكتاب ومحمد الحداد عن كتاب علمنة الإصلاح الديني دار محمد علي الحامي للنشر. جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر محمد الناصر المولهي عن ديوان بطبيعة أبجديات للنشر دار 2026. الجائزة السادسة جائزة الصادق مزيغ في الترجمة من العربية وإليها أحمد الحيزم من واحة إلى أخرى. الجائزة السابعة جائزة عبد القادر بن الشيخ لنشر قصص الأطفال واليافعين زينب بن عثمان دار نحن للإبداع والنشر والتوزيع. وجائزة كيف ما قلنا نور الدين بن خضر للنشر سامي المقدم بطبيعة حفل أكيد فيه مناسبة للاعتراف بالمجهودات المبذولة في خدمة الثقافة وتأكيد على أهمية دعم صناعة الكتاب في تونس بما يعزز بطبيعة الإشعاع الثقافي ويكرس حضوره في الفضاء العربي والدولي. وأكيد باش تتواصل إن شاء الله بعد شوية المتابعات للدورة هذه الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. ما زال عندكم شوية وقت اليوم كيف ما سمعتوا رمزي حتى الثمانية متاع الليل وغدوة من العشرة متاع الصباح الثمانية متاع الليل. أكيد بطبيعة هزوا صغيراتكم استثمروا في الكتاب باش يكونوا موجودين في متابعة للمعرض. خلنا نعمل إطلالة لصفاق سوين حاضر حسام قوبعة نشوف انطلاق الشوط الثاني في مباراة الكرة الطائرة دور الربع النهائي لكأس تونس بين سي اس اس والأولمبي الإقليمي بعد شوط أول سي اس اس 25-16. حسام
2: مرحبا مجددا مناشد مع نهاية الوقت المستقطع لإخذاء غازي قوبعة باش يدارك التأخر في النتيجة 20-18. طلع الأولمبي الإقليمي وهذا عزيز الإنجليز يضرب على جدار الصد خارج الميدان 21-18 مع
0: أي ننهي معاك الشوط حسام تفضل.
2: شكرا شكرا منى. 21-18 لصالح الأولمبي الإقليمي. الأمانة تسابق وتلاحق كبير من بداية الشوط. نتبع الكرة هذه أشرف وديس خارج الميدان نقطة 22-18. النادي الصفاقسي كان متأخر في النتيجة حتى للنقطة 17 خلا ثلاثة نقاط. هنا تغيير بشير العبيدي لاعب الشاب الشيخ في مكان أشرف وديس في مركز أربعة. أشرف وديس اللي عمل ثلاثة هفوات مباشرة في الهجوم كرات خارج الميدان خليت الأولمبي الإقليمي يعمق الفارق. تصبح النتيجة 22-18 مع أربعة لصالح السيوكا. الإرسال حاليا لصالح بسام المجيد يعطيه هاني الكوكي الإشارة التنفيذ. إرسال موجه في الشبكة 22-19 يذلل الفارق النادي الصفاقسي إلا ثلاثة 22-19. قلت النادي الصفاقسي عمل نفس سيناريو الشوط الأول رجع من بعيد عمل 3-0 خليته ياخذ حتى الأسبقية من 16-14 يولي عدل 17-17 وخذ نقطة فارق 18-17. لكن الهفوات المباشرة أشرف وزيز خليت المدرب يغيره وخليته الأولمبي الإقليمي ياخذ الفارق حاليا 22-19. قيس بن سالم الموزع في الأرسال حاليا بيستعد للتنفيذ يعطيه هاني الكوكي إشارة التنفيذ. أرساله موجه بالفعل على الليبيرو رنيم تعالى على الحمامي يمشي العزيز الانجليز وقول عيني الكوكي لمسة في جدار السد والنقطة للأولمبي الإقليمي 23-19. الأولمبي الإقليمي على بعد نقطتين من تعديل على مستوى الأشواط الفوز بالشوط الثاني والتعديل شوط لشوط. مازال ما انتهاش الشوط الثاني يمشي أسامة معاوية بن رمضان على ستاند الملول لاستقبال الضيف ويقول هاني الكوكي فما جدار الصد دخل تتجاوز معناتها المساحة المسموح بها، يمشي يناقشوا عزيز الإنجليزي يقول له لا راه القانون واضح، الأولوية في الكرة الثانية للموزع مش الجدار الصد. النتيجة حاليا 23-20 مع 3 لصالح الأولمبي الإقليمي، أرسال أشرف بوزيز اللي عاود يقهم المدرب غازي قوبة في الأرسال، أرسال موجه على المستقبل ضعيف من الأولمبي الإقليمي، ترجع تشانس بول علي بنجي يضرب في جدار الصد، ممتاز جدار الصد الأولمبي الإقليمي، عاود علي بنجي يسدد وتضرب في جدار الصد وترجع كرة سهلة، وترجع كيف كيف تشانس بول كرة سهلة للنادي الصقتي، قيس بن سالم ويسدد علي بنجي كرة قطرية دياغونال يذلل بها الفارق 23-21، تشويق كبير في نهاية الشوط الثاني إلا 2 للنادي الصقسي مع 2، وهنا وقت مستقطع يطلب المدرب مراد قارة باش يديرك متأخر في ممكن في التوم فوبل متاع الفريق متاعه. قلت الأولمبي الإقليبي اليوم تحول الإقليبي برصيد بشري محدود نسبيا، فما بعض العناصر اللي ما تحولوش مع الفريق، نحكي على اللاعبين فادي جلوج وأيوب المسلماني لاعبي الأواسط اللي يخوضوا مع فريق الأواسط نهائيات الأواسط اللي تدور في قاعة سيدي بوسعيد اليوم وغدوة، صعبة مستقبل المرسى الاتحاد النقل بالساقط والنجم الساحلي مع إصابة بيانسير أحمد التونسي، تحول برصيد بشري محدود. نهاية الوقت المستقطع مش يرجع الإرسال للنادي الصقسي، أشرف بوزيز في الإرسال من أجل تدارك النقطتين المتأخر فيهم النادي الصقسي، يذكر بالنتيجة 23-21، يستعد أشرف بوزيز لتنفيذ الإرسال، هل يكون ساحق ولا موجه؟ رسال موجه على الليبيرو رنيمة متعلى، على الحمامي حمدي بن طالب ملكة الدين يحاول باش يعمل لوب يتفتن سكندر الملولي، 23-22 يسدد ويسجل في وسط دفاع الأولمبي الإقليبي، 23-22 عمل ريمونتادا النادي الصقسي كيما ريمونتادا الشوط الأول من 23-19، يسجل 3 نقاط كاملة تصبح النتيجة 23-22، يرجع إلا واحد أرسال مازال عند أشرف بوزيز يستعد للتنفيذ، أشرف بوزيز يسدد على رنيمة متعلى، يمشي عزيز الإنجليز خارج الميدان، يضرب دياغونال قطرية خارج الميدان، يعدل النادي الصقسي 23-23، الأرسال الخامس على التوالي لأشرف بوزيز. هذه الهفوات المباشرة مراد قال يعمل نفس التغيير اللي قام به في الشوط الأول، يبدل الموزع، يدخل عزيز قلوش مكان علاء الحمامي، ممكن نعرف الموزع هو العقل المدبر متاع هو المدرب الثاني على الميدان بالنسبة في الكرة الطائرة، أشرف بوزيز انتبهوا من أجل أخذ الأسبقية، يسدد الإرسال موجه خارج الميدان، احتجاج لاعبين نادي الصقسي، اللاين مان مراقب الخط يقول خارج الميدان، ويتبعوا هاني الكوكي ويقول الكرة خارج الميدان، كرة الشوط لصالح الأولمبي الإقليبي، لاعبين نادي الصقسي يحتجوا لكن اللاين مان وهاني الكوكي يصروا ويقولوا الكرة داخل الميدان، يمشي عزيز الإنجليز في الإرسال، إرسال موجه على أشرف بوزيز في استقبال الضعيف وسدد علي بنجي ويعدل النتيجة 24-24، تشويق كبير في الشوط الثاني، تشويق كبير في الشوط الثاني، هل يحسمها النادي الصقسي وياخذ أسبقية بعد ما خذها في الشوط الأول أسبقية في الشوطين، وإلا يعدل الأولمبي الإقليبي ويبقي على حظوظه؟ خليل العنلي في الرسالة رسالة موجهة على الليبيرو يعني متعلى، عزيز قلوش يمشي الحمدي بن طالب الملكة الرابعة ويسجل حمدي بن طالب يضرب الرسال في جدار الصد ويسجل النقطة 25، مازال لصالح نقطة الشوط لصالح الأولمبي الإقليبي، نقطة الشوط الثانية يمشي اللاعب معاوية بن رمضان في الأرسال، يعطيه هاني الكوكي إشارة التنفيذ، أرسال باش يكون ساحق، استقبال أشرف بوزيز ممتاز، قيس بن سالم وعلي بنجي ويصلح علي بنجي، الكرة ترجع لأولمبي الإقليبي، حمدي بن طالب يعديها سهلة للميدان النادي الصقسي، علي بنجي من جديد وخارج الميدان، ونهاية الشوط خارج الميدان من علي بنقي يعدل بها الأولمبي الأقليبي الشوط 26-24 شوط لشوط متعادلين الضد فرق. شوط أول 25-16 لصالح النادي الفاقسي وشوط ثاني لصالح الأولمبي الأقليبي 26-24. تفضل منى.
0: يعطيك الصحة حسام. شوط لشوط بين السي اس اس الأولمبي الأقليبي 25-16 الشوط الأول للنادي الرياضي الصفاقسي، شوط ثاني للأولمبي الأقليبي 26-24. مازالت المباراة، مازالت الفرجة في ربع نهائي كأس تونس للكرة الطائرة. نذكر تأهل النجم البارح ضد اتحاد النقل بصفاقس 3-0، تأهل الترجي بعد انسحاب جمعية اتصالات صفاقس، ومباراة انطلاقا من الأربعة بين مولدية بوسالم سعيدية سيدي بوسعيد. نسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة شباب، بدينا معاكم ماضي ساعتين، نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل. نذكر النقل المباشر لمقابلات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. القمة اليوم بين الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير. نذكر بإدارة الحكم أمير لوسيف، تحياتي لكل الزملاء على امتداد موسم رياضي كامل بطبيعة في نقل ومتابعة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعرف برشا تعب مع برشا صعوبات خاصة على مستوى التعليق. تحياتي لكامل الفريق اللي أمن كما قلنا النقل المباشر على امتداد الموسم الرياضي الكل، سواء النقل المباشر سواء زيادة بالتحقيقات بالاستجوابات في برنامج استادو، وإن شاء الله ننهي وبطبيعة الموسم على خير الفريق اللي باش يصعد لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. أكيد مبركولو وحظ أوفر للفرق اللي نزلت وإلا للفريق اللي ما تمكنش من الصعود. نسلم على سليم القصيبي واصل معكم في الإخراج التقني حتى للسبعة متاع الليل. فارس قرفة في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الأعداد والمواكبات الثقافية. تحياتي زاد المحمد رمزي المنصوري باش ما يتغشش رمزي، حاضر معنا ديما في المواكبات من معرض تونس الدولي للكتاب في دورته رقم 40. وإن شاء الله بعد شوية نذكركم بالجوائز الكاملة بالنسبة للدورة هذه الدورة 40. نرجع للموسيقى في توقيت ماضي 3 غير درج في إذاعة الشباب.

0: محمد الحمروني، نذكر مباراة بإدارة الحكم أمير لوسيف، لكن نواصل ديما مع المواكبات.
1: حتى فيديوهات شفت هنا وسليم من بكري في الكواليس على استقبال الجماهير لحفلة الملعب الجيبسي المتوجهة لعمر دغمان، يعني استقبال جماهيري كبير برشا في الطريق للملعب. مباراة الموسم بالنسبة للملعب الجيبسي،
0: الموسم إن شاء الله فير بلاي، إن شاء الله فير بلاي. بتبيع فريق الملعب الجيبسي مش جديد على بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لكن تقدم سقيط الدير، فريق يطمح باش يكون حاضر لأول مرة في تاريخ النادي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى.
1: وأمانة منى قدم موسم استثنائي كبير برشا، برافو، يعطيهم الصحة.
0: رجع من بعيد زاد فريق الملعب الجيبسي ومراهن كيف ما قلنا على الصعود. بعد شوية نمشي لكل لشبكة المعلقين بتبيع قبل مقابلات الجولة قبل الأخيرة، نذكر ديما لبطولة رابطة المحترفة الثانية. نرجع للمواكبات الثقافية. عاطف مرحبا، أهلا
1: بك منى، تحياتنا لكم مستمعي إذاعة الشباب. نلقاو في الجنوب التونسي لكن من الجهة الغربية للصحراء، ولاية قبلي وبالتحديد دوز جمنة، وين موجود المهرجان الدولي للمسرح، المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء، كل موسم في منطقة، كل موسم في جهة من جهات ولاية قبلي. معنا سي حافظ الشتيوي المكلف بالأعلام في المهرجان. سي حافظ مساء الخير.
2: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين تاع الشباب، وشكرا على التواصل والمتابعة والاهتمام.
1: احنا كل الموعد ولا سنوي كل عام تكون حاضر معنا، نحكي شوية على المهرجان هذية. تحياتنا سي حافظ خليفة كذلك مدير ومؤسس المهرجان هذية. مهرجان بشوية بشوية في ظرف سنوات قليلة سي حافظ حط روحه، أثبت روحه كرقم، كموعد خاص في الخارطة متاع الحياة الثقافية في الجمهورية التونسية، مش كان في الجنوب التونسي.
2: وهو كذلك جست تصحيح بسيط صديقي عاطف، اللي هو المهرجان الدولي للمسرح في الصحراء استنى في القلعة وليس في الجمنة. وانت هنا كأنك استشرفت المستقبل، لأن الدورة القادمة تعد من الآن في جمنة.
1: في نبقاو ديما في ولاية قبلي، لكن السنة في القلعة، بالقلعة بالمضمومة،
2: القلعة معتمدين دوز الشمالية بالضبط،
1: في دوز، يعني العام الجاي إن شاء الله في جمنة.
2: في جمنة هو المهرجان هذا كما قلت أنت، معناها كل عام في بلاصة، لأنه في فلسفته هي عبارة على قافلة ثقافية تحمل في طياتها معناها عروض كبرى وورشات وندوات ولقاءات على أعلى مستوى، معنا وطنية ودولية، كل مرة تأخذ منطقة مهمشة من مناطق الجنوب التونسي، وخاصة تحديدا في ولاية قبلي اللي هي معناها تعتبر ولاية قبلي بوابة الصحراء الكبرى معناها في تونس دون منازع. وحاجة أخرى اللي حافظ خليفة ابن الجهة، وهو اللي يعرف الخبايا بتاع الصحراء ودارسها وعارفها، وبالتالي يعرف هو محتاجين مع حاجيات ومحتاجات الأهالي بتاعه ومدى تعطشهم للثقافة. وبالتالي كان هذا المهرجان في فلسفته هو كانوا ينتقل معناها يحمل في طيته يمشي ويتخذ من الصحراء اللي هي الصحراء اللي هي عندهم هم امتداد شاسع، لا روح لا هو لا حياة، وإنما بثتها الحياة وخلق من العدم فضاءات مسرحية مفتوحة تعتمد السينوغرافيا الطبيعية في المشاهدة وفي الجلوس.
1: جوست ما هو سي حافظ باش نحكيو شوية على الفلسفة متاع المهرجان، هو حتى بمنطق التسويق الجديد الكونسيبت متاع انه ولاية قبلي للأسف الشديد ما هيش من الولايات المحظوظة من ناحية الانفراستركتور والقاعات المخصصة للمسرح، لكن حافظ خليفة في تأسيس المهرجان خذال الفضاء، خذال الجغرافيا الموجودة واستغلها باش يصنع منها بين معقفين كونسيبت جديد، انه استغل الكثبان الرملية باش تكون هي المدارج للملاحم الصحراوية، العروض الفرجوية الموجودة في الصحراء هذه. كونسيبت من الأول كنت تحدي كبير شوية من ناحية التنظيمية، لكن إلى حد الآن ناجح، لأنه شفنا في مختلف الأماكن في الصبرية وفي غيرها من السنوات الفارطة الإقبال الجماهيري كبير برشا، وحتى الضيوف الجايين من خارج تونس ومن خارج ولاية قبلي، يعني الإعجاب كبير برشا، انبهار كبير برشا بالفكرة بالكونسيبت بالتنفيذ نتاعها.
2: صحيح، وكذلك ما شاء الله عليك معناها متابع وواعي بفلسفة المهرجان، ما شاء الله عليك. صحيح، وانطلق المهرجان من الصبرية، الصبرية معناها قرية بسيطة صغيرة جدا حالمة، لكن فجأة معناها عندهم فضاء، عندهم فضاءات ممتدة وصحراء تعمل دي كومبينغ وتمشي وجمل يمشي في درجون، لكن فجأة جاء قلبها وعمل وبالتعاون الجديدين بالتعاون مع الشركات والمنظمات الجهويه والسلطات المحليه كل شيء الحق كلهم امنوا بالفكر.

0: تراكس خدمة وجرارات وناس سباح وعشيريد باش تنجموا هيئوا ومهدوا الطريق باش تولي هذه كلها مدارج بلدان. من الصبرية انتقلنا إلى بشني، من بشني مشينا للنويل، ومن نويل مشينا للجلسين، ومن جلسين مشينا للفطناطة. يعني كل منطقة صدقني خويا عسرة، كل منطقة ما كانتش تتوقع اللي هي عندهم هم الجمال بهالفضاءات
1: هذوما. نصور حتى ابناء المنطقه سي حافظ الشتاوي، نصور حتى ابناء المنطقه تفاجئوا بالحضور الكبير نتاع الناس اللي جات حتى من بعيد باش يحضروا للعروض المسرحيه، لانه في كل موسم الاعداد ماشيه وتزيد والجماهير ماشيه وتزيد، واللي نحكيوا بالالاف في الحضور الجماهيري.
0: صدقني بالالاف المؤلفه، اعرف معناها وقت الصحافيين كي جاوا باش يشوفوا والضيوف يجوا مش مصدقين. يا سيدي يا اسناء مثلا ما نبعدوش برشا، اسناء في منطقه صغيره اسمها القلعه هذه، منطقه ما لا عندهم لا احتفالات لا عندهم حتى شيء، مثلا قليله الاحتفالات محليه بسيطه جدا على عادي بسيطه، لكن فجاه وقت لا جاوا شافوا عندي سطوح وقت تعاملت العرض نتاع مثال نقولوا احنا نتاع الهاربات الهاربات برشا قالوا كيفاش هذا عرض يعتم تمام ناجح على مستوى وطني وعربي ودولي، معناها كيفاش باش تعمل في الصحراء؟ وشو الجمهور اللي باش يجي باش يتبع حاجه في الهاربات؟ يا سيدي يمكن نقول لك معناها ما اقلش من 5000 متفرج يتابعوا باهتمام وبانتباه شديد لجميع مفردات المسرحيه. ما نحكيش انا على العرض الاول اللي هو السيرك، معناها تصور انت جاي سيرك وما ادراك سيرك الصحراء يتعمل غاديك في قلب الرمال. البارح كان اللقاء مع ملحمة قطرية، يعني أهالي يكونوا قاعدين وفجأة جاتهم هذه العروض الدولية. البارح الحق العرض نتاع القطر كان حقق نجاح كبير جدا بالرغم من صعوبة الطقس والمناخ. البارح كانت عاصفة رملية تعب شوية، لكن بالرغم هذا كل الناس قاعدين شيبا وشبابا وصغار وكبار وعائلات كلهم من جميع الأصناف والبشرية كل والمراحل الاجتماعية كل حاضرين بامتياز ويتبعوا باهتمام وشيخين وعاملين جو. يعني هذا الجانب الفرجوي والجانب الفني والثقافي. لكن صديقي ثم فلسفة أخرى في المهرجان اللي هي أنت تحت سبل اقتصادية وسياحية جديدة، يعني أصبح حتى صبرية ولا تمسك سياحي قصر الخيلان كي تعمل في السينما قصر الخيلان مسلك سياحي فتناسة وما أدراك وجلسين وما أدراك ولات عندهم تتحدث هذيك فضاءات ثقافية وفضاءات تجارية. وهنا
1: ونغيروا الفكرة شوية نتاع انه الثقافة فقط هي عروض، الثقافة زيادة رافعة اقتصادية نجم تكون هي التحسين يعني لصورة يعني المنطقة ودخل مداخل أخرى اقتصادية بخلاف العروض الثقافية.
0: يعني صدقني مع كل مهرجان تفتح بوابات تجارية جديدة، الناس تترزق الصناعات التقليدية، التمور المطبقة، الماكلة، الماء، كل خيام تتحل. أعرف أهالي ولو يخرجوا مثلا ما عندهم من يمشيوا، أنا حومة أربع زناقي وشوية وكله رمال، لكن كي حلت لهم البوابة هذه تاع المهرجان كي نقول لك خيام كلها المطبقة والسيترونات والماء والمثلجات كله بريمون شيء يعمل كيف والتنقل والناس معناها
1: اللي فهمته حافظ الشتاوي انه استهلكت كمية من المطبقة حسب كلامك انت من بكري.
0: احقق الحقر اي نعم
1: صح صح صح ما نطولش عليك برشا حافظ الشتاوي، مازال اليوم وغدوه ان شاء الله شنو عندنا في البرنامج؟ نذكر في القلعه المهرجان الدولي للصحراء
0: اليوم مازالوا كي جاوا جماعه من الماستر كلاس نتاع الاستاذ والمسرحي العالمي جينو باربا وجوماري براديي، وعملوا في اللقاء في الفضاء الصحراء السبتيمي. هذا الفضاء اللي عملوا حافظ الخليفه خلق فضاء ثقافي في منطقة اسمها ستفتيمي، أي منطقة بعيدة جدا على أي نشاط ثقافي، جاء وزرع هذيك فضاء كبير في جميع الأنشطة الثقافية والفكرية للشباب والكهول. هذيك تعمل فيها الإقامة الفنية وتعمل فيها الورشات المسرحية وتعمل فيها مستشارات زوكي روحهم للعشية، ثم عرض كوري على الكوري من كوريا ومن الصين، ثم عاد صرخة الزنوج أحمد زروين، ثم عندنا على التراثي مابينج، معناها على مابينج كما
1: لعب الأضواء
0: بروجيكسيون على المسجد الكبير هذيك. وفي الليل ثم ملحمة قصر الثراء اللي فيها نجوم الدراما التونسية، فتح مصدق، فتح مصدق زيد المفتاحي، مجموعة كبيرة من النجوم اليوم كلها. غدوة بالطبع غدوة يوم الاختتام، عرض فرجوي كبير، معناها إلى جنب عرض فرجوي كبير متاع رؤوف ماهر، ثم مرحلة ثم عروض العشية في الساحة بتاع وسط البلاد، مرحلة متاع أهل البلاد غديكا، ثم عرض الجوال، يعني مجموعة من العروض المسائية هذه هي معناها، وتختم بتاعها بتتويج وتكريم جميع المشاركين كل وننطلقوا في التفكير في البرمجة العام الجاي إن شاء الله.
1: احنا وكسبقناكم شوية في إذاعة شباب في الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب باش تلقاو لافيش نتاع الموسم الجاي جبنا، علاش؟ لأنه باش نحكيو أنه ديما متابعين المهرجان هذا، لأنه واحد المهرجانات اللي قدم خدمة كبيرة برشا، مش فقط للجهة ولاية قبلي، للجمهورية التونسية الكل، لأنه لا مركزية الثقافة نحاول نمشيو بالثقافة وبالفعل المسرحي خارج السيركوي، خارج الطرق العادية. شكرا لك حافظ شتيوي المكلف بالإعلام للمهرجان الدولي للمسرح بالصحراء، تحياتنا كذلك لحافظ خليفة مدير ومؤسس المهرجان.
2: يعطيك الصحة، شكرا ليك عاطف. أكيد بعد شوية نتابعوا ونكملوا مواكبتنا الثقافية، نحكي وزيدة اليوم برشا مداخلات من معرض تونس الدولي للكتاب قبل اليوم الختامي إن شاء الله غدوة. مازال عندكم وقت اليوم الثمانية متاع الليل وغدوة من العشرة الثمانية متاع الليل. وطبعا شوية نذكركم بالجوائز بالنسبة للدورة هذه، الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب. خلنا نعمل إتليلة لحسام قوبعة، الشوط الثالث في مباراة سي اس اس الأولمبي الإقليمي. نذكر شوط لشوط بين الزوز فرق 25-16 للسي اس اس، وشوط ثاني للأولمبي الإقليمي 26-24. حسام أهلا وسهلا، مرحبا من جديد.
3: مرحبا مجددا منى، جيت مع تايم أوت خذاه غازي قوبعة ممارس نادي الصفاقسي باش فما ريمونتادا يقوم بها الأولمبي الإقليمي، رجع من بعيد من إلا 5 من 16-11 يرجع ل 20-18 إلا 2 لأبناء المدرب مراد قارة، اللي رغم قلت مع الزاد البشري المحدود اللي تحول به للصفاقس قاعد يقدم في مقابلة طيبة أكيد بالإمكانيات البشرية المتاحة للمدرب مراد قارة. النتيجة الحالية نهاية الوقت المستقطع، النتيجة الحالية 20-18 لصالح النادي الصفاقسي، وهذا حمدي بن طالب في الأرسال، قيس بن سالم، أشرف بوزيد، ويسجل في وسط دفاع الأولمبي الإقليمي النقطة 21-18 لصالح النادي الصفاقسي، وهذا التغيير المعتاد به. بشير العبيدي في الأرسال عنده أرسالات موجهة تخلق صعوبات في الاستقبال للأولمبي الإقليمي، بشير العبيدي يستعد لتنفيذ الأرسال، قلت 21-18 مقابلة مشوقة تسابق وتلاحق، يعطيه هاني الكوكي إشارة التنفيذ، يمشي أرسال موجهة على عماوية بالرمضان، يمشي جعفر الشكيلي ويعمل ممكن عملية فنية تخليه يسجل النقطة 19-21-19، ترجع إلا 2 الأولمبي الإقليمي متأخر بنقطتين في النتيجة 19-21، يرجع يخرج بشير العبيدي بعد ما نفذ الأرسال، الأرسال باش يكون علاء الحمامي الموزع، تغيير اللي قام به جعفر شكيلي هو اللي في الأرسال، تغيير مركز أربعة اللي أحق مراد قارة في الشوط الثالث بعد تتالي هفوات المباشرة للأولمبي الإقليمي خاصة على مستوى الهجوم، أرسل هجومات ضائعة، عقم هجومي خلى النادي الصفاقسي يعمق الفارق ويأخذ 5 نقاط، لكن النادي الصفاقسي زاد كيف كيف عمل برشا هفوات مباشرة في الهجوم. باش يرجع اللاعب الأرسال جعفر شكيلي يستعد، أرسال موجه على أشرف بوزيد، استقبال طيب، أشرف بوزيد يسدد خارج الميدان، خارج الميدان، اسكندر المالولي يقول له لمسة الجدار صد، يقول له هاني الكوكي لا، كرة كانت خارج الميدان، إلا 21-20 تشويق على أشد، أكيد الجمهور اللي معذرش اختار معذرش بهموش باختياره، لأن المقابلة تدور عقوبة النادي الصفاقسي، مقابلة تدور بدون حضور جمهور، نتبعوا الكرة هذه، قيس بن سالم، أشرف بوزيد يسجل ويسجل النقطة 22، يخلي الأسبقية ما زالت للنادي الصفاقسي 22-20، نادي الصفاقسي على بعد 3 نقاط من الفوز بالشوط الثالث واسترجاع الأسبقية على مستوى الأشواط. شمشي قيس بن سالم موزع الفريق في الأرسال، هاني الكوكي يقول له يعطيه إشارة التنفيذ، قيس بن سالم رسال موجه على جعفر شكيلي، يمشي عزيز الإنجليز، ترجع الكرة الدفاع استماتة في الدفاع، ومرة أخرى جدار السد لنقطة قوة اليوم النادي الصفاقسي، يمضي عن نقطة 23-20 لطلع النادي الصفاقسي. اليوم نقاط القوة متاع النادي الصفاقسي هي جدار السد، خاصة في الخط الأمامي المتكون من خليل العونلي وأشرف بوزيس، ونعرف اللي الكرة الطائرة الحديثة حاليا علاش اللعب بتوقف حاليا لإسعاف اللاعب كريم حمادة الليبيرو، لاعب ليبيرو ثاني. قلت الكرة الطائرة الأسلحة والنقاط قوة الكرة الطائرة الحديثة هي الأرسالات القوية وجدار الصد، ونادي الصفاقسي أكيد اليوم جدار الصد هو اللي عمل الفارق خاصة في النقاط الحاسمة في الشوط الأول والثالث. الشوط الأول سجل 5 نقاط مباشرة متتالية من جدار الصد، معناتها سايد أوت بناء هجومي الأولمبي الإقليبي، ويرجع جدار الصد، يتم إسعاف اللاعب كريم حمادة ويرجع اللاعب رسال للنادي الصفاقسي من أجل نقطة 24 قيس بن سالم على رنيم تعالى عملية فنية من حمدي بن طالب، يتفطن له الدفاع النادي الصفاقسي، ترجع الأولمبي الإقليبي عزيز الإنجليز خارج الميدان، غريبة من عزيز الإنجليز، كرة بعيدة ياسر على الميدان، حبيرها في جدار الصد، فهموا جدار الصد النقطة 24 نقطة الشوط الثالث 24-20 لصالح النادي الصفاقسي. قيس بن سالم مازال في الإرسال، يعطيه هاني الكوكي إشارة التنفيذ، إرسال موجه أكيد كما إرسالاته السابقة على حمدي بن طالب لا على جعفر شكيلي، واستقبال ترجع الكرة كرة سهلة من الأولمبي الإقليبي على عزيز الإنجليز، تضرب في جدار الصد وتسقط على الميدان 24-21، يسجل الأولمبي الإقليبي نقطة 24-21. النادي الصفاقسي على بعد نقطة، مازال عنده كرة الشوط على بعد نقطة واحدة للفوز بالشوط الثالث. يقحم حسن الشكيلي للعافل الأرسال، يسدد رسال على اسكندر الملولي، وكرة خارج الميدان تضرب في جدار صد الأولمبي الإقليبي، خليل العنلي من وسط الشبكة، وينهي الشوط 25-21 لصالح النادي الصفاقسي. كرة كانت سهلة، رسال كان سهل من الأولمبي الإقليبي، خلى البناء الهجومي.
2: يعطيك الصحة حسام،
3: يسجل النقطة 25-25-21 شوطان لشوط لصالح النادي
2: الصفاقسي
3: أمام الأولمبي الإقليبي.
2: تفضل. شكرا لك، أكيد نرجو بعد شوية في الشوط الرابع. زوز أشواط مقابل شوط لسي سي أمام الأولمبي الإقليبي 25-16-26-24 للسيوكا، وشوط ثالث للسي اس اس 25-21. نسمع نغم قبل موجز أخبار ماضي 3:30 على إذاعة الشباب، وأكيد نرجع بعد شوية لصفاقس نتبعوا الشوط الرابع في الكرة الطائرة.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
4: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
5: راديو باك،
0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
4: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
6: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية نشرت اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي سنة السادسة من التعليم الابتدائي، وسنة التاسعة من التعليم الأساسي، وسنة الرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. تم اليوم بقصر المعارض بالكرم إسناد جوائز الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتابة خلال حفل تكريم أشرفت عليها وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرفي. وفي كلمتها أشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية هذا الموعد الثقافي الذي يعد فضاء حيويا يحتفي بالكتاب ومهنيه، ويعزز الحوار حول قضايا الكتابة ويربط بين الكاتب والقارئ من أجل المساهمة في دعم الإبداع وترسيخية مكانة تونس كحاضنة للفكر. مركز تكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين يحتضن اليوم التصفية الثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهني أقليم الوسط لولايات المنسيرة وسوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. ينتظم اليوم بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة يوم دراسي تحت عنوان اللغة وصعوبات التعلم لدى الأطفال، ببادرة من مخبر المباحث الدلالية ولسانيات الحاسوبية بالتعاون مع وزارة الصحة. تواصل فعالية القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس الإعدادية والمعاهد بالمركب الثقافي الشيخ إدريس ببنزرت، تهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية الناشئة وتعزيز مقومات الحياة المدرسية. وفي آخر تطورات في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تمديد حصار إيران أشهرا بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
10: عدل موجتك،
7: تسمع صوتك.
0: العائلة
8: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.

0: مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في سامدي تو. نذكركم بدينا من ماضي ساعتين، اليوم السبت 2 مايو 2026. نسلم عليكم فريق العمل الكل اللي نتواصلوا مع بعضنا حتى للثمانية. سليم القصيبي في الاخراج التقني، نسلموا على فارس قرفة في الاخراج الرقمي، عاطف زنيدي في المواكبات الثقافية، وفي الاعداد منى حمام معكم كما قلت للثمانية متاع الليل في سامدي تو. وتحياتي شبكة المعلقين الكل اللي موجودين في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. متو بعد شوية نسمعوا أصواتهم بتبيع قبل انطلاق المقابلات. خل نعمل إطلالة لصفاقس، وين موجود حسام قوبعة؟ نشوف وين وصلت مباراة الدور الربع نهائي لكأس تونس في الكرة الطائرة، مباراة النادي الرياضي صفاقسي الأولمبي الإقليبي. حسام أهلا وسهلا، مرحبا.
1: نرجع للمقابلة في شوط الرابع بعد ما خلينا نادي صفاقسي فاز بالشوط الثالث، وخلنا أخذ الأرجاء الأسبقية شوطان لشوط 2-1. في الشوط الرابع نلعب في الشوط الرابع، والنتيجة الحالية 12-9 لصالح الأولمبي الإقليبي. فما إصرار، فما استيمات كبيرة من لاعبي سيوكا للفوز بالشوط هذا. الأكيد ما عندهمش خيار آخر، لأن في صورة فوز النادي الصفاقسي في الشوط هذا يفوز بالمقابلة ويتأهل للنصف النهائي. هذاك علاش الأولمبي الإقليبي إصرار واستيمات كبيرة من لاعبيه باش يرجعوا في اللقاء ويفوزوا في الشوط الرابع. حاليا النتيجة 12-10، يذل الأشرف وعزيز النتيجة، يرجع الإلا 2 النادي الصفاقسي، 12-10 لصالح الأولمبي الإقليبي في الشوط الرابع. تفضل منى.
0: يعطيك الصحة حسام، شكرا ليك. في انتظار التحاق زملائي من مختلف الملاعب، من ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نذكركم القمة انطلاقا من الأربعة بين الملعب الجيبسي، تقدم سقيط الدير سي محمد الحمروني في النقل والتعليق، جمعية أريانا، قوافل قفصة، هادي جبنياني موجود في أريانا للنقل والتعليق، النادي ذي القربي، نصر جلمة مباراة بتعليق لزيد الخياري، سلمكي شبيل باش يكون في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية، الأولمبيك سيدي بوزيد اللي رسميا يخرج من بطولة رابطة المحترفة الثانية للرابطة الثالثة، اليوم في بير الحفاي يستضيف أمل بوشمة، مباراة باش يعلق عليها عبد الرزاق الغيلاني، ومحمد الرياحي باش يكون موجود في الرديف في مباراة هلال الرديف مستقبل القصرين. كيف ما قلنا الجولة قبل الأخيرة من بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بتبيعة منقولة البارح كنت تبعت الدفعة الأولى من مقابلات الجولة هذه، الجولة قبل الأخيرة، واليوم بتبيعة الدفعة الثانية مع مقابلات المجموعة الثانية. البارح تعادل أمل حمام سوسة مع الرلوي 2-2، تعادل محيط قرقنة مع نادي حمل أنف، يشعل الصدارة بين الأمل والنادي الرياضي لحمام الأنف اللي نلقاهم بخمسين نقطة فرضية الصعود للمجموعة الأولى. بتبيعة فرضية الصعود لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة الأولى لكرة القدم، وبعد شوية نحكي لكم على فرضية الصعود كيف ما قلنا بالنسبة للزوز فرق، بالنسبة لنادي حمام الأنف، وأيضا بالنسبة لفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة، لأنه برشا فرضيات الصعود بالنسبة لنادي حمام الأنف في صورة انتصاره على أمل حمام سوسة اللي هي فرضية وحيدة، صعود أمل حمام سوسة في صورة تعادله وإلا انتصاره أمام نادي حمام الأنف. يستفيد أمل حمام سوسة لأنه الفصل 22 في المواجهات المباشرة التساوي بالنقاط بينه وبين نادي حمام الأنف، وإلا التساوي بالنقاط بينه وبين نادي حمام الأنف وتحت طاوين في نفس الحالة. بتبيع ننتظر أكيد مقابلات الجولة الأخيرة بالنسبة لبطولة رابطة المحترفة الثانية باش نتعرفوا على شكون الفريق اللي باش يسعد. شكون موجود؟ زياد. هاي نبداو بزياد الخياري، حاضر زياد سليم. شوفوا زياد، نعمل إطلالة لزياد الخياري القربة، مباراة النادي الرياضي القربي نصر جلمة. زياد باهي، مازال زياد. نشوفوا سلمكي شبيل موجود وإلا لا في مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية. سلمكي مرحبا، اهلا وسهلا سلمكي شبيل، اذا كان معانا في الاستماع ناخذ اتليله اولى قبل انت انطلاق مباراه اتحاد قصور الصيف القلعه الرياضيه. نمشي للقمه في جيبس بين الملعب الجيبسي، تقدم سقيط الداير، نشوفوا الاجواء بطبيعه في مباراه مهمه للزوز فرق. تقدم سقيط الداير المتصدر ب 52 نقطه اللي يسعى باش يكون حاضر لاول مره في تاريخه في بطوله رابطه المحترفه الثانيه الاولى، وفريق الملعب الجيبسي الثاني في الترتيب ب 51 نقطه. سي محمد الحمروني اهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين الكرام، مرحبا بكافة الزملاء في بقية الملاعب. هذا هو الملعب الأولمبي المعشب بمدينة جابس باش يحتضن بعد قليل إن شاء الله قمة لقاءات الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المجموعة الثانية. يوم ضيف مدينة جابس التقدم الرياضي بسقيط الدائر صاحب الطليعة ب 52 نقطة، والوصيف المباشر الملعب الجابسي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة. أجواء كبيرة في ملعب جابس، الجماهير غفيرة تحضر هذه المباراة. نعرف أنه تم السماح ل 6000 متفرج باش يحضروا هذه المباراة. أيضا طقس ربيعي ممتاز جدا، أرضية تعتبر أيضا ممتازة في ملعب جابس مقبولة للعب. جو كورة بصراحة، جو أكيد.
0: شنو الأمور التنظيمية سي محمد؟ فما حضور أمني سمعنا كبير اليوم في جابس قبل مباراة الملعب الجيبسي تقدم ساقيه الدير.
2: اكيد حضور امني كبير، تنظيم محكم الى حد هذه اللحظه في اولمبي جابس. ايضا الاخيان من الرابطه الوطنيه المحترفه لكره القدم المنسقين متواجدين داخل ارضيه الميدان. امور تنظيميه ممتازه جدا في الملعب. نتمنى زاد ان شاء الله الفرجه تكون مضمونه، وال معناتها وشوفوا مباراه تليق بسمعتي الفريقين بين التقدم الذي سقيت الداير والملعب الجابس. ونتمنى في الاخير انه الروح الرياضيه تخرج هي المنتصره الاولى والاخيره في هذه في مثل هذه المباريات. اكيد عرس كروي باتم معنى الكلمه في اولمبي جابس.
0: قدم معك المباراه
2: تفضل. اذا ال 11 اساسيين للتقدم الرياضي بسقيه الدائر اليوم في حراس المرمى يوسف التوج، مصعب العجيلي يحمل شرط القياده، حمزه السلامي، حمزه الربعي، محمد امين الناوي، فرج عجرود، لسعد البوراوي، حمدي الجيناوي، ادم بن فجريه، فادي الدرقاش، وزياد العلوي. يدرب الفريق يسري بن كحله. بالنسبه للفريق المحلي اليوم الملعب الجبسي في حراس المرمى حمدي شعيرات، احمد طنقور، وسيم زغدود، صابر السوداني، خليل ساسي، خير الدين المداوي، ريان بوعود، احمد ياسين الجماعي، خالد البوسعيدي، لمجد عامر يحمل شرط القياده، ووليد الجربي. يدرب الفريق لطفي القادري. الطاقم تحكيم هذه المباراة أمير لصيف كحكم ساحة، يساعده أحمد ضويوي مساعد ثاني، يوسف الجامي الحاكم الاحتياطي، حمزة جعيد يراقب المباراة، فتحي بن سالم، وفي التنسيق الإعلامي الثنائي الزملاء توفيق الصخري وحمادي بوخشينا. أكيد المباراة باش تنطلق إن شاء الله تقريبا ما زلت حوالي ربع ساعة 15 دقيقة على موعد انطلاقها. حضور جماهيري غفير جدا في ملعب أولمبي جابس اليوم. أكيد إن شاء الله تكون الفرجة مضمونة، وإن شاء الله نشوفوا كرة قدم بأتم معنى الكلمة في اليوم في هذه المباراة. أعتبره شخصيا دور نهائي للبطولة اليوم في الرابطة المحترفة الثانية المجموعة الثانية. على كل إن شاء الله من حين لآخر نعطيكم شوية تفاصيل وشوية أرقام. مشكور زميلنا عماد الكيلاني اللي وفرها لنا في لقمة هذه الجولة بين الملعب الجبسي والتقدم الرياضي بسقيط الدائر.
0: يعطيك الصحة سي محمد، شكرا ليك. بتبيع اللي باش يربح مباراة اليوم أكيد خطوة كبيرة للصعود لبطولة رابطة المحترفة الأولى. نذكر بتبيع تقدم سقيط الدائر المتصدر ب 52 نقطة، عمل 15 انتصار، 7 تعادلات، 2 هزائم، مسجل 49 هدف وقبل 15 هدف. والملعب الجبسي اللي في المركز الثاني نذكركم في الترتيب ب 51 نقطة، عمل 15 انتصار، 6 تعادلات و3 هزائم. خنشوف شكون من الزملاء حاضرين في باقي ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية. قربة زياد، اهلا وسهلا، مرحبا بك زياد.
3: مساء الخير منى.
0: تفضل زياد، شنو احوالك؟
3: تحية للفريق التقني زميلنا سليم عاطف، اكيد كل الجمهور متواجد عليك منى باش نعطيك الاجواء. تشكيلة مباراة مهمة لإسر جلمة، عنده اليوم قربة وعنده الملعب الجديد في الجولة الأخيرة. أكيد الفريق عنده في الترتيب 25 نقطة في المرتبة 13 بعد 6 انتصارات، 7 تعادلات و11 هزيمه، سجل 16 قبل 32 قربة متهني، يعني يحب على البلاصه الرابعه، يحب يكمل الموسم مع سيد احمد النجار في البلاصه الرابعه بعد 8 انتصارات 9 تعادلات و7 هزائم. هنا
0: تفضل زياد.
3: ابرز غيابات. نعم تفضل منى.
0: نسمع فيك زياد.
3: تفضل. قلت لك التشكيله بالنسبه لنصر جلمه، ابرز غياب هو المدافع عنده 3 ورق صفر محمد مرسي العيساوي، هذا في جلمه، وغيابات قربة رامي بوشيبه عنده اصابه شان لاباس، وغياب وسط علاء كريم ورقه حمراء في ماتش ريانا من مده هنا في ملعب قربة. 11 مدرب نصر جلمه، زياده الدربالي في المرمى، بلال عزيز، ولد المرسى اشرف الغريسي، على اليسار محمد السيد الدربالي، في محور الدفاع بشقاو منعم حسني وايمن الالهي، قدامهم مربع وسط الميدان او مثلث وسط الميدان كيبيبو لقاو حمزه زيدي طلال المغربي وغيث الصالحي في التنشيط الهجومي، في الاروقه محمد السيبي على الجهه اليسار، بهاء الدين البراهمي على الجهه اليمين، وكراس حربه عثمان السعيدي. هذه تشكيلة المدرب
0: زياد. نستسمحك في شوية وقت ونرجع لك أكيد نكمل معاك المداخلة الأولى، خلينا نشوف واش فما جديد في صفاقس مباراة سي اس اس الأولمبي الإقليمي بتبيع ربع نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة. حسام.
1: شكرا منى، مرحبا بك من جديد. جيت مع نهاية شوط تايم اوت اللي خذاه مراد قال النقطة 20-17 لصالح النادي الصفاقسي، 20-17 في الشوط الرابع، وأولمبي الإقليمي موصل شبكة معاوية لجنة في سدد أشرف بوزيد وسدد وسجل النقطة 21
0: باهي مثالش الخط يقعد مفتوح معاك حسام نسخايل عندك نهاية المباراة 21-17 للأولمبي الإقليمي في الشوط الرابع
1: للنادي الصفاقسي
0: للنادي الرياضي الصفاقسي. أكيد تطلب الكلمة مع النقاط الحاسمة. نرجع لزياد ننهي معاك مداخلتك الأولى من ملعب قربة.
3: يعطيك صحة منى، يعطينا التشكيلة نتاع زياد الدربالي مدرب جلمة. تخيل منى زياد الدربالي هو المدرب الأول والمساعد زاد اسمه زياد الدربالي. عائلة الدربالي في جلمة يمحليهم وعائلة السيبي وبرشم لعبية منى معناتها لعبوا في الكرة التونسية في الإفريقي في الترجي في السياسات في البقلاوة من عائلة السيبي من عائلة الدربالي برشا كور شيء ومنهم وائل الدربالي اللي يلعبوا في الترجي وبرشا اسامي طبعا لو لقينا الوقت نعطيهم. 11 مدرب قربة، سيد احمد النجار ولد النادي اليوم في المرمى شقاو الحارس رشيد الهاني، على اليمين جاسر بن عتيق، على اليسار هشام التلمودي، في محور وعبد الرحمن القلبي، مثلث وسط الميدان حمزه شرايديه ربيع بوزيد وسيسر وسلاتي، وفي الهجوم شقاو المهاجم ريان المؤدب ادم لشهب على الجهه اليسار وحمزه الزهراوي على الجهه اليمين. حكم الماتش امير العيادي، المساعد الاول عبد الكريم المكور، المساعد الثاني هشام اولاد علي، الحكم الاحتياطي عبد القادر الخليفي، مراقب الحكام مشموم فرج، والمنسق الاعلامي صديقنا سي فتحي الخليفي.
0: يعطيك الصحة زياد. هذه التليلة أولى من ملعب قربة، مباراة مهمة لنصر جلمة ضد النادي الرياضي القربي. نذكر في المركز 13 ب 25 نقطة نصر جلمة، والنادي الرياضي القربي في المركز الرابع ب 33 نقطة. قدمنا مباراة ملعب الأولمبي بيجي بس القمة بين الملعب الجيبسي تقدم سقية الدين. إن شاء الله بعد شوية نمشيو لأريانا، نمشيو لقصور السيف زادة كيف كيف، ونمشيو الملعب الرديف نقدم مباراة هلال الرديف مستقبل القصرين. خلينا نشوف حسام قوبعة، خلينا نشوف حسام قوبعة. اقتربنا من نهاية الشوط الرابع ثم نكمل جولتنا في ملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية. حسام.
1: بالفعل منى، جيت مع كرة اللقاء 24-18 لصالح النادي الصفاقسي أمام الأولمبي الإقليمي. تسابق وتلاحق تشويق كبير، ما شفناش مستوى فني كبير أكيد مقابلة في الكأس مقابلة ربع نهائي تتلعب تتربح ما تتلعبش أكيد. نتبعوا كرة المقابلة لصالح النادي الصفاقسي، النتيجة 24-18. هاني الكوكي يعطي إشارة تنفيذ القيس بن سالم، سالم باش يكون موجه أكيد موجه داخل الميدان، ونهاية اللقاء لصالح النادي الصفاقسي 3 أشواط لشوط لصالح النادي الصفاقسي أمام الأولمبي الإقليمي. تفاصيلها 25/16 صالح النادي الصفاقسي يعدل الاولمبي الاقليبي 26/24 وياخذ الاسبقيه للنادي الصفاقسي 25/21 و25/18 يمر النادي الصفاقسي للدور النصف النهائي مش قابل للترشي في انتظار عمليه القرعه لتحديد القاعه اللي مش تحت ظن اللقاء. تفضل منى.
0: يعطيك الصحه شكرا لك. تاهل النادي الرياضي الصفاقسي لنصف نهائي كاس تونس في الكره الطايره بعد انتصاره على السي اس اس 3 أشواط مقابل شوط. الترجي نذكر تأهل بعد انسحاب جمعية اتصالات صفاقس زوز سيرق باش يلعبوا نصف نهائي كأس تونس في انتظار القرعة لتحديد القاعة اللي باش تتلعب فيها المباراة هذه. النجم البارح كان تأهل أمام اتحاد النقل بصفاقس 3 أشواط مقابل 0 وننتظر شكون باش يقابل النجم، إما مولدية بوسالم أو سعيدية سيدي بوسعيد الرياضية، مباراة في بوسالم انطلاقا من الأربعة. شكون حاضر من الزملاء في ملاعب بطولة قصور السيف؟ قصور السيف طلب الكلمه قبل هادي. نقدم مباراه ملعب قصور السيف.
1: ملعب السيف حاضر منى.
0: اي باهي نمشيو لقصور السيف مع سي المكي شبيل، بعد نرجع لهادي الاريانا ونختم معاك فرديف. اي سي المكي اهلا وسهلا مرحبا بيك.
4: شكرا لكم جميعا مرحبا. في نفس الاطار القلعه الرياضيه تنزل ضيف ثقيل جدا باعتباره يصارع من اجل البقاء ليباري هنا في قصور السيف الاتحاد المحلي الاتحاد الرياضي بقصور السيف. بسرعه اللقاء مازال ما انطلقش والمراقب مازال ما حلش، ان شاء الله المانع خير قد ياتي او قد لا ياتي. المنسق الاعلامي مستنسي عاوننا مازال ما ظهرش، ربي سمعنا الخير. امر الى تشكيله الفريقين. بالنسبه للفريق الضيف القلعه الرياضيه، طارق ساسي قائد فريق القلعه الرياضيه وحارس مرماها، محمد غيث العريبي، يوسف الجليلي، فاروق بن العايبه، مالك التريكي، محمد شحدوره، خليل السعيدي، لؤي الشاذلي، سيف الدين الزواري، محمد امين الوسلاتي، ومحمد امين الجرايه. بالنسبه للفريق المحلي الاتحاد الرياضي بقصور السيف تشكيلته على النحو التالي: العاد نصر الدين قويعه في حراسه المرمى، ناصف ابراهيم، اشرف المستيري، حسام اللمطي، عزيز غنام، حسام الكار، ياسين خنشل، محمد عزيز السويسي، ياسين معرف المتألق والهداف المنتصر الهادي منتصر، إلى جانب المهتدي المسعودي، مدرب القلعة الرياضية السيد محمد بن عامر، مدرب فريق اتحاد قصور السيف السيد هاشم بن جيمة. بسرعة نبيل لهمادي حكم ساحة قادم من تونس رب تونس لكرة القدم، أحمد لاغا مساعد أول، عزيز الكسابي مساعد ثانٍ، ريان الدرعي الحكم الرابع، واللقاء مازال ما انطلقش. هذه فكرة أولى وأترك الكلمة إلى بقية الزملاء.
0: شكرا لك سي المكي شبيل. نمشي لأريانا نقدم معك هذه مباراة جمعية أريانا القوافل الرياضية بقفصة. زوز فرق مركز 8 و9 بنفس رصيد النقاط ب30 نقطة. ناخذ معك أولى المعطيات. مرحبا هادي.
5: الو وسهلا بك منى. واكيد انتصار اليوم للقوافل او لجمعيه ريانا تخليهم رسميا في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. مباراه مهمه رغم انه منطقيين، يعني زوز فرق يلعبوا فردين على مستوى الترتيب. طاقم تحكيمنا على ارضيه الميدان محمد خليل هرمي اللي يخضع اليوم للامتحان يدير المقابله، كمساعد اول محمد الميجري، كمساعد ثاني بلال سعد، الحكم الرابع فهد الحجري، وفي التنسيق الاعلامي امان الله بكراع. ورقه المباراه والبدايه بفريق القوافل الرياضيه بقفصه اللي يعرف غياب بارز لاعب الوسط انس البرباطي على مستوى حراس المرمى، علي الفريوي كحارس مرمى اساسي، على اليمين بسام التريكي، على اليسار نلقاو سامر الكنزاري محور الدفاع، علي السكراني وسام الشعباني في الوسط، ثلاثة ملاعبية خليل مسعود الدربيلي، محمود المسعي، وعلي الكرتلي، وفي الهجوم على مستوى الرواق علي العجمني مقابله من الشيء الأخرى ثالث مباراتهم على الأكابر لاعب شاب منتصر الكامل، وفي الهجوم شقيق في رأس شوات فارس شوات. على بنك البندلامي ناس الضف لقوافل قفصة زوز ملاعبية أبناء رئيس النادي اللي هو خالد بن نور، ولاده زوز موجودين، وباش يلعب يوسف بن نور اليوم هو لاعب جناح شاب شغله بالتوفيق ليه، وعزيز بن نور ولده الكبير هو ظهير ومدافع، هذوما ابناء رئيس قوافل قفصه خالد بن نور. في المقابل تشكيل جمعيه ريانا تعرف غياب زوز ملاعبيه برزين
6: اللي هما عزيز الورفلي لاعب الوسط وغسان حمدي المهاجم، خالد المليتي يبدا بنصر شعبان كحارس مرمى اساسي، ثلاثه في محور الدفاع امير برجب، عادين المجري وابو بكر الفزعي، انس الكميتي معاقب، ولؤي العبدلي باش يبدا على اليمين، على اليسار عبد المجيد الحواشي، في الوسط هارون مرياح، مالك البرعابي وهشام الزغلامي، وثنائي الهجوم غازي مبارك واحمد لوحيشي كما قلت، مدرب جمعيه ريرا خالد المليتي ومدرب قواف القفصه فرحات زروق. لحظات بعد الاستماع للنشيد الوطني التونسي، دقيقة صمت، راحوا من على أرواح غزلة يرحمهم من عمهم، بعد قليل انطلاق المباراة هنا من الملعب البلدي بفرحات حشيد بيريانا.
0: شكرا لك هادي. نكملوا مداخلاتنا مع تقديم مقابلات الجولة هذه، الجولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الثانية بملعب رديف، مباراة هلال رديف مستقبل القصرين. محمد الريحي أكيد عندك أكثر تفاصيل، أهلا محمد، مرحبا بك.
7: مرحبا بك منى، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة الشباب. ملعب رديف اليوم يحتضن جولة قبل أخيرة من هذا الموسم، هلال رديف اللي مستحق أكيد للنقاط هذه المباراة حتى يأمن بقائه في الرابطة الثانية، بينما مستقبل القصرين ضمن المرتبة الثالثة ينتظر سكون باش ينافسه في مباراة البراج من المجموعة الأولى، وتمثل زوز مباريات هذه تحضير لمباراة البراج. وما يدل على أن اليوم تشكيلة مستقبل الرياضي بالقصرين فعديد اللاعبين الأساسيين اللي موجودين في بنك الاحتياط، تدوير الرصيد البدني أكيد والمحافظة على اللاعبين من الإصابات. مثلا اليوم سي عثمان الشيبي مدرب مستقبل القصرين يدخل المباراة، حسام العربي في الكاج، غيث الشيحي، شهاب العوادي، شوق الزيتوني، قصي دخيلالي، عصام دخيلالي كابتن الفريق، أمين بن مسعود، محمد الشلي، أمين سيتي، ريان العبدلي، ويحيى العاشوري. في المقابل المدرب دياس بن محمد مدرب هلال الرياضي برديف يدخل اليوم تشكيلة، عبد الحق البدوي في حراسة المرمى، غيث سعد، زواير تواتي، طه جديدي، ياسين جديدي، نادر بالحاج، محمد مرابط، محمد البرهومي، فراس الطيبي، محمد السودري، ووجدي المازري. يدير المباراة اليوم الحكم الرئيسي وائل المصباحي، يساعد مساعد أول عزيز قايد، مساعد ثاني محمد أمين البكوش، الحكم الرابع جاسر قيرات، المنسق الإعلامي عصام الشعباني، ومراقب المباراة قيس فورات. دقائق وتنطلق المباراة مناسبة.
0: شكرا لك محمد الريحي. علاش دقائق توا الأربعة؟ مبدئيا الأربعة ينطلقوا مقابلات الجولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مباراة قمة نذكر باش يكون فيها برشا وقت اليوم بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير، بين فريق عمل موسم استثنائي، نحكي على تقدم سقيط الدير، الفريق اللي يطمح باش يكون حاضر لأول مرة في تاريخ النادي في بطولة رابطة المحترفة الأولى، وفريق الملعب الجيبسي اللي ما هوش غريب على الرابطة الأولى لأنه سبق له أنه لعب 15 موسم في البطولة، أول صعود كان موسم 57-58 وآخر صعود نذكر عدى فيه تقريبا 7 سنوات من موسم 2011-2012 حتى موسم 2018-2019 كيف ما قلنا بحضور جماهيري تقريبا أكثر من 6000 متفرج اليوم في قمة المقابلات بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير. بعد شوية نعملوا إطلالة قصر رياضة بالمنزة، نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة سيدات، نهائي بين فريق النادي النسائي بكرتاج وفريق النادي الرياضي الصفاقسي في السيدات، نهائي كأس تونس في الكبريات كيف ما قلنا في القبة انطلاقا من الأربعة متاع العشية. نعمل جولة نشوف إذا كان انطلقت المقابلات في أشواطها الأولى وإلا لا. أريانا هادي
6: زهيدي، نعم انطلقت المباراة منذ دقيقة وعشرين ثانية هنا في أريانا، تعادل سلبي بين جمعية أريانا والقوافل الرياضية بقفصة.
0: شكرا لك، وأكيد هادي باش نتابع معاك زوز مقابلات معناش في النقل المباشر، مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين ومباراة أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة في بير الحفي. زياد انطلقت عندك المباراة في قربة؟
8: في قربة لحظات منى ونبدأ الماتش إن شاء الله.
0: شكرا لك. نشوفوا الملعب الأولمبي بجابس، انطلقت المباراة سي محمد، مباراة الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير. سي محمد
2: لحظات وتنتقل تنطلق المباراة. نسمع فيك ملعب جابس.
0: تفضل.
2: نسمع فيك.
0: تفضل سي محمد.
2: لحظات وتنتقل المباراة بعض الامور التنظيميه هنا في ملعب جابس. اكيد بعد لحظات الحكم ممير لصيب سيعطي انطلاق اشاره انطلاق لقاء القمه بين تقدم سقيط الدائر والملعب الجابسي.
0: شكرا لك. تقريبا تاخير بزوز دقائق. نمشي لسي المكي شبيل. انطلقت المباراه عندك في قصور السيف مباراه اتحاد قصور السيف القلعه الرياضيه.
9: نعم انتظار رفع العلم المفدى على إيقاع وأنغام النشيد الوطني، كل اللاعبين فوق أرضية الميدان في انتظار إشارة البداية المقابلة.
2: جابس
0: شكرا لك. سي محمد تفضل.
2: معذرة مكي، إذن تقريبا 20 ثانية منذ انطلاق مباراة الملعب الجابسي وتقدم سقيط الدائر هنا في أولمبي جابس.
0: يعطيك الصحة محمد الرياحي. انطلقت المباراة عندك في الرديف.
10: ما زلنا أمور تنظيمية، ما زالت لم تنطلق المباراة بعد.
0: يعطيك الصحة. بتأخير تقريبا 3 دقائق كل الزملاء رجاء نستعملوا تقنية كاتم الصوت باش ما نشوشوش على المعلق اللي يكون موجود في المباشر. نبدلوا الاختصاص من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نمشي لنهائي كأس تونس في الكبريات في الكرة. رمزي المنصوري قبل الكرة الطائرة. نمشي لمعرض تونس الدولي للكتاب في نسخته رقم 40 مباشرة من قصر المعارض بالكرم. صديقي محمد رمزي المنصوري. رمزي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
11: أهلا بك منى، تحية متجددة ليك وكل مستمعي إذاعة شباب. طبعا في مداخلتنا الأولى كنا أعلننا على الجوائز ومحلاه جو الجوائز والاحتفال بالجوائز هذه والفرحة متاع الجائزة. هذاك علاش اخترت أنه يكون متدخل معنا الحائز على جائزة مصطفى خريف للإبداع الأدبي في الشعر محمد ناصر المولي عن ديوان لا بيت للشباك الحفيد اللي نشره عن دار أبجديات للنشر، وهو مولود في هذه السنة يعني 2026. محمد ناصر المولي إن شاء الله ألف مبروك.
12: شكرا يبارك فيك صديقي، وأودي هذا التتويج لكل الشعراء التونسيين وخاصة أبناء جيلي من حاولوا تجديد في الشعر التونسي، ولكل محبي الشعر ولكل محبي الإنسان والمؤمنين بالإنسان بالأحرى.
11: هو الشاعر والكاتب يكتب وينشر، ولكن الاعتراف بجمالية النص اللي يكتبه سواء كان شعرا ولا نثرا يعني شعور مختلف الحقيقة.
12: طبعا هو الاعتراف، الجميع نحن جميعا نبحث عن الاعتراف في حياتنا اليومية، في فما بالك في حياتنا الإبداعية الأدبية أو الفنية أو غيره. فمهم جدا الاعتراف لأي مبدع في أي مجال، هو تحفيز لمزيد من الإبداع، وهو أيضا نافذة للعطاء للإضافة أكثر. ومهم جدا هذا الاعتراف، وأحيي يعني كل من كان وراء هذه الفكرة للاعتراف بالأدباء والكتاب والمثقفين التونسيين.
11: هي في الحقيقة سنة، معناها اختارها معرض تونس الدولي للكتاب في دوراته كل وصولا إلى هذه الدورة 40، والاحتفاء بالكتاب في مختلف المجالات والاختصاصات من الكتاب الأدبي للكتاب العلمي للنص الشعري. وهذا ما أحوجنا ليه، وما أحوجنا أيضا لمنابر أخرى تقدم جوائز واعترافات بالكتاب، لأنه نعرف احنا في حاجة لهؤلاء.
12: هو فعلا الكاتب التونسي محتاج لهذا الاعتراف، ومحتاج لهذه المساحة لتثمين منجزه وتثمين عمله، ومن خلالك ومن خلال إذاعتكم ندعو إلى المزيد من الاهتمام بالكاتب التونسي. وعندنا كتاب مهمين في كل الأجيال في العالم العربي وفي كل الأجيال وفي كل الاختصاصات، ما ينقصنا ربما قليلا هو هذه الجوائز وهذا الاحتفاء إلى غير ذلك.
11: هو من خلالك أنت حبيت تحية وأيضا تهنئة لكل الحائزين على هذه جوائز الدورة هذه للمعرض. منى، هذه مصافحة أخرى حبيناها كما قلت، معناها تهنئة شاعرنا ولكن أيضا لكل الذين تحصلوا على الجوائز اللي كنا أعلن عليهم في مداخلتنا السابقة.
0: يعطيك الصحة رمزي المنصوري، تحياتي ليك. سمعنا بالطبيعة محمد الناصر المولهي الحائز على جائزة مصطفى خايف للإبداع الأدبي في الشعر، وتوبعت شوية نذكركم بالمتوجين في النسخة هذه، النسخة 40 لمعرض تونس.

0: طيب قبل ما نرجع لملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، خلنا نعمل تليلة القصر هذا بالمنزه، وين حاضر محمد علي بن مرزوق اكيد في نهائي كاس تونس للكبريات في الكرة الطائرة، مباراة النادي النسائي بكرتاج وفريق سيدات النادي الرادي الصفاقسي. محمد علي اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك بني، تحية لك، تحية لكافة الزملاء والأصدقاء المستمعين. كما أشارت يعني نهائي كأس تونس لكرة الطائرة كبريات، بعد ما تعرفنا على بطل هذا الموسم وهو النادي النسائي بقرطاج، سنتعرف هذا المساء على صاحب الكأس، هل يكون يعني النادي النسائي بقرطاج ليضم الكأس إلى البطولة أم أنه النادي الذي سيقص عنده رأي آخر. على كل الشوط الأول انطلقت هذه المباراة في الدور النهائي، والنتيجة 8-3 لفائدة الفريق النادي النسائي بقرطاج. نعطيكم فكرة على تشكيلة الفريقين بالنسبة للنادي النسائي بقرطاج، يمثلوا كل من مروى البوغانمي، ميسم الجريدي، جيهان محمد، سماح جريتلي، ياسمين العلوي، نهاش كيري، مرام القربي، سيرين بوراوي، كريستيل ندونغو من الكونغو، وسحر الجمحاني إلى جانب هاجر قرموسلي، ضحى بن عمار، فيليبيرو الفريق نقاجوز لعبات، منام بن حمودة ومريم الدلاجة ويدرب الفريق كمال القية إلى جانب المساعد حمادة حسن حمادة. بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي مثلوا كل من سيرين عطيطالله، ضحان جازو، فرح الخياري، أحلام البعزاوي، هبة الفطناسي، خديجة الواتي، نادين العجيلي، إيناس شكيلي، آية ولها، أماني غزاوي، ملك علوش، إسلام ملولي، وفي خطة ليبرو الفريق نقى زوج لاعبات بسمة ولاد علي ونداء طنوبي. هذا في خصوص تشكيلة النادي الصفي اللي دربها اللاعب الدولي السابق عبد العزيز بن عبد الله. وبالنسبة للتحقيق في هذه المباراة يمثلوا كل من ماهر سويد وكذلك شريف الميلادي، وذكر انه بالنسبة لمسابقة الكأس وسجل الفريقين في مسابقة الكأس النادي الصفي في رصيده 10 كؤوس واخرها سنة 2024، وفريق النادي النسائي بقرطاج في رصيده 8 كؤوس اخرها سنة 2025. حاليا نلعب وما زلنا في الشوط الاول، والنتيجه 8-4 بعد الوقت المستقطع. عوده للعب على نتيجه 8-4، عندك الفت منى.
0: شكرا ليك،
2: نلعب قصور الشيف.
0: شكرا ليك محمد علي، ونرجع لك تباعا، ناخذ شويه وقت ديما معاك في نهائي كاس تونس للكبريات في الكره الطايره، مباراه النادي النسائي بكرتاج والنادي الرادي الصفاقسي. يا سي المكي شبيل، سي المكي مرحبا.
2: نعم، أدركنا 3 دقائق منذ انطلاق المباراة. نحط اللقاء في إطاره، اتحاد قصور الساف يستضيف فريق القلعة الرياضية. نعم،
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. بتأخير تأخير تقريبا أربعة، تأخير 7 دقائق وإلا 8 دقائق، مباراة اتحاد قصور الساف القلعة الرياضية. شكون يطلب في الكلمة؟
3: ملعب رتيس منى.
0: هيا تفضل محمد.
3: تغيرت النتيجة لصالح هلال رياضي برداس منذ الدقيقة الثانية عن طريق اللاعب محمد التودري، كان تماس طويل من غير سعد لهلال رياضي برداس، ترجع من الدفاع، طيح الكرة قدام محمد التودري ويسجل الهدف الأول لصالح الهلال رياضي برداس. تغير النتيجة، تصبح هدف مقابل 0 لصالح هلال رياضي أمام مستقبل القصرين في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الأول.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. محمد التوزري يفتتح التسجيل لفريق هلال رديف، أولى أهداف الجولة هذه، الدفعة الثانية من مقابلات الجولة قبل الأخيرة في الدقيقة الثانية. نبدأ في النقل والتعليق، نبدأ بملعب الأولمبي بجيبس، القمة اليوم بين الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير. شكرا ليك زياد.
4: 10 دقائق، أوكي،
0: 10 دقائق
4: في قربة وجلمة. أوكي،
0: شكرا ليك. باقي تعادل أصفار، ناخذ شويه وقت في مباراه القمه بين الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير، ثم نمشي القربه ونمشي بعدها الأرينا ونواصل جولتنا اكيد في ملاعب بطوله رابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. يا سي محمد الحمروني مرحبا بك من جديد.
5: مرحبا بكم. اذا مباراه واعد تعتبر لحد الان، شفنا تقريبا 3 محاولات جديه لحد الان، 2 محاولات للملعب الجيبسي ومحاوله للتقدم الرياضي بساقيه الدائري. خمسة دقائق لعب مخالفه كانت مباشره نفذها اللاعب لمجد عامر مره جانبيه للقائم الايمن لمرمى الحارس يوسف التوج، ثم تاتي ركنيه في الدقيقه السادسه للملعب الجبسي ونفس اللاعب لمجد عامر يصوب جانبيه. ثم في ثمانية دقائق لعب كانت مخالفه على يمين الحارس حمدي شعيرات، التقدم الذي سقيت الدائر ينفذها اللاعب

0: حمزة الربعي ورأسية فادي الدرقاش بكل امتياز. الحارس حمدي شعيرات خرج الكرة للركنية، ترجع كرة الآن لفريق الملعب الجبسي، مع تحيات كل الزملاء من إذاعة صفاقس اليوم وزميلنا التقني جوهر أبو ستة يأمن لنا تغطية هذه المباراة في أحسن الظروف. ترجع كرة للملعب الجبسي، خليل الساسي يوزع كرة في اتجاه الأمجد عامر، يبحث المساند خير المداوي، تقطع من اللاعب آدم الفجرية، هجوم معاكس تتخذ هذه بسقية داير في اتجاه العلوي، أسبق منه صبر السوداني بعملية انزلاقية يحط الكرة في التماس، تماس لفريق المتقدم بسقية داير جي في مناطق الملعب الجبسي. على يسار الحارس حمدي شعيرات، مقابلة الذهاب كان دارت في مدينة سقية الدائر تحديدا يوم 7 ديسمبر 2025، والغلبة آنذاك كانت التقدم لنادي سقية الدائر على الملعب الجبسي بهدفين مقابل هدف. ترجع كورة لنادي سقية الدائر من زياد العلوي، كورة في العمق والحارس حمدي شعيرات ياخذ الكورة بعد توزيعه من اللاعب رقم 29 حمزه السلامي. ترجع كره هجوم عكس الملعب الجبسي والحارس، وماذا يشير الحكم؟ يبدو لي مخالفه لفايته الحارس يوسف التوج حارس التقدم اللي يلعب اليوم في الجهه اليسرى بالنسبه للمدرج الرئيسي من الصحافه ملعب جابس بالازياء الزرقاء والبيضاء، والملعب الجبسي في الجهه المقابله بالالوان البيضاء والخضراء. على كل في توقيت منى 11 دقيقة لعب هنا في ملعب جابس، 12 دقيقة لعب، 0-0. عندي إصابة للحارس يوسف التوج، إن شاء الله يقوم لاباس، وبالفعل يقوم لاباس الحارس. نتابعوا إذا نواصلوا لو تسمح. تمشي كرة ضربة مخالفة لصاحب الزي الأصفر اليوم الحارس يوسف التوج وحارس الملعب الجابسي بالزي الأكحل. تمشي كرة إذا يشير ضربة مخالفة ورمي مخالفة بالفعل. رمية اسقاط، عفوا الحكم يرجع الكرة برمية اسقاط للحارس يوسف التوج. الكرة مباشرة تقطع من احمد طنجور الى الزغدود بالساق اليسرى، يدور بالكرة مصعب العجيلي كابتن الفريق والجوهر السوداء. ريان بوعودي بالتغطية خرج كرة لياسين الجماعي، ياسين الجماعي يحصل على مخالف، يتحاول يتنفذ بكل سرعة في اتجاه اللاعب لمجد عامر، ايضا اليوم تكريم عديد الوجوه الرياضية في جابس، وخص بالذكر صابر خليفة أيضا تم تكريمه اليوم في ملعب جابس. ترجع كورة مشكور زميلنا طاهر حموني، ترجع كورة للملعب الجابسي ما زالت من صابر السوداني، تمشي إلى ياسين جماعي وسط الميدان مع خيري المداوي في اتجاه وليد الجربي، وليد الجربي لاعبين ويصوب جانبية، يصوب جانبية أبرز فرصة في المباراة تجي في 13 دقيقة لعب هنا في جابس. أروض الكرة 13 دقيقة لعب، 13 دقيقة لعب، والتعادل سيد الموقف، قسمة خياني لحد الآن 0-0 بين الملعب الجبسي وتقدم سقية الدائر.
1: يعطيك الصحة سي محمد، باقي تعادل أصفر في القمة بين الملعب الجبسي تقدم سقية الدائر. نرجع القربة ناخذ شوية وقت معاك زياد، ثم نمشي الهادي جبنياني في أرينا. أي زياد
2: يعطيك الصحة منى، شكرا، تحية لشبكة معلقين وكل المستمعين في قربة. تقص كورة، فما ريتم، فما نسق، فما تيمبو في الماتش، فما فرص أهداف في قربة مع بداية المباراة. أكيد نحكيه على فرصة الجناح حمزة الزهراوي في البوكس، كذلك الظهير اليمين يلعب وراه جاسر بن عتيق، ودفاع يعني جلمة فسخ الكرة الأولى نتاع حمزة الزهراوي، نحكي على الحارس بلال عزيز، ثم المدافع أيمن الإلهي على خط المرمى خرج كرة بتاكل وكان بلوك جلمة وقف منيح في اللقطة تقريبا بداية الكرة لقربة مع بداية المباراة. يخرج كليبيرو حارس جلمة ياخو كرة يلعب لمسة قصيرة مع وسط الميدان مع حمزة زيدي، يشوف اللاعب وجري اللاعب عطى للمغربي طلال، ثم الرواق اليمين نتاعو قاعد يخدم بالساق اليسار، يشوف اللاعب طلال يقلب اللاعب على الجهه اليسار مع غيث الصالح يغيث يعاود يرجع لطلال المغربي، عنده برشا خبره طلال في وسط الميدان، قاعد ينشط طلال لاعب وسط ميدان جلمه، وانتو تتعدى لمسه اولى في القصه وسط ميدان قربه ترجع لبيفو جلمه حمزه الزيدي مره اخرى بناء الهجمه من غيث الصالحي امام دفاع قربه، نمشيو على الجهه اليسار مع ظهير يسار محمد السيبي لغيث الصالحي، وان تاتش كره تعدت جرمليح بين السيبي والصالحي وطلال المغربي، جلمه يعاود يبني الكره من لاكس نتاع الدفاع من المدافع الالهي ما لقاش الحل، يرجع الحارس نتاعو في البوكس بلال عزيز، وفما ضغط من هجوم قربه من ربيع بوزيد، كره طويله من الحارس لمسه بالصدر بين عثمان السعيدي ووسط الميدان ياخوها غيث الصالحي، يشوف باسا غيث الصالحي مع عثمان السعيدي، خلي حكم اللعب تمشي لمهاجم جلمة رقم 8 محمد السايبي، والحكم هنا بذكاء كبير يعاود يرجع للقطة الأولى اللي خذها المهاجم عثمان السعيدي ويربح وسط ميدان جلمة مخالفة بعيدة شوية، لكن نعطيك التوقيت هنا في الماتش في الشوط الأول هنا في قربة 17 دقيقة لعب 0 مقابل 0 بقربة جلمة. الماتش هذا هنا شكله معناتها متاع أهداف، لأنه جلمة عندها اليوم قربة وعندها الملعب الجيرسي الجولة القادمة، قربة معنية بالمرتبة الرابعة أكيد متهنية، وجلمة تحب تمنع وتسكر الدوسي أكيد في الجولة بتاع اليوم وجولة جابس الأسبوع القادم.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. باقي تعادل أسفار في قربة بين النادي الذي القربي نصر جلمة. ناخذ معاك دي شوية وقت في مباراة جمعية أريانا قوي في القفصة، ثم نمشي لسيل مكي شبيل في أقصر السيف. هيا هدي
3: وجيني موني مع اعلان الحكم محمد خليل هرمي لضرب الجزاء لجمعيه رينا منذ 5 ثواني تقريب، يعني كان هناك جلب من القميص حسب الاشاره نتاعو في منطقه الجزاء على اثر الركنيه الثانيه لفريق جمعيه رينا، كانت على يسار الحارس علي الفريوي، حكم كان قريب اعتقد لم يتردد. الحقيقه اللقطه سريعه برشا مع تواجد عدد كبير من اللاعبين في منطقة الجزاء، باش نحكم عليها اي ولا لا، لكن الحكم كان في وسط منطقة الجزاء يعني على القوس ولم يتردد وانطلق مباشرة الى نقطة الجزاء. على كل ضربة الجزاء الان بعد ما كملنا الاحتجاجات اللي ما كانتش كبيرة الحقيقة ستنفذ الان. هارون مريح ورا الكرة في مواجهة الحارس علي الفريوي حارس مرمى القوافل الرياضية بقفصة، وذكر مناه تعادل السلبي في بير الحفي بين البزدة وملبو الشمة، وأيضا في التويري بجندوبة بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. هارون مريح يتقدم خطوة 2-3-4 بسيق اليمين قدم الفريوي ويسجل والهدف الأول في 19 دقيقة لعب، واحد بليش للجمعية تريانا أمام قوافل القفصة، هدف هارون مريح من ضرب الجزاء.
1: شكرا لك هارون مريح، يفتتح التسجيل لجمعية أريانا أمام قوافل الرياضية بقفصة في دقيقة 19 من ضربة جزاء. أي سيل مكي ناخذ معك تفضل سيل مكي.
4: الهدف الأول القلعة الرياضية
1: تفضل.
4: الهدف الأول القلعة الرياضية سيف الدين الزواري غلط الدفاع بفضل تمريرة أسيس ذكي من داخل منطقة الجزاء وليست من خارج منطقة الجزاء، تبادل سريع بالكورة مع اللاعب محمد أمين جراي، القى روحه وجه لوجه لاعب القلعة الرياضية سيف الدين الزواري في وقت ربع ساعة لعب من بداية المباراة في الشوط الأول وكرة وسط ميدان لشرعية الهدف بطبيعة الحال بدون ضجيج. كرة في مستوى اليمين لمصلحة الاتحاد الرياضي بقصور السيف، تغيرت النتيجة هنا في قصور السيف، القلعة الرياضية أصبحت متقدمة هدف مقابل صفر بفضل سيف الدين الزواري. كرة طويلة في العمق هنالك تصدي دفاعي يقول لصالح فريق كانت هجمة لصالح اتحاد قصور السيف، تعود مرتدة لهذا الأخير لهادي منتصر على اليسار لمحمد بالغيف، ماذا يفعل؟ يعمل مراوغة أولى ثم ثانية قبل أن تجتاز الكرة نهاية الميدان أو السطر يعني الخطوط النهائية للميدان لتمر ضربة مرمى بدون استغلال هذه الفرصة من قبل اتحاد قصور السيف عن طريق محمد بلغيث. الإحاطة الدفاعية كانت حالة دون ذلك، كرة ضربة مرمى لصالح القلعة الرياضية في تنفيذها قائد فريق طارق فاسي، كرته أقل من وسط الميدان ببعض الأمتار في وسط تصل إلى الدائرة المركزية لوسط الميدان، لكن سرعان ما تقطع بفضل التقدم الدفاعي لفريق اتحاد قصور السيف قاعد يسعى لربح الكرات الثنائية. نعم.
1: في توقيت
4: 17 قلاب و10 ثوان وهدف مقابل صفر للقلعة الرياضية أمام اتحاد قصور السيف.
1: شكرا ليك. واحد بلاش سيف الدين الزواري سجل للقلعة الرياضية في دقيقة 15. نذكر واحد بلاش الأريانا ذات قوافل القفصة هدف من ضربة جزاء هارون مرياح، وكيف كيف محمد التوزري كان افتتح التسجيل لهلال رديف أمام مستقبل القصرين في الدقيقة الثانية. قبل ما نرجع من جديد لرديف وبعدها باش نمشي لنهائي كبريات الكرة الطائرة. نذكر اقتربنا من نهاية مباراة النجم الرياضي الساحلي ونصرة بولبا، مباراة الدور الثمن النهائي لكأس تونس في كرة اليد بطبيعة، ونهاية المباراة بترشح النجم الرياضي الساحلي، تأهل النجم الرياضي الساحلي أمام نصرة بولبا 29-22. شكون باش يكون منافس النجم في الدورة الربع النهائي؟ سيكون الترجي، الترجي اللي كان البارح فاز وأزاح اتحاد منزل تميم 38-22، مباراة قمة في الدورة الربع النهائي، مباراة إن شاء الله باش تتلعب في قاعة المرحوم محمد الزواوي بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، قمة مقابلات الدورة الربع النهائي لكأس تونس في كرة اليد. نذكر إن شاء الله بعد شوية نعطيكم النتائج منها، قمة زادة في المكنين بين سبورتينج ومكارم المهدية. خلينا نشوف مستوى النتيجة عند محمد علي بن مرزوق، بعد شوية نرجع له محمد علي. ناخذ معك شوية وقت محمد الريحي في مباراة هلال رديف مستقبل القصرين. يا محمد
5: شكرا لك منى، مرحبا بك من جديد. أدركنا دقيقة 18 من مواجهة هلال رديف لمستقبل القصرين، والنتيجة تقدم هلال الرياضي برديف منذ الدقيقة الثانية. الهدف كان عن طريق محمد التوزري، كان تماس طويل من اللاعب غيث سعد، يطلع الدفاع يرجع الكرة تطيح قدام محمد التوزري ويمضي على الهدف الأول لصالح هلال الرياضي برديف. تقريبا 18 دقيقة شاهدنا بعض الفرص لمستقبل القصرين بعد ما تسجلها الهدف، مخافة كانت من تنفيذ أمين بن سعود، يطلع ريان العبدلي بالرأس لكن جانبية، تمشي الكرة من وسط ميدان وجد الماجري إلى رياضي برديف، تتقفله عن طريق شهاب العودي طويلة في اتجاه يحيى العاشوري، لكن مدافع إلى رياضي برديف محمد البرهومي يقص الكرة وتمشي ترجع معاكسة من اللاعب أمين بن سعود وتخرج برد المرمى لصالح إلى رياضي برديف. أبشكنا الدقيقة 18 منا، والنتيجة مازالت هدف صفر لصالح هلال رياضي برديف اللي منذ تسجيل الهدف وخر الثاني وأصبحت الهجومات لصالح
1: محمد الكفرين. شكرا لك محمد. خلنا ناخذ شوية وقت مع سي محمد الحمروني في ملعب جيبس ثم نمشي القصر رياضة بالمنزة. هيا سي محمد.
0: نعم 22 دقيقة لعب في أولمبي جابس، دائما ننتظر الأهداف. مباراة مجنونة، مباراة مفتوحة بين الفريقين، تنبأ باهتزاز الشباك سواء للتقدم لازم سقيدان أو الملعب الجابسي. دقيقة 16 آدم بن فجرية يتوغل وتصويبة قوية والحارس بارتماء رشيقة يبعد الخطر حمدي شعيرات، تطيح الكرة أمام اللاعب حمدي السلامي لكن 19 خليل ساسي وزع كرة في اتجاه خالد البوسعادي، وزع كرة على مستوى القائم الأول وارتماء رأسية تلمس الكرة الشباك الجانبية لمرمى الحارس يوسف التوج، تصويبة رأسية كانت من وليد الجربي هداف فريق الملعب الجبسي. تمشي الآن مخالفة لفيت الملعب الجبسي تقريبا قريبة من زاوية الركنية على يسار الحارس يوسف التوج. الحكم مازال اكيد ينبع على بعض اللاعبين داخل منطقة ال 18، الطاقم التحكيمي اليوم اللي يرتدي الأقمصة البرتقالية في هذه المباراة مازال ينبع على بعض اللاعبين داخل منطقة ال 18 تقريبا، ما عدا حمدي شعيرات جوج لاعبين من الملعب الجبسي وسط الميدان لاعبين وخليل ساسي كل اللاعبين في منطقة ال 18. التوزيع والحارس ولا يبدو لي مش الحارس، التصويبة الجربي تمر ضايعة، يكيد الحكم يشير إلى ضربة 6 أمتار للحارس يوسف التوج. هناك شوف الحارس يوسف التوج الحمد لله بشي يقوم لباس، لكن هناك لاعب آخر تقريبا زاد يقوم إن شاء الله لباس المدافع الفريق التقدم الذي سقيت الدائرة، يبدو لي محمد أمين النووي الحامل قميص رقم 17، إذا تحصل على مخالفة يشير لها الحكم، ما يجرى ضرب 6 أمتار مخالفة لفريق التقدم الذي سقيت الدائرة في 24 دقيقة لاعب هنا في أولمبي جابس. دائما تعادل أصفار
1: دائما تعادل أصفار بين الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير. خلنا نعمل إطلالة القصر رياضة بالمنزه، نشوف مستوى النتيجة في الشوط الأول في نهائي كبريات الكرة الطائرة بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي صفاقسي. محمد علي مرحبا من جديد.
6: 22 مقابل 17، يعني تقريبا 5 نقاط فارق
4: تقريبا هذا هو المعدل بتاع سلسلة هذا الشوط الأول إلى حد الآن، 5-4 نقاط فارق. فريق النادي الرياضي السبسي يسعى من حين إلى آخر لتقليص الفارق أكثر، لكن تبقى ربما الاستقرار بتاع أداء فريق النادي النسائي بقرطاج وإمكانياته الفنية اللي ربما أفضل خليه مازال ما خلطش مع عدد نتيجة، ربما ما خلطش الفارق إلى أكثر من هذا.
1: محمد علي خنخ
4: 22
1: مقابل 17، خل نعمل إتليلة نعمل جولة في التوقيت والنتيجة ونرجع لك قبل موجز أخبار الأربع ونص على إذاعة الشباب. هادي توقيت والنتيجة عندك في أريانا.
3: هدف مقابل صفر لجمعية أريانا أمام فريق قوف القفصة في توقيت 27 دقيقة لعب 50 ثانية.
1: شكرا لك. التوقيت في قربة زياد
2: في الماتش في الشوط الأول تقريبا عندي 27 في المباراة، التعادل بين قربة جلمة 0-0.
1: شكرا لك زياد. قديش عندك وقت في قصور السيف سي المكي؟
4: نعم 22 قلعة في ملعب قصور السيف، والنتيجة للتذكير هدف مقابل صفر للقلعة الرياضية أمام الاتحاد الرياضي بقصور السيف.
1: شكرا لك. قديش عندك وقت محمد رياحي فردايف؟
5: فردايف منى 23 دقيقة لعب، والنتيجة هدف مقابل صفر لصالح الهلال الرياضي فردايف أمام مستقبل القفري.
1: شكرا لك. أي ناخذ معاك دقيقة تقريبا قبل موجز أخبار الأربع ونص محمد علي تفضل.
4: شكرا لك منى. 24 مقابل 18 هذه كرة الشوط الثانية لفائدة النادي النسائي بقرطاج اللي كان متمتع بالإرسال منذ لحظات لكن ما تمكنش من إنهاء الشوط الأول لفائدته، ينتقل لإرسال لفائدة النادي الرياضي الشخصي، والإرسال باش يتنفذ عن طريق اللعبة سيرين عطيط الله اللي دخلت منذ لحظات في صفوف النادي الرياضي الشخصي بعد إشارة حكم ماهر السويدي. يتنفذ الإرسال استقبال طيب هجمة للنادي النسائي بقرطاج وتجيب نقطة من لعبة كانت للأمانة لعبة رقم 12 لفريق مرام القربي كانت وراء التسديدة الأخيرة لينتهي هذا الشوط الأول لفائدة النادي النسائي بقرطاج على نتيجة 25-18، يعني نتيجة تبين الأداء متاع النادي النسائي بقرطاج اللي كان أفضل أمام النادي الرياضي الصغير.
1: شكرا شكرا لك محمد علي. شوط مقابل صفر للنادي النسائي بقرطاج أمام النادي الرياضي الصفاقسي. موجز أخبار الأربع ونص على إذاعة شباب، ثم نتواصلوا أكيد في النقل المباشر الجولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تبعنا زيدا ربع نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة بتأهل السيسيس ضد الأولمبي الأقليمي 3 شوط مقابل شوط، ونواكب نهائي كأس تونس في الكبريات في الكرة الطائرة، بالإضافة بالطبيعة لمداخلاتنا ومواكباتنا الخاصة بالدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
6: شباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
10: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. تم اليوم بقصر المعارض بالكرم إسناد جوائز الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتابة خلال حفل تكريم أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية أمينة صرفي. وفي كلمتها أشارت وزيرة الثقافة إلى أهمية هذا الموعد الثقافي الذي يعد فضاء حيويا يحتفي بالكتاب ومهنيه ويعزز الحوار حول قضايا الكتاب ويربط بين الكاتب والقارئ من أجل المساهمة في دعم الإبداع وترسيخ مكانة تونس كحاضنة للفكر. مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين احتضن اليوم التصفية الثقافية ونصف ماراثون شباب التكوين المهنية أقليم الوسط لولايات المنسير وسوسة والمهدية والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين. في إطار شهر التراث الذي تتوصل فعاليته إلى غاية 18 من مايو الجاري، تحط تظاهرة طريق الأندلس اليوم رحالها في مدينة قلعة الأندلس من ولاية أريانا، المحطة الرابعة من جولة تشمل 7 مدن تزخر بالتراث الأندلسي، وهي تظاهرة ستكون محطته الأخيرة بزغوان يوم 16 من مايو الجاري. توصل فعالية القرية الوطنية للإبداعات التلمذية بالمدارس العددية والمعاهد بالمركب الثقافي شيخ إدريس ببنزرت. التظاهرة تهدف إلى دعم الطاقات الإبداعية الناشئة وتعزيز مقومات الحياة المدرسية. في آخر تطورات الشرق الأوسط، أكثر من 80 سفينة من أصل 145 سفينة تنجح في عبور مضيق هرمز مخالفة للقرار الأمريكي منذ بدء تنفيذ الحصار على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية. نائب قائد مقر ختم الأنبياء المركزية المسؤول عن إدارة العمليات في القوات المسلحة الإيرانية محمد جعفر أسدي يؤكد أنهم لا يستبعدون استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك،
11: عدل موجتك،
9: تسمع صوتك.
6: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
11: تجمع وتضم.
6: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
11: محبتها جمعتنا.
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
11: وبسحرها شدتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
11: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
11: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
11: في كلمة،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
11: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archiette. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: نرجع في سامدي تو، نرجع لمواكبتنا الرياضية مع الجولة قبل الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بتبيع جولة مهمة بمباراة قمة بين الملعب الجيبسي تقدم ساقيت الدير. خلنا نعمل إطلالة نشوف التوقيت والنتيجة في كل الملاعب إذا كانت غيرت النتائج وإلا لا، ثم نرجع للنقل والتعليق. نبدأ بيك سي محمد الحمروني، قداش عندك وقت في جيبس؟
3: عندي 32 دقيقة لعب 35 ثانية بالضبط، والتعادل 0-0 بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدير.
2: شكرا لك سي محمد. قداش عندك وقت في أريانا هادي؟
4: نفس توقيت ملعب جيبس الأولمبي، هدف مقابل صفر لصالح جمعية أريانا أمام قواف القفصة، التعادل السلبي في بير الحفي والتعادل السلبي في جندوباي.
2: يعطيك الصحة يا هادي، توقيت ونتيجة عندك في قربة زياد؟
5: في قربة في الشوط الأول عندي 34 في الماتش مونا، التعادل بين قربة جلمة 0-0.
2: يعطيك الصحة، توقيت ونتيجة عندك سي المكي في قصور السيف؟
6: نعم 29 قلعة في هذا الشوط الأول ونتيجة ما تغيرتش، هدف مقابل صفر القلعة الرياضية أمام اتحاد قصور السيف، الهدف سجله سيف الدين الزواري في 15 قلعة من هذا الشوط.
2: شكرا لك محمد الريحي، توقيت ونتيجة عندك في رديف؟
7: 30 دقيقة لعب مونا والنتيجة لم تتغير، لازالت هدف مقابل صفر لهلال رديف أمام مستقبل القصري.
2: شكرا لك، هدف محمد التوزري من الدقيقة الثانية. نعمل إطلالة القصري هذا بالمنزل، نشوف مستوى النتيجة في نهائي كأس تونس في السيدات مباراة النادي النسائي بقرطاج النادي الرياضي صفاقسي. محمد علي باهي في انتظار يرجع لنا صوت محمد علي بن مرزوق لي بطبيعة في النقل المباشر. نذكر في نهائي كأس تونس في صنف الكبريات مباراة النادي النسائي بكرتاج اللي يكمل الشوط الأول متقدم 25-18. خلنا نعطيكم نتائج آنية في كرة اليد دور الثمن النهائي لكأس تونس. تأهل فريق البعث الرياضي بابن خيار ضد نادي كرة اليد بجمال في جمال 38-25. تأهل النجم الرياضي الساحلي ضد نصر طبلبة 29-22. النجم سيلاقي فريق الترجي في قمة مقابلات الأدوار الربع النهائية. الترجي اللي كان فاز البارح على اتحاد منزل تميم 38-22. نذكر في جولة اليوم اتحاد جرمدة نادي ساقية الزيت، قمة بين سبورتينج المكنين مكان المهدية، اتحاد صيادة نادي الافريقي، نادي هيبون جمعية الحمامات، ونادي كرة اليد بقصور السيف الملعب التونسي. نرجع للنقل والتعليق، ناخذ معك شوية وقت زي في ملعب قربة ثم نمشي لهادي لارينا ثم نرجع من جديد الجيبس. تفضل زياد.
5: اوكي نرجع في قربة تقريبا في 36 دقيقة لعب في المباراة في الشوط الاول 50-50 منا يعني بين قربة جلمة، ركنية لكل فريق، دفاع جلمة خدم مليح مع الحارس بلال عزيز، الحارس تاع جلمة فسخ هدف يعني في البوكس راس المهاجم قربة ريان المدب بعد ما خذ كرة من هشام التلمودي تقريبا من 40 متر، وحارس جلمة كانت عنده المهارة في اللقطة، ومنذ قليل عثمان السعيدي في البوكس مهاجم جلمة ضرب كرة قوية وحارس قربة أكيد نحكي على رشيد الهاني كان واقف مليح في منطقة المرمى في 5.50 متر. ترجع الكرة لمدافع قربة القائد نصف ثمانية، كرة في وسط الميدان مع سيسي الوسليتي، يجري اللعب على اليمين للمدافع عبد الرحمن القروي، عبد الرحمن على خط التماس يشوف اللعب ويلعب كرة في الرواق مع مهاجمه في اللقطة سيسي الوسليتي، لعب وسط ميدان يدخل لمنطقة الجزاء لكن يخسر الكرة، ودفاع جلمة يربح ضربة مرمى للحارس بلال عزيز في توقيت منا 37 دقيقة في المباراة في الشوط الأول، التعادل السلبي هنا في قربة 0-0 بين جلمة وقربة.
2: شكرا لك هيت، ناخذ معك شوية وقت وبعد نرجع من جديد الجيبس.
4: نعم مرحبا مناوة، في 38 دقيقة لعب هنا في العاصمة في أريانا، الجمعية تتقدم أمام جمهورها في ملعبها هدف مقابل صفر أمام قواف القفصة. ديما نذكر هدف جاي من ضربة جزاء عن طريق لاعب الوسط هارون مريح في الدقيقة 9. الحقيقة لحد الآن في هذا الشوط الأول جمعية ريانا جت كورة على العارضة قبل ما تمركي الهدف الأول مع بداية المباراة بالرأس المدافع أمير برجب كورته لسوء حظه تضرب على العارضة وقف في القفصة بعد ما قبل الهدف الأول خرج من الدفاع جاب زوز ركنيات كما فريق جمعية ريانا وجد تسديدة للاعب الوسط قائد القوافل محمود المسعي كانت سهلة عند الحارس الناصر الشعبيني على مستوى نسبة امتلاك الكورة تحسن فريق القوافل يشد في الكورة وبدأ يقدم إلى الأمام من أجل إدراك هدف التعادل كورة تعود للقوافل لفارس الشوات يلسكو المدافع عدنان الماجري من جانب جمعية ريانا مقطوعة ترجع كورة للجمعية لهشام الزغليم يربح مخالفة وذكر الحكم محمد خليل الهرمي اليوم يخضع إلى امتحان اليوم عنده لطفي التوزري كمراقب اللوطة وعنده الممتحن خليني يقول أو الحكم أو المراقب اللي مش عطيهم بعد عدد بعد هذا الامتحان قاعد بحنانا في المدارج قاعد نرى فيه كرة تعود للجمعية في الوسط لهارون مرياح هارون إلى غازي مبارك بحذاء علي السكراني فريق القوافل يحاول يقطع الكرة يقصها بسام تريكي الظهير الأيمن إلى علي السكراني بيدوره إلى بسام تريكي إلى حارس مرميه علي الفريوي علي الفريوي يقرب له غازي مبارك علي يهز الكرة علي سار ويقف المدافع وسام الشعباني كرة في منطقة جزاء القوافل علي سار لسامر الكنزاري كرة طويلة نحو علي العجمني ليسكو الظهير الأيمن لأي العبدلي يبعد عليه خليها لشوات شوات يخسر الكرة والتماس لجمعية ريانا في توقيت 40 دقيقة لعب 50 ثانية هدف مقابل صفر هنا في ريانا للجمعية أمام القوافل الرياضية بقفص.
2: يعطيك الصحة هادي شكرا لك. نرجع لك سي محمد الحمروني ناخذ معك شوية وقت في جيبس بطبيعة كيف ما قلنا الأولوية ممكن للمباراة هذه قمة المقابلات بين الملعب الجيبسي وتقدم سقية الدية. تفضل سي محمد.
3: شكرا لك. إذا 38 دقيقة لعب إلا 7 دقائق على نهاية الحوار الأول هنا في ملعب جابس بين التقدم الذي بسقية الدير والملعب الجابسي دائما صفر مقابل صفر بين الفريقين طوالت المحاولات من كلا الجانبين في الدقيقة 31 كانت كرة مرتدة من دفاعات التقدم الذي بسقية الدير ترجع أمام خيري المداوي يبدو لي خيري المداوي وتصويبة بالساق اليسرى هي واتي لاعبي وخاصة الجماهير الحاضرة ربما طالبوا بلقطة ضربة جزاء على كل شفت الكرة تصطدم بلاعب مصعب العجيلي قائد الفريق وتحولت إلى ركنية ثم تأتي الدقيقة 34 هجوم معاكس للتقدم آدم بن فجرية خطير جدا هذا اللاعب على الرواق الأيمن لخط هجوم التقدم يوزع كرة أرضية تطيح الكرة أمام اللاعب لسعد البوراوي صاحب القميص رقم 10 وتصويبته مرة جانبية للقائم الأيسر أرضية لمرمى الحارس حمدي شعيرات حارس فريق الملعب الجيبسي تمشي كرة الآن ضربة مخالفة للتقدم نادي سقية الداير في مناطق الملعب الجيبسي نشوف اللاعب باش يتولى التنفيذ يبدو لي فرج عجرود رقم 25 يعطيه المزال الحكم ينبه على بعض اللاعبين داخل منطقة 18 التوزيع من عجرود أو رقم 14 في تشكيلة التقدم اللاعب حمدي الجيناوي وزلت الكرة التصويب ويدخل الدفاع وصبر الصابر السوداني يقص الكرة هذه وترجع إلى التقدم لسقي الدائر في الرواق الأيسر هناك حمزة الربعي التي في اتجاه حمدي يحاول بش يوزع كرة في اتجاه محمد أمين الناوي لكن ما زالت الكرة في حوزة أبناء التقدم التوزيع بالساق اليسرى واختيرة والدفاع يا خريساسي يقص الكرة بالرأس ترجع للتقدم لسقي الدائر عن طريق اللاعب فرج عجروت حاول باش يوزع لكن الكرة تلمس لمسة عامر في الأخير تمشي ضرب التماس تقريب كل الجماهير واقفة هنا في ملعب أولمبي جابس أكيد تفوق 6000 متفرج وتشجيعات منذ بداية المباراة لفريقه هنا في فريق الملعب الجابسي يمشي اللاعب رقم 14 حمدي الجيناوي باش يتولى تنفيذ ضربة التماس على يسار الحارس حمدي شعيرات حارس فريق الملعب الجابسي ذكروا بالتوقيت السادة المستمعين تحقوا بنا حاليا 40 دقيقة لعب أو 41 دقيقة لعب هنا في أولمبي جابس دائما صفر مقابل صفر بين التقدم الخطيرة ويتدخل الدفاع ومخالفة ويتدخل الدفاع مخالفة يبدو لي وسيم زغدود إن شاء الله لا بأس إلى حد الآن قدم مردود متميز هذا اللاعب وسيم زغدود يعني تحصل على ضربة مخالفة بعد رجع كرة بالراس داخل منطقة 18، يحط الكرة في مكانها الحارس حمدي شعيرات حارس الملعب الجبسي بدون انذارات إلى حد الآن. الحكم أمير لوسيف الحكم اللي يدير هذه المباراة من ربيطة المنسير الوسط الشرقي المنسير، يحط الكرة حمدي شعيرات في مكانها باش يتولى تنفيذ ضربة 6 أمتار. أجواء متميزة جدا هو في ملعب جابس
2: في توقيت سي محمد،
3: أمور تنظيمية ممتازة جدا في توقيت 42 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر بين الملعب الجابسي وتقدم سقيط الداير.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك يا سي المكي. ناخذ معاك شوية وقت في قصور الصيف وبعد نمشي للردايف، تفضل سي المكي.
6: نعم شكرا لكم جميعا. أدركنا 38 قلعة في هذا اللقاء. طيب، وهدف التعادل تقريبا، هدف التعادل لفريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف. لا أدري ماذا طلب السيد الحكم نبيل الهمادي، لا أدري الفرحة العارمة من أجل تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف. هدف التعادل كانت كورة على مستوى منطقة الجزاء وبتصويبة الصاروخية الهادي منتصر هداف الفريق سجل في وقت 40 قلاب من هذا الشوط الأول، مع الإشارة منذ أن قبل هدفا من القرعة الرياضية، يعني منذ أن قبل الاتحاد قصر السيف، سعى جاهدا وخلق 4-5 فرص أتت ثمارها منذ لحظات من أقدام الهادي منتصر من خارج منطقة الجزاء، لا محالة، بأسيست هام جدا من ياسين معرف أمضى على هدف التعادل. كرة في مستوى وسط الميدان للقلعة الرياضية، تبادل رباعي يصل إلى الظهير الأيسر، اللاعب مالك التريكي في محاولة منه، الحامل قميص رقم 11 محمد أمين الجراي في محاولة يتجاوز قائد فريق اتحاد قصور السيف المستوى الخط الخلفي لدفاع اتحاد قصور السيف ويفوز برمية تماس فريق القلعة الرياضية. مش يتولى تنفيذها اللاعب الحامل قميص رقم 8 هو لاعب القلعة الرياضية خليل السعيدي. تقطع الكرة لكنها سرعان ما تعود بكرة ثنائية، نعم كرة ثنائية هامة جدا في لعبة كرة القدم، تبقى بحوزة لاعبي القلعة الرياضية. تبادل ثنائي ثلاثي تقاطعي في مستوى وسط الميدان، كرة في مستوى لؤي الشاذلي لاعب القلعة الرياضية من مستوى موقع جناح أيمن ويربح تماس متتالية لفريق القلعة الرياضية من أجل العودة في النتيجة وتسجيل هدف الثاني قد يأتي أو قد يأتي
2: في توقيت سلمكي.
6: نعم التوقيت، نعم 43 قلعة في هذا الشوط الأول وأصبحت النتيجة متعادلة هدف
2: شكرا ليك. 1-1 في قصور السيف. فقط نشوف التوقيت والنتيجة عند محمد الرياحي ونرجع لك القربة زياد. محمد قداش عندك وقت في الردايف؟
7: 41 دقيقة لعب من الشوط الأول والنتيجة لازالت تقدم هلال الرديف هدف مقابل صفر أمام مستقبل القصرين.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك محمد الرياحي. نعمل نشوف الوقت عند هادي في أريانا. هادي قداش عندك وقت في أريانا؟
4: نلعبوا في 45+2 موني، 45+2 والآن الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم جمعية ريانا أمام قواف القفص هدف مقابل صفر. نقعد معاك موني باش نكمل الشوط الأول في جندوبة وفي بير رحفي.
2: باهي مسالش أنا مع بعضنا، خلينا نمشي للقربة لأنه اقتربنا من نهاية الشوط في مباراة النادي الرياضي قربي نصر جلمة. زياد
1: صفيرة النهاية للشوط الأول هنا في قربة، التعادل السلبي قربة جلمة 0-0، نرجع بعد قليل موني.
2: يعطيك الصحة زياد، شكرا لي. تعادل أصفار بين النادي الرياضي القربي بين النادي الرياضي القربي ونصر جلمة، 1-1 لجمعية أريانا أمام قوافل قفصة. وهادي أكيد نرجع لك إذا كان عندك جديد بالنسبة لمباراة جندوبة الرياضية سبورتينج المكنين ومباراة بير الحفاي بين أولمبيك سيدي بوزيدة أمل بوشمة. تفضل سي محمد، ناخذ معك شوية وقت في جابس والخطوط مفتوحة من قصور السيف ومردايف.
3: نعم 45 دقيقة لعب، 42 ثانية والحكم أضاف دقيقة واحدة كوقت بديل في نهاية المباراة، وكأنه يسمعني يعلن عن نهاية الشوط الأول هنا في أولمبي جابس بالتعادل 0-0 بين الملعب الجابسي والتقدم الرياضي بسرخية الدائر. نلتقي هنا إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
2: شكرا لك. تعادل أصفار مع نهاية الشوط الأول في مباراة الملعب الجابسي، تقدم سرخية الدائر 1-0 لجمعية أريانا أمام قواف القفصة، تعادل أصفار بين النادي الذي القرب نصر جلمة، وبعد شوية نشوف الجديد في قصور السيف وأيضا فرديف. هذه نتائج الأشواط الأولى في جندوبة وفي بير الحفي.
4: مازال التعادل السلبي متواصل مني، والماتش ورت الزوز بدأوا بتأخير 3-4 دقائق، مازالوا هاو قدامي، مازالوا متواصلين في الأشواط الأولى.
2: شكرا لك هادي، الخط مفتوحة معك. نمشي للرديف محمد دريحي، ناخذ معك شوي وقت في مباراة الهلال مستقبل القصري.
4: بير الحفي نهاية الشوط،
2: نهاية الشوط في بير الحفي بالتعادل 0-0 بين أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة. يتفضل محمد. محمد الريحي.
8: شكرا منى. منى معايا؟
2: نسمع فيك، تفضل.
8: شكرا منى. دقيقة 44 من الشوط الأول، والنتيجة تقدم هلال رياضي برديف هدف مقابل أمام مستقبل القصرين. منى اللاعب متوقف.
2: الخط يقعد مفتوح معاك إذا كان فما جديد من الرديف. سلمكي شبيل، قديش عندك وقت؟ سلمكي شبيل ملعب قصور السيف. سلمكي شبيل إذا كان في الاستماع، مباراة اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية، نذكر 1-1 سيف الدين الزويري للقلعة في الدقيقة 15، والهادي منتصر كان عادل في الدقيقة 40 لاتحاد قصور السيف. نعود نعمل إطلالة لقصور السيف. سلمكي شبيل،
9: الوقت الطبيعي انتهى في انتظار ماذا عساه ان يضيف. استدراك، تصويب خطأ عفوي تلقائي لاسيس من اللاعب الهادي منتصر، والذي سجل هدف التعادل ناصف ابراهيم قائد فريق اتحاد قصور السيف.
2: عاودني صاحب الهدف شكون؟
9: ناصف ابراهيم. ناصف ابراهيم وقت 40 دقيقة لعب، اللاسيس متأتي من الهادي منتصر.
2: شكرا لك. قديش اضاف الحكم نبيل الهماتي؟
9: لم يشهر بعد المستطيل الالكتروني الى حد الان.
2: به نرجع لك اكيد سيل مكي باش ننهي معاك الشوط الاول. نذكر تعادل اصفار في القمه بين الملعب الجيبسي، تقدم سقيط الدير 1-0 لجمعيه ارينا امام قوافل قفصه، هدف هارون مريح من ضربه جزاء في الدقيقه 19، 0-0 بين النادي الرياضي القربي ونصر جلمة، تعادل اصفار في بير الحفي بين اولمبيك سيدي بوزيد امل بوشمة. خنشوف هادي اذا كان عنده جديد من جندوبه، مباراه جندوبه الرياضيه سبورتينغ المكنين. هادي اذا كان انت
4: فما هدف اول الان في جندوبه. مني قاعد نقولك في صاحب الهدف لحظات ما قيد عندك، الان سجل هدف جندوبه الرياضيه 1-0.
2: شكرا لك هادي. نرجع للرديف، رجع اللعب والى لا في مباراه الهلال مستقبل القصرين. تفضل هادي.
4: منتصر بالليل المعروف يا مني. أو هدف مسبوق بتسلل. منى هدف مسبوق بتسلل،
2: هدف ملغى،
4: تبقى نتيجة تعادل السلبي بين الفريقين. نعم.
2: شكرا لك. هدف ملغى من محمد خليل الهرمي. لا مش في ريان، عاد في جندوبة، جندوبة رياضية سبورتينغ نزار الريحي.
4: في جندوبة نزار الريحي.
2: نزار الريحي، نزار الريحي. هدف ملغى في مباراة جندوبة رياضية سبورتينغ المكنين. أكيد مع نهاية الشوط ناخذ من عندك الشارة النهاية هادي. نشوف محمد الريحي قداش عندك وقت في الرديف. محمد
8: هنا الحكم منذ قليل كان أعلن على 3 دقائق وقت بدل ضائع، نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت بدل ضائع، والنتيجة لازالت هدف مقابل 0 لصالح هلال الرياضي برديف أمام مستقبل القصرين. تمشي الكرة في وسط الميدان تجاه مهند مرابط، مهند مرابط يعمل فراس بالطيبي، فراس بالطيبي محمد البرهومي على الجهة اليمنى، محمد البرهومي تمشي الكرة لوجدي الماجري، وجدي الماجري يتقدم، وجدي الماجري، وجدي الماجري يعمل رفعة طويلة في اتجاه ياسين جديدي، ياسين جديدي ويتدخل عليه قصي خلالي، والحكم يعلن عن تماس لصالح مستقبل القصرين. يمشي قصي خلالي
7: في تنفيذ التماس. تقريبا مناء لاعبي مستقبل القصرين يلعبوا في المباراة ضيف، والتفكير في مباراة البراج، لأنه تقريبا 4 لاعبين من مستقبل رياضي في القصرين ياخذوا أوراق الصفر مجانية، يعني تم شكون من لاعبين معناتها يصر أنه الحكم يخرج له الورقة الصفراء. تمشي الكرة صح محمد الشلي تتقص لمحمد التوزري يلعب هنا رياضي برديف، تمشي وجد الماجدي، وجد الماجدي تجديدة، والحارس والحارس حسام العربي حارس مستقبل رياضي سعود القصرين يلعب الكرة بسرعة في اتجاه قصيد خلالي، يرفع الكرة في اتجاه ريان العبدلي وتخرج الكرة تماس لصالح هلال رياضي برديف. منذ قليل نادر بالحاج مهاجم هلال رياضي برديف أضاع فرصة غريبة وعجيبة، تمريرة ممتازة من لاعب محمد مرابط زميله وجه لوجه، تمشي الكرة سهلة في دين حارس مستقبل قصرين حسام العرب. نلعب في الدقيقة الأخيرة، وفي هذه الآونة الحكم يعلن عن نهاية الشوط الأول بين هلال رديف ومستقبل القصرين بتقدم هلال رياضي برديف بهدف مقابل صفر. الإمضاء لمحمد التوزري في الدقيقة الثانية. تفضل منى.
2: يعطيك الصحة محمد الريح. نشوف وسيل مكي شبيل قداش مازال عندك وقت على نهاية الشوط الأول في قصور السيف.
10: تجاوزنا لتوقيت الشوط الأول بأكثر من 2 دقائق والحكم لم ينهي المباراة ولم يعلن بإشارة منه للسيد الحكم الرابع على التوقيت المبدد وهدف مقابل هدف بين اتحاد قصور السيف والقلعة الرياضية، مع الإشارة مراقب المقابلة المنجي العثماني مراقب هذا اللقاء.
2: شكرا لك
10: في الملعب.
2: شكرا لك. هاي جندوبة هيك.
10: وفي هذه الآونة بالضبط سامحوني على المقاطعة، ينهي السيد نبيل الأحمدي الشوط الأول بالتعادل هدف مقابل هدف إلى اللقاء في الشوط الثاني.
2: شكرا لك هيك. تفضل.
4: نهاية الشوط الأول في ملعب طويري بجندوبة بالتعادل السلبي بين الجندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. الوقت البديل كان في برشا موني على خطر جاء فيه الهدف الملغى لجندوبة الرياضية بعد مخالفة محمد درويسي بالرأس منتصر بالله المعروفي. الحكم المساعد أشار إلى وضعية التسلل، ثم جت الاحتجاجات من لاعبي جندوبة الرياضية. نلتقي إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني هنا في أريانا.
2: شكرا لك هادي. هادي راو الموجود في أريانا في مباراة جمعية أريانا قوي في القفصة، أما العينين في جندوبة وزاد في بير الحفاي في مباراة أولمبيك سيدي بوزيد أما البوشامة. خلنا نمشي لقصر رياضة بالمنزة نشوف الشوط الثاني في نهائي كبريات الكرة الطائرة بين النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي صفاقسي. محمد علي
11: مرحبا بكم من جديد في قصر الرياضة بالمنزة، نهائي كبريات كأس تونس لكرة طائرة رياضة الموسم. نتيجة حاليا في هذا الشوط الثاني بعد فوز النادي النسائي بقرطاج 25-10، حاليا نتيجة 25-18 الشوط الأول، حاليا نتيجة 22-12 10 نقاط فارق.
2: أين نكمل معاك الشوط في القبة محمد علي؟ تفضل.
11: مرحبا بكم. إذا منى فريق النادي النسائي بقرطاج اللي وصل في الفارق لأكثر من يعني 10 نقاط تقريبا 11 نقطة قاعد منذ بداية هذا الشوط الثاني، الحقيقة في الفارق من 10-3 12-5 21-11 وثم حاليا 23-12 11 نقطة، تتمتع بفارق عريض وعريض جدا خلاه منذ البداية يواصل لهذا الدور النهائي في ظروف طيبة ويلعب براحة كبيرة وقاعد يجسد في الفرص نتاعو على العمليات الهجومية نتاعو كيف ما يلزم انطلاقا من الارسالات القوية مرورا بالتوزيع فالتسديد وكذلك جدار صد عديد الكرات جابها جدار صد فريق نادي النسائي بقرطاج. كذلك زمناوها بأداء كريستيل دونغو اللاعب الأجنبية الكونغولية لفائدة يعني فريق النادي النسائي بقرطاج اللي قاعدة تعطي في عديد النقاط سواء كان على مستوى الإرسالات إرسالات قوية وكذلك على مستوى التسديدات نتاعها. في المقابل فريق النادي الرياضي الصفر ثاني كرة الشوط الثاني على فكرة 24-12 نتابعوها مع بعضنا. إذا إرسال من ميسم جريدي من النادي النسائي بقرطاج، استقبال طيب هجمة النادي الصفر على مستوى وسط الشبكة ترجع من جدار الصد وجيهان محمد تنهي الشوط الثاني لفائدة النادي النسائي بقرطاج من خلال كرة مرتدة استغلتها جيهان محمد لاعب ذات الخبرة في صفوف والمهاجمة ذات الخبرة في صفوف النادي النسائي بقرطاج. إذن شوطين مقابل صفر للنادي النسائي بقرطاج، تفاصيلها 25-18 و25 مقابل 12. تفضل منير.
2: يعطيك الصحة محمد علي. في طريقه في طريقهم سيدي النادي النسائي بكرتاج للفوز بلقب كأس تونس بعد ضمان البطولة. إذا كان السي اس اس عندهم رأي آخر بطبيعة زوز أشواط مقابل 0-25-18-25-12. هيت خنذكركم نذكر مستمعينا اللي التحقوا بينا قبل ما نسمع نغم ولا زوز سليم لقصيبي في فترة الراحة ما بين الشوطين الجولة قبل الأخيرة في بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم القمة. تعادل أسفار بين الملعب الجيبسي تقدم سقية الدير 1-0 لجمعية أرينا من قواف القفصة. تعادل أسفار بين نادي ذي القرب نصر جلمة. جندوب الرياضية سبورتينغ المكنين أولمبيكسي بوزيد أمل بوشمة. 1-1 بين اتحاد قصور السيف القلعة الرياضية. 1-0 لهلال الرديف أمام مستقبل القصرين. توقيتنا 5 بالضبط نتواصلوا حتى 8 متاع الليل.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Ashi et Tsept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: مرحبا بكم من جديد في سامدي تو، جديد المتابعات الرياضية والمواكبات الثقافية. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، نذكركم دينا ماضي ساعتين تواصلوا الثمانية متاع الليل. تحيات كامل الفريق، سليم القصيبي في الإخراج التقني، فارس قرفة في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الإعداد والمواكبات الثقافية، وتحياتي لكل الزملاء الموجودين في كل الملاعب والقاعات زادة كيف كيف، لأنه وكبنا مباراة الكرة الطائرة وتأهل النادي الرياضي الصفاقسي في مباراة اليوم ضد الأولمبي الأقليم بثلاثة شوط مقابل شوط، ونتابعوا زيدا في نهائي الكبريات. تحياتي لصديقي شهير الكافي في الاستماع، يتبع معنا أكيد في القمة اليوم بين الملعب الجيبسي وتقدم سقيط الدير. طبعا شوية نرجع لكل الزملاء مع نهاية الأشواط الأولى، نشوف مستوى النتيجة عندك في نهائي الكبريات. محمد علي في الكرة الطائرة، مباراة النادي النسائي بقرطاج والنادي الرياضي الصفاقسي. مرحبا محمد علي.
3: مجيد موري 10 مقابل 5 حاليا في هذا الشوط الثالث، أسبقية دائما للنادي النسائي بقرطاج اللي متقدم شوطين مقابل 0، تفاصيلها 25-18 و25-12 حاليا، نتيجة 10 مقابل 5 في هذا الشوط الثالث.
2: يعطيك الصحة محمد علي، شكرا ليك. نبدأ ناخذ انطلاق الأشواط الثانية في ملاعب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. البداية بشكون بملعب قربة، مباراة النادي رابي القربي نصر الجلمة. زيد الخياري
4: نسمع فيك مولاي من قربة، نستناو في تليفون مولاي، ينسقوا قاعدين مع ملاعب الرابطة الثانية اللي معنيين بتفادي النزول على الأرض.
2: أي باش يبداو في نفس الوقت.
4: في نفس الوقت مثلنا كينا برشا، رجعنا بكري، ولكن بكينا نستناو في الإشارة بين الحكم الرابع المنسق العام للمباراة وبقية الملاعب. أكيد أنت كونكتي ومشبوكة مولاي مع

0: ماتشوات قصور السيف مع ماتشوات رديف واكيد بقيه الملاعب في راس السيده مازلنا ما رجعناش قرب.
1: شكرا لك زياد. بطبيعه باش نعطيو كل الفرق نفس الحظوظ انطلاق الاشواط الثانيه تكون في نفس التوقيت مع باقي الملاعب. خلينا نعمل جوله نشوف الملعب الاولمبي بجيب انطلق الشوط الثاني والا لا في مباراه الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدائر. سي محمد الحمروني.
2: نعم منى تحية ليك وتحية للسادة المستمعين الكرام. ستة دقائق لعب في أولمبي قابس دائما تعادل صفر مقابل صفر بين الملعب الجبسي وتقدم سقيط الدير.
1: شكرا ليك. ننتظر في الأهداف في ملعب قابس نشوفوا أريانا انطلق الشوط الثاني وإلا لا هادي.
3: نعم ثمانية دقائق لعب 20 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني هدف مقابل صفر لجمعية أريانا أمام قواف القفصة. الشوط الثاني انطلق بتغيير المدرب خالد المليتي مدرب أريانا بإقحام مهدي عميرة مكان غازي مبارك. وسبعة دقائق لعب في بير الحفي التعادل السلبي بين أمل بوشمة ضيف أولمبيك سيدي بوزيد في انتظار انطلاق الشوط الثاني في ملعب جندوبه بين الجياس وسبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك.
0: بدينا
1: في قربه باقي تعادل اصفار.
0: نعم.
1: بين النادي ذي القرب
0: الثاني منى.
1: شكرا لك. 30 ثانيه في الشوط الثاني في مباراه النادي ذي القرب نصر جلمه نشوف انطلق الشوط الثاني والا لا في قصور السيف مباراه اتحاد قصور السيف القلعه الرياضيه. سي المكيش بيل.
4: نعم زميله منى انطلق الشوط الثاني بدقيقه والنتيجة هدف مقابل هدف متعادلة بين القلعة الرياضية والاتحاد الرياضي بقصور السيف.
1: شكرا لك. محمد الريحي انطلق الشوط الثاني عندك في الرديف. محمد الريحي هل انطلق الشوط الثاني في الرديف مباراة هلال الرديف مستقبل القصرين نذكر هدف مقابل صفر لهلال الرديف هدف محمد التوزري في الدقيقة الثانية. محمد باهي تو نرجع لك بعد شويه. محمد الرياحي ناخذ معاك انطلاق الشوط الثاني في مباراه هلال رديف مستقبل القصرين. نمشي لقابس نرجع لك سي محمد الحمروني ناخذ معاك شويه وقت في مباراه الملعب القابسي تقدم سقيط الدير ثم نمشي القرب اريانا ومن بعد قصور السيف. هيا تفضل سي محمد.
2: شكرا. 8 دقائق لعب في الشوط الثاني 53 دقيقة في الزمن الكلي للمباراة ودائما ننتظر الأهداف في أولمبيا قابس صفر مقابل صفر إلى حد الآن. أنا حبيت نعطيك معلومة أنه خلال ما بين الشوطين وعند رجوع اللاعبين إلى حجرات الملابس تصل بنا حمادي بوخشين المنسق الإعلامي وأعلن أنه حكم المباراة أمير لصيف كان خرج أقصى ورفع الورقة الحمراء في لاعب احتياطي من الملعب الجابسي المدافع عصام العودي هذا مشكور حمادي بوخشينة. ولحد الآن الحكم وجه إنذار وحيد في هذه المباراة حمدي الجيناوي من تشكيلة سقيط الدائر نزيد نذكر بالإقصاء ما بين الشوطين اللاعب الاحتياطي لاعب الملعب الجبسي هو عصام العودي. على كل ترجع المباراة ضربة ماس للملعب الجبسي في منطقة تقدم سقيط الدائر ومع تغيير أول مع بداية الشوط الثاني دخول وائل العلوي مكان المهاجم خالد المسعيدي وسيم زغدود مشال الرواق الأيسر ووائل العلوي أصبح يلعب في وسط الميدان. تمشي إذن ضربة تماس الحكم لا يشير بعض اللاعبين يحكي مع بعض اللاعبين من الملعب الجبسي وهناك أيضا تم إسعاف أحد اللاعبين من تقدم سقيط داير خارج الأرضية الميدان الحمد لله يقوم لباس. وشارجع الكابتن الفريق مصعب العجيلي ترجع الكرة ضربة تماس لفريق الملعب الجبسي باش يتولى تنفيذها يبدو لي المدافع الأيمن ريان بوعود في اتجاه العلوي يوزع كرة داخل منطقة الجزاء وترجع مفادي الدرقاش وتمشي خليل ساسي التصويب وسوى أرضية وترجع من الدفاع مباشرة إلى وسيم زغدود في الرواق الأيسر خط هجوم ملعب الجبسي بزوز لاعبين يبحث عن المساندة وسيم زغدود لكن كورته غير مؤطرة تمشي تماس للتقدم هذا سقيط الدائر يمشي لها المدافع حمدي السلامي باش يتولى رجع الكرة للعب مدافع ونشوف في حارس التقدم الرياضي بسقيط الدائر على أرضية الميدان لا أدري لماذا على أرضية الميدان حارس تقدم سقيط الدائر يمشوا له حتى لاعبي الملعب الجبسي. على كل نشوف ربما بعض الشماريخ من جانب جماهير الملعب الجبسي لكن يمشي له الحكم ويمشوا له لاعبي الملعب الجبسي أكيد لتهدئة وشوفوا ثلاثة لاعبين ملعب الجابس يتجهون هنا والجماهير لتهدئة الأجواء هنا في ملعب جابس. تمشي كرة إذن الحكم يأمر باستئناف اللعب، وبعد ما طمن على صحة الحارس يوسف التوجي يقوم لباس وسيستأنف اللعب بعد قليل. نذكر بالنتيجة للسادة وبالتوقيت السادة المستمعين 11 دقيقة هنا في قمة لقاءات هذه الجولة، الجولة قبل الأخيرة. تشويق كبير في الرابطة المحترفة الثانية، خاصة المجموعة الثانية وأيضا المجموعة الأولى على مستوى الطليعة.
1: إذا اللعب متوقف عندك سي محمد؟
2: اللعب متوقف وفي توقيت 11 دقيقة لعب.
1: شكرا لك. نشوفوا ملعب آخر، نشوفوا انطلق الشوط الثاني وإلا لا في ملعب رديف. محمد الريحي، مرحبا محمد.
5: مرحبا منى. انطلقنا نلعب في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني، والنتيجة كما الشوط الأول هدف مقابل صفر لصالح هلال رديف أمام مستقبل القصرين. المدرب عثمان الشهابي انطلق الشوط الثاني بأربع تغييرات بالتمام والكمال: خروج شهاب العوادي، محمد الشلي، أمين التيتي، ريان العبدلي، ودخول اسكندر حمدي، جاسر أبو عزي، وجاسر بناني، ووائل الفرجاني. تمشي الكرة في اتجاه
1: به لحظات نرجعوا الملعب قربة، ناخذوا شوية وقت مع زياد، بعد نمشيوا لأريانا وبعد لقصور الصيف ونرجع لك في جولتنا على مستوى النقل والتعليق. هيا تفضل زياد.
0: شكرا منى. مازالت الكرة في قربة والماتش بريتم عالي، لكن ما فماش أهداف. تقريبا بعد خمسة دقائق لعب، لكن الماتش شكله فيه أهداف، في كرة ثابتة عندها قيمة مع بداية المباراة للفريق الضيف نصر جلمة هنا في قربة. قربة قبل برشا لعب مع بداية الماتش في الشوط الثاني، ثم الريح قاعدة تعاون فيه برشا. هذه كرة ثابتة كمان معك منى، ثم خليل خط لبقية الملاعب. كرة ثابتة جي على يمين حارس قربة أكيد، وثلاثة ملعبية داخل البوكس في الجدار، فما جاسر بن عتيق في الجدار، فما شمس عينين الحارس الهاني حارس قربة، وفما لمسة من البرامي عشوائية. ملعبش كرة يعني نظيفة مع زميله في وسط الميدان غيث الصالحي، يقصها دفاع قربة وتمشي تماس لنصر جلمة في وسط الميدان للظهير اليمين أشرف الغريسي، يرجع بكرة لاكس نتاعه أيمن، كرة طويلة من أيمن، وفما كرة ترجع بالراس
5: منى.
1: تفضل.
5: ملعب رديف، ضربة جزاء لصالح هلال رياضي برديف في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني. ضربة الجزاء كانت تحصل عليها ياسين جديدي إثر عرق صارت عليه في منطقة اسمه نقاش. إذن الحكم ما يترددش ويعلن عن ضربة جزاء مباشرة، ننتظر تنفيذ ضربة الجزاء. شوفوا في اللاعب فراس الطيبي عنده الكرة لتنفيذ ضربة الجزاء. هناك ننتظر قليلا التنفيذ سيكون الآن، ننتظر في حكم المباراة يخرج في لاعبية مستقبل الرياضي بالقصرين. فراس بالطيبي يعطي الكرة للاعب نادر بن حاج، يتقدم نادر بن حاج باش ينفذ ضربة جزاء هلال رياضي بردي. هناك نمشوا الملعب اخر ومن بعد نرجع
1: به فقط. به فقط الخط مفتوح معاك محمد الريحي. وقت شار التنفيذ ضربة الجزاء لفريق هلال رديف. خلينا نعطي نتيجة نهائية في الكرة الطايرة. تأهل فريق مولدية بوسالم للدورة النصف النهائي بعد انتصاره على سعيدية سيدي بوسعيد 3 أشواط مقابل 0، 25-19 25-15 و25-19. نذكر النصف النهائي باش يكون بين الترجي والنادي الرياضي صفاقسي مكان المباراة بعملية القرعة، والنجم الرياضي الساحلي يستضيف فريق مولدية بوسالم. تحياتي لسيد أحمد بوسيق أكيد في المتابعة بالنسبة لكل ما يهم الكرة الطائرة. نعمل إطلالة خفيفة إذا كان حاضر محمد علي، إذا كان موجود معنا به مش معنا محمد علي بن مرزوق. نذكر زوز أشواط مقابل صفر للنادي النسائي بكرتاج ضد النادي الرياضي الصفاقسي، زوز أشواط مقابل صفر 25-18 و 25-12. يقول لي سيد أحمد بوسيق مباراة النجم والمولدية نهار الجمعة 8 ماي، الدورة النصف النهائي هاو كسجل عندك يا هادي، الدورة النصف النهائي نهار الجمعة 8 ماي بين النجم الرياضي الساحلي وفريق مولدية بوسالم، نصف نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة. نرجع لك تفضل رديف.
5: ملعب رديف، اللاعب نادر في الحاج يضيع ضربة الجزاء اللي تسطالها الحارس حسام العربي. إذن إضاعة ضربة الجزاء
1: في توقيت
5: في توقيت 7 دقائق أضاع ضربة الجزاء منا نادر بالحاج مهاجم
1: 52 دقيقة. شكرا لك شكرا لك، يعطيك الصحة محمد
3: ريان. أريانا
1: أريانا يا هيج
3: أريانا، هدف التعادل لقواف القفصة تزامن مع هدف أو ضربة الجزاء في رديف، مخالفة عالمية لخليل مسعود الدربيلي، كورة على بعد 21 متر مروحة من الأول، الوقفة نتاعو باش يعمل 3-4 خطوات، هز الكرة الناصر مشى طار في الهواء ما ينجمهاش، والكرة في الزاوية 90، الكاحل كيفاش دار والكرة كيفاش مشيت والقوة والدقة كل شيء كان متوفر في مخالفة خليل مسعود الدربيلي، يعدل النتيجة لقواف القفصة. هدف التعادل جاء في توقيت 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بين الفريقين.
1: شكرا لك. في الدقيقة 62 خليل مسعود الدربيلي يعدل النتيجة للقوافل ضد جمعية أريانا بعد ما كان هارون مرياح افتتح التسجيل من والجلمة من ضربة جزاء في الدقيقة 19. هلال رديف يضيع الهدف الثاني من ضربة جزاء نادر بالحاج في الدقيقة 52. ناخذ معك شوية وقت زياد في قربة ثم نمشي لسلمكي شبيل في قصور السيف. هيا زياد.
0: شكرا منى، نرجع للماتش في قربة. كما قلنا المباراة شكلها ممكن أهداف مع لعبة كوتشينج بعد قليل، بشبدأوا بتغييرات المدرب أحمد النجار مدرب قربة، يحضر في آدم سالم المهاجم الجناح، أكيد بعد توقف اللعب بش يتم التغيير، وكرة تمشي بهجمة لجلمة تصويبة كانوا شاتها بالرقبة، كانوا حطها قدامه في البوكس بش يضرب كرة قوية لكن ضربها بالرقبة مهاجم نصر جلمة في اللقطة الأخيرة هو عثمان السعيدي، وتمشي الكرة بهجمة للنادي القربي ساسي الوسلاتي، ما هوش مركز في اللقطة، يعمل تغطية الظهير يسار تاع جلمة محمد السيد السيبي، والآن ممكن يحضر تغيير المدرب أحمد النجار، باش يخرج المهاجم 11 آدم لشهب ويدخل آدم سالم. هذا أول تغيير في تشكيلة النادي القربي منا في المباراة، وتوقيته في الماتش 12 دقيقة في الشوط الثاني، باقي التعادل 0-0 بين قربة جلمة.
1: يعطيك الصحة شكرا لك زياد. ناخذ شوية وقت مع سلمكي شبيل في قصور السيف ونرجع لك هادي، ناخذ شوية وقت زادة في أريانا. تفضل سلمكي.
4: نعم، نفس توقيت القربة والتعادل هدف مقابل هدف بين الفريقين المتقابلين من جهة القلعة الرياضية، ومن جهة أخرى الاتحاد الرياضي بقصور السيف. هناك لاعب من أجل إسعاف وسلامة اللاعب قبل كل شيء في انتظار استئناف المباراة، حبيت نقول أن زوز لاعبين تغيروا دفعة واحدة من قبل فريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف، حيث أحمد الزبيدي خرج في نفس الوقت مراد الربيعي وحل محلهما أشرف المسيري وحسام اللمطي. في المقابل هناك لاعب قاعد يقوم بالحركات الإحمائية، اللاعب رقم 20 من القلعة الرياضية فادي بن محمد، من أجل المشاركة تستأنف المباراة بكرة في مستوى وسط الميدان لمصلحة الاتحاد الرياضي بقصور السيف، مع الإشارة أنه مرة يعني من أجل التهديف هدف ثانيا قد يكون مطمئن قد يكون لا من القلعة الرياضية، خاصة عن طريق الثنائي اللي قاعد يلعب في مقابلة نظيفة محمد أمين الجراي ومحمد أمين الوسلاتي من القلعة الرياضية. تتواصل المقابلة، كرة في مستوى الدائرة المركزية لوسط الميدان لمصلحة القلعة الرياضية، تقطع الكرة من اللاعب سيف الدين الزواري إلى فريق القلعة تبقى بحوزة القلعة الرياضية، الكرة على مستوى قوس منطقة الجزاء، هناك سيف الدين الزواري في محاولة تقطع بفضل المحور وحسن التمركز المحور الدفاعي لفريق الاتحاد الرياضي بقصور السيف في وقت
1: في توقيت
4: من هذا الشوط الثاني، والنتيجة متعادلة هدف مقابل هدف، والرهان موكول خاصة للقلعة الرياضية نظرا لوضعيتها واكتفي بهذا القدر. نعم
1: شكرا لك، يعطيك الصحه سلمكي شبيل. يا هادي نرجع لك، ناخذ معاك شويه وقت في جندوبه وبعد نرجع للملعب الاولمبي بجابس للقمه بين الملعب الجابسي تقدم ساقيه الدير.
3: ونعود من جديد في المباراة. أعتقد سمجيد في تويري بجندوبة يظل جندوبة مركز ضرب الجزاء. نعطيك التفاصيل هنا منذ قليل تسجل الهدف الأول. بينما هنا في أرينا انطلاقة جديدة في المباراة بعد هدف التعادل بإمضاء خليل مسعود الدربيلي للقوافل في الدقيقة 62 وقبلها هارون مرياح كان أعطى الأسبقية ضرب الجزاء للجمعية في الدقيقة 19. وذكر نلعبه في توقيت حاليا في هذا الشوط الثاني مع عديد التغييرات الحقيقة من كلا الفريقين تنذكر بها بعد شوية. نلعبه في 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والتعادل هدف مقابل هدف من جانب جمعية أرينا. حكيت على دخول مهدي عميرة، أيضا تخلى عزيز الوداني وتخلى محمود الإنجليز مكان لؤي العبدلي وهارون مريح، وحاليا يتم اسعاف لاعب القوافل الرياضيه بقفصه.
1: حبنا
3: عندي هدف جندوبه
1: مني وارجع لي بعد. تفضل ضربه الجزاء شكون سجل؟
3: لا لا ما عنديش تفاصيل.
1: باهي
3: نعطيك تفاصيل لحظات.
1: اي باهي مثالش. انا باش نعطيكم بوز صغيره موجز اخبار الخمسه ونص على اذاعه الشباب ونمشيو المرزوق قبل خلينا نشوف واش عنده جديد مرزوق. لحظه هادي محمد علي.
6: شكرا منى. كره المباراه بالنسبه للفريق نادي نسيان قرطاج بعد في اللحظات هذه بالضبط ارسال شفافل من جانب النادي النسائي قرطاج، ربما تكون هذه الكره الاخيره منى. اذا نبقى مع بعضنا. استقبال طيب من النادي الصفاقسي، هجمه للنادي الصفاقسي وترجع بدفاع النادي النسائي اماميه وتسديد نقطه للنادي الصفاقسي. اذا الكره قلت انه وصلنا الى كره المباراه الاولى وبعد حدث كره المباراه الثانيه ذكر النتيجه 24 مقابل 19 وفريق النادي النسائي بقرطاج طبعا قريب جدا لانهاء هذا اللقاء اللي فاته والفوز بكاس تونس مع طبعا الاداء المحترم لفتيات النادي الرياضي الصفاقسي. طبعا نعرف ان الوضعيه حرجه شويه جينا مع الموجز منى، لكن ما نتصورش انه ناخذ برشا وقت. اذا نبقى مع بعضنا اذا كان فما امكانيه.
1: تفضل تفضل محمد علي.
6: فوالا فما طلب للفيديو شالونج يظهر لي. نعطيك الخط منى.
1: شكرا.
6: باش نبطلوا شويه نعطيك الخط ثم نرجع ان شاء الله.
1: نرجع مباشره بعد الموجز. محمد تفضل هادي.
3: منى
1: تفضل هادي.
3: باش نعطيك بوتو جندوبه منتصر بالله المعروفي ضربه جزاء في الدقيقه 58.
1: شكرا لك محمد السيوي يقرا لكم موجز اخبار الخمسه ونص ثم نرجع مباشره بعد الموجز.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. تفعيل المجلس الأعلى للتربية وتغيير دوره من استشاري إلى تقريري وأصلاح النظم التربوية من بين مقترحات قدمها مشاركون في ملتقى حول العنف في الوسط المدرسية نظمته الجمعية التونسية للمربين فرع تونس الكبرى بمشاركة عدد من التلاميذ والأولياء والمربين. ولاية توزر احتضنت اليوم ورشة تفكير جهوية تحت شعار من أجل تعليم ذو جودة وتكوين مهني ناجع في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز، والذي يتواصل إلى غاية سنة 28 و2000، وهو مشروع نموذجي ينفذ في مدارس ابتدائية وإعدادية تشهد أكبر نسب انقطاع مدرسي. في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري يؤكد أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. نائب وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن طهران لديها الجاهزية الكاملة لمواجهة أي اعتداء، وذلك بعد تقديم مقترحها لإنهاء الحرب بشكل نهائي إلى باكستان. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يؤكد لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن حرية الملاحة مبدأ لا يقبل المساومة وفق تعبيره، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدام ورقة ضغط يؤدي إلى تعميق الأزمة. ووزير الدفاع الألماني يقول أن الانسحاب المخطط له ل5000 جندي أمريكي من ألمانيا يتعين أن يحفز الأوروبيين على تعزيز دفاعاتهم. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
8: تجمع وتضم.
7: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
8: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
8: بسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
9: وبرامج لكل الناس.
7: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة،
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
10: إذاعة الشباب من تونس.
11: سامدي تو
12: نيوزي سبور
13: موزيكا وريتم
11: تونس.
14: قبل ما نرجع لملاعب بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نعمل إطلاع إلى القصر الرياضة بالمنزه، نشوف نهاية مباراة النادي النسائي بيكارتاج والنادي الرياضي صفاقسي. محمد علي،
15: أهلا بك منايب. نهاية المباراة بفوز النادي النسائي بقرطاج بكأس تونس، أيضا يضم الكأس للبطولة نادي نسائي بقرطاج. مبروك لي، وحظ أوفر نادي الصفاقسي إلى جنب حسن حمد المدرب المساعد للفريق. النادي النسائي بقرطاج أكيد تابع كل صغيرة وكبيرة خلال هذه المباراة، مباراة ما كانت صعبة للنادي النسائي بقرطاج، يظهر لي هذه حقيقة.
16: صحيح، نحب أولا ساعة نهني الفريق نتاعي بالتتويج هذا، ونهني كل إطار الفني والمسؤولين واللاعبات. صحيح معناتها الدور النهائي ما تلقاش مستوى عالي، احنا بالنسبة لنا احنا كنا حاضرين، كنا ماناش نسلموا في التتويج هذايا لأنه به نخدموا الموسم. الفريق نتاعنا اليوم أثناء قدم مستوى يعني ممتاز على طول السنة، وبحكم معناتها كانت الواجهات كبيرة برشا، البطولة العربية ثم البطولة الإفريقية ثم الثنائي، ما نجمو كونو كان فرحانين، وما نجمو معناتها كان نهنيو النادي نتاعنا، وإن شاء الله هذا يرجع بالنفع للمنتخب الوطني.
15: شكرا لك حسان حماد المدرب المساعد. طبعا إذا كان فما مجال ناخذ بعض استجوابات قصيرة مع لاعبات.
14: تفضل محمد علي، تفضل.
15: شكرا لك. إذا مبروك للفريق النادي النسائي بقرطاج، واكيد انه تعود وتبرئ وتسلى فتيات النادي النسائي بقرطاج بالتتويجات. باش نحاول ناخذ البعض من فتيات النادي النسائي بقرطاج. فما فما فما الجهان محمد، فما الجهان محمد تعودت لذات شباب وتبارك الله هابط غيراتها ما شاء الله. طبعا التتويج الجديد عود فريق النادي النسائي بقرطاج بالتتويجات، لكن ديما عندكم رغبه لتتويجات جديده؟
13: والله تاع الحمد لله ومبروك علينا تيتر هذايا، والحمد لله ان شاء الله ديما كل موسم ننهيوه في احسن نهايه تكون متوجين. والله خدمنا عليه معناها مش معناها بالساهل، جاي تسع يعطيهم الصحه عام كامل عداو موسم باهي، واحنا عادينا صحة عملنا اللي علينا وخدمنا بالقدا وذيك هو كنا متوجين كما حبينا.
15: يعطيك الصحة. فما شوية رجلي على البطولة الإفريقية؟
13: والله نقول لك حاجة، والله مش وين على البطولة الإفريقية توا، على خاطر بالحق كانت شانس قريبة برشا أن نكونوا متوجين، على غالب صاروا برشا عوامل اللي ذيكم هما معناها قدر الله ما شاء فعل، معناها دي بيسور وكل. الحمد لله ان شاء الله عام جاي نمشيو في وجهه ما احسن من السنه.
15: يعطيك الصحه. شكرا لك جيهان، هذه من الحقيقه من اللاعبات المتميزات ذات الخبره لاداء وكذلك حتى على مستوى التواصل ما شاء الله عليها. على كل فتيات النادي النسائي بقرطاج كما تسمعوا اجواء متميزه، قاعدين يعبروا عن الفرحه نتاعهم بهذا التتويج يعني المتجدد
14: محمد علي
15: تونس بطوله تونس.
14: اعطيني فقط نتيجة الشوط الثالث محمد علي.
15: نتيجة الشوط الثالث 25 مقابل 19. اذا تفاصيل 25-18 25-12 و25-19، هذه هي التفاصيل الثلاث اشواط اللي فاز بها فريق النادي النسائي بقرطاج بكأس تونس، وبذلك يضم الكأس الى البطولة.
14: يعطيك الصحة، شكرا لك. مختص ولا في نهائيات الكبريات محمد علي؟ ما عرفش هادي تشاطرني الراي والا لا، تقريبا كل عام نسمع دالي في نهائي البطولة ولا نهائي الكأس في الكبريات يكون حاضر على مستوى التعليق.
17: لا مختص ما شاء الله.
14: أي
17: مختص.
14: اي تشاطرني الراي.
17: اختصاص رهيب.
14: يعطيك الصحة.
15: ملعب قصور السيف.
14: ملعب قصور السيف، يعطيك الصحة محمد علي بن مرزوق. يا سي المكيش بيل، اش عندك جديد؟
15: الهدف الثاني فريق القلعة الرياضية اسيست هام جدا من خارج منطقة الجزاء على اليسار من خليل السعيد، يسار كرة قوية جدا من اللاعب مالك التريكي، أمضى الهدف الثاني للقلعة الرياضية في وقت 24 قلعة من هذا الشوط الثاني للمباراة. القلعة الرياضية قلبت الموازين وأصبحت متقدمة هدفين مقابل هدف.
14: يعطيك الصحة، شكرا لك. الهدف الثاني للقلعة الرياضية 2-1 أهداف سيف الدين الزويري في دقيقة 15، ناصف إبراهيم كان عدل في دقيقة 40، ومالك التريكي سجل الثاني في دقيقة 69. نعمل جولة في التوقيت والنتيجة ثم نرجع للنقل والتعليق. نبدأ بك سي محمد الحمروني من ملعب الأولمبي بجابس، التوقيت والنتيجة.
18: نعم 32 دقيقة لعب في جابس، دائما 0 مقابل 0، مع الإشارة هنا أن اللعبة توقف تقريبا لمدة 3-4 دقائق.
14: علاش؟
18: تعرف علاش؟ تعرف الشماريخ اللي في مدرجات ملعب جابس خاصة في معناتها الفيراج على اليمين كانت شماريخ كبيرة، على كل الحكم رامي الصالح أنه يوقف المباراة تقريبا لتهدئة الأجواء، وبالفعل رجعت الأجواء في توقيت بالضبط 32 دقيقة لعب الآن 27 ثانية، ودائما تعادل 0-0 بين الملعب الجابسي وتقدم سقيط الدائرة.
14: يعطيك الصحة، ممكن ننتظر عقوبات من مكتب الرابطة الوطني لكرة القدم المحترفة بعد رمي الشماريخ كيف ما قلت سي محمد في مباراة الملعب الجابسي تقدم سقيط الدائرة. توقيت ونتيجة عندك زياد في قربة. زياد توقيت والنتيجة في ملعب قربة.
19: اسمح فيك منى في قربة. شكرا. نلعب في الشوط الثاني في 27 دقيقة لعب في المباراة، باقي التعادل 0-0 بين قربة جرمة. بعد توكي ترجع لي منى نعطيك لعبة كوتشينج خاصة اللي صارت في فريق قربة، غيرنا فقط لاعب في جرمة. تفضل.
14: يعطيك الصحة، شكرا شكرا ليك زياد. ننتظر الأهداف زادة كيف كيف في ملعب قربة مباراة النادي القربي نصر جرمة. توقيت والنتيجة عندك في أريانا هادي.
17: 80 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. النتيجة تعادل هدف مقابل هدف بين جمعية ريانا وقواف القفصة. في نفس التوقيت في بئر الحفي تعادل دون أهداف بين أولمبيك سيدي بوزيد وضيف أمل بوشمة. وفي جندوبة جندوبة الرياضية تتقدم هدف مقابل صفر أمام سبورتينغ المكني.
14: يعطيك الصحة، شكرا شكرا لك هادي. نشوف التوقيت والنتيجة في الرضيف، مباراة هلال الرضيف مستقبل القصرين. محمد الرياحي.
20: شكرا منى. نلعب في الدقيقة 26 من الشوط الثاني والنتيجة لا زالت كما انهيت الشوط الأول بهدف مقابل صفر لصالح هلال الرضيف أمام مستقبل القصرين عن طريق محمد التوزري مع إضاعة نادر بالحاج لضربة جزاء في الدقيقة 7 من الشوط الثاني لهلال الرديف. وقام المدرب الياس بن محمد بتغييره ودخول مهدي علامي مكان نادر بالحاج. تفضل منى.
14: يعطيك الصحة شكرا لك. في كرة اليد نذكر بتأهل فريق نادي سقية الزيت ضد اتحاد قرمدة 36 مقابل 27. تأهل بعث بن خيار على نادي كرة اليد بجمال 38-25. تأهل النجم على نصر طبلبة 29 مقابل 22. في انتظار نعطيكم بعد شوية نتيجة مباراة القمة دربي الساحل في المكنين، مباراة صعبة وقوية بين سبورتينغ ومكارم المهدية. نرجع للنقل والتعليق، نرجع الجابس، ناخذ شوية وقت مع سي محمد الحمروني، بعد نمشي لزياد القربة هادي أريانا قصور السيف ثم أردي. فيا سي محمد.
18: شكرا. اذا 35 دقيقة لعب الا 10 دقائق على نهاية.
14: سي محمد لحظات.
18: تفضل
14: تفضل.
19: هدف اول في المباراه في قربه لقربه، يعني بنيران صديق اعتقد ازدواجيه من فيفو جلمة رقم 6 تنصبتوا فيها في الفيديو. عبد الرحمن القلوي سجلوها لقربه لكن اعتقد فيها خطا بمدافع جلمة. عبد الرحمن القلوي هنا قائد عندك. توقيت الهدف في المباراه في الشوط الثاني لقربه قيد عندك 29 دقيقة لعب ولا تايمينغ 29 دقيقة لعب. المدافع عبد الرحمن القروي لقربة أمام جلمة 1-0 لكن اللقطة متاع دور ريبلاي نجم ثبتوا فيها في الفيديو شثبتوا من سجل الهدف. فضل منى.
14: شكرا لك. في الدقيقة 74 عبد الرحمن القروي يفتتح التسجيل للنادي الرياضي القربي ضد نصر جلمة. تتعقد وضعية نصر جلمة ممكن بالهدف هذايا، هدف كيف ما قلنا عبد الرحمن القروي في الدقيقة 74. يا سي محمد نرجع لك الملعب الأولمبي بجيبس.
18: شكرا. 36 دقيقة لعب وترتفع نسق المباراة خاصة من جانب الملعب الجيبسي في الدقائق الأخيرة. كانت كرة منذ قليل الزواجية من وسيم زغدود مرت ضايعة، ثم بعدها بدقيقة تقريبا كرة من وليد الجربي ويدخل دفاعات فريق تقدم سقية الدائر. تغييرات على مستوى تشكيلتي الفريقين، ازل الغالي اختام مكان اللاعب ريان بوعود ووائل العلوي مكان خالد البوسعيدي، بينما يسري بن كحله مدرب التقدم لسقية الدائر اقحم محمد الصادق انجازو مكان اللاعب حمدي جيناوي، واللاعب رقم 7 هارون بن عامر مكان الاسعد البوراوي. على كل نذكروا بالتوقيت 36 دقيقه لعب في اولمبي جابس، وعندي اللاعب متوقف حاليا منى 0 مقابل 0 بين التقدم والملعب هنا في اولمبي جابس.
14: شكرا لك. نرجع الملعب قربه ثم نمشي الأريانا. يا زياد.
19: شكرا منى. اكيد نرجع في الماتش في الشوط الثاني 1-0 لقربة أمام نصر جلمة. كما قلنا لعبة كوتشينج مهمة جدا صارت مع المدرب أحمد النجار أقحم سعيد كرشود وأحمد الغربي وليد معرف وآدم سالم. اللوك بتاع الفريق تغير وقربة سجلت بكرة المدافع عبد الرحمن القروي في 29 في الشوط الثاني كانت تربكة في منطقة المرمى. الكرة تلعبت من تماس وجلمة حد يرجع في المباراة مع كرة لطالي المغربي لاعب الوسط عنده ساق يسار مزيانة، والتصويبة من مدافع نصر جلمة كوتاش الكرة مفصل بهجمة لقربة لكن يخرج حارس جلمة حط كرة في التماس. هنا نذكر كوانو نصر جلمة كان أقحم آدم بوعون رقم 33 مكان 15 بهاء الدين الإبراهيمي. كان هذا في الدقيقة 61 تغيير فقط في تشكيلة المدرب زياد الدربالي. وجلمة خسر 1-0 منى أمام قربة هنا في قربة، نذكر هدف المدافع عبد الرحمن القروي منذ قليل في الشوط الثاني في الدقيقة 29.
14: يعطيك الصحة زياد. هيا هادي ناخذ معك شوية وقت في أريانا ثم نمشي لسلمكي شبيل في قصور السيف.
17: نعم، وفي توقيت 85 دقيقة لعب في المباراة، هدف مقابل هدف بين جمعية أريانا وقوافل القفصة، ورقة حمراء منذ لحظات ضد المرافق الأول في بنك بودالي جمعية أريانا. زياد الحبيبي هو اللاعب السابق أكيد بعد احتجاجه على قرارات الحكم محمد خليل الهرمي، وكرة ستعود بضربة مخالفة هي بيدها نفس المكان ونفس المسافة لخليل مسعود الدربيلي، نفس المخالفة حطها مباشرة وسجل بها هدف التعادل وغلط الحارس ناصر الشعبان. أكيد ستكون كرة ثابتة وكرة هامة جدا لفريق قوافل القفصة. الملاعبية متاع أريانا يمشوا يقفوا في الجدار في انتظار سناف اللعب وراء الكرة خليل مسعود الدربيلي ومعاهم بسام التريكي. الحكم محمد خليل الهرمي يمشي ياخو مكانه. أكيد يعني فما برشا احتجاجات عليه في المباراة هذه خاصة من جانب فريق جمعية أريانا. يزفر الدربيلي مباشرة يلعب كرة أرضية تتعدى ويتصدى الحارس ناصر شعبان. قبل ذلك العملية مسبوقة بتسلل ضد فارس الشواط. حبيت أذكرك مولاي وانو بالنتائج الحالية، نصر جلمة 25 نقطة، القلعة الرياضية 28 نقطة، يعني نصر هو اللي ينزل رسميا إلى الرابطة الثالثة مستوى أول.
1: ضربة جزاء في ملعب جابس، ضربة جزاء عفوا يا هادي، ضربة جزاء في ملعب جابس تجي في 40 دقيقة لعب، وورقة حمراء. شفت التصويب من محمد ياسين الجماعي على كل أحمد ياسين الجماعي، وكرة راجعة من الدفاع على كل لقطة كانت سريعة، ويبدو لي هناك ورقة حمراء، ضربة جزاء في ملعب جابس للملعب الجابسي في 40 دقيقة لعب. وجماهير ملعب الجابسي تتفاعل كثيرا، سنتثبت في اللقطة بعد قليل إن شاء الله. اللقطة كيف كانت سريعة صراحة، شفت لاعب من تقدم سقي الدائر على معناتها على الأرضية، على الأرضية طايح على أرضية الملعب، والتصويبة كانت من يبدو لي أحمد ياسين الجماعي، يبدو هناك لمس باليد. على كل سنتثبت في اللقطة بعد قليل. إذا ضرب الجزاء حكم قريب تقريبا على مستوى خط منطقة 18 أعلن عن ضرب الجزاء للملعب الجابسي، تجي في 40 دقيقة لعب والمازال التنفيذ ونلتقى في نقاشات كبيرة.
14: ورقة حمراء لشكون سي محمد؟
1: سنتثبت الورقة الحمراء.
14: شوية وقت سي محمد، الخط مفتوح معاك، فقط خلنا نرجع لهادي باش يكمل فرضيات الضمان البقاء والنزول حسب النتائج اللي عندنا توا بين قربة وجلمة وبين قصور السيف والقلعة. يا هادي
17: هنا هي فرضية واحدة، يعني نحسب بين نصر جلمة وسبورتينغ المكنين بالنتائج الحالية. المكنين عندها 28 نقطة ونصر جلمة عنده 25 نقطة. نعم بالنتائج الحالية. وفي الذهاب المكنين ربحت جلمة 3 بليش، وفي الإياب التعادل هدف مقابل هدف. والفصل 22 المواجهات المباشرة كمقياس أول نعتمدوه، وبالتالي الأفضلية لسبورتينغ المكنين. يعني حتى ولو في الجولة الأخيرة نصر جلمة فاز والمكنين خسرت ويصير التساوي 28-28، فالأفضلية في المواجهات المباشرة لفريق سبورتينغ المكنين.
14: يعطيك الصحة، شكرا لك هادي. ممكن هزيمة تخلي نصر جلمة اليوم في بطولة الرابطة الثالثة. نذكر 1-0 للنادي الرياضي القربي، هدف عبد الرحمن القروي في الدقيقة 74. خل نرجع لجابس، نرجع لأولمبي جابس، نشوف الجديد معك سي محمد الحمروني. ضربة جزاء للملعب الجابسي في توقيت تقريبا 85 دقيقة في أولمبي جابس. سي محمد، سي محمد الحمروني مرحبا بك من جديد من أولمبي جابس. سي محمد الحمروني إذا كان في الاستماع بطبيعة مع زميلنا جوهر بوستة، إذا كان في الاستماع نكلموها عاطف سي محمد الحمروني، نشوف وين وصلت الأمور في ملعب جابس. نعرف مباراة صعبة، توقيت صعب بطبيعة، كرة مهمة، ضربة جزاء مهمة جدا تنجم ترجع فريق الملعب الجابسي لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. خلنا نمشي لسلمكي شبيل. سلمكي قداش عندك وقت في قصور السيف؟
21: حوالي 34 قلعب و30 ثانية. للتذكير فقط، هدفين مقابل هدف في التقدم في النتيجة للقلعة الرياضية بفضل مالك التريكي في هذا الشوط الثاني يعني
18: ملعب جيبس
21: امام اتحاد قصور سام.
14: شكرا لك يا سي محمد.
18: نعم باش نعطوا صوره الاذاعيه الواضحه للساده المستمعين، كانت كوره راسيه من الجربي ترجع من الدفاع، تطيح الكوره امام رقم خمسه صابر السوداني، صوب تصويبه قويه، تلمس الكرة في يد احد المدافعين، صراحة اللقطة كانت سريعة، مشينا زدنا ثبتنا معناتها في منصة صف بعض الديوان على كل، كانت اللقطة واضحة، لمس الكرة من احد المدافعين، يبدو لي رقم تثبت حمدي السلامي اللي هو ال 29 اللي اقصاه الحكم المباراة سامير الوصيف. اذا وصلنا 44 دقيقة لعب 44 دقيقة لعب تقريبا 3-4 دقائق لقطة ضربة الجزاء، على كل 44 دقيقة لعب الا دقيقة عن نهاية دقيقتين عن نهاية دقيقة عن نهاية الوقت القانوني، ولمجد عامر باش يتولى تنفيذ ضربة الجزاء للملعب الجبسي. لحظات عصيبة ولحظات شد عصبي كبير هنا في اولمبي جابس بين الملعب جابس، يعطيه الحكم شرط التنفيذ كابتن الفريق لمجد عامر، يتقدم رويدان ويتصدى الحارس يوسف توج في الدقيقة 45 دقيقة 90 لمجد عامر، ويتصدى يوسف توج على الجهة اليمنى يرتمي يتصدى لضربة الجزاء، إذا يحرم فريقه من الهدف الأول لمجد عامر، والامتياز كان للحارس يوسف التوج، حارس ممتاز جدا يرتبي في الجهة اليمنى ويفسخ ضربة الجزاء. إذا الفريق الملعب الجيبسي تبقى نتيجة 0-0 مباراة مجنونة لحد الآن 3. نشوف في التغييرات في تشكيل سقيط الدائر، يخرج اللاعب رقم 3 في تشكيلة رقم 9 آدم بنجرية، ويدخل لاعب رقم 31 أكرم رقم 3 عفوا بهي الدين المولهي في تشكيلة التقدم الرياضي بسقيط الدائري، لاعب مقوس من خدمات اللاعب حمدي السلامي الحامل قميص رقم 29، أكيد خيبة أمل خاصة لدى جماهير الملعب الجبسي في هذه اللحظات الأخيرة. وندخل رقم 21 في تشكيلة وسيم بن عتيق مكان اللاعب رقم 13 فادي درقاش. إذا تغيير ثاني في تشكيلة أو التغيير الرابع عفوا في تشكيلة التقدم لسقيط الدائر، نشوف الحامل قميص رقم 21 وسيم بن عتيق باش ياخذ مكانه، وننتظر ماهوش فادي الدرقاش، ننتظر شكون اللاعب باش يخرج.
14: باهي مثال شتو نرجعوا لك بعد فضل. شويه سي محمد، نذكر الملعب الجيبسي في الدقيقة 90 يضيع ضربة جزاء عن طريق قائد فريقه لمجد عامر، كانت تنجم تكون هدف الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هكا ولا لا زياد وهادي؟
19: هذه شهر توقاي شوات لمجد عامر من لحظ
14: عجبني الربط يا مزيد.
19: اي مو هذيك هي ابريل نتاع شوات نتاع توقاي نتاع لمجد عامر، خاطر موناه ضغط رايك مكتوب تكتبت على ضربه الجزاء، انت تقول 11 قدامي حارس مرمى
20: ونتكتبها
19: ونحطها
14: سهله. يعطيك الصحه زياد، شكرا لك. يا خلينا نشوفوا الرديف ايش عندنا جديد في مباراه الهلال ومستقبل القصرين. محمد الرياحي.
20: شكرا منى، هذه ركنية لصالح مستقبل القصرين، لكن الحكم يعرف عن تسلل لعبوا في الدقيقة 39 من الشوط الثاني
17: منى
14: تفضل. هيك
17: 90+3 الهدف الأول لأمل بوشمة في بير الحفي ضد أولمبيك سيدي بوزيد.
14: الهدف الأول لأمل بوشمة في الدقيقة 90+3، بعد شويه ناخذوا شكون سجل لامل بوشمة. تفضل سي محمد.
18: نعطيك الوقت الاضافي باش يضيفوا الحكم 5 دقائق كوقت بديل في نهايه مباراه الملعب الجاسي تقدم سقيط الدائر، والان نعيش الدقيقه
14: قبيله. سامحني سي محمد، مش قلت لي قعد متوقف اللعب لاكثر من 5 دقائق؟ هذا ما اضافه الحكم امير لوسيف.
18: لا ما قلتش اكثر من 5 دقائق، قلت لك 3 أو 4 دقائق المباراه توقفت، وطبعا بعض التوقفات اسعافات بعض اللاعبين. الحكم اضاف 5 دقائق.
14: شكرا لك، اضاف 5 دقائق امير لوسيف في مباراه الملعب الجاسي تقدم سقيط الدائر. تفضل هيدي.
17: نعم، هدف أمل بوشمة سجله عبد الغني مزهود في 90+3، وانا هوني فاريا الحكم مضى في 6 دقائق لعب كوقت بدل ضائع، مازالوا لي دقيقة ونص عن نهاية المباراة.
14: باش ننظموا الامور نعمل جولة انا في التوقيت والنتيجة باش ننجم نقسم التوقيت بيناتكم ونكملوا مقابلات جولة اليوم. خلينا نبدا برديف، قداش عندك وقت محمد الرياحي في مباراة هلال رديف مستقبل القصرين؟
20: 41 دقيقة لعب في الشوط الثاني هنا، النتيجة لازالت هدف مقابل صفر لهلال رديف امام مستقبل القصرين.
14: مازال عندك وقت تفضل.
20: مازالوا 4 دقائق على
14: بعد شوية كان عندك ما تلاحظ محمد بعد شوية. سلمى كيشبيل قداش عندك وقت في قصور السيف؟
21: 43 قلعة في الشوط الثاني والنتيجة هدفين مقابل هدف للقلعة الرياضية أمام اتحاد.
14: شكرا لك. زياد قداش عندك وقت في قربة؟
0: في قربة عندنا 43 في الماتش، 43 في الشوط الثاني، 1-0 لقربة أمام نصر جلمة.
14: هادي قداش عندك وقت في أريانا؟
17: نلعبوا في 90+6 منى، انتهى الوقت البدل ضائع 90+6 ولحظات وتنتهي المباراة وين في أرينا 1-1 بين أرينا وقوف القرص.
14: فقط نشوف التوقيت عند سي محمد ونرجع لك ننهي معك. سي محمد قداش عندك وقت في جابس؟
18: نعم عندي 45+4 49 دقيقة لعب، يعني
14: مازلت دقيقة
18: ما زلت أقل من دقيقة على نهاية المباراة.
14: الخط مفتوح بينك وبين هادي في أريانا، هادي ناخذ معاك نهاية المباراة ثم نمشي لسي محمد. هيا هادي
17: بالنسبة لأريانا نهاية المباراة الآن قايد عندك منى هدف مقابل هدف بين جمعية أريانا وقوف القرصة. نقعد نتبع معاك ماتش بير لحفي وماتش جندوبة رياضية.
14: شكرا لك يا سي محمد، ننهي معاك من جابس.
18: نعم حكم المباراة يوجه انذار في وجه الحارس يوسف التوج، ربما ربحني بعض الوقت وهو يتوجع الان، هو باش كان باش ينفذ ضربة 6 امتار لكن معناتها فضل باش عنده اوجاع ربما على مستوى الركبة او الساق. على كل يوجه له انذار حكم المباراة واللعب مازال متوقف في ملعب جيبس.
14: شكرا لك. نذكر تعادل الاصفار بين الملعب الجيبسي وتقدم قدم سقيط الدير فريق الملعب الجيبسي اللي كان جاته ضربة جزاء في توقيت مهم جدا في الدقيقة 90 لكن لم جد عامر يضيع ضربة الجزاء بعد تصدي الحارس يوسف التوج حارس فريق تقدم سقيط الدير. نذكر تعادل في جابس خاصة يخدم أكثر مصلحة تقدم سقيط الدير اللي نلقاه متصدر طليعة الترتيب ب 52 نقطة، الملعب الجيبسي في المركز الثاني ب 51 نقطة. باقي الخط مفتوح معاك من جابس محمد الحمروني، قداش عندك وقت في قربة زياد؟
0: الوقت عندي 45 دقيقة في الماتش منى، الحكم الرابع كونكتي باللوريات بالكيت يخذ المونجيلا نتاعو باش ياخذ الإشارة من حكم الماتش. ممكن فما 3-4 دقائق وقت بدل ضائع منى، نذكرك فقط 1 بلاش لقربة أمام نصر جلمة هنا في قربة، هدف الشوط الثاني في الدقيقة 29 للمدافع عبد الرحمن القروي. تفضل منى.
14: شكرا ليك، الخط مفتوح معاك مع الوقت البديل. سلمكي شبيل قداش عندك وقت في قصور السيف؟
21: نهاية الوقت الطبيعي للشوط الثاني يعني أدركنا 5
0: في قربة منى،
14: 5 دقائق في قربة به زيد
21: والنتيجة مازالت هدفين مقابل هدف للقلعة الرياضية المتقدم في النتيجة أمام اتحاد قصور السيف. 4 دقائق أضافه بالسيد الحكم. شكرا لكم جميعا وتستمر المباراة ولا تتحول ملعب آخر.
14: خنشوف قديش مازال وقت عند محمد الرياحي.
17: بالحفي
14: تفضل زهيدي.
17: نهاية المباراة منى في بير لحفي بفوز أمل بوشمة 2-0. أنا قلت لك 90+3 بونتو عبد الغني مزود، وفي 90+5 أحمد عبد الدين بمخالفة مباشرة عالمية يضيف الهدف الثاني وتنتهي المباراة بفوز أمل بوشمة خارج القواعد أمام أولمبيك سيدي بوزيد 2-0.
14: شكرا لك، نستناوك بالنسبة لماتش جندوبة المكنين. في دقيقتين حسمت الأمور في بير لحفي لأمل بوشمة أمام أولمبيك سيدي بوزيد. عبد الغني مسعود في الدقيقة 90+3 وأحمد عبد الدين من مخالفة مباشرة في الدقيقة مزهود أي عبد الغني مزهود الدقيقة 90+3 وأحمد عبد الدين من مخالفة مباشرة في 90+5. محمد الريحي قديش أضاف قديش عندك وقت في الضيف؟
20: نلعبوا في الدقيقة الأخيرة منى، والحكم من الآن يرفع خمس دقائق كوقت بدل ضيع، والنتيجة لازالت على حالة هلال زيف واحد مستقبل كافرين الفرد.
14: شكرا لك. خلنا نرجع لسي محمد الحمروني نشوف وين وصلت الأمور في مباراة الملعب الجيبسي، تقدم سقيط الدير. سي محمد،
18: الامور نهايه المباراه منى 0 مقابل 0 بين ملعب الجيبسي قبل نهايه المباراه. شفت المدرب فريق التقدم الراضي بسقيط الدائر ملقى على ارض في جانب ارضيه الميدان، ربما بعض المقذوفات كانت من المدارج. على كل ما سمعتش التصفيره النهائيه للحكم، لكن بعد وقف اللعب ثم امر حسب المعلومه اللي عندي انه انهى المباراه. وشوف اللاعبين تقريبا لاعبي ملعب الجيبسي معناتها دخلوا لحجرات الملابس في انتظار دخول لاعبي تقدم الرياضي بسقيط الدائر. على كل ان شاء الله نتمنى المدرب سقيط الدائر يسري بن كحله ان شاء الله بعد المباراه ناخذ اكثر تفاصيل عن وضعيه المدرب يسري بن كحله مدرب التقدم الرياضي بسقيط الدائر. على كل نعرف
14: نجم نتواصلوا سي محمد، نكلموك على الهاتف ناخذوا الجديد بعد مباراه القمه. كيف ما شفنا رمي الشماريخ في المباراه هذه، رمي المقذوفات، ما نعرفش اصابه والا لا بالنسبه لمدرب تقدم سقيط الدائر. توسي محمد الحمروني يعطينا كل التفاصيل من بعد. صفر مقابل صفر، مباراه القمه تنتهي بين الملعب الجيبسي تقدم سقيط الدائر. الملعب الجيبسي اللي كان ضيع ضربه جزاء في توقيت مهم جدا في الدقيقه 90 عن طريق قائد فريقه الامجد عامر. قداش عندك وقت في قربه زياد؟
17: جندوبه
14: يا هادي
19: قربه منى تقريبا.
17: تفضل
14: تفضل هادي.
17: شكرا لك زيدون. نهايه المباراه في جندوبه منى، فوز جندوبه الرياضيه 1-0 على سبورتينغ المكنين، بونتو منتصر بالله المعروفي من ضربه جزاء في الدقيقه 58.
14: شكرا لك هادي. في الدقيقه 58 منتصر بالله المعروفي يعطي هدف الانتصار لجندوبه الرياضيه امام سبورتينغ المكنين. تفضل زياد.
19: شكرا منى. المكنين خسر في جندوبه نهايه الماتش، في قربه ربحه جلمه 1-0، وقربه باش يكمل مع البيك فور في المرتبه الرابعه في البطوله، عنده 33 منى زيدوه ثلاثه يوليو عنده 36 جلمه. وضعيه معقده يعني قبل الاخير 25 نقطه، اكيد اخر حظ اليوم عنده قربه واخر كره في الماتش هجوم نصر جلمة. اكيد حارس المرمى ما يطلعش في الكره هذه، يقعد قدام البوكس والكره داخله على القائم الثاني، يخرجها دفاع قربة تمشي لغايه الصالحي من جهه الركنيه
21: ملعب قصور الساف
19: فوق المرمى.
14: تفضل سي المكي.
19: تفضل سي المكي.
21: سامحني زميل زياد، بارك الله فيكم جميعا. نهايه المباراه، السيد نبيل الهمادي حكم المباراه يشير للجميع بنهاية المباراة بفوز ثمين للغاية للقلعة الرياضية أمام اتحاد قصور الساف. حتى لا أطيل عليكم، النتيجة 2-1 وأكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء.
14: شكرا لك. في ال 30 نقطة يولي فريق القلعة الرياضية بانتصاره اليوم ضد اتحاد قصور الساف. أي زياد ننهي معك من قرب.
19: شكرا منى جلمة.
14: رسميا تغادر الرابطة المحترفة الثانية،
19: يعني كيما أبو سالم كيما منزة بورقيبة كيما سيدي بوزيد. جلمة من ولاية سيدي بوزيد زادة جماهيره حاضرة هنا في ملعب قربة ربح 1-0. 50 دقيقة لعب في الماتش، آخر ثواني في المباراة، حتى كان عدل جلمة يعني هو رجع. صعيب برشا يعني الحلمة والنهاية صعيبة برشا لفريق جلمة مع نهاية الموسم. آخر كرة في الماتش وسط الميدان عملت غيرته
21: نتواصلوا مع بعضنا. بارك الله فيك.
19: شكرا في الاستماع منى. اكيد اخر كره في الماتش لدفاع جلمه تخرج من غايه الصالح وسط الميدان، يشق وسط الميدان يحط كره في منطقه الجزاء بالراس تمشي الحارس النادي القربي. نهايه الماتش منى نصر جلمه في الرابطه الثالثه. شكرا الى اللقاء.
14: شكرا لك زياد. رسميا بعد هزيمته اليوم ضد النادي الرياضي القربي بهدف مقابل صفر، هدف عبد الرحمن القروي في الدقيقه 74، نصر جلمه يغادر بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. كيف وكيف ما فريق اولمبيك سيدي بوزيد نذكر اللي كان انهزم اليوم في بير الحفاي ضد امل بوشامه 2-0، عبد الغنيمه زهود في الدقيقه 90+3، واحمد عبد الدين في الدقيقه 90 2-5 2-1 للقلعة الرياضية في قصور السيف ضد اتحاد قصور السيف. أهداف سيف الدين الزويري ومالك التريكي وناصف إبراهيم سجل هدف وحيد اتحاد قصور السيف. 1 بلاش الجندوبة الرياضية ضد سبورتينغ المكنين هدف منتصر بالله المعروفي في دقيقة 58. 1-1 بين جمعية أريانا قوافل قفصة هارون مريح من ضربة جزاء الأريانا في دقيقة 19 وخليل مسعود الدربالي كان عدل للفريق القوافل في دقيقة 62. والقمة تنتهي بتعادل أصفار بين الملعب الجيبسي وتقدم سقية الدير. الملعب الجيبسي اللي كان ضيع ضربة جزاء عن طريق قائد فريقه لمجد عامر في دقيقة 90. يا محمد الريحي وين وصلنا في رديف؟
20: انتهاء المباراة منى بفوز هلال رياضي برديف في هدف مقابل صفر. الهدف كان سجل في الشوط الأول في الدقيقة الثانية عن طريق محمد السوزري. إذن هلال رديف هدف ومستقبل قصرين صفر. تفضل منى.
14: يعطيك الصحة محمد شكرا ليك. 1-1 لهلال رديف ضد مستقبل القصرين هدف من الدقيقة الثانية عن طريق محمد التوزري. نذكر وأنه هلال رديف كان ضيع ضربة جزاء عن طريق نادر بالحاج في الدقيقة 52. نعملوا وقفة مع الموسيقى وبعد ممكن بعد شوية نرجع لسي محمد الحمروني للملعب الأولمبي بجيبس ونعطيكم النتائج الخاصة بالكرة الطائرة. نقولوا مبروك لسيدات النادي النسائي بكرتاج تتويجهم بلقب الكأس بعد انتصارهم على سي اس اس 3 مقابل 0 دوبلي الموسم.

0: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا. قعدنا مع الجو التونسي، طبعا شوية نرجع للموسيقى باش نسمعوا برشا موسيقى في سامدي تون. ذكر نكملوا 8 متاع الليل، لكن قبل هذا خلنا نرجع الملعب جيبس، نرجع لسي محمد الحمروني نشوف الجديد بعد مباراة الملعب الجيبسي، تقدم سقيط الدير. سي محمد مرحبا.
1: منى مرحبا بالسادة المستمعين الكرام، طبعا وفي إذاعة الشباب بجانب مدرب التقدم نادي سقيط الدير يسري بن كحلة. شفناك يسري عند نهايه قبل نهايه المباراه بعض اللحظات، شفناك على التقييم اللي صار ربما، وشفناك على الارضيه المعشبه، لو تعطينا اكثر تفاصيل عن الوضعيه معناتها اللي صارت.
2: الحمد لله على الصحه، هو معناتها بون هي معناتها دبوزت ماء معناتها مليانه شويه، معناتها جات من بعيد، انا ما فقتش بها، معناتها صابتني جات في راسي، لكن الحمد لله معناتها جيستك شوك الاولى نتاع الضربه، لكن الحمد لله معناتها سليمه. المباراه كملت في معناتها في ظروف حماسيه، ما باش ما نمشيوش لتاويلات اخرى، والحمد لله معناتها الناس كلها بيس، الحمد لله على النقطه، رغم ان معناتها التنقل نتاعنا وحضرنا المباراه نتاعنا باش نروحوا بثلاث نقاط، معناتها دخلنا بنفس هجومي، جاتنا عديد الفرص، معناتها بون للاسف ما تمكناش ان معناتها فرص سانحه للتسجيل. بون في الاخير معناتها بعد نهايه المباراه معناتها في الاجواء مع فريق محترم جدا واجواء كرويه معناتها كبيره وحماسيه بين مباراه قمه، معناتها راضيين على النقطه. آخر مباراة معناتها جيت فرصة معناتها للمنافس، معناتها ضربة جزاء قاسية جدا جدا وفي وقت قاتل معناتها جدا، الحمد لله الحارس نتاعنا تألق وخلى المباراة معناتها تنتهي بالتعادل. إن شاء الله النقطة هذه معناتها تكون حافظ معناتها باش المباراة الجاية نحقق الانتصار ونصعد إن شاء الله في المرتبة الأولى.
1: على كل هل طمنا أخت منى تو على صحة مدرب التقدم الذي تقدم الدير يسري بن كحلة؟ وأكيد نقطة هامة جدا من الملعب صعب ملعب الجابس. على كل الحمد لله على صحة المدرب، ثم نلتقي إن شاء الله في موعد ذي قادمة يا منى.
0: يعطيك الصحة سي محمد الحمروني، شكرا لك، تحياتي لكم كل الزملاء، يعطيكم الصحة على تفانيكم على متابعاتكم رغم صعوبة المهمة. نذكر وصعيبة بطولة الرابطة المحترفة الثانية في الظروف الصعبة في الملاعب، تنقلات. يعطيكم الصحة الكل على طوال الموسم الرياضي من جولة الجولة، انتم عينين عينين إذاعة الشباب، ونعرف راهو إذاعة الشباب برشا احترام لإذاعة الشباب من الناس البرة، من الرياضيين، من الناس لأنه يثمنوا ويقدروا قيمة العمل اللي قاعدين نخدموا فيه، خاصة على مستوى المتابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تحياتي لكل الزملاء، شبكة المعلقين اللي كانوا حاضرين اليوم، سي محمد الحمروني، هدي جبنياني، زياد الخياري، سي المكي الشبيل، سي محمد الريحي، كيف كيف حسام قوبعة، محمد علي بن مرزوق. احنا نواصلوا مع الموسيقى قبل موجز اخبار 6:30 على اذاعة الشباب، نرجع اكيد بعد شوية لمتابعاتنا الثقافية، وديما نرجع زيدا لمواكبتنا الرياضية.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الإدارة العامة للأمن الوطني تعلن تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال. في سيدي بوزيد تنظيم معرض تلمذي للمشاريع العلمية بمعهد رقاب. وفي توزر ورشة تفكير جهوية في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز. الجمعية التونسية للمربين فرع تونس الكبرى تنظم بالشراكة مع دار الثقافة وادي الليل من ولاية منوبة اليوم ملتقا حول العنف في الوسط المدرسي، شارك فيه عدد من التلاميذ والأولياء والمربين. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني يشرف اليوم على جلستي عمل خصصت لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026-27. هيئة المحامين تقرر إضرابا عاما بيوم واحد يتحدد موعده لاحقا وتلوح بإضراب عام مفتوح. في أخبار العالم، العراق تقول إنها بإمكانها استعادة مساويات الإنتاج النفط خلال أيام بمجرد فتح مضيق هرمز. إسبانيا تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن إسباني كان على متن أسطول الصمود. ولجنة جائزة نوبل للسلام تحث السلطات الإيرانية على الإفراج الفوري عن الحائزة على الجائزة نرجس محمدي لكي يتم نقلها إلى فريقها الطبي. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 للقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس.
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archiette. Malherbe, Qa'at, Farhida ou Kharjet, Chouarana ou Jaouna. Archiette Koulseb, fi Samedi tout.
2: اهلا وسهلا بالجميع. مازلت ساعة و 15 دقيقة في سامدي تون، كملوا في حدود الساعة الثامنة. شوارعنا في الشارع، نحكي ولا شوارع المقيمين غدوة ان شاء الله بشكون حافلة، بشكون فيها الرياضيين، بشكون فيها سباقات مختلفة مع ليفولي دو ميكنا، تنظيم الران المقيمين. معنا سيد نزار بن عبدالله مدير الماراثون، باش حاطين اكثر التفاصيل على اليوم غدوة ان شاء الله في المقيمين. سي نزار مساء الخير.
3: تحية ليك وتحية لكل المستمعين ذات الشباب.
2: أهلا بك سي نزار. هو المكنين، المكنين أساسا نعرفوه احنا في ذات الشباب أساسا كرة اليد. في السنوات الأخرانية بدينا بشوية بشوية في كرة القدم، تو مش نحكيو على الألعاب القوية، على الماراثون.
3: الماراثون سمي ماراثون، هي الحقيقة أساسا هي رياضة للجميع. تأسيس إطار احتفال مجموعة جانب المكنين بالعشرينية تأسيسها، وتنظمها كل من دار الشباب المقنين وفوجة الشباب المقنين والمكتب المحلي للمصايف والجولات المقنين وجمعية المواطنة بدعم من بلدية المقنين وتحت إشراف المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمناسبة. هذا من الناس تنظم هذه التظاهرة. التظاهرة هي في دورة الثالثة، خطوات مكنة لفوليدي مكنة. مكنة هي الاسم القديم لمدينة المقنين، معناها نقطة بها الهضبة في المقنين. حقيقة هي ضربة في القدم، مدينة عريقة حتى كانت عندها جذور وعندها أصول. بالنسبة للتظاهر الرياضية هي فيها ثلاث اختصاصات، اختصاص 21 كيلومتر سيمي ماراثون، وأيضا رياضة للجميع في مسار 10 كيلومتر، وأيضا للأطفال عندنا مسار 1 كيلومتر.
2: الـ21 كيلومتر نسميه هذه للمحترفين المختصين،
3: الناس المولعين في هذه الرياضة اللي عندهم تجارب سابقة في ممارسة هذه الرياضة. خصوصية أن المسار هذا مسار 90% غابي، في غابات الزيتين وفي غابات يعني توا عندنا المشماش واللوز تبقى منور. دونك السيركوي الحقيقة مدروس، السيركوي نتصور انه باش يلقى اعجاب معناها كل المشاركين في هذه التظاهر.
2: موعدنا غدوه ال10 كيلومتر في الافيش نتاعكم سي نزار بن عبدالله مدير الماراثون وخطوات مكنه. ال10 كيلومتر مكتوب عليها كورس فاميليالي، معناها سباق عائلي.
3: بالضبط، رياضه للجميع. ضيف العاده يجيو عائلات تجي تجري مع بعضها. معناها الناس معناها هذه تو خاصه انه لي توندونس عن الرياضه، رياضه المشي او رياضه العدو، تشوفوا معنا في عديد من المدن نلقاو في الأمسيات ديما عائلات وشباب يمارس هذه الرياضة. حتى تشوفوا على المستوى الوطني في كل تقريبا في كل أسبوع ترقى تظاهرة أو اثنين، وترقى الحقيقة عدد مهم من يشارك في هذه التظاهرات هذه.
2: كما احنا وحاجة إيجابية
3: في المقنين، حتى الآن عندنا قرابة 2000 مشارك من جميع الأعمار، عندنا حتى فوق 70 سنة باش يجري في مسار 21 كيلومتر.
2: هو سباق دي كان هذا السؤال نتاعي لجاي سي نزار بن عبد الله، يعني عدد المشاركين قلت لي 2000 مشارك بين ثلاث سباقات، يعني بين سباق نتاع 21 كيلومتر وبين 10 كيلومتر وبين
3: ال 21 كيلومتر.
2: أنا واحد من الناس سمعت اليوم بالسباق هذايا بالنهار هذايا، نحب غدوة الصباح نجي نشارك معاكم، عندي الإمكانية ولا فات الوقت؟
3: موجود الإمكانية، هي الحقيقة نغلقوا باب التسجيل إلى الساعة 10 صباحا، لكن الحقيقة ممكن أنه في 6:30 متاع الصباح غدوة حتى لـ 7:30 متاع الصباح، يعني قبل ليفينمون خاطر احنا 7:30 تبدا الفيلاج. دونك من 6:30 لـ 7:30 ينجموا الناس يكملوا ياخذوا الصدريات نتاعهم ويلتحقوا وباش يشاركوا في هذه المسابقه.
2: يعني الناس اللي تسمع فينا في ولايه المنستير، ولايه المهديه، وحتى ولايه سوسه القراب شويه من المكنين ينجموا حدهم حد 7:30.
3: الناس الولايات البعيده صدقني احنا تو عندنا 16 ولايه، بالضبط 16 ولايه مشاركه معنا في هذه الصلاه.
2: هي مشاركات هي مشاركات جمعيات، سامحني سي نزار نتفاعلوا مع بعضنا. المشاركات هي مشاركات فرديه ولا مشاركات نتاع جمعيات؟
3: بالضبط يعطيك الصحة. السؤال المهم، هي راهو مجموعات فردية، المجموعات هذه غير مؤهلة، ما عندهاش مثال جمعيات قائمة الذات أو معناها ستاتيو سوسيال، هما مجموعات شبابية سواء كان فردية أو جماعية يمارسوا اللعبة بطريقة غير احترافية. فقط احنا كدار شباب معناها راني مدير دار شباب ايضا راني مدير تظاهرة نعملوا نحفر قائمات ونقوموا بتأمينهم معناها باش يشاركوا في المسارات هذه.
2: اللي هو كما قلنا
3: فكرة مهمة زاد سيدي الكريم انه هي صحيح تظاهر رياضية لكن ايضا فيها ثلاثة قرى فرعية، فما قرية حرفية فيها 16 حرفية في علاقة بتاريخ مدينة المقنين وعادات وتقاليد، فما أيضا القرية الرياضية في 12 رياضة اختصاص رياضة المواطنة، سبيد بول، تشيك بول، تيك بول، تيرالارك، معناها رياضات في القرية الرياضية باش الناس، خاطر عادة الناس تجي في شكل عائلات باش حتى كي تجيب صغيرها ولا ولدها ولا يجي في الآن كيلومتر يرقى بعد يكمل المسار نتاعو.
2: مرة أخرى سي نزار سبقتني أنت بالإجابة، كان سؤالي أنا يعني الإنسان اللي لأسباب صحية أو غيرها ما نجمش يشارك معكم في سباقات هذوما، أما يفرح كي يشوف الشوارع المكنين حياة، كي يشوف ثم الحركية في البلاد يحب يحضر، يحب يشوف ثم تنشيط، ثم حاجات أخرى بخلاف السباقات.
3: ثم عروض فولكلورية، عروض موسيقية، ثم باند، ثم حتى مجموعات متعارف معناها مولع بها الشباب، ثم تنوع، ثم كورال أيضا لفوج كشافة بالمقيم، عندنا كورال مميز باش يعمل زادة بعض الوصلات معناها الموسيقية، وأيضا ثم عندنا القرية الصحية، قرية صحية عملنا فيها 12 عيادة، عيادة مفتوحة للجميع في علاقة بالنشاط الرياضي معناها
2: مجانية أو ثم فلوس؟ مجانية
3: مجانية حتى قيس التدخين معناها.
2: برافو.
3: عندنا عيادات نتاع اقلاع على التدخين، عندنا عيادات نشيطة تقوم بها دار الشباب في الوقاية من الادمان معناها هي العاب تربوية، بس انه تحاولوا بطريقة تفاعلية نحسوا الشباب انه الادمان معناها مهم نحن نقلوا عليه ونبعدوا عليه. دونك هي حرس كبير باش تعيشوا قلب مدينة المقنين امام مع سعيد أبو بكر وسط المدينة. حظنا القرية باش ترفع وتتسع الى قرابه 5000 مشارك
2: ما شاء الله،
3: كان مشاركين مباشرين في الماراثون او اول عائلات او الحضور معناها من ابناء البلد انهم شواك بالتظاهره هذه.
2: يعني غدوه بدايه نقولوا من 7:30 نتاع الصباح سي نزار بن عبد الله، ثم حركيه كبيره، ثم عندكم ما تشوفوا، عندكم ما تشاركوا، ما تحضروا معنا في المقنين غدوه الصباح ان شاء الله.
3: ان شاء الله بحول الله نوعدوهم حاجه مميزه وتليق بمدينة المقنين العريقة
2: إن شاء الله. الموعد غدوة الصباح كما ذكرت أنت، لكن من 7:30 6:30 وقبل 7:30 بالنسبة للعباد اللي ممكن خلط تمخر وتحب تشارك في سباقات، ماذا بكم توصلوا قبل 7:30 باش نجموا تسجلوا. مع هذا تحبوا فقط تحضروا للقريات المختلفة الموجودة في التظاهرة هذه، تبدأ من 7:30 تاع الصباح إن شاء الله غدوة لحد 3 ماي، سباقات 21 كيلومتر و10 كيلومتر بالنسبة للجميع و1 كيلومتر بالنسبة للصغيرات. تعطيك الصحة سي نزار بن عبد الله مدير الماراثون، مدير كذلك دار الشباب في المقيم، ان شاء الله ناجحين في التظاهرة بتاعكم غدوة الصباح ان شاء الله. الى اللقاء.

مرحبا بكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في سامدي تو. نتواصل مع بعضنا حتى الثمانية متاع الليل. أكيد نذكركم بالجولة قبل الأخيرة لبطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. القمة يحسمها التعادل اليوم بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقية الدير في الملعب الأولمبي بجيبس. الملعب الجيبسي اللي كان ضيع الانتصار اليوم بعد ما ضيع قائد الفريق متاعه لمجد عامر ضربة جزاء في الدقيقة 90. مباراة كانت عرفت إقصاء حمدي السلامي لاعب فريق تقدم ساقية الدير اللي يبقى متصدر لطليعة الترتيب بطبيعة بعد مقابلات جولة اليوم. نذكر رسميا في الجولة هذه فريق نصر جلمة

المركز الأول ب 53 نقطة، الملعب الجيبسي الثاني ب 52 نقطة، مستقبل القصرين الثالث ب 44 نقطة، ندردي القربي في المركز الرابع ب 36 نقطة، المركز الخامس لجندوبة الرياضية ب 35 نقطة، بوشامة في المركز السادس ب 34 نقطة، اتحاد قصور السيف في المركز السابع ب 32 نقطة مع هلال رديف، جمعية أريانا في المركز التاسع ب 31 نقطة، القوافل في المركز العاشر ب 31 نقطة، القلعة الرياضية في المركز 11 ب 30 نقطة، سبورتي المكنين في المركز 12 ب 28 نقطة، وكيف ما قلنا رسميا وحسابيا نصر جلمة يرافق فريق أولمبيك سيدي بوزيد لبطولة الرابطة الثالثة لكرة القدم. غدوة إن شاء الله باقي مقابلات الجولة، وبعد شوية نعطيكم البرنامج بالنسبة للجولة هذية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الجولة اليوم استكملت، لكن تقعد الجولة الأخيرة إن شاء الله بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. في كرة السلة مباراة النادي الإفريقي الجولة الرابعة في البال، أسبقية للنادي الإفريقي أمام الرباط المغربي 39 مقابل 35. ونذكر في الكرة الطائرة بتتويج سيدات النادي النسائي بكارتاج ضد فريق النادي الرياضي الصفاقسي بلقب الكأس 3-0. هكا أضافوا الكأس للبطولة، دوبلي الموسم لسيدات النادي النسائي بكارتاج. في كرة اليد نذكر خنكمل الساعة مع الكرة الطائرة، تأهل النجم ضد اتحاد النقل بصفاقس البارح 3-0. تأهل مولدية بوسالم أمام سعيدية سيد بوسعيد الرياضية 3-0. الترجي اللي كان تأهل بعد انسحاب جمعية اتصالات صفاقس زوز أدوار نصف نهائية، نصف نهائي بين النجم ومولدية بوسالم نهار الجمعة 8 ماي في سوسة، ونصف نهائي ثاني بين الترجي والسياسيس. بعد بتبيع باش نتعرفوا بعد عملية القرعة وين باش تلعب المباراة في صفاقس وإلا في العاصمة. في كأس تونس في كرة اليد الدور الثمن النهائي اليوم الدفعة الثانية بعد تأهل الترجي البارح بانتصاره على اتحاد منزل تميم 38-22. نذكر النجم الرياضي الساحلي كان تأهل من نصرة بولبا 29 مقابل 22. تأهل كذلك للنجم الساحلي على نصرة بولبا نذكر 29-22. تأهل بني خيار على جمال بنتيجة 38 مقابل 26. تأهل نادي ساقيت الزيت أمام اتحاد جرمدا 36 مقابل 27. وإن شاء الله بعد شوية نعطيكم النتائج الخاصة بمقابلات المكنين المهدية، الصيادة نادي الإفريقي هبون الحمامات ونادي كرة اليد بقصور السيف الملعب التونسي. نسلموا على كوثر البجاوي يتواصل معكم في الإخراج التقني. نسمعوا شوية موسيقى، نقعدوا مع شوية موسيقى حتى نشرة أخبار 7:30 على إذاعة الشباب.

0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة لدعم التلاميذ ومرافقتهم خلال الامتحانات الوطنية. في ابتكار هو الأول عربيا وإفريقيا، شاب تونسي يطور آلة طابعة تعتمد تقنية برايل. وأطلق دواء جديد لمرضى السكري يتوفر في الصيدليات بداية من 6 مايو الجاري. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي. أهلا بكم. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتستهدف هذه الدروس تلاميذ السنوات النهائية من المراحل التعليمية، وهي السنة 6 من التعليم الابتدائي، والتاسعة من التعليم الأساسي، والرابعة من التعليم الثانوي، قصد تعزيز مكتسباتهم وتجويد التعلمات ومساعدتهم على التدرب على منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للامتحانات الوطنية. انتظمت اليوم بالعاصمة فعاليات المعرض الدولي للدراسة بالخارج، وهو مفتوح مجانا للمهتمين بالدراسة في الجامعات الأجنبية، وفق ما صرحت به للأخبار الناطقة باسم المعرض تسنيم شويخ.
4: المعرض الدولي للدراسة بالخارج يهم كل طالب يحب يقرأ لبرا، باش يكونوا موجودين جامعات من الخارج مثل إيطاليا، مالطا، الصين، تركيا، إسبانيا، يهم كل المستويات الدراسية. يعني أي طالب يقرأ باك ولا عمل جاي باك، يقرأ ليسانس، ماستر، دكتوراه، قابل الجامعات مباشرة ويحكي معاهم على طرق تاع الدراسة في الخارج.
3: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ومنظمة اليونسكو تظاهرة تحسيسية حول قيم المواطنة العالمية. مديرة المرحلة الابتدائية بالمهدية لمياء العماري تحدثت في تصريح لنادرة إسماعيل.
5: نحب صغيراتنا والناشا بتاعنا يتشبعوا بهذه المبادئ، مبدأ التسامح، مبدأ نبذ العنف، عدة مبادئ هي تكاد تكون كونية. احنا اليوم اصبحنا في قرية، نحب وليداتنا يتشبعوا بالمبادئ هذه، وهذا برنامج من الوزارة بتنسيق مع السادة المتفقدين، قاموا باختيار هذه المدارس وكونوا مربين وكونوا المديرين باش يقوموا بالمبادئ هذه عبر نوادي كما نادي التربية على المواطن. احنا عنا اكثر من 17 مؤسسة انخرطت في هذا البرنامج، قاموا بتكوين على مستوى الوزارة بعد السادة المتفقدين كونوا مديرين، والمديرين في حد ذاتهم كونوا مؤطرين، وهذه باش تتعمم. احنا السنة بدينا ب 17، كان هذه فرصة وقمنا بالبرنامج هذا الجهوي تفعيلا وتجسيدا للتكوين اللي قاموا به السادة المتفقدين عبر مديريهم وعبر منظوريهم.
3: تم اليوم بقصر المعارض بالكرم اسناد جوائز الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب، وذلك خلال حفل تكريم أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار فيه. وتلا حفل توزيع الجوائز موكب تكريم ثلة من المفكرين والمبدعين. في نجاح تونسي جديد ينضاف إلى نجاحات شباب تونس، تمكن المبتكر منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البرايل، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى إفريقيا والعالم العربي. منتصر موسى أوضح خلال حضوره اليوم في برنامج أصحاب الهمم على موجات الإذاعة الوطنية أن الآلة تتميز بسهولة الاستعمال، وهي موجودة في معرض تونس الدولي للكتاب.
6: هي امبريمونت تطبع بكتابة البراي معها لوجيسيال. طريقة كتابة البراي هي مستعملة مع عند المكفوفين خاصة في القراية في الكتابة ولا في التعليم وإلا حتى في الأنشطة الأخرى. دونك هي مهمة جدا. الانوفاسيون تاعنا وين في انها اول امبريمونت في تونس وافريقيا والعالم العربي. منتوج تونسي 100%. احنا بازي في المهدي، احنا ثلاثة، منتصر موسى في راس الوين ومحمد موسى، دونك اللي قمنا بالابتكار بتاعنا على مدى 3 سنوات او اكثر لنوصلنا للفيرسيون فينال اللي هي هذه اللي تمتاز خاصة في انها الادابتاسيون بتاعها في المرشي التونسي والاحتياجات اللازمة عند طلبتنا عند ساتذتنا عند تلامذتنا عند الاولياء. حاولنا نركزوا اكثر على سهولة الاستعمال. نحن موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال على خاطرنا احنا شركة ناشئة متحصلة على علامة الشركات الناشئة لابال ستارت اب، من ضمن 12 شركة موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال الى 300.
3: تم اليوم اطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسية، يعد الاول من نوعه في البلاد من حيث الآلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة اسبوعيا. رئيسة امراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد افادت في تصريح لياسين الفوغالي بان هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 مايو الجاري.
7: ما سميناه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة، إن شاء الله المشروع اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. دواء هذا احنا فرحانين حيتو هتخلي جديد لتونس. دواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، دواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. هذا كيف كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أثبت من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفه للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك مع تفوى 2 ولا 2 ولا 4 باش يصاب جلطة قلبية جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه اسكي يعوض الانسولين، هو راهو ما يعوضش لكن يجي يأخر لجول الانسولين. هذاك علاش انا احنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش نخفوه حدنا، لازمنا ديما نرجع للطبيب المباشر بتاعنا.
3: اختتمت مساء اليوم الدورة 8 لمهرجان جاب السينما فن، تظاهرة شهدت حضورا هاما لنخبة من الفنانين وصناع السينما والصورة من تونس وخارجها، من بينهم الممثلة هند صبري والمخرجة كوثر بن هنية والممثل ظافر العابدين. من جابس عفاف البرهو.
8: تختتم اليوم فعاليات مهرجان جاب السينما فن بعد افتتاحه يوم الأحد الفارط، واستهل هذا اليوم بعرض خاص بالأطفال بفيلم مروكو، يليه فيلم ميموري بالمركب الثقافي محمد الباردي. أيضا تتواصل في الأثناء تجربة الواقع الممتد، وهي ورشة وقسم من أقسام هذا المهرجان الذي يختتم اليوم بأيضا عرض لفيلم السيرات، ثم الأفلام القصيرة المبرمجة بفقرة سينما تدور المتواجدة طيلة أيام مهرجان أمام المعهد العالي للفنون والحرف بجابس. وسيكون حفل الافتتاح في حدود الساعة 7 مساء بالمركب الثقافي محمد الباردي. عفاف البرهومي، جابس.
3: وفي إطار الاحتفال بفعاليات شهر التراث تتواصل اليوم الثاني على التوالي تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع بدار الثقافة بسليانة لتختتم يوم غد. مدير دار الثقافة بسليانة فاطمة المنيع.
9: ورشات فنية تكوينية ندوة فكرية تحمل عنوان بيوت الضيافة رؤية متكاملة للعمارة التراثية من التوثيق إلى الاستدامة. عن القرى الجبلية التاريخية بجهة سليانة والأنشطة الحرفية البرامة النموذج للباحث صحبي الزغبي. التظاهر أيضا تواصلت مع ورش تكوينية في الفن التشكيلي. أيضا عنا في تجسيم مجسم الدشرة ومجسم بيوت الضيافة، أيضا في المسرح ومداخلة أيضا موسيقية تراثية، أيضا عروض أزياء، أيضا معرض البيت التراثي. غدوة إن شاء الله اختتام باش نختتمه بزيارة افتراضية لمواقع أثرية، وخاصة نركزنا على دشرة عين بوسعدية، دشرة بياض ودشرة بلوطة باش نقربوهم لرواد المؤسسة وللزوار اللي باش يجونا غدوة إن شاء الله.
3: في الرياضة اختتمت تونس مشاركتها في بطولة افريقيا للجمباز لقاء للوسطيات والكبريات التي اقيمت بمدينة تشويني بجنوب افريقيا برصيد جملي بلغ 5 ميداليات برونزية كانت كلها في فئة الوسطيات. في اخبار العالم، هيئة البث الصهيونية تؤكد استدعاء المجلس الوزاري المصغر للاجتماع قد يعقد غدا لمناقشة استئناف في القتال في غزة، معتبرين ان حماس لا تلتزم باتفاق نزع السلاح ونجري محادثات مع الوسطاء. القناة الثانية عشرة الصهيونية تؤكد أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات بشأن إيران، وأن رئيس الأركان يكثف اتصالاته بقائد القيادة المركزية الأمريكية لتنسيق أي عمليات محتملة. بهذا نصل لختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة للتلاميذ بابتكار هلاوه العربيا وافريقيا. شاب تونسي يطور على طابعة تعتمد تقنية برايل، وأطلقوا دواء جديد لمرضى السكر يتوفر في الصيدليات بداية من السادس من مايو الجاري. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار المتابعة، تتواصل مع منى حمام في صمديتو. إلى اللقاء.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à rythme.
0: Tournes, archit. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: نرجع أكيد في سامدي تو نعطيكم النتائج الكاملة بالنسبة لدور ثم نهائي لكاس تونس في كرة اليد. تأهل النجم الساحلي أمام نصرة بلبا 29-22، تأهل بني خيار على جمال 38-26، تأهل النادي الإفريقي في صيادة على اتحاد صيادة 32-18، تأهل نادي سقيط الزيت أمام اتحاد جرمدا. نذكر ديما الإطار الدور ثم نهائي للكأس، نادي سقيط الزيت أمام اتحاد جرمدا 36-27، انتصار المكنين في المكنين أمام كير المهدية 30-23، تأهل الحمامات أمام نادي هيبون 36-27، تأهل الملعب التونسي اليوم في قصور السيف ضد نادي كرة اليد بقصور السيف 32-28، وتأهل الترجي البارح ضد الاتحاد الرياضي بمنزل تميم 38-22. نذكر أدوار ربع نهائية قمة باش تكون بين الترجي النجم الرياضي الساحلي بعض بني خيار يستضيف النادي الإفريقي، الملعب التونسي يستضيف نادي ساقية الزيت، وجمعية الحمامات تستضيف سبورتينج المكنين. هذا البرنامج الكامل بالنسبة للدورة الربع نهائي لكأس تونس في كرة اليد. تحياتي الكامل للفريق اللي كان حاضر معاكم اليوم في المواكبات الرياضية، في جابسي محمد الحمروني، هادي جبنيني في أريانا، زيد الخياري في قربة، سيلمكي شبيل في قصور السيف، ومحمد الريحي في رديف. تحياتي لمحمد علي بن مرزوق من قصر الرياضة بالمنزح، حسام قوبعة كذلك من قاعة الرايد البجاوي بصفاقس، وتحياتي لمحمد رمزي المنصوري اللي أمن المتابعات لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته رقم 40. تحيات كامل للفريق، كوثر البجاوي في الإخراج التقني، فارس قرفة في الإخراج الرقمي، عاطف زنادي في الإعداد والمواكبات الثقافية. منيح ميم تقولكم ما تبدلوش الموجة، مواصلين أكيد السهرية على إذاعة شباب انطلاق من 8 مع نسين حشينا في أوبن مايك، والسهرية كالعادة مع سامي نويسر في فيالا. نتلقى بكم كالعادة على إذاعة شباب، ليتكم زينة الناس كلها.

إذاعة شباب من تونس.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet Sbt. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والاحداث القانوني. في مرحلة التأسيس اول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين احداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الاحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الاهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: مع نسرين.
1: 8:08 على موجات ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الفرحة والسعادة لكل متابعينا من أقصى الشمال أقصى الجنوب، حصة جديدة من أوبن مايك، بداية السهرية. إذن إن شاء الله سهرة أكيد ممتعة ورائقة للجميع، متابعة حبيت نقول متابعة طيبة للجميع. إذن اليوم في أوبن مايك برشا موسيقى، برشا جو، وخاصة برشا ضيوف. اليوم باش نحكيو على ديزيفان اللي تخص جينيراسيون زيت، كما عودناكم اوبن مايك الاميسيون اللي هي خلينا نقولوا نحن تفيزي جينيراسيون زيت، اي سورتو اي سورتو نحكيوا معاهم ونحكيوا عليهم مشاغلهم، نحكيوا على تظاهراتهم احلامهم طموحاتهم، نحاولوا نقربوا لهم برشا في اذاعه الشباب، اذاعه الشباب الكل واذاعه الجميع، لانه انا ديما نقول راهو الشباب شباب القلب، ما عنده حتى علاقه بالعمر. خليكم برونشي سور نو زوند، بعد شويه باش نحكيو على ايفانت بعنوان يوث سبيك، خنشوفوا الشباب شنو يحكيو. لكن قبل هذه جونا حاضر على موجاتنا، موجات اذاعه الشباب بالجود فايبس. ان شاء الله اياماتكم كلها سعاده فرحه وطاقه ايجابيه، والسهره الليله مع كوثر البجاوي معكم نسرين من توا حتى للتسعة ونص، وفي على بعد شويه اكيد التسعة ونص يجيكم سيمين ويس. دونك متابعة طيبة لكل برامجنا، والبداية بشكون أوبن مايك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: J'attendrai pas demain.

0: مع نسرين.
1: 8:14 دقيقة مواصلين معاكم في أوبن مايك حتى للتسعة ونص. كوثر البجاوي نسرين حشانة كيما عودناكم في كل مرة نسلطوا الضوء على كل ما يتعلق بجنيراسيون زيد واللي ما شاء الله عليهم ديما ناشطين. أنا نقول كلهم هكا فايبس محلاها قاعدين يخدموا قاعدين هكا يطوروا. اليوم بحثنا أيسي كارتاج دونك مع مريم وبلقيس باش نفهموا حكاية الأكاتون هذي اللي هو يوث سبيك شنو يتعلق زعما إيفينمون تيك زعما ما عندوش علاقة بالتيك. أكثر تفاصيل إن شاء الله مع ضيوفنا اللي حاضرين بحثنا في فقرة هوت توبكس اليوم خصصناها أكيد على أنشطة جينيراسيون زيد وخاصة التظاهرات اللي نظموا فيها. إذن مريم وبلقيس مساء النور.
2: عسلامة.
1: دونك بلقيس بدأت معنا مريم جاوبت بعدها. احنا باش نتعرف عليك نبدأ بلقيس شنو نجمو نعرف عليك بلقيس؟
2: بلقيس مرزوقي عمري 19 سنة نقرأ بخمير غاني في الـ HEC كارتاج وممبر في IC كارتاج.
1: مرحبا بك.
2: عايشك.
3: عسلامة. أنا مريم حبيب نقرأ بخمير سيونس دو جيستيون في الـ HEC كارتاج وممبر في IC كارتاج.
1: باهي جوست نقرب شوية هكا للمايك باش يسمعونا. عشرة عشرة. باهي متفقين. نورتونا مرحبا بكم. دونك انتوما أول عام في الجامعة. قولونا كيفاش لقيتوا عامكم الاول في الفاك شنو هو الجديد شنو هو المختلف على الليسي خاصة توا عنا الناس باش تعيش تجربة جديدة ان شاء الله امتحان البكالوريا على الابواب. اذا ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم. باي ذا واي نحن في ذات شباب عنا غاديو باك انطلق من البارح 1 ماي باش يقعد شهر كامل هاكا لي ماتير الكل موجودين تسمعونا من 6 لـ 7:30 تلقاو يعني اكيد خلينا نقولوا نحن تلقاو المواد تلقاو الاساتذه موجودين معاكم. اذا نقعدوا نحن ونرجعوا مع الايفنت بتاعكم شنو لقيتوه مختلف مقارنه بالليسي شنو عطاتكم هكا الفاك جديد شنو خلينا نعرف هكا شنو لقيتوه هكا متغير متبدل.
3: هو الحقيقه اسهل برشا من الباك هي معناها بس احنا خاطر كنا في عام باك دونك بارابول الباك حتى شيء معناها. اما الحقيقه انا عجبتني خير برشا الفاك تعرفت على عبيد الجد كيفما بلقيس صديقتي بلقيس والحقيقه جو اخر معناتها بالحق محلي على الاخر ننصح العبيد الكل تعيشوا معناها
1: فوالا تنصح العبيد الكل باش تنجح هي توا يلا جو هيد
3: نشوف الباك
1: اكيد اكيد ان شاء الله ربي يوفقهم. هاكا فما اغنيه تعجبني من الثانويه للكليه اغنيه مصريه هاكا دونك شدوا الهمه قويه اكيد والهمه عند تلامذتنا الكل ان شاء الله موفقين يا رب. باهي وانت بلقيس كيفاش لقيت جو الفاك؟
2: والله حتى انا كيف الحقيقه الفاك خير برشا من الليسي معناتها نحس جو اخر جمله وسافا عجبتني الحقيقه القرايه عجبتني الجو نتاع الفاك
1: فوالا هاي الموتيفاسيون جاتكم من عند
2: مريم وبلقيس
1: فوالا دونك باهي قلت لكم الفاك اسهل هاكا عام سنين شويه تعب ومن بعد قدرت ربي لاباس. باهي يوث سبيك ليفانت هذايا من تنظيم ايسيك كارتاج شنو هو ليفانت هذايا بالضبط شنو نجمو نعرفو عليه؟
3: اوكي باهي دونك يو سبيك هو ان ايفينمون على ليشيل انترناسيونال باش ينظموه لي كوميتي اللي في تونس الكل و دونك باش يكون ان هاكاتون. هاكاتون شنو معناتها؟ ديجا باش نحكي عدات ساعة وكل شيء باش تكون 9-10 ماي و في الفاكولتي اينات و تيماتيك نتاعها باش تكون لاغرو اليمونتيغ و لاغري كولتور.
1: باهي برشا. التيماتيك شكون اختارها؟
3: الحقيقه هي ما خاطر اليسيل انترناسيونال دونك هما معناتها
1: هما اختاروا ب كيفاش نجموا نشاركوا شكون الناس اللي تنجم تشارك كيفاش يكونوا حاضرين معاكم مازال جمعه هكاك قبل شويه فوالا دونك فما ناس نجم تخلط والا لا
2: ديجا احنا هبطنا ريجستريشن لينك معناتها في الباج انستغرام تاعنا هكا فولويوها الناس الكل
1: فوالا
2: يو سبيك كارتاج 3.0 لصقه بعضها
1: دونك ثوازيام اديسيون
2: اي ثوازيام اديسيون هذه.
1: وشنو هو الفرق زعما شنو جديد في الاديسيون هذه؟
2: كل عام الاديسيون خير من قبلها معناها.
1: عجبتني الديبلوماسيه تاع بلقيس
3: في النفس.
1: هي اكيد كل اديسيون باش تكون خير من اللي قبلها، اما زعما شنو هكا عندكمش حاجه جديده فيها انتم صحيح اول عام وكل بخلاف انكم انتم موجودين في الاديسيون هذيا لحاجه جديده والبيه. دونك شنو تقريبا هكا حسب الكوليس حسب الناس اللي موجوده شنو اللي فما هكا سبيشال سناي؟
3: هو خاطر ديما هي تحكي على SDGs اللي هما أهداف التنمية المستدامة وسنة باش نركزوا على 3 SDGs منهم. السنوات اللي فاتوا ركزوا على SDGs أخرين حسب ما نتفكر معناها، دونك كل عام فما هكا موضوع جديد معناها هو ميم امبورتونس كلهم معناها، أما كل عام حاجة جديدة معناها.
1: فوالا دونك انتم بما انكم عامكم الاول في ايسك كارتاج اكيد شنو هو البنات الاضافه اللي لقيتوها كي نشطوا في نادي بخلاف يعني ساعات القرايه نتاعكم العاديه؟ لانه اي شخص يسال يقول لك شنو الفالور اجوتي زعما اللي الشخص ينجم تحصل له من خلال النشاط نتاعو في لي كلوب كيما هكا؟ نبداو بلقيس مريم كيما تقول يعني.
2: انا واحده من الناس كي دخلت الايسيك معناتها انا حبيت كلي نعبي وقتي زيادة خاطر كنت ابر القرايه معناتها ما عنديش حاجه اخرى نعمل فيها ابر القرايه. دونك هكا تعبي وقتك تعمل حاجه مهمه معناتها هي ايسيك تعمل الكونسيبت دي شانج كولتوريل و لي زيفينمون لي شانج كولتوريل معناتها لي جون اللي عمرهم بين 18 و 30 عام نجموا يخرجوا يعملوا ستاج بروفيسيونيل برا والا فولونتير ونجمو نجيبو زيدا العبيد من برا لتونس يعملو دي ستاج هنا. دونك تحس روحك عاون تعبد باش يخرج يعمل ستاج لبرا وكل فما فالو غاجوتي كمان معناها وزي تعرف على عبيد جدد وهكا صحاب جدد وكل شيء معناها
1: غازوتاج هذا اهم كل توا يعني مع الحقيقه مع جين زيد غازوتاج نتوركينغ هذا هو يعني فوالا وخاصه البرين ستورمينغ اللي تعمل بيناتهم هذا هو يعني. مريم بالنسبه لك انت شنو الاضافه اللي حسيتها تبدلت؟
3: الحقيقه انا قبل كنت حشيمه والحاجه هذه
1: حسيت انا علاش قلت شيء متبدل حسيت فما حاجه متبدله فيك
3: والحاجه هذه حبيت نديفلوبي في روحي معناتها وكل شيء بويسك كما قالت بلقيس معنا حتى شيء بخلف القرايه قلت علاش لي معناتها هكا ندخل فرد مره نقرا على روحي وكل شيء ونطور حاجه في روحي اللي هي انه نولي نعرف نحكي اون بوبليك نقدم قدام جوري تعرفت على برشا عباد جدد وعملنا ديرنييرمون زيد حاجه مشينا للتلامذه هكا قدمنا لهم الاس دي جيز هذوما كما كنت نحكي معناتها وحكينا لهم عليهم كل شيء معناتها تخليك ترتاح اكثر انك تحكي قدام العبيد ومعناتها تعرف كيفاش تحكي معناها
1: فوالا طورتوا سكيلز نتاع الكوميونيكيشن فوالا هذا هو بي احنا نعاودوا نذكروا بالايفنت هذايا وشكون الناس ينجم يكونوا حاضرين يشاركوا يعني فما يا خلينا نقول انا باش يعملوا يلقاو سوليوشن اكيد البروبليم خاطر لاكاتون في الاخر ديما الناس لازمها تلقى سوليوشن للحكايه فحبينا نعرفوا شكون الناس اللي هما فيزي واللي نجم يكونوا حاضرين معاكم في الاكاتون هذي.
3: اوكي باهي احنا الاكثريه بون هو الحقيقه العباد الكل تجم تشارك معناتها سواء عندك باك جراوند بزنس والا تكون انجينيور تجم تشارك معناتها اما الاكثريه معناتها
1: الاختصاصات المطلوبه
3: الاكثريه اللي يقراو اغرو اليمونتير واغري كولتور معناتها هذوكم هما اللي
2: ولا اي واحد انتريسي بالتيماتيك هذه معناها
1: داكور بي كيفاش ينجم يشارك بخلاف انت قلت فما لينك نتاع تسجيل كان تعطيو الباج نتاعكم نعاودو نذكرو بها انستغرام فيسبوك
3: اوكي بي يو سبيك كارتاج 3.0 وفما زيد حاجه اخرى هبطنا بوست فيه النيميرو نتاع عبيد معناتها في
1: برشا هبطوه
2: في الباج انستغرام
1: يعني انتوما انستغرام اكثر
3: اي
1: تو جينيراسيون زيد انا هي اكثر خلينا نقول منصه يتعاملوا معاها
3: الحقيقه انستغرام وتيك توك
1: قولوا لي علاش انستغرام وتيك توك مريم انت علاش تستعمل اكثر انستغرام وتيك توك؟
3: والله خاطر فيهم المواضيع اللي يهمونا معناتها
1: مثلا انستغرام هابل يكون
3: معناتها اصحابك الكل تلقاهم يدوروا غاديك هذوك تحب انت تكون على باج معناها معاهم
1: فوالا بهوي انت اقرب منصه لقلبك شنو؟ يتعاملها هكا ديما
3: لحقيقة مانيش فخورة بها عجل أما تيك توك ماذا بيا النقص
1: تيم تيك توك تيم تيك توك ليه حتى تيك توك في حاجة علمية لحقيقة
2: وفي
1: كريسيون تا كونتوني لحقيقة تكون نوعية وبه يعني أنا بيتي تيم تيك توك راهو لحقيقة نحبهم الكل أنا لما حالة أما تيم تيك توك فيسبوك وبعد انستغرام دونك أما نحبهم ثلاثة يعني به ولينكدين ما ننساوش تحياتنا لسي لينكدين به وانت بلقيس
2: بون انا انستغرام كباش نحكي بيه وتيك توك باش نتفرج في حاجه ولا تيك توك يعني
1: اه فوالا والخدمه انستغرام انتم تم على سيكارتاج
2: في الانستغرام
1: فوالا بديتوش تحسوا في روحكم فما دي تاش بديتوا تعلموا فيهم وحاضرين لسوق الشغل يعني اكثر هكا تاش توا لقيتوا روحكم فيها شنو بخلاف قرايتكم يعني انتم اكيد عندكم باش تكونوا فورمي في حاجه وقاعدين تعملوا في ديتاش يظل مختلفه شويه على اختصاصكم في اي سي كارتر شنو قاعدين تعملوا يعني بالضبط التاش نتاعكم
2: بدينا انا بحكم خدمتي في الليسيك معناتها نعمل نخدم على السوشيال ميديا نخدم لي بوست وكل شيء دونك حس روحي تعلمت نخدم على الكانفا ساعه
1: ايه
2: وتعلمت نعمل لي بوست معناتها وبرسمي تحسنت معناتها فرق كبير بين
1: كوميونيتي مانجر و
2: نخدم على الماركتينغ معناتها
1: كيكا
2: نوريو تصويره فيه
1: ماركتينغ ديجيتال والجو هذاك اللي الرقمي اللي محلي بالتوفيق ليك بلقيس مريم انت شنو هكا سكيلز اللي تطوروا بعيد على القرايه نتاعك انت في جيستيون مش بعيده برشا هكا بروجيغي
3: انا ما هو في الايفينمون هذايا باش نخدم على اللوجيستيك معناتها لوجيستيك ايش معناها معناتها باش نشوف دي سبونسور باش نكلم عبيد معناها دي زونتربريز فازت هكاك باش نيغوسي معاهم دونك الحقيقه هذيك هي الحاجه اللي طورت معايا فيا انه وليت نعرف نيغوسي اكثر تعلمت كيفاش نحكي مع لي زونتربريز عبيد معناتها مهمه وحاجتها كيكه معناتها
1: برافو يعطيكم الصحه باهي قبل ما نختم معاكم هنا في المستقبل هكا شنو هو حلمتكم نتوما اخترتوا لي شوسي اكيد كل واحد عنده حلمه فما شكون اللي جاها وهو عنده حلمه باش يحققها فما شكون اللي جاها مثال نجم تكون هكا جات صدفه وساعات كل ما احلاها الصدفه دونك نبدا معاك انت مريم
3: بي انا الحقيقه باك سيونس دونك كانت صدفه كما قلت انت
1: ما حسيت انا معاك اليوم
3: كل شيء قريته على وجهي الحقيقه انا ما كنتش متوقع جمله انه باش نمشي في الدومين هذيا اما صدفه باهيه الحقيقه الحمد لله يا شوسي كارتاج محليها معناتها والحقيقه نخمم انه نكمل في الاكسبير كونتابل اللي معناها
1: فوالا وانت قبل شنو كنت حبيت تكون
3: انا كنت ماشي اكثر دومين سيونس هكا ميديسين حاجه هكاك اما الحقيقه ما
1: حليها ساعات تحويل الوجهه راهو انك تبدل ساعات فما صحيح كيما نقولوا نحنا ما نحققوش الحاجات اللي نحنا نحلموا بها باش تجينا حاجه ما احلى يعني باش نكتشفوا روحنا بطريقه اخرى ممكن الكاركتير يولي احلى نكتشفوا مواهب فينا ما كناش عارفينها فهنا نتمنى لك كل التوفيق انا حاسه بشوفك هكا بالحق محاسبه خبيره محاسبه كيما يقولوا هكا قد الدنيا كلها يعني
3: ان شاء الله
1: هذا هو ان شاء الله موفقه ان شاء الله موفقه هل نجيب بلقيس
2: انا بدي كيف كيف عملي وعملت باك سيونس وسالني عملي ونقول لك امبوسيبل نقرا روحي سنين نقرا في دومين جيستيون يعني اما كيف كيف كانت لي صدفه وصدفه محليها معناتها الحقيقه الفاك محليها وتشهي على القرايه وحتى القرايه سبا معناتها
1: فوالا هذا هو ميرسي بوكو ليكم باش نخليكم في دقيقه كلمه الختام اذا عندكم هكا التيم اللي معاكم تحبوا تشكروه ولا تجددوا النداء انهم يتابعوكم على الانستغرام دونك يتابعوا اي سي كارتاج بتبيعها الكلمه ليكم في دقيقه
3: باهي ميرسي باهي ديجا باش نعاود نقولوا معناتها الباج انستا نتاعنا اللي هي
2: يو سبيك كارتاج 3.0
3: ودونك باش تلقاو غاديك النمرو وي تنجمو تفولويو والباج تسكانيو الكود وتلقاو غاديك معناتها كيفاش تعملو ساين اب معناتها
1: فوالا
3: دونك نوجهو تحيه معناها للتيم الكل اللي تخدم معانا الكوميتي اورغانيزاتريس معناتها اللي باش نظموا ليفينمون هذيا خاطر تعبوا معانا وكل شيء وان شاء الله يتعدى ايفينمون باهي وتتعلموا منه برشا حاجات
1: فوالا هذا هو ديما نحن نشجعوا على زكاتون. علاش؟ على خاطر نحبوا لي جون يكونوا هكا عندهم هكا المنافسه اللي محليها. يعطيكم الصحه، برافو اي سي كارتاج، كل مره عندكم هكا دي زيفانت ما شاء الله عليكم. ميرسي بلقيس، ميرسي مريم، نورتونا برشا. دونك كونوا في الموعد، تابعوهم على انستغرام اي سي كارتاج، تلقاو كل التفاصيل. احنا نخليكم مع زميلنا رمزي القرعي في موجز اخبار 8:30، ما تبعدوش بعيد، راجعين في اوبن مايك.
0: Open mic. مع نسرين.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الإدارة العامة للأمن الوطني تعلن تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال. في توزر ورشة تفكير جهوية في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز. الجمعية التونسية للمربين فرع تونس الكبرى تنظم بالشراكة مع دار الثقافة بوادي الليل من ولاية منوبة اليوم ملتقا حول العنف الوسط المدرسي، شارك فيه عدد من التلاميذ والأولياء والمربين. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد يتحدد موعده لاحقا وتلوح بإضراب عام مفتوح. في العالم، مسؤول إيراني كبير يقول اليوم أن مقترحا إيرانيا يرفضه الرئيس الأمريكي ترامب حتى الآن يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران، على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى موعد لاحق. والقناة 12 الإسرائيلية تعلن استدعاء المجلس الوزاري المصغر إلى اجتماع قد يعقد غدا لمناقشة استئناف القتال في غزة. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: رجعنا لكم في اوبن مايك ومكملين معاكم حتى لتسعة ونص كفر البجيبي نسرين حشينا وتوقيتنا 8:39 دقيقة. فقرة زيت سبوت لايت اليوم عشان نسلطوا الضوء فيها على مجموعة من الشبان اللي عملوا فيلم عهد هذايا اللي هو قاعد يدور توا في دور الثقافة. حكينا عليه نحن في وقت سابق ولكن سعداء هذا المساء باستقبال المخرج الشاب أنس نصر الله والممثل الشاب يوسف عونلي. قولوا لهم مساء النور مساء الخير نورتونا.
2: عسلامة نسرين، إن شاء الله تكونوا بخير ومستمعي إذاعة شباب.
1: هذا صوت أنس المخرج. يوسف شنحويلك؟
3: مرحبا بجميع المستمعين ومرحبا بك أنت زادة وعايشك على الاستضافة.
1: مرحبا بكم. به هيت نتعرفوا عليكم. ساعة نبدأوا بأنس. شنو نجمو نعرفوا عليك أنس بخلاف صفة المخرج الشاب؟ غرامك، هوايتك؟
2: أنا أنس نصر الله، اليوم الانيفرسير نتاعي.
1: لازمنا نعملوا له هكا كوثر. كان عندنا غنية اليوم باش نحتفلوا بأنس ونقولوا له جويز انيفرسير. ليه ما نجموش هكا نعديوه؟ انا ما في باليش بها المعلومه هذه اللي نحن مستضيفينك نهار عيد ميلادك، رانا حضرنا لك مفيش. ان شاء الله كل عام انتي حي بخير. به اليوم عيد ميلادك، شنو امنيتك بمناسبه العام الجديد هذا أنس؟
2: ولا عندي برشا امنيات. انا
1: اعطينا ثلاثه امنيات.
2: نولي مخرج معروف برشا.
1: هذه الاولى. هذه مقدور عليها. اي
2: هذه مقدور عليها.
1: اي بالخدمه
2: الخدمه الخدمه مكبشو. اي الحاجه الثانيه كاو عندي
1: هو عنده حاجة ثانية.
2: عندي برشا أما حاجة ثانية ما
1: أنا تحية أمين. أمين مادام ما قاليش الحاجة الثانية تحسها كسرية حاجة خاصة. أمين زعما حسب التقريب. إن شاء الله نحن نقول ربي سهلك في كل ما هو خير. مادام هي خاصة نحن نحترموا الخصوصية في أوبن مايك. أما احنا في الاستوديو فهمنا تقريبا الثانية شنو. ما إن شاء الله ما نجموش نقولوا على كل شيء في المباشر. كافر يلا خلينا نحتفلوا بيه.

0: شاء الله كل عام وانت حي بخير انس، ان شاء الله بدوام النجاح والتالق والسعاده عايش. والفرحه والحاجات الكل تصير هذه كلها قلت لي حتى كان ما عرفناهمش يوسف الكل مثالي
1: ان شاء الله الاولى بركه تتحقق ميسير شومنيتو الاولى خلي تتحقق
0: اي نسمحوا في الثانيه والثالثه
1: ميسير الكل في ديوالنا مخرج معروف
0: ان شاء الله موفق به انس. قداش عندك في الاخراج في العالم هذا اللي هو الحقيقه عالم ماهوش سهل، بدايتك كانت تحكي لنا كيفاش اكتشفت غرامك بالاخراج، عصامي التكوين وحدك، فورماسيون ثنية هذه كيفاش تخمم انك تخوضها، هذه كله نحبوا نعرف التفاصيل نحن في زيت سبوت لايت. هذا هو يعني
2: انا الحقيقه عرفت غرامي في درج من زمان الحقيقه. وانا صغير عمري وقتها 9 سنين هبت مع امي لتونس وقتها نذكرها شجر حوايج العيد.
0: اي
2: هبتين لتونس نشوفوا قاعد نشوف في دو باريير وممثلين وكاميراويات معناها حرمت غادي وليت نبكي حزل لامي قلت لها طاو لازمني نقعد معناها ما خلتنيش هيا من غادي وليت كي روحت وليت نعمل في ريشيرش على السينما وكيف التورناج ومن وقت اكتشفت غرامي وليت نمشي كي نمشي للمدرسه نبدا وانا اصحابي نقشوا في فيلم ولا نقشوا في وزعم انا المخرج نتاع الفيلم هذاك نتاع المسلسل هذاك
0: محليها الحلمه محليها الحكايه.
2: ومن بعد بشوي بشوي لين وليت في الكوليج فما بزهري انا فما كلوب سينما يعملوا دو بروجيكسيون ديبا وكل عام يعملوا دو تروا اتوليه معنا في الاخراج ولا في التصوير ولا في المونتاج بشوي بشوي لين وليت معنا قاعد نطور في روحي بديت نتعلم بديت بتليفون الفيلم نتاعي لون نهار شعري وين هو طاو بديت بتليفون معناها نصور وبشوي بشوي لين انا تعلمت وتبعت غرامي لين وليت نقرا في غرامي معناها فهمت ديجا نقرا سينما طاو وفرحان برشا انا بالحاجه هذيا
0: ان شاء الله موفق ان شاء الله نشوفوك مخرج كبير ومحليها حكايتك بالحق انس وهذا هو راهو يعني صغار كي نسالوهم شنو تحب تولي كي تكبر ماهوش سؤال عبثي الحقيقه ولكن هو في قلب الهدف وفي قلب الحلمه اذا ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق انس. وعادة أنس شكون اللي يكتب يعني أنت تخرج يجيك سيناريو ولا هكا أنت هكا يجيك هكا أفكار وتنفذها؟
2: أنا الحقيقة نكتب
0: أي؟
2: نكتب ديما نكتب أما الفيلم في المعاهدة ذي كنت عندي الفكرة معناها فكرة عندها برشا بقيت نطور فيها بشوي بشوية وكان رسلين شيرني ذي صديقي اللي هو السيناريست على الفيلم تقابلنا وحكيت له الفكرة ومغادي معنا بدأت الرحلة تاع كتابة سيناريو بشوي بشوي نكتبناها مع بعضنا وخرجت معنا الريزلتا مزينة
0: فوالا وهذا معمول به الحقيقة في العالم الكل توا ورشات الكتابة الحقيقة للمسرح ولا للسينما الناس تجتمع مع بعضها ويصيرك العصف الذهني البرينستورمينج ويكتبوا أدوار ويصلحوا مع بعضهم لين يخرج سيناريو كامل متكامل. بي خلينا نتعرفوا على قصة صديقنا يوسف العونلي دونك كيفاش جاء لعالم التمثيل يوسف هل هو غرام هل هو صدفة نتعرف عليك شنو نجمو نعرف عليك يوسف
3: بون يوسف 23 سنة بور لو مومون ومازلت نقرا ومازلت ايديتيون
0: ماهوش عيد ميلادك اليوم يوسف
3: لا لا لا خاطيني مازلت 13 جويلي هذاك
0: 13 جويلي
3: هكا نصمو من تو
0: فوالا 13 جويلي نعملو ديديكاس سبيسيال
3: باهي اوكي بالنسبة للتمثيل الحق نتاع ربي آخر حاجة كنت نخمم فيها خاطر في طبيعتي حشم على الاخر وديجا اكيد راك شلقت بها الحكايه هذه من الكلمتين الاولى دخلت بعضي معناتها خاطر حشم على الاخر
0: انا ما حسيتش الحقيقه
3: لا ولا حشم على الاخر على الاخر ديجا تو باش نطرشك بالحموره
0: بالحق يقول لي مالك شكون يجيبك للتمثيل
3: اوكي ها باش نحكي لك كيفاش بديت هي الحكايه قبل جربت معناتها حاجات نتاع فيغوراسيون معناتها مشيت الفيلم بوليس حاله عاديه معناتها جوست هكاك كم سي بوليس او كشيت داك السلاح هذاك وكهو ويق معناتها كهو وجربت الاكسبيريونس الثانيه وقتها في فيلم صوفيا نتاع ظافر العبيدي زاد كيف كيف ميم با كان سكوند ما تعدي فيهم وكهو اما ديما اللي عرفتها قعدت نحكي فيه لأنس خاطر هو ولد الدومين معناتها قلت له معناتها راني نحب نجرب نمثل فما بوتنسيال نتاع اني نكون ممثل معناتها نحب نجربها الحكايه هذه هو وعدني بها عنده برشا قال لي معناتها نعطيك الفرصه نشوف لك كيفاش على اساس ما تشوف لي حاجات مع عباد اخرين مي صارت الحكايه فاست فيلم عهد بالصدفه معناتها انا كي مازلت كي روحت من ايطاليا وقتها خاطر نقرا في ايطاليا انا تو مزلت كي روحت من
0: تقرا في اختصاصك هذايا ولا شنو تقرا؟
3: لا لا لا عامل ايكونوميك بزنس غاديك. وجيت لهنا كبحث العائله باش نطلع عليهم وقاعد بعدهم كل شيء. يا اخي جاي وقتها انس قاعد يكلم فيعمل يا اخي يوسف مازلت قاعد في تونس مازلت قلت له انا هاني مازلت بحديك معناتها علاش فهم. قال لي اجا حاجتي بك. قلت له بيه اوكي حصل تقابلنا في القهوه اخر حاجه كنت نخمم فيها بالرسمي اللي باش احكي لي على فاست فيلم. بعد كده جاي قال لي يوسف راه عندي ليك بروجي. قلت له انا شنو ان شاء الله خير. قال لي معناتها راه عندي فيلم في مخي معناتها عندي فكره نتاع قصه حب هكا وهكا ما بين الطفله والطفل وراني قاعد. قال لي راني نشوف فيك انت تنجم تكون الممثل برينسيبال فيه. قلت له يا معلم سيور انا نجم نمثل فيه. قال لي راني نشوف فيك هكاك. قلت له بيه اوكي نجربه نحن معنا حتى شيء خاسرين. وكما قال لك تلمينا وقتها معنا راسلين شيرني وقتها ثاني عيد نورمالمون اي ثاني عيد خاطر تفهمنا قبلها بنهار مو قد يكا مشينا تقابلنا ثلاثة مع بعضنا وقعدنا نعطيه في الليزيدي متى انا ما تبتع الفيلم ما هو جاب الفكرة البرانسيبال متى انه
0: وراسلين باش يكتب وانت عطيت رايك
3: صحيح عطيت رايك وزدت عطيت حاجات في السيناريو زاد
2: انا حبيت يوسف يحضر باش يكون معنا اكثر حاضر اكثر
0: بيه دونك التجربة هذيك فيش لقيتها انت بعد ما عملت تجارب ادوار صامتة خلينا نقوله يعني الدور الحقيقي تسمى في فيلم عهد يعني
3: اكيد للأمانة. اكيد
0: حفظت قيت روحك فيه ساعات اقلمت شنو الاجواء كيفاش كانت تضحك يوسف يعني
3: توجينا للصحيح
0: اي
3: واش نقول لك حاجه وما تضحكش ما تشوفت وقت اللي هو يبعث لي في السيناريو انا من باقريت وقت
0: أيه؟
3: عندي شويه ضغوطات وقتها بالحق وما مانيش في حتى مود معناتها باش نقرا سيناريو ولا باش نركز معاه اللي أيه؟ حق بتعرف وقتها حاسين كل ما يجي يكلمني باش يقول لي مثلا غديك على ناسين باش نصوروها في بار اكزومبل كيما السين الاولى انا بالكل في المرسى قال لي معناتها غديك راهو 11 باش نكونوا في المرسى قلت له به اوكي هو بعث لي سيناريو على اساس قاريه وحافظ وكل شيء فجاه
0: اي
3: نجي انا شنو نعمل شفت قبل ما قبل بدرج ملي نبداو نصوروا في الليسين نجبد التليفون هذا نقرا في السيناريو وقتها باش نكتشف شنو هي
0: الديالوج
3: بون ما حفظتش مين امبروفيزي
0: ارتجال
3: ارتجال ديريكت وقتها حاسين شنو نعمل نقرا
0: حسوا انا استغشش عليك برشا في الفيلم
2: مش برشا
3: بون مش برشا حتى خاطر خليني على راحتي الحق بتاع ربي هو خليني على راحتي
0: ما جابش يخسر يوسف في وسط الفيلم يعني بلا
3: لي الحق بتاع ربي كان معي بيه معناتها وخليني على راحتي
0: مخرج متسامح سهل هكا
3: ايه هو كبس مع الباقي اما انا معين على
0: راحتي العلاقات هذيا
3: بالمعرف داخل
0: فرحان بيك انت جاي من ايطاليا كنت تقرا عندك ضغوطات
3: اما الحق بتاع ربي سبب خاطر انا شنيا علاش مثلا ما قلقتنيش الحكايه خاطر انا حاضر في البناء نتاع السيناريو من الاول معناتها عارف انا السيناريو شنو باش يكون فيه شنو كيفاش باش يكون لي ديالوج سوف كو ما حفظتش تلك اللي
0: كيما يحفظ لي كل الكلمه
3: اللي يعني. حط في قرايتي كيك زاد
0: شخصيه ساره احنا رانا نشجع الناس انهم يحفظوا على ذكري
3: بون كي تعرف ترتجل ما يصيرش
0: اي ما شاء الله هذيك موهبه يعني ان شاء الله موفق يوسف به يوسف تو انت كنت تحكي لي قلت لي تقرا في حاجه بعيده تماما على التمثيل لكن تو من داخل يوسف شنو الثنيه اللي تحب تتبعها يعني غير ما
3: بون هو كنت حاب نحكي بالحقيقه نحب نكون بسيكولوج انا
0: ما شاء الله يقرا حاجه تابعه للبزنس يولي حب يولي بسيكولوج ويمثل
3: بون اي خاطر مغروم اللي انا صغير بالبسيكولوجيا
0: شبيك ما عملتهاش يعني شنو اللي خليك تحب تجرب
3: ما عملتش ما كملتش انا في تونس خاطر ما قريت في تونس مي ما كملتش ومشيت لايطاليا تو فهمت بدلت البروغرام كومبليت
0: بدلت الاختصاص
3: اي صحيح مي من داخل نحب نكون بسيكولوج وديجا كاتب كتاب وحدي في الدار
0: ما شاء الله
3: من ايام الباك وقتها
0: لعبت
3: تريفز وانا وقتها نمشي نكتب في الكتاب نتاعي
0: ما شاء الله متعدد المواهب يزلنا نحن نهار نعملوا فقره زي سبوت لايت على الكتاب نتاعك به فيلم عهد الحقيقه قصه حب اكيد وفيها زيادة ايضا القضيه الفلسطينيه اشاره الى جيل زيد الحقيقه في برشا زوايا قديش طلب منكم تحضير يعني خليني اقول خاطر نسمعوا نحن للافلام يطول تحضيرها تصويرها يعني انتم قديش قعدتوا في فيلم هو يعني نسبيا قصير نقوله يعني
2: ان كور ميتراج هو
0: اي فوالا
2: الكور ميتراج هذا الحقيقه الفكره عندي قلت لكم من قبل بدينا نكتبوا فيها في 4 جور معناها 4 جور خرجنا من السيناريو معناها اما 4 جور اللي ورا بعضهم ما نقفوش معناها
0: فوالا
2: صباح وليل الحقيقه انا معايا كيب مش رمال معناها مغرمه برشا بالسينما واللي بالتمثيل وبالتصوير نشكرهم الكل اللي كيب الكل الحقيقه معناها زاد التصوير ما نتاع 5 جور ومونتاج بقى مونتاج بقى بريود جمعه
0: كيف اصعب حاجه شنو هو
2: الحقيقه اصعب حاجه انا خفت على التصوير الحقيقه نهار يجيني مصحب نهار ليه نهار اصعب نهار هو الايام تاع
0: دوما تحديات المخرجين
2: نستنى وقت الشمس تظهر والهواء كيف على الصوت كي يطلع صافي حاسيلو الحقيقه تعبنا فيه برشا اما الحمد لله خرجنا ريزلتا وكانت لافون بريمير نهار 22 افريل في دار الثقافه الطيب المهيري في حي الزهور وعملنا بروجيكسيون زاده في سوسه المركب الشبابي تاع سوسه وعندنا ان شاء الله نهار 6 ماي في ايزيت رادس مع مادي ساعة ونص بروجيكسيون تاع الفيلم تاعي وافلام الاخرين والتيكي معناها تاع الفيلم مش يمشوا الإعانة معناها الإعانة انا فرحان برشا يكون نهار الاربعاء موجود في ايزيت رادس وصحابي وعائلتي الكل نتمنى اللي ما تفرجش في الفيلم يجي يتفرج ومازال عندنا برشا بروجيكسيونات في سيدي بوزيد عندنا في صفاقس عندنا في جربه زاده عندنا في برشا بلايص
0: يعني فما دوره هكا فما من تور اقصى شمال اقصى الجنوب
2: فما تور هاي ديجا بدينا توا بتونس ومازال ما كملناش تونس الكبرى معناها مشينا لسوسه وانا رجعنا المنوبه توا نعملوا بروجيكسيون في المنوبه نعملوا بروجيكسيون في دار الثقافه ودلي ان شاء الله الجمعه الجايه نشكر نحب شكر خاص صفوان الخسخوسي مدير دار الثقافه
0: تحية لي صفين الخسخوسي ديما يدعم في الشباب
2: الحقيقة ديما الحقيقة وقف معنا معنا وقف معايا برشا ويطلب فيا أنا السفار اليوم التورناج لي الحقيقة وقف معايا وفرحان برشا
0: يعطيكم الصحة معدل الأعمار اللي مشاركة في الفيلم تقريبا كلكم جينيراسيون زيد بامتياز يظهر لي فوالا إن شاء الله موافقين باش نخليكم كلمة الختام يوسف عون اللي للناس اللي توا باش تكتشفك في الفيلم يعني بعد التجربة هذه متاع الفيلم هل تحب تواصل في التمثيل وتقديم الأدوار خاطر أنت عندك دور بطولة في الفيلم هذا تقريبا
3: بصراحة هي اكسبيريونس كانت محلية على الاخر الحق متاع ربي خفت من الاول ما نكذبش عليك من اول سنة ديجا جيت نصور فيها خفت قلت بلكش تطلع خايبة بلكش ما تمشيش بالكدي حسيتك الربثة زادة من بعدك اللي كما نقولون احنا مشيت الامور سافا معناتها ادابتيت فيسع فيسع معاها الحكاية وليت مثل عادي معناتها لقيت راحتي معناتها كما قلت لك كيب معناتها محلية على الاخر معناتها تخليك تحس روحك معناتها كأنك في وسط الفامي متاعك معناتها ماكش قاعد تتعامل مع عبيد ما تعرفيهش ولا حتى شيء وبالنسبة للتمثيل اي وليت نخمم فيها كريمون حكاية خاطر لقيتها حاجة محلية على الاخر وعندي كما نقولوا نحن فما بوتنسيال محلية على الاخر نجم نخرج معناتها للعبيد ونجم نكون حتى ممثل معروف
0: فلا في المستقبل معناتها هذا هو
3: خاطر نعرف امكانياتي زاد
0: به وانت توا في بلاد زاد التمثيل فيها ما شاء الله ايطاليا تنجم تعمل ادوار زاد تونسية ايطالية ان شاء الله موفق
3: شاء الله
0: يوسف العونلي في المسيرة متاعك اذا انس للناس اللي يتابعوا فينا هاوكا فيلم عهد تتفرجوا فيه نهار 6 ماي في ايزات رادس التوقيت نعاود نذكروا به
2: ما نهار الاربعاء ان شاء الله ماضي ساعة ونص في ايزات رادس
0: لي تيكي منين ياخذوهم من ايزيت رادس
2: لي تيكي وي في ايزيت رادس ما عنديش لي ديتيل كل الحقيقه
0: فوالا المهم امشيو
2: انتوما امشيو امشيو بالرسمي باش تعجبكم ليفيرمون على الاخر فما مش الكور ميتراج نتاعي انا برك فما دي كور ميتراج اخرين تاع وكل جينيراسيون زيد معناها
0: فوالا ان شاء الله موافقين فرحانه برشا انكم كنتوا ضيفنا اليوم في فقره زيد سبوت لايت دونك حكينا على فيلم عهد حكينا على المخرج اكيد انس نصر الله والممثل يوسف العونلي يعطيكم صحة نورتونا برشا احنا مواصلين معكم في اوبن مايك توقيتنا على موجات إذاعة الشباب 8:56 دقيقة خليكم معنا تبعدوش بعيد حنا راجعين

0: كله إلا النوم. يزونا نحافظوا على النوم شيرين تغني، وبعدين مع قلة النوم توصلنا حتى لتسعة وستة دقائق على موجات دار شباب، مكملين معاكم في أوبن مايك، مواصلين أكيد مع الفقرات، فقرة كلوب ستور. اليوم مش نحكي فيها على مهرجان ربيع الطفل في دورته الثالثة، وأكيد من تنظيم المهرجان هذا جمعية منارة بنزرت للإعلام والثقافة. انطلقت فعاليته البارح ويتواصل حتى الغدوة المهرجان هذا. سعيدة جدا هذا المساء باستقبال رئيس الجمعية يوسف مراد، ونقول له مساء الخير، مساء النور.
1: مساء النور سيرين، تحية لك، تحية لكل من يسمع صوتي لا شباب في هذه الأمسية.
0: أكيد تظاهرة ما هيش جديدة على بنزرت، مهرجان ربيع الطفل في دورته الثالثة، دورة ثالثة يعني أكيد السنة فما حاجات جديدة. شنو جديد في الدورة هذه يا سي يوسف؟
1: والله دورة جديدة جت منها حافلة بالحق، لأنه لقينا وعي كبير من الأولياء، خاصة منها هم أكبر دائمين للمهرجان في دورنا الدورة الثالثة. بصراحة نقول اليوم قبل ما نمر البرنامج، اليوم في مدرسة حي العمال اللي فيها قرابة 900 تلميذ، تصور أنت الأولياء قرابة 300 تلميذ باللباس التقليدي، وكذلك حضور عديد رياض الأطفال والكتاتيب، عرس بالحق عرس ربيع الطفولة اليوم في مدينة الزرزونة وبالتحديد في المسجد الجزائي حي العمال. المهم المهرجان هو السنة جاء على تحت شعار يا عيون الطفولة مرايا الحياة، لأن الطفولة هما احنا كلنا أطفال راهو، وكل فينا وكلنا راهو فينا شخصية الطفل تقعد معنا إلى يوم من سارق الدنيا دي كما يقولوا. لكن الحاجة الحلوة هو أن قلت لك المهرجان السنة خذ صبغة خاصة تحت، قلت لك تحت شعار يا عيون الطفولة مرايا الحياة. انطلق البارح في دار الشباب بواد الرومين

0: على دار شباب بزرزونة، كذلك مدرسة حي العمال، أنا أكون مقرب لبعضهم. البارح قلت لك أجواء حميمية، كذلك قلت من خلال انطلاق ورش القصة، كذلك فرقة المسرح لمعهد مجميل قدمت عرض حلو برشا البارح في دار الشباب ودرومين، كذلك انطلاق ورشة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وما أدراك السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، خاصة نعيش في عصر العولمة، عصر التكنولوجيا، عصر الانترنت، عصر الهاتف الجوال اللي بالحق الهاتف الجوال والانترنت اللي معناها تغطى على اوقات فراغ شبابنا، حتى كبار صغار كهول معناها بالحق، لانه اصبحت آفة معناها روح الدين، معناها فيها ايجابيات صحيح لكن اكثرها سلبيات، لانه كي راهو ولادتنا معناها الادمان على هاتف الجوال حاجه راهي ما تبشرش بخير. يلزمنا احنا نعرفوا كيفاش نوظفوهم، ونعرفوا ولادتنا الصغار ما نوظفوهمش بالهاتف الجوال باش يسكتوا حكايه.
1: لكن هما الحقيقه جيل زاد وجيل الفا، اولاد ثوره رقميه، يعني الحقيقه اولاد التكنولوجيا ما نجموش نمنعوهم، ولكن قدر ما انه نأطروهم ممكن ونحتويهم ونكونوا معاهم خلال الاستعمال ونعلموهم حسن توظيف ممكن الادوات هذه.
0: هذا هو اللي احنا مش نمنعوا من عنبات، لا احنا
1: اكيد
0: على العولمة بالتكنولوجيا تو
1: اكيد يوسف،
0: مش تطلع وثيقه بس فيها حاجه بالتكنولوجيا مش تخلص ماتوره بالتكنولوجيا، نعرف هذا كل، لكن نحكي على الادمان معناها في وقت فراغ راهو يروح من المكتب بسبب لوقت حتى معناها ساعة ساعتين، راهو هذاك عنده ضرر كبير برشا في المخ، عنده كبير ضرر في العينين، عنده برشا ضرر اللي معناها احنا في غنى عنه لو نعرفوا كيفاش نستقبلوا ابنائنا باستعمال هذه التكنولوجيا الحديثة، ما مش نحاول نحرموهم من السنعاش بنتي، لكن هو انه كيفية معناها استقطاب الطفل معناها تعطيه بورتابل لكن في وقت معين وزمن معين، وكذلك لازم نركز على الرقابه الرقميه. انت تو تعطيه البورتابل والابحار نافيغاسيون اللي معناها اصبحت معناها في على اي زر لازم يدخل المواقع، ربما تكون معناها فيها خطوره او العاب الكترونيه اللي معناها وقع الضجه قبل مثل ما تعرف اللي معناها وسط حتى معناها ارتكاب معناها بعض
1: فما مخاطر اكيد وجب الحقيقه تعديل السلوك.
0: هو هذا هو نحبوا الهدف نتاعنا، راهو الهدف نتاعنا هو المتابعه، راهو يلزم العلم البيداغوجي راهو يكون في كل اسر، راهو الاب والام اذا ما عندهمش جانب من العلم البيداغوجي راهو معناها راهو يساهم برشا، لانه تو في الدول المتحضره قبل ما الزواج ما بين الشاب والشابه ثم التعليم البيداغوجي كيفيه معناها احتواء الاسره، كيفاش كيفاش نربوا ابنائنا، معناها هذا هو اللي ينقصنا احنا. احنا يلزمنا نواكبوا العصر صحيح لكن بامور حديثه وبامور سلسه.
1: التربيه الايجابيه واضح. باهي سي يوسف غدوه شنو هي عندكم ان شاء الله في اليوم الختامي؟ ناخذوا فكره على اخر يوم.
0: كل شيء خلي بالمناسبه اليوم هو عرس خلي قلت لك اليوم في مدرسة حي العمال اللي بحضور قرابة 500 تلميذ معناها سواء من أبناء مدرسة حي العمال أو من الكتاتيب أو رياض أطفال. اليوم صار مهرجان كبير برشا للأكلة الزمنية كلها من إنتاج الأولياء والأبناء معناها.
1: واضح.
0: بي بس تقليدي حاضرين وقاع نقل على مدة ساعتين كاملين، وقاع نقل البرنامج المهرجان اليوم بحدود الساعة منتصف النهار مع الزميل مواز الغربي عبر موجات الإذاعة الوطنية أم الإذاعات وكذلك إذاعة الشباب. نشكروك أنت مسيرين هذه الدعوة المباشرة معناها عبر هذه الإذاعة الفتية إذاعة الشباب اسمهم على مسمى
1: أكيد، وإذاعة الشباب والإذاعة التونسية ككل حقيقة موجودة من أجل أنها تواكب وتغطي كل التظاهرات، وهي أكيد فرصة تعطي الناس الكل الفرصة باش يكونوا حاضرين ويوصلوا أصواتهم. إذا يعطيك الصحة سي يوسف غدوة، حبيت ناخذ فكرة على اليوم الختامي.
0: غدوة خير، اليوم الختامي في دار الشباب وادي الرومين والمكتب العمومية بيزرزون. دار الشباب وادي الرومين مشاقة اختام معنا تصوير شريط سينمائي

0: كثير، قلنا خلينا من خلال سيناريو تاع قصة قلنا تحويله إلى شريط الدار من إنتاج ابن الدار بشقة ودو عرو، ومعناها باش تكون كذلك ملاها الإعلان على الومبا ملاها مسابقة وطنية إن شاء الله باش تكون عبر ملاها جمعية مرات مزاق العالم الثقافة بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في نطاق الشراكة، هو الومبا الوطنية التحفيزية البيئية والسينمائية اللي معناها تكون معناها ومبا معناها نتاع خمس دقائق ست دقائق تكون فيها ومبا تحفيزية سواء في البيئة في الثقافة في سلوكية محفوظة بالمخاطر. انتوا الموضوع يبقى الموضوع حر لمن يشارك منها، هذا هو شكل الاختصام في كذلك في المكتب العمومي في زرزونة بشيقة معناها معرض لاخر الكتب زارت كتب الاطفال اشتاق ورقات في الرسم عن حكواتي عديد
1: برشا انشطه الحقيقه حافله غدوه ان شاء الله جرزونا
0: ان شاء الله تكون تولى نبعثوكم صور حصريه ان شاء الله نلقاهم زاد كذلك على الصفحه الرسميه للشباب.
1: يعطيك الصحة، شكرا جزيلا ليك سي يوسف مراد رئيس جمعية منارة بن زرت للإعلام والثقافة. إذن حكينا على جيل ألفا جيل زيد، إذن تظاهرة تخصهم أكيد، وجيل ألفا الحالي هو جيل زيد المستقبل. إذن الجيل هذايا خليني نقول أنا علاش قلت جيل زيد المستقبل، لأنه نحن التسمية متاع جيل زيد هي فترة الشباب تسميت عليها، ولأنه كل جيل ياخو المسمى متاعه، والمهم فما تلاقح الأجيال، وين نقول الأجيال راهي ما عندهاش علاقة بالعمر بقدر ما هي فكرة مايندسيت. خلينا نقوله خليكم معنا متبعدوش بعيد، كنا نحكيه في فقرة كلوب ستور على مهرجان ربيع الطفل في دورته الثالثة اللي تدور فعاليته حاليا في جرزونة، إذن من تنظيم جمعية منارة بن زرت للإعلام والثقافة كان معنا رئيس الجمعية سي يوسف مراد. خليكم غونشي سور نوزوند، متبعدوش بعيد في أوبن مايك توقيت الموسيقى.

0: النهار.
1: هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من أوبن مايك. ميرسي للناس الكل اللي تابعونا. بداية من 8 سارية ما زالت متواصلة على موجات إذاعة الشباب. تلقاو سامي نويسر، أمين رياحي، وكوثر البجاوي في فيالا. غيستي برونشي، برشا ضيوف، برشا موزيكا. نسرين حشانة تقولكم يلا سارية رائقة وممتعة على موجاتنا. سيسر وحكم الناس الكل. باي باي.

0: المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة. شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وفق الإدارة العامة للأمن الوطني. في توزر ورشة تفكير جهوية في إطار مشروع ضمان الحق في التعليم للجميع دون أي تمييز. وفي سيدي بوزيد تنظيم معرض تلمذي للمشاريع العلمية بمعهد رقاب. انطلاق دورة السادسة للمعرض الأفريقي للبناء وتجهيز أفريبات 2026 اليوم في مصراتة بليبيا لتتواصل إلى غاية 5 مايو، وهو يعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات في قطاع البناء والإعمار. في أخبار العالم، قال مسؤول إيراني كبير اليوم أن مقترحا إيرانيا يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران على أن يتم إرجاء المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق. وفي الرياضة، وضمن بطولة إفريقيا للمصارعة لمختلف الأصناف، النخبة التونسية تنهي مشاركتها في منافسات الأكابر برصيد 10 ميداليات، منها ذهبية واحدة. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 لليلة.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
7: معلومة الوافية،
6: نفس الروح نفس الإحساس،
7: نفس الإحساس،
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: فيالا مع سامي نويسر.
1: هذه سهرية السبت، هذه فيالا على إذاعة الشباب 9:33 دقيقة. اليوم السبت 2 ماي 2026. كلمة ديما نقولها وديما نعودها إن شاء الله 10 دايما على إذاعة الشباب فيالا. سهرية السبت تبدأ توا، تتواصل حتى النص الليل مع برشا موزيكا، مع برشا فقرات، فيالا برفيوم، فيالا مود، فيالا ديجيتال. الليلة عنا مواكبة لاختتام الدورة الثامنة لمهرجان جيب السينما فن، والليلة زادة ضيفي فرحان برشا إنه موجود معايا إيهاب اللزواوي، ذا دكتور زو، ذا دكتور اسمه مزيان برشا. باش نسمعوا حكايته بعد، باش نسمعوا برشا نصائح من عنده، باش نسمعوا التجربه نتاعو في السوشيال ميديا، في العالم نتاع الاعشاب، في العالم نتاع خلينا نقولوا الطب البديل. هو يقول لي ناتوروباث راني وبايو هاكر، بعد شويه هو باش يقدم روحه باش يحكي لنا على روحه. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، هذه اذاعه الشباب. نبداو مع الموسيقى، اخر انتاجات دراكولا، جينا من عند تيم امبالا انجيني. السلام عليكم ليكيب الكل، امين الرياحي، كوثر البجاوي، سامي نويسر.

0: هذا صوت تشيرين في عزيزة. وصلنا حتى ل 49 دقيقة. هذا صوت سامي نويس يوصلكم من خلال كوثر البجاوي كوتي تكنيك ومن خلال أمين الرياحي كوتي ديجيتال. السلام عليكم مستمعينا الكل، هذه فيها لساري السبت على إذاعة الشباب وهذه فقرة ديجيتال. ديجيتال فرحان برشا فخور برشا الليلة بضيف اللي حاضر معانا في فقرة ديجيتال في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. نقولوا ديجيتال نقولوا الشباب اللي قدموا في حاجة مزيانة في حاجات مختلفة في المجالات الكل في عالم الديجيتال. ضيف اليوم الحقيقة أنا جبته من تيك توك، تعرفت عليه في الانستغرام وش تيك توك تفجعه من تيك توك، بعث له مساج تعرفت عليه فرحت برشا ساعة كي لقيته ولقيت المواضيع اللي يحكي فيهم عجبوني شدوا انتباهي، قعدت نتبع فيه مدة بعد قلت له شنو رايك تجي بحذانا في إذاعة الشباب بارتاجيو التجربة نتاعك ونشوفوا التجربة نتاعك. ضيف اليوم يحكي في كل ما يتعلق بالطبيعة. كسألتو أنا كيفاش تقدم روح كيفاش تحب تقدم روح، قال لي أنا راني بايو هاكر. بايو هاكر نعرفه باش يزيدوا يفهموا من عنده ناتيوروبات صنع محتوى كيف كيف زاد اسمه زو ذا دكتور، تعرفوه برشا بالاسم هذا واسمه الحقيقي إيهاب اللزواوي. إيهاب أهلا وسهلا.
1: مرحبا.
0: سافا
1: الحمد لله.
0: شحوالك؟
1: لاباس انت؟
0: مرحبا بك بحذانا الحمد لله. فرحان برشا انك موجود معنا اليوم في إذاعة الشباب ان شاء الله مش آخر مرة.
1: لا أما قبل 9:30 قبل 9:30 الوقت
0: بل 9:30 41 دقيقة توا.
1: لا لا مرة جاية مرة أخرى.
0: لا المرة الجاية صباح إن شاء الله. بما أنك في قصة ترقد بكري في الليل. شحوي لك إيهاب؟
1: الحمد لله سافا
0: سافا أون فورم. زو ذا دكتور هذا الاسم اللي أنت معروف به ومعروفوه يعرفوه في السوشيال ميديا.
1: هذاك السيغنو هذيك القنية. فهمت اللي الناس تنسبها ليك.
0: باهي اليوم تحب تقدم روحك كصانع محتوى وإلا كحاجة أخرى؟
1: كناتيوروبات.
0: ناتيوروبات
1: صانع محتوى هذيك جات من بعد خاطر انا لهنا واجبي بلوتو الميسيون تاعي اني نوعي الناس على برشا حاجات وصحتهم تكون خير ومن بعد المحتوى يتصنع وحده على خاطر بتلقائيه. فهمت؟
0: اما انت صانع محتوى فما محتوى تقدم فيه فما محتوى مزيان الحقيقه قاعد تقدم بيه باش نعرفوه ونكتشفوه بشويه بشويه. ناتيوروبات نقولوا علاج طبيعي العلاج بالطبيعه فما ناتيور في الحكايه.
1: فما ناتور سي اون ابروش اوليستيك تتسمى. فهمت؟ في الريت في لا ميدسين مودرن اسمها لا ميدسين كونفونسيونيل. لا ناتوروباتي هي
0: العلاج الوظيفي اللي تنطوي
1: تحكي عليه انت. يعطيك الصحه. تنطوي علاج وظيفي فونكسيونيل. لا ناتوروباتي تنطوي ضمن تسمى لي ابروش اوليستيك. فهمت؟ اللي هما يعتمدوا على النيوتري ثيرابي، مداوات بالاعشاب، مداوات بالتغذيه، فيتو ثيرابي، يعتمدوا على تو سكي كيما نقولوا نحن يوغا، الحاجات اللي تحسن
0: هو كاين لايف ستايل كامل معناه باش يتبدل
1: باش فوالا ريتويل اشونجي.
0: فما طقوس معينه، فما عادات معينه باش يتحسنوا به. هذا كل باش نحكيوا عليه. خلينا نحكيوا عليك انت ساعه قبل إيهاب. إيهاب اللزواوي زو ذا دكتور، كيفاش تقدم روحك للمستمعين؟
1: هذاك اللي اسمها قلته
0: لازم تعاود تقوله ما يسالش.
1: زواوي إيهاب. فهمت؟ اما الناس كل تعرف الزو لابريفياسيون تاع لقبي هي، انا سان ريان افوار افيك لو برينون. فهمت؟ و فوالا ناتيوروبات بايو هاكر. لو بايو هاكينغ اي لا ناتيوروباتي سون كومبليمونتير. فهمت؟ البايو هاكينغ سي مودرن. فهمت؟ وفيه دي تكنيك سبيسيفيك. فهمتني؟ يشملوا الداتا تاع جسم الانسان، معناتها اي حاجه كون بو ميزوري. فهمتني؟ نيفو دو ستريس، سوميي، لي بيلون بيولوجيك، لا غليسيمي، توت سيت فيزيولوجي انترن.
0: اي
1: اي اون فيزا لوبتيميزي باش نحسنوا فيها ونعدلوا فك لي فالور هذوكم والنقائص اللي موجودين. فهمت؟ من بعد دي كيستيونير طويل وكل شيء باش نكونوا ملمين بالحاله نتاع الكليون تاعنا. اون ناتيوروباتي ممنوع نقولوا ان باسيون.
0: اي باش نسالك عليها هذه انت قلتها ديجا. اي وريتك قلتها برشا مرات في السوشيال ميديا نتاعك.
1: تعرف علاش قلتها برشا مرات؟ على خاطر تغيظ حاجه توجع. فهمت علاش؟ هي الحاجه العبد اللي يتقلق منها يذكرها برشا مرات. مش تقلق لدرجه انه معناتها واحد
0: بشوي. اي ماذا بك لو كان العكس.
1: اي اكزاكتومون. ممنوع انها تتقرى ديبلوماتيك في العالم كامل. ممنوع. انت كي تقول حاجه ممنوعه علاش؟
0: يمشي في بالي اللي هي مخترة، شكل اختار على المجتمع.
1: هي مخترة. مش على المجتمع ومش على صحة الإنسان. مخترة على طرف آخر ما نجمش نقول عليه. فهمت؟
0: والتلميحات هذوما زاد ريتهم برشا مرات في ستوريات.
1: اكزاكتومون. مالوروزمون هما يقعدوا تلميحات. خاطر كان تبوح بهم تولي مشاكل.
0: وأنا فاهمك الحقيقة. وفما توجه عالمي هو باش نحكي انا قصتي للمستمعين يعرفوني بارتاجي معهم كل شيء. نتبع انا طب معينين مش باش نسميهم فما اللي يحكيوا باللونجلي، فما شويه يحكيوا بالفرنسي، فما شويه عرب مش برشا. يا اخي انا لقيت، قلت تيان، لقيت النسخه التونسيه، انت ماكش نسخه منهم اما تشبه لهم شويه. معناها تشبه لهم شويه،
1: كل واحد عنده الفيرسيون تاعو،
0: كل واحد عنده اللي عاش والفيكو نتاعو، كل واحد عنده المبادئ اللي يمن بها. ماكش نسخه مي تشبه شويه للي مش موجود توا، معناها تشبه للاستثناء، ماكش المبدا.
1: تو ميو ات اكسبسيونيل سي سي اون بون شوز.
0: علاش اخترت تكون استثناء مش مبدا؟ هو انت اكسبسيونيل بارتيكولير قلت لك قبل في الكواليس زوز مع بعضهم نزيدوها توا الاكسبسيون.
1: والله صافي بليزير، على خاطر ملي انا صغير فهمت حبيت نكون خارج المجموعه. فهمت اتر ديفيرون سما توجور اتيري. فهمت اني نكون مختلف.
0: مختلف بصفه عامه ولا مختلف في الدومين؟
1: من الاول بديت نحب يكون الاختلاف مورفولوجيكمون شكليا. اخي دخلت وقتها كنت ضعيف انا مورفولوجيكمون، دخلت نترينا وجي بخي دو لا ماس مسكولير وكل شيء، جي كومونسي ا اتر ديفيرون اي فوالا.
0: تبروك ديستانغي حسيت كك تكون
1: ديستانغي اكزاكتومون
0: كي راهو يقولوا هذا ذا دكتور
1: فوالا.
0: حتى الاختيار تاع الاسم فيه النوع من التميز.
1: هو والله الاختيار كما قلت لك اول ما بدينا، الاختيار مش انا اخترته، توينا نقعد نبهت ساعات في ناس كي هو يسمي روحه حاجه، راه هو سي ان سورنون كون تاتريبي العبيد يسميوك به. فهمت مش انت تنسب لروحك حاجه. لو واحد ينسب لروحه النجاح، لا ينسب لروحه الذكاء، لا التربيه، لا حتى شيء. الناس تقول لك انت متربي يا
0: العبيد تقيم
1: يا ذكي، العبيد تقيم. فهمت العبيد تعطيك النوت هذيك ولا تعطيك سيغنون هذاك. الناس سميتني ذا دكتور من اول ما بداوا لي ريزو سوسيو، دونك جيو ليدي باش نحط ذا دكتور. سي با اون اوزورباسيون، جو نو سوي با ميدسان.
0: اي ماكش طبيب
1: اكزاكتومون، هذيك سي ان سيغنون.
0: مش هو دكتور اي عبد عنده دكتوراه زاد، راه مش لازم يكون
1: طبيب. صحيح دكتوراه في اداره اعمال
0: في اي مجال.
1: فهمت في اي مجال فوالا. دونك بعد بيتا بي انا على باز جو سوي تري سيونتيفيك، جيم ترو لا سيونس لا ميديسين و تو سكي توش لا سونتي. فهمت اون جينيرال جالي فير ميديسين مي لو سكور اي نيتي با على هوتور
0: كيما برشا عباد.
1: ومن بعد راهي الصدف ساعات، عرفت كي نقولوا عسى ان تكروشين وخيرا لكم. مي جوغي ايمي être un médecin avec mon cabinet et كل شيء. من بعد وصلت فيه في طريق اخر.
0: وهو بصراحه معناها يهب شكون متسام بالافكار اللي عندك توا في السوشيال ميديا، راه صعيب شويه باش تغشوا عليك لي ميدسان وباش تغشوا عليك برشا حاجات.
1: لا جي بوكو دام، لا جو ريسبكت، جيم ترو لي ميدسان، لا جي بوكو دامي ميدسان ويحبوني ونحبهم. لا بالعكس
0: هو توجه جديد.
1: علاش باش وصل لك؟ علاش انا قلت لك هكا خير؟ مش معناتها راه خاطر انا خير من طبيب.
0: لا مش هذاك قصدك، واضح قصدك.
1: لا ميدسين كونفونسيونيل لا ميدسين هوليستيك وتو سكي هذوما الكل سون كومبليمونتير، وعمرنا ما نتخليو على الطب الحديث وجامي دو لا في جو ديغي لو كونتخير. نو جامي دو لا في جو ديغي لو كونتخير. اما علاش قلت لك؟ خاطر انا نحب ياسر نكون ليبر. كان تو نتخيل روحي كان معناتها قاعد في الكابيني ونقعد نستنى لي باسيون، نتخيل روحي نقلق. انا ديما ندور لبرا ديما. فهمت انا جاي ان ميلونج ما بين بزنس جو سوي كوميرسون، فهمت، وما بين لا سيونس.
0: وهذه قصة النجاح اللي انت موجود فيها الحقيقة إيهاب، انك فما نوع من الغرام، فما باسيون اللي ولات بعد خدمة، بعض الخدمه ولات خدمه اكثر، بعض الخدمه تفرعت ولات حاجات مختلفه. فما كوتي انتربرونور فيك موجود.
1: اي جو سويز ان انتربرونور.
0: نحكينا على التجربه هذه الكل.
1: نحكي لك من الاول حاجه بديت
0: نبدا من الاول. من الاول رقم تاع البوكيمون حكيتها في ستوري
1: ديجا. هذيك يقوى عليك ربي. وهذيك يا سيدي في السنه يمكن الثالثه ولا الثانيه ابتدائي كان عندنا فما
0: في اول عوامر هذه ديجا وانا في القرايه.
1: سيتي ان فيو ربي يرحمه عم العيد اسمه، عنده هكا ام تي شاريو كان يبيع كاكي والقطاني ويبيعك تصور بوكيمون، تذكرهم لا بيل ايبوك.
0: انا نذكرهم بالكدا
1: اكزاكتومون. فوالا انا شنو نعمل؟ انا نعمل احتكار. نمشي نشريهم من عنده الكل. فهمت ما نخليش حتى،
0: معناها مسخره تعرف الاحتكار وتعرف الكوميرس.
1: اكزاكتومون فهمتني. دونك نمشي نشريهم من عنده الكل. سيتي وقتها يظهر لي ب 50 فرنك ولا ب 100 فرنك الورقه نتاع البوكيمون كتصويره صغرونه هذيك. فهمتك الفينيات. وندخل للقسم ساكي تبدا معي بتصور بوكيمون، ما عنديش كراسه وستيلو فهمتني، ونبدا نبيع فيهم من الدرج هكا نعدي فيهم نربح فيهم امتي بخي.
0: هو تربح فيهم درس، هو راهو مش على الفلوس اما ديما الدرس كيفاش تتصرف في الدنيا، كيفاش معناها تقوي حاجات معينه، فما سوفت سكيلز معينين في الحاجه هذه. هي مش جست بيع وشري، راهو
1: هي مش جست بيع وشري، هي كيما قلت انت معامله مع الناس هذيك كي فا تو سكولتي فهمت الشخصيه نتاعك. واثر فيا برشا زاد بابا فيش على خاطر قبل كي الناس مثلا ولا حتى التو يحطوا كوميك يتفرجوا فيه ولا حاجه تضحك كان يحطني بحذاه يحط لي ناشونال جيوغرافيك ولا يحط لي دوكيومونتير على حروب
0: تقبل تعلم معلومه لازم فما معلومه توصل
1: تعلم حاجه. وكان يحط لي برشا توسكي لي شين فرونسيز تي اف ام 6 فرانس 2 ايتترا فهمت خاطر يحد برشا الاخبار
0: تاثير واضح برشا هذيك
1: يعطيك الصحه فوالا
0: جيتي واضح عليك
1: جيتي ترو اكسيلون في لي لونغ فهمت او ليسي ابري على فاكولتي كل شيء فهمت فوالا اي ابري فوالا بون القرايه من بعد في الفاكولتي سان ريان افوار افيك سكو جو في مانتنون اللي هما عملت انجلي انا جي ليسونس ابليكي فوالا في الانجلي. من بعد فوالا تعرفت على لوران ايرازم فهمت لوران ايرازم سي ان سويس سي ان اكسبير اون فيزيولوجي انتر دونك قريت عنده هو منه هو خذيت الماستري سي ان ديبلوم ماستري كي كي بار دو دي بيلون بيولوجيك نوتريسيون نوتري ثيرابي اي هرمون
0: والتغذيه الدقيقه
1: تغذية دقيقة لا ميكرو نوتريسيون توا توا نتشرف لي انا عضو في الاسوسيسيون اللي هي اسمها اي تي اس ام تونسية اسوسيسيون تونيزيان دي سيونس دو لا ميكرو نوتريسيون ذاك علم التغذية الدقيق. ومن بعد عملت افيك اون ايكول اون ليني ناتوراليستيكو فرونسيز عملت الدبلوم نتاع البايو هاكينغ فهمت اللي هو سي اون سو سون دي ميثود مودرن كي بوس نوتر اورغانيزم ا ديباسي لي كاباسيتي والا لا نورمال.
0: فما حاجه لاحظتها فيك باش نقول لك من قبل ايهاب وانت تو اكدتها اللي انت تتصرف معناها مع البدن انه ينجم يتجاوز القدرات نتاعو يتجاوز الحدود نتاعو يصلح روحه بروحه كانها حاجه عاديه انت مهمل بها مسلم بها بطريقه 1000% رغم اللي تو نحن قاعدين نحكي فما بعد ما تمنش بها الحكايه هذه. صحيح ولا غلط الساعه؟
1: لا صحيح صحيح. شوف البدن نتاعنا ذكي برشا وينجم يتأقلم مع كل الصعوبات اللي تحطوا فيها غير انت لازمك تعطيه ان تيغان فافورابل كي تعطيه ان تيغان دي فافورابل وقتها يبداو الصعوبات.
0: كيفاش نعمل انا باش نعطي البدني تيغان فافورابل والا معناها طريقه باش هو يدافع على روحه ويحسن من قدراته ويصلح روحه؟
1: انت اول حاجه تعملها ماكش باش تعطيه حد شيء، انت لازمك تحرمه من الحاجات الخايبه. انت ديجا كي تحرمه من الحاجات الخايبه تتسمى عطيته. شنو من الحاجات الخايبه؟ كيما نحكيو على لي سكروري نحكيو على لي ويل ترانس نحكيو على تو سكي ستريس اي لي كوز دو ستريس اوكسيداتيف كيما التدخين كيما الكول كيما السهره برشا فوالا توت لي كونديسيون هذوما دي فافورابل كي انت تبعدهم عليه ديجا عطيتو احسن بلوس ينجم يستعملوه فهمت il va être épanoui il va être ما عادش باش يقعد عنده ان فاردو اللي هو قاعد يبعد عليه فك المصايب اللي انت حاطيتهم له. هو باش وقتها باش يتلهى في حاجات اخرى باهيه باش يتلهى يعمل ريجينيراسيون تاع لي سيلول نتاعو باش يتلهى يعطيك الماكسيموم اللي هو نجم يعطيه لك فهمت خاطر انت تافي دي باريير كو تو ابوزي اللي هما كنت سمي لك فيهم هذو الماكله الخايبه ستريس السهر
0: اللي هما توا موجودين عند الناس الكل
1: اللي هما موجودين بنسبه خلينا نقول لك اكثر من 80% من الناس معناتها عندها لي موفيز ابيتود هذوما فهمت
0: مالوغوزمون بالطبيعه
1: مالوغوزمون
0: باهي. واللي فهمته زاد انك تمن برشا بالتكوين المستمر ديما تقرا ديما تزيد الشهاده ديما تلوج ثنيه جديده
1: اون سيس جامي دابروندر اللي يقول لك نعرف راه ما يعرفش الحاجه اللي تعرفها مازلت تنجم تزيد تطور منها مازلت تنجم هذيك توصلك لحاجه اخرى ما تعرفهاش اي بتي تابتي فهمت تلقى روحك ديما خير ديما تنجم تكون خير ديما الفيرسيون تاعك تنجم تكون خير
0: يعني باش تمشي من كلامك زوذ دكتور ديجا قدامي الكونت بتاعك على الانستغرام انت موجود في الانستغرام فيسبوك تيك توك قلت لي مش موجود برشا شنو هو تعرف ايه شنو هو تقدم شنو هو الحاجات اللي تحكي عليهم للناس اللي ما تعرفك بيان سور في السوشيال ميديا نتاعك
1: يومك كيفاش تبدأ كيفاش توفاه دو بريفيرونس بما يتخلله من الاكل من السبور نتاعك من لي زابيتود باهيين
0: من النوم
1: من النوم
0: من الخدمه
1: لي كاتر كوان ريت لي كاتر كوان نجم نحكي لك فيهم وما نوفيش زاد ما فهمت يا با دي ليميت يا با دي ليميت في كل حاجه تنجم تعملها تنجم توبتيميزي فيها صحتك في نهارك
0: هذا اللي تعرفه انت اللي تحكي فيه
1: هذا هو اللي نعرفه انا اللي نحكي فيه
0: انا الحقيقه عندي مجموعه من الاسئله قبل ما معناها الاسئله هذوما حبيت نحكيهم بعد ما نتعرفوا عليك ونحكيوا معك انت. ايهاب حبيت نعرف وقتاش ايهاب ولا ايهاب اللي هو موجود توا؟ قلت لي فما حاجات حبيت تبدلهم في روحك، قلت لي تحب روحك مميز مختلف، حكينا على التكوين، حكينا على القرايه، حكينا على العالم اللي انت موجود فيه، اما وقتاش قلت لا انا راني مش نحي اللي يعملوا فيه العباد العاديين الكل، مش نولي بلوز موا انسان مانيش عادي.
1: هي تعرف وقتاش؟ وقت اللي اكتشفت لاناتيوروباتي. فهمت؟ وقت اللي اكتشفت لاناتيوروباتي عرفت اللي فما برشا حاجات انا واحد من الناس كنت نعمل فيهم اليوم غالطين.
0: وكلنا نعملهم الحقيقه. الكل.
1: فهمت؟ دونك جي فولي كومونسي باغ موا ميم، بديت نتبع في طرق.
0: احكي لنا ايش عملت اللي نجموا نعرفوه. مثلا صلحت الماكله، صلحت النوم، تلهيت ببدنك، تلهيت بصحتك. واللي تعمل في تحاليل معينة كل مدة معينة، شنو عملت بالضبط؟
1: شوف، أول حاجة مثلا كنت نعمل فيها غلطة، كنت ياسر مندمج في عالم بناء الأجسام.
0: علاش غلطة؟ برشا بيت يقولك باهية هذي.
1: لا، هو باهية لحد معين، فهمت؟ أما أنا كنت فيه تلمو برشا اللي خذي لي حياتي، فك لي حياتي، وعرفت اللي بار لسويت جفي الغوغردي. فهمت علاش؟ على خاطر كالأوزان الثقيلة هذيك برشا أيامات في الجمعة، 5 و6 أيامات في الجمعة، وكالماكلة المفرطة بتاع 6 و7 و8 وجبات كنا في النهار، ذاك الكل ما عنده حتى.
0: والله البارح بالصدفة إيهاب نتفرج في فيديو يحكيوا على سيد أوريك ولاكتيك وغيرهم اللي يكثروا برشا عند ال
1: بتبيع.
0: عند ليزات بطريقة عادية.
1: لكونسوماسيون إكزاجيري
0: دي بروتيين.
1: أي لكونسوماسيون إكزاجيري دي بروتيين. فهمت؟ دونك هذيك هي اللي باش تعطيك انا سيدي ريك واليوري معناتها اليوم طالعين في
0: هذا اللي تحكي عليه انت ولا فما حاجه اخرى معاه هذا؟
1: لا لا، هذا وغير هذا، حتى الكبد نتاعك
0: معناتها كاينه تنبيه حسيته من عندك.
1: هي هو التنبيه ونحاول نوعي. فهمت؟ دونك برشا برشا حاجات هما خلوني نفيق على روحي، خليني نقوله. فهمت؟ راهو هذاك غلط. تيان بون،
0: كيف باش لقيت شكون عاونك ولا لا؟
1: لا لا، وحدي.
0: على خاطر تنجم العائلة تقول لك تعمل فيه صحيح، تنجم العائلة تقول لك تعمل فيه غلط.
1: لا لا،
0: لونتوراج، الاصحاب، لي كوليغ.
1: لا لا لا لا لا، وحدي. انا العائلة بصراحة عمرها ما تدخلوا في حد شيء من اللي نعمل فيه.
0: هي ما شجعوك ولا؟
1: وقتاش معناتها اول ما بديت
0: نحكيو الكارير
1: هذايا؟ اول ما بديت لا ما شجعونيش، على خاطر من الاول كنت نتكلف لهم برشا مصروف.
0: هذاك العادي.
1: من بعد انا خدمت دوبوي مون جوناج، عمري 16 سنة نخدم. ملي عمري 16 سنة نخدم، فهمت؟ جي تو في.
0: خلو
1: فوالا بوغ اماسي د لارجون باش نجم نصرف على روحي، باش نجم نكون روحي بتي تابتي. ومن بعد كيما قلت لك لاناتيروباتي والعلم هذايا، فهمت اللي نحن نجمو نوصلوا جسم الانسان دي كاباسيتي كون نو بوفي جامي معناتها ايماجيني.
0: وصلت لهم توا ايهاب؟
1: وصلت لهم وقتاش فقت بهم؟ توا دوبوي 3 à 4 ans. خاطر هي راهي حاجه هذيا كي باش تبدا توظف فيها في نهارك وفي عيشتك والريتويل نتاعك باش تبدله، ماهوش دان جور او لوندما باش تفيق بروحك تحسن.
0: هذاك العادي.
1: سي فوالا، سا بخون ان بو طون. فهمت؟ فقت بروحي كيفاش مثلا؟ وقت اللي انا نبدا خدمتي نهاري نبداه مثلا 7:30 حتى كشي للعشره نتاع الليل وانا نخدم ما نتعبش. اللي انا توا قديش انت قديش قلت لي عمري بكري؟
0: 25.
1: انا عمري 36. دونك انا اللي راني يعطيني ديما 27.
0: قلت لك في الدنيا اصغر بتصور برشا، ما عرفش قالوا لي غيري ولا لا، ما موجوده فما منه شوي.
1: فهمت؟ انا اللي راني يقول لي ماشي صغار مش ماشي تكبر.
0: صحيح، لاحظتها فيه.
1: هذا كله من البايو هاكينج والناتيوروباتي. فهمت؟ كان جيت حاجه خايبه ما تظهرش عليا.
0: اما صعيبه شويه.
1: لا صعيبه برشا.
0: باش تشوف حاجه هكا وتحرم روحك من حاجات معينه وتاكل حاجات معينه، ماهيش صعيبه برشا، اما حتى باش تبدل الريتم تاع معناها تاع حياتك في ريتم تاع تونس، معناها نعيشوا في تونس في ريتم اكسيديري، ناكلوا في نفس الماكله تقريبا الكل، الطبقات الاجتماعيه الكل، نعيشوا في نفس العيشه، نشربوا في نفس الماء، تجي انت باش تشرب حاجه واحده وتاكل حاجه وحدك، فما صعوبه.
1: بيان سور.
0: وديما نحكي على تجربتك ايهاب، لو تنجم تقول لي ليك.
1: لا لا لا لا لا، صعيبه حتى اللي نعمل فيه مع روحي. صعيب، خاطر انا بيدي مالي، انا انسان معناتها نشهى حاجات بنينه ونحب ناكل كلاس ونحب نعدي كوموند في حاجه تجيني للدار، خاطر مادام حد كوموند حاجه تجيك في الدار قليل. طبون تو ولاو فما كالي باغا سلاد وفما اللي ماكله هيلثي حتى توصل لك معناتها فيك ليفريزون وكل شيء، مي العبد ديما يضعف. فهمت؟ سورتو مع اكسي دو ستريس وكل شيء. اما حتى كي نعمل لك التبلبيزه هذيك ولا الشهوه سسخا اون دو فوا بار سومين،
0: وهو اللي هي عادي كيما كاك الورقه اللي هي عادي. في ستوريز هذاك كاك الورقه اللي كليته والسيترونات اللي شربته
1: كليته في الدوسيه.
0: نعس عليك نعس عليك. ايهاب نحب نعرف شنو الحاجه اللي في تجربتك انت ما بينك وبين روحك صنعت الفرق؟ قلت توا انا راني ماشي في ثنيه صحيحه، اللي نعمل فيه راهو صحيح، شنو هي بالضبط
1: اللي صنعت الفرق؟ اللي وقت اللي بديت نعمل في الاوبتيميزاسيون مع الناس
0: اي
1: ولقيتهم رجعوا لي بروتور تري بوزيتيف، دونك قلت يا هنا انا صنعت الفرق.
0: لهنا وهنا كلامي ماهوش غلط مثلا، ربما تقول بالك صحيح بالك غلط، تقول لان كلامي مش غلط، معني نعم فيه راهو صحيح.
1: اكزاكتومون،
0: لاني في اثنين
1: خاطر كان انت متبع ميثود والا حاجه تحب تبدا فيها ولقيتها من بعد ما نجحتش، يا باش تبطل باش تقول راني غلط. سي غولاتيف، معناتها حاجه، معناتها فهمت، سي ان رابور دو كوزاليتي، كوز افي، فهمني،
0: سبب ونتيجه.
1: فوالا، دونك انا مادام لقيت روحي ماشي في طريق اللي نعمل فيه مع الناس مع لي كليون تاعي راجع كله بوزيتيف، دونك انا ماشي في خط صحيح، ما فماش استنتاج واحد اخر، فهمت.
0: باهي، كي نعملوا طلع للانستغرام نلقاو يتبعوا فيك الحقيقه برشا عباد واكثر من 70,000 فولور، انت زاد تتبع في مجموعه من العباد. التجربه نتاعك الديلي روتين نتاعك انت يهب تبارتاجي فيه، شنو نلقاو فيه؟
1: تلقى فيه اول حاجه
0: نلقاو فيه حاجات غريبه الساعه، يهب يعمل يدوش بالجلاس بالثلج،
1: هذاك باندو جلاس ديما مره في الجمعه، مره في الجمعه ساعات مرتين، ساعات ننساه ما نقدوش الجمله.
0: نلقاو نصائح، نلقاو ماكله، نلقاو برشا اناتومي موجوده، برشا نوتريسيون، نلقاو برشا طبيعه بخلاف الناتوروباتي، نلقاو حتى ناتور نلقاوها هي بيدها جر حاجات حاجات طبيعيه. اللي ما يعرفوك شنو يلقاو؟
1: اللي ما يعرفونيش
0: بيه. يعني مش يتبعوا فيك تو، انا نتبعك نشوفك في الانستغرام
1: باش يلقاو قرصنه، هذاك شمعتها بايو هاكر،
0: اي قرصنه من الهاكر، هي ديجا فما هاكينغ في الحكايه،
1: قرصنه للقدرات الجسديه والذهنيه نتاع الانسان،
0: وهذا تعريفها راك تشوف ديفينيسيون
1: تاع هذا ديفينيسيون هنا بسطناها نحن باش اللي يسمع يقول لك شمعتها بايو هاكر، خاطر مصطلح جديد فهمت، وعلى حد علمي جو سوي لو سول في تونس بايو هاكر،
0: وهو انت الوحيد في تونس خاطر نعرف
1: لي ناتوروباتي، لي ناتوروباتي يظهر لي فما يتعدوا على صوابع اليدين يمكن 9 10 فهمت، ما بايو هاكر ما ريتش سامونوغ فهمت، حاجه نتشرف بها ولا دونك. هذه شنو تلقى القرصنه اللي هي تخليك
0: مش قرصنة في جعارة،
1: اي تخليك قرصنة
0: قرصنة مزيانة
1: ليغال، هذايا ليغال وحلال
0: قرصنة
1: فهمني، تخليك تكمل نهار كونفور، تخليك تبعد على راني قمت سافا با مدقدق مانيش ميخو راحتي برشا في النوم، تخليك تكون تخدم 5 أيام في الجمعة لازمك الويكاند هذاك ترتاح فيها على خاطر ما عادش بدنك قادر باش انه يعطيك الاضافه، تلقى روحك
0: لازم برشا ريكوبيراسيون
1: اكزاكتومون، تلقى روحك تنجم تعطي فيه الاضافه، والاضافه راه مش كاين في العمل خاطر الانسان لازم يتفرهد زاده، فما ناس راهي تستنى الويكاند مش باش يتفرهد باش يشد الفرش في بالك ولا
0: ريكوبيراسيون ريكفري
1: عنده هو الريكفري انه يتمد اليتي معناتها عباره
0: اللي هو ذاك مش العادي،
1: هذاك ماهوش
0: فما شكون في التوجه نتاعك انت ايهاب يقول لك انه اذا كان انت ماكش تخدم في الفلاحه معناها لازمك تترين لازمك تلهب بدنك وتاكل بالكدا،
1: على خاطر هو لهنا نتصور ويقصد انه الحركه
0: اكزاكتومون
1: فهمت، خاطر اكثر عبد يتحرك هو الفلاح واليد العام لون جينيرال مال اكثر هي الفلاح بالطبيعه، خاطر يمشي برشا في حقل معناتها نحكيو على دي سنتين دو متر معناتها كيل باركور
0: صحيح مالك كلمه ذاك حسب تجربتك
1: صحيح، هي على خاطر الانسان كي يبدا سيدونتير وقتها تبدا الامراض، خاطر سيدونتير وتزيدها بلوه اخرى اللي هي لا موفيز اليمونتاسيون، ما انتش خليت لهنا لبدنك باش انه يكون في صحه جيده، ما خليت له حتى شيء، ما خليت له حتى شانس. دو ميور انت حطيته فهمت؟ دونك فوالا، دونك هي كيما نقولوا نحن تقريب والا تجسيد، معناتها كانك ماكش تخدم هكا، معناتها يقصدوا هما كان ماكش تتحرك
0: برشا
1: هي. فهمت؟ دونك لازمك تترينا على الاقل ولا تلقى حل، تلقى حل.
0: نسالك شويه اسئله ايهاب منك انت باش نفهموا الانستغرام نتاعك السوشيال ميديا نتاعك ونفهموا جات الافكار نتاعك اللي هي ابريتو معناها السوشيال ميديا جوست طريقه باش تتواصل بها مع العباد، شنو الممنوعات على عائلتك على الكبار في عائلتك على الصغار في عائلتك في الديلي روتين نتاعهم في الماكله شنو تمنع عليه؟
1: سكر، الزيوت المهدرجه، القهوه.
0: القهوة هذه ريتها برشا في الستوريات ما باش نسالك علاش، اي الكل باش نسالك عليه معليش.
1: ليكسي نتاع الملح.
0: هذا في الكبار والصغار ولا العمر الكل؟
1: الكبار والصغار، اما الكبار تكون بلو ريغورو معاهم وبلو اتونتيف. فهمت؟ فوالا، دونك ديما نحرص عليهم على شرب الماء. فهمتني؟ و لي كروديتي الخضرة الحاجات اللي ناكلوهم كي سون كرو. فهمت، ديما الكرو خير من الطايب، فهمت، تحب ولا تكره
0: الطايب. القيمة الغذائية نتاعو على برشا
1: على برشا، والله وليت تسخفني كلمة القيمة الغذائية على خاطر دوبوي 7 ولا 6 ديسيني توا، فهمت، القيمة الغذائية تدهورت تاع كل حاجة ناكلو فيها،
0: من الحاجات الشيميك اللي نزيدوها ومن الماء اللي نسقيو به ومن كل شيء.
1: طبيعة كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء تدهور، وهذاك علاش ديما تسمع بالأمراض توا أكثر من قبل، وهذاك علاش حتى أمل الحياة عند الولادة نقص، وهذاك علاش توا الجلطات وأمراض قلب وشرايين تسمعهم حتى عند واحد عمره 20 و 25 سنة. صحيح. فهمت، اللي هما قبل كنا نسمعوهم أبارتي دو لا 50 فوار لا 60،
0: ساعات ما نسمعهمش،
1: ساعات ما تسمعش بيهم، فهمت، سي مالوغو. دونك أنا نحاول إني نبعد عليهم هذا الكل، فهمت، ميم سي ما نجمتش نبعده على الوالد على خاطر ربي يهديه مازال تو يدخن، فهمت.
0: إيه هم فما عادات راهو معينين، معناها انت مشيت للدخان اللي كلما تفهمين اللي هي خايبه شوي،
1: لازم تعرض لبرشا جلطات زاد كيف كيف، الى انسيست، فهمت، ربي يهدي كل انسان يدخن.
0: هو التدخين فيه مضر، اما اليوم انت تحكي على حاجات اسهل شويه من التدخين وهي مضره في الكوتيديان تاعنا، لي جو الحاجات اللي فيهم برشا سكر نحطوهم كل مع بعضهم، يعني ساعات التونسي ما يجيش على باله برشا اللي هذاك مضر برشا كما هو مضر بالحق.
1: هو يسفي التونسي باش يقرا، مش باش يقرا ارتيكل راه، ولا باش يقرا، لا باش يقرا، باش يقرا لي زانغريديون والباكو اللي شريها اكاهو، راهو المصنع راهو ما يغش،
0: يكتب كل شيء،
1: يكتب لك كل شيء، اما هو نقص كان باش يكتب لك بلاك عليه يقول لك تعمل مزيه اقرا. أكاو أنت كي ما تقراش وتنصاع لك الرغبة متاعك والشهاوي وإلى الكابريس متاع ولدك باش يشري لك تشري له الحاجة هذيك،
0: ولا حتى الكبار عنده الكابريس كيف
1: يعني، تو فا سيكومبي، فهمت، تو فا سيكومبي، وباش تشري وباش تاكل باش تولي لك عادة من بعد، على خاطر السكر إدمان، فهمت، السكر إدمان كيما التدخين إدمان، لا نيكوتين كيما الكول إدمان، زاد اللي زاكولو وغيره، فهمت، دونك هذوما الحاجات كي تبعد عليهم تنجم تسمح لروحك باش انك تاخذ اون فوا باغ، فهمت، تالي تالي جوغ، ما يقلقش، ما كي تولي في الكوتيديان تاعك لهنا خلقت روحك مشكل كبير، لهنا بديت تبني في امراض، انت راهو المرض عمره ما اليوم جاتك لطف عليك بطبيعه نحكي اون جينيرال، عمره ما اليوم تجي للعبد ذبحه صدريه ولا
0: ما تجيش في نهار ولا في نهارين،
1: لا لا لا، هذاك انت بديت تحصد فيه، هذيك النتيجه اللي بديت تحصد فيها دوبوي دي زاني دو دو مالتريتونس، اللي انت تو مالتريت تون كور، فهمت، ايتون اورغانيزم.
0: القهوة شنو حكيت القهوة؟ خاطر نشرب برشا قهوة.
1: القهوة
0: وأنا ريتك حكيت السورية تاع القهوة.
1: القهوة هي فيها مشكل ماهوش غراف برشا، أما دون فاسون ريبيتيتيف يولي غراف، اللي هما لي ميكوتوكسين.
0: هو جينيرالمون إيهاب المشاكل كتكرر برشا، معناها الحاجة العادية تكرر برشا تولي مشكلة.
1: بالطبيعة. فهمت. كي تتكرر برشا وكي تكبر الدوز نتاعها،
0: كي تتعاود في النهار،
1: نقولوا لو بوزون اي دون لا دوز، فهمتني
0: بالضبط.
1: على خاطر مثلا اون سيت ان بيت اكزامبل، الغله نافعه برشا كل شيء، ما فيها ان سكر هابي فركتوز، معناتها كي باش تاكل انت غله يكون الانديس غليسيميك نتاعها عالي، اما كونتيتي شويه سباس، ما كي تاكل منها برشا لهنا باش يولي عندك كبد دهني وغيره، فهمت.
0: ريتك في ستوري ديغنييرمون حكيت على العسل اللي تحطه في الماء وتشربه على مراحل باش ما يعملش بيك نتاع
1: الميل دو مانوكا،
0: اللي مش موجود في تونس ولا موجود؟
1: لا مش موجود. انا ديما برشا حاجات مش موجودين في تونس نوصي عليهم احبابي، معناتها يجيبوا لي من برا، فهمت، كيما البلو دو ميتيلين، ميل دو مانوكا، كيما لاشيلاجيت وغيره، فهمت، اللي يعاونوني باش اني نكون بلو لوسيد، فهمت، بلو بيرفورمون فيزيكمون اي مونتالمون، بلو فوالا بلو فيجيلون زاد كيف كيف، فهمت، فوالا دونك سي اونتر اوتر.
0: حلو حلو، باش ناخذ من عندك نصائح قبل ما نختم معاك، نصائح في باش نبدل توا الوجهه، كنا نحكيو على الناس الكل، الانسان العادي، تجارب مثلا نتاعي انا ولا الماكله نتاعي انا، باش نحكيو اليوم على لي سبورتيف اللي نعرفوا انه فما سوق كبير نتاع مكملات غذائيه، سوق كبير برشا نتاع حاجات نعرفش طبيعيه والا مش طبيعيه، فما شكون يقول طبيعيه فما شكون لا، شنو تنصحنا ايه؟
1: انا باش نعقب على كلمتين الاخرانيين اللي قلتهم طبيعيه ومش
0: عرفت
1: طبيعيه،
0: عرفت تعقب عليهم.
1: هو ان فيت خاطر العباد ديما يسالوا السؤال هذا، يقول لك انت باش تاخذ فيتامين سي مثلا مكمل غذائي، تي ما مصنوع هذاك سانتيتيك، معناتها فهمت، راه البدن ما يفرقش ما بين سانتيتيك والناتوريل في لي فيتامين، سي لا ميم موليكول شيميك على فا اي في با لا ديفيرونس.
0: وفما بعض البدونات اللي عندها مشاكل نتاع امتصاص مثلا، والا ما تنجمش مثلا تاخذ فيتامينات معينه من ماكله معينه.
1: اكزاكتومون، وزيد كيما قلت لك بكري، الفيتامينات المعينه من الماكله المعينه ما عادش متواجدين بالقيمه اللي كانت عليه، اللي نحن نعرفه. قلت لك خسرت راهو اكثر من 70%، راه مانيش نحكي لك على 10 و15%. فهمت؟ معناتها انت كي تقول لي راهو انا حاجتي بالتيل تيل فيتامين ولا اوليغو اليمون ولا مينيرال، تو ناخذوا مكا الحاجه هذيك اللي هي من

0: اللي ما يكفيش دونك نستعملوا وقت المكمل الغذائي
1: يعني على جسمنا مع المكملات الغذائيه انا مع تستعملها مع العلم
0: بالطبيعه مع 100% انا انا جو برون جوسكا انتر 20 و 30 جيلول بار جور وكي نعمل الاناليز نتاعي فهمت مون بيلون بيوشيميك طول لي 6 mois je suis dans les valeurs optimales. وفما حاجة أخرى ما يفرقوش بيناتها الناس إنه حاجة فما حاجة اسمها فالور أوبتيمال ولا تسمى ولا تسمى لو تو فونكسيونيل وفما حاجة اسمها لا فالور نورمال. احنا في الـ في البايو هاكينغ
1: قلت ان احنا في الـ في معناها في الـ في الطب الوظيفي يقول لك ما بين كذا وكذا
0: ما بين كذا وكذا هذيك تسمى لا بلاج نورمال ولا لا فالور نورمال.
1: وثما شكون يقول لك اذا كان فوت حاجة معينة صغيرة وصارت مشكلة
0: فما حاجات اي فما حاجات لي طب مثلا كان فوت حاجة معينة في لي زورمون مشكل لي زورمون نتاعك لو سيستيم اندوكرينيان و سيستيم هرمونال وكل شيء. اما كان تفوت حاجه مثلا في لي فيتامين هيدرو سولوبل كيما لا فامي فيتامين بي مثلا
1: لي فيتامين اللي يذوبوا في الماء
0: اللي يذوبوا في الماء فهمت ان تي تيكسي سا فا تيتر ديجاجي بار لي زورين
1: ويخرج
0: على المال فهمت سي سي سي انودا. اما كي تفوت الحد مثلا في لا فيتامين دي ولا الا ولا الاو والكا اللي هما لي بو سولوبل نسميهم انا لا فامي اديك وقتها تولي فما ان ريسك دو توكسيسيتي فهمت تسمم. مي انا لهنا نحب نرجع لك للبلاج نورمال الفرق بيناتها هي والبلاج وهي والفالور اوبتيمال ولا فونكسيونيل. اون برون ان اكزومبل اللي هو معروف برشا مثلا فيتامين دي ديما عم تقول لك عندي فيتامين دي طايح خديتك اللومبول وكل شيء به
1: ولا توندونس ديغنييرمون فيتامين دي هو سورتو بعد كوفيد
0: هو اي على خاطر على خاطر هذيك الحاجه الشيلد نتاعك
1: هذيك الفيتامين دي والزنك
0: ولا هذوكم الدرع نتاعك تاع المناعه فهمت لتعزيز وظائف الجسم اون تيرم دو ايمونيتي فهمتني. دونك احنا كي نلقاو الفالور لهنا اللي هي ما بين مثلا يكتب لك في الاناليز اللي هي دوات اتر اونتر كومبريز اونتر 25 نانوغرام باغ اكزومبل اي 80 نانوغرام باغ مليليتر. انت كي تلقاها عندك 30 شنو تقول هنا صافا ولا خاطر لي كومبريز اونتر لي دو انترفال هذوكم اور كو لي ماكش صافا جمله. انت لازمك تهزها للفالور اوبتيمال اللي هي 70 اونتر 60 و 70. شنو معناتها هي موجوده 30 شنو معناتها هي موجوده في دمك عملت اناليز سيريك انت موجوده في دمك مي ماهيش بالقدر الكافي باش تخليها تؤدي وظيفتها
1: مش على القدر اللي يحشو به بدنك
0: اكزاكتومون فهمت شنو معناتها. دونك لهنا يغلطوا الناس فهمت يا با مال دو بروفيسيونيل دو سونتي يغلطوا فيها مالوغوزمون مي مش الكل يقول لك هاي موجوده من هنا من هنا سي بون تسكر الملف
1: اموري واضحه ما عندي حتى
0: مشكله ماهيش واضحه اون دوا بوسي لي فالور هذوكم الوغ
1: هذا لي سبورتيف يهاب ولا الناس الكل
0: لا بور مسيو اكس مدام ايغريك بلوتو سي لو كونتري مسيو ايغريك مدام اكس فهمت سي بور طول الموند. احنا كي نحكيو على الصحه ما تشملش كان الرياضيين شبيه العبد اللي ماهوش رياضي مسكين فهمت ما تلاقوش بصحته تلاقوه بصحته وما غابينا يولي رياضي فهمت.
1: فما باب نحب ناخذ منه نصيحتك وتجربتك اللي هي السوشيال ميديا اللي هو عالم كبير فيه الباهي فيه الخايب. شنو تنصح لجون في استعمالهم السوشيال ميديا اذا كان عندهم احلام كيفك انت هكا وطموحات يحبوا يوصلوا في مجال معين شنو يعملوا شنو من شنو يردوا بالهم شنو اللي يصدقوه شنو اللي ما يصدقوهش. نتصور عندك تجربه كبيره في السوشيال
0: شوف.
1: ميديا
0: هو تو الحاجه الباهيه انه النفاذ الى المعلومه سهل
1: متوفر للناس الكل
0: متوفر للناس الكل اون دو كليك تنجم تاخذ المعلومه. اما لازمك على الاقل تعرف تفرق ما بين المعلومه الغلطه والصحيحه راه فما فما مينيموم دو باز فهمت. تو انا ما نفهمش الميكانيك بتاع الكراهب مثلا حتى كي ندخل نلوج ساعات نجم المعلومه اللي نلقاها تغلط ماهيش صحيح خاطر شوف راه الانترنت سي ان كوتو سويس فهمت تنجم تستعمله ليك تنجم يجي ضدك
1: مشيتين
0: دونك ترجع لاهل الذكر العبيد اللي اختصاصها الحاجه هذيك تلوج عليها تسال ما تاخذش الحاجه تفرجت فيها طول توظفها تسال هذيك صحيحه ولا فهمت. وكانك انت تحب لهنا سؤالك خاطر حسيت فيه دو فولي معناتها لهنا كانك انت تحب تولي كرياتور دو كونتينيو ولا انفلونسور فما حاجه برك نجم ننصح بها اللي هي حاول تعطي قيمه مضافه ضيف حاجه للناس باش الناس تتبعك وترحم على والديك
1: ماهوش حاجه تحب تقول learn then earn معناها تعلم وبعد خمم في الفلوس وخمم في
0: الفيشيل لا لا لا بعد كل شيء يجي وحده راه بعد كل شيء يجي وحده. انت تكون كريديبل ساعه كي تكون كريديبل مصداقيه مصداقيه مع روحك قبل ما تكذبش على روحك مش انت ما عندك شيء تعطيه للناس والا انت فارغ.
1: موجودين برشا هذوما اليوم
0: موجودين بالطبيعه مسيو كي ناغيان دون لا كابوش موجود
1: موجودين
0: فهمت مي العباد تفيق بهم راه بعد
1: في الاخر. لا ساعات تفيق بهم مخر شوي.
0: تفيق بهم ساعات مخر شوي مالوغوزمون هذيك الحياه.
1: وانا هوني باش نزني سؤال اخر قبل ما نختم معاك ايهاب. اليوم كيفاش تختار انا كوتش بريفي؟ خاطر نحكيو مثلا على السوشيال ميديا نحكيو سورتو على الانستغرام فيسبوك ما عادش برشا الناس كلهم دي كوتش بريفي وكلهم مدربين وكلهم قاريين وكلهم عاملين دي فورماسيون

0: فورماسيون ما نعرفش وين، وفي امريكا وفي سويسرا وفي كندا. كيفاش تنصحني اليوم كأنا باش نختار كوتش بريفي باش نتابعه واش نعمل عنده سويفي باش ينصحني في
1: احسن حاجه؟ هي احسن حاجه لهنا تهزك الاختيار صائب، هو اسال الناس عليه، شوف الرتور نتاع الناس، فهمت؟ خاطر باش نقول لك والله اغزر الفيزيك واسكيلي سبورتيف بريزونتابل.
0: انت شنو تعمل ايه في الحاله هذه؟
1: باش نختار مثلا كي جيت انا كليون نختار كوتش، نشوف الخلفيه العلميه نتاعو.
0: حلوة الاجابه.
1: اي شوف الخلفيه العلميه، شنو هي شنو هي اللي باز نتاعو، شنو هي القاري. وحتى كان يقول لي راهو عندي تيل تيل ديبلوم، شوف الدبلوم هذاك دو كواي باغل. ماهوش اي ديبلوم، خاطر فما دي ديبلوم كي نو فول ريان دير، معناتها عباره بيع وشري نتاع.
0: تتقلق من اللي كوتش الموجودين تو في السوشيال ميديا؟
1: لا با دي تو، لا كلهم مخيين وصحابي.
0: لا مش تتقلق منهم معناها، اما فما حاجات ساعات نرى حاجات غلطه مش صحيحه، مثلا يقولوها دي كوتش معينين.
1: شوف الانسان موجوده الحكايه، الانسان خطا. فهمت؟ وساعات جو بريفير اني ما نصلحش، فهمت؟ على خاطر
0: معناها ريت حاجات ديجا.
1: اي ريت ريت برشا برشا، وين بدي نغلط؟ مش معناتها نحكي نغلط لك هكايا راني انا ما نصلحني حد ولا بالعكس. انا من اكثر الناس اللي نقبل النقد ونقبل النصيحه ونحاول نصلح من روحي.
0: اما خاطر اليوم مثلا نرى دي جون برشا، معناها برشا شباب يلوجوا على كوتش باهي، يلوجوا على شخص باهي يتبعوه، وساعات نلقى حتى نصائح غالطه في الانستغرام، نراها برشا الحقيقه.
1: لهنا علاش قلت لك انا لازم
0: واللي جوني يصدقوهم،
1: علاش قلت لك لازم كي تلقى نصيحه لوج وراها، ما تاخذهاش مسلمه. اللي ناخذوه مسلم هو حاجه بركه في الدنيا، شنو هي؟ قران. هذاك اللي ما لوجوش وراه
0: قال وحدك باش تلوج ماكش توصل، معناها لازم تؤمن به كما هو،
1: تؤمن به كما هو، وحتى كي تلوج تلقاه صحيح، ما عندك ما تلقى فيه غلط، جل من لا يخطئ. الباقي كل اللوج وراه، فهمت؟ مهما كان العلم اللي قراه ومهما كان الباركور نتاعو في العلم. تلوج وراه،
0: تلوج وتثبت وتثبت مليح.
1: اكزاكتومون.
0: زوذ الدكتور ايهاب الزوي، فرحه برشا اللي انت موجود معايا. باش نسالك شنو احلامك اللي ما زالت؟ عملت عملت معناها اللونجيفيتي اللي هي الماركه نتاعك، عملت السوشيال ميديا، عملت احلامك، حققت احلام مزيانه، وظاهر اللي تخدم برشا وتلوج برشا، وعندك هكا معناها دي كاسكيت مختلفين، مثلا سيليكسيونور كيب ناسيونال في الكولتوريزم، فما خدمه على روحك. وين ناوي تمشي الايامات الجايه السنين الجايه؟
1: والله ما نجمش نجاوب. خاطر بصراحة تعرف علاش، تعرف علاش من جوابك؟ على خاطر
0: عندك برشا فكرة.
1: على خاطر مخي ما يركحش. كل مرة نحب نطمح لحاجة، المهم إن شاء الله اللي نطمح فيه، اللي نطمح به ونحب نوصل له يكون يرضيني أنا قبل كل شيء، ويرضي الناس ويرضي ربي بالطبيعة، مش نعمل حاجة في الحراء، فهمت؟ دونك ومهما تكون هي إن شاء الله ننجح فيها. وكاو
0: لما فما الافكار موجوده نبي على حاجات ان شاء الله.
1: الافكار ما فكرون مخك يقف.
0: شكرا لك ايهاب، يعطيك الصحه، فرحان برشا جيت بحذايا اليوم، شرفتني نورتني، ومحلاه الانترفيو معك مزيانه برشا. وكل شيء تلقاه راه في الكونت نتاع ايهاب، وقتاش يقوم شنو ياكل شنو يحط، المانوكا العسل ديجا منين جبته بالله؟ من بلاد
1: نيوزيلندا.
0: نيوزيلندا
1: هو بون موجود بارتور، ما اشان ليني في المانيا فرنسا. موجود في تونس احنا هكا عندنا الحمد لله.
0: كل جديد تلقاها مع ايهاب الحقيقه، افكار محلاها، افكار علميه. شكرا لك ايهاب، يعطيك الف صحه، شرفتني ونورتني اليوم. ميرسي ليك انت اللي يعطيك الصحه. مازال بكري توا تقريبا العشاء و18 دقيقه، تنجم تروح ترقد ولا فاتك الوقت؟ فات وقت النوم صاي.
1: لا مازال
0: صفا لا لاباس. يعطيك الصحه ايهاب، ميرسي بوكو، يعطيك الف صحه. نحن مستمعين مواصلين في فيالا سهرية السبت على إذاعة شباب حتى النص الليل.

0: وانتو بلاش انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: رومانسي إذاعة شباب

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة لدعم التلاميذ. في ابتكار هو الأول عربيا وإفريقيا، شاب تونسي يطور آلة طابعة تعتمد تقنية برايل. وإطلاق دواء جديد لمرض السكر يتوفر في الصيدلية بداية من 6 مايو الجاري. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلي. أهلا بكم. نشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة عبر المنصة الرقمية edusoutien.education.tn بهدف مزيد دعم مكتسبات التلاميذ ومرافقتهم خلال فترة الاستعداد للاستحقاقات التقييمية. وتشمل الحصص عددا من المواد الأساسية التي يؤمنها متفقدون وأساتذة مختصون، حيث تقدم مضامين منهجية وتطبيقية تساعد التلاميذ على تثبيت المعارف والمكتسبات وتحسين أدائهم الدراسي. انتظمت اليوم بالعاصمة فعالية المعرض الدولي للدراسة بالخارج، وهو مفتوح مجانا للمهتمين بالدراسة في الجامعات الأجنبية، وفق ما صرحت به للأخبار الناطقة باسم المعرض تسنيم شويخ.
7: المعرض الدولي للدراسة بالخارج يهم كل طالب يحب يقرأ لبرا، باش يكونوا موجودين جامعات من الخارج مثل إيطاليا، مالطا، الصين، تركيا، إسبانيا، يهم كل المستويات الدراسية. يعني أي طالب يقرأ باك ولا عمل جاي باك، يقرأ ليسانس، ماستر، دكتوراه، قابل الجامعات مباشرة ويحكي معهم على طرق تاع الدراسة في الخارج.
6: تم اليوم بقصر المعرض بالكرم إسناد جوائز دورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب، وذلك خلال حفل تكريم أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية من أسرار فيه. وتلا الحفل توزيع الجوائز وتلا حفل توزيع الجوائز موكب تكريم ثلة من المفكرين والمبدعين. في نجاح تونسي جديد ينضاف إلى نجاحات شباب تونس، تمكن المبتكر منتصر موسى من تطوير آلة طابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البراي، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى أفريقيا والعالم العربي. منتصر موسى أوضح خلال حضوره اليوم في برنامج أصحاب الهمم أن الآلة تتميز بسهولة الاستعمال، وهي موجودة في معرض تونس الدولي للكتاب ضمن جناح وزارة تكنولوجيات الاتصال للراغبين في اقتنائها.
8: هي أمبريمونت تطبع بكتابة البراي، معها لوجيسيال طريقة كتابة البراي، هي مستعملة مع عند المكفوفين خاصة في القراية في الكتابة ولا في التعليم وإلا حتى في الأنشطة الأخرى، دونك هي مهمة جدا. الانوفاسيون تاعنا في إنها أول أمبريمونت في تونس وأفريقيا والعالم العربي. منتوج تونسي 100%، احنا بازي في المهدي، احنا ثلاثة، منتصر موسى في راس الوين ومحمد موسى دونك اللي قمنا بالابتكار بتاعنا على مدى 3 سنوات او اكثر لنوصلنا للفيرسيون فينال اللي هي هذه اللي تمتاز خاصة في انها الادابتاسيون بتاعها في المرشي التونسي والاحتياجات اللازمة عند طلبتنا، عند اساتذتنا، عند تلامذتنا، عند الاولياء، وحاولنا نركزوا اكثر على سهولة الاستعمال. احنا موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال على خاطرنا احنا شركة ناشئة متحصلة على علامة الشركات الناشئة لابيل ستارت اب، من ضمن 12 شركة موجودين في جناح وزارة التكنولوجيا والاتصال إلى 300.
6: تمكنت الإدارة الفرعية للقضاء الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالات تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. تم اليوم إطلاق دواء لعلاج مرض السكري في السوق التونسي، يعد الأول من نوعه في البلاد من حيث آلية الاستخدام التي تعتمد على جرعة واحدة أسبوعيا. رئيسة أمراض القلب والشرايين بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد أفادت في تصريح لياسين فوغالي بأن هذا الدواء سيكون متوفرا في الصيدليات في 6 مايو الجاري.
9: فما منه دواء جديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة إن شاء الله المشروع اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. دواء هذا احنا فرحانين فيه ما تخلي جديد لتونس. دواء هو المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل، دواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. هذا كيف احنا نعرفوا اللي 80% تقريبا دراسات أثبت المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفوا للمريض المصاب بالسكري عنده ريسك معتها فوا دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية جلطة دماغية. هو السؤال اللي يطرح نفسه إسكي يعوض الأنسولين، هو راهو ما يعوضش لكن يجي يأخر لجول الأنسولين. هذاك علاش أنا احنا ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش نخفوه حدنا، لازم ديما نرجع للطبيب المباشر بتاعنا.
6: في الشأن الثقافي اختتمت مساء اليوم دورة الثامنة لمهرجان جاب السينما وفن تظاهرة انطلقت في 26 أفريل الماضي ببرنامج متنوع وشهدت حضورا هاما لنخبة من الفنانين وصناع السينما والصورة من تونس وخارجها من بينهم الممثلة هند صبري والمخرجة كوثر بن هنية والممثل ظافر العابدين. من جابس عفيف البرهوم.
10: تختتم اليوم فعاليات مهرجان جاب السينما فن بعد افتتاحه يوم الأحد الفارط، واستهل هذا اليوم بعرض خاص بالأطفال بفيلم مروكو، يليه فيلم ميموري بالمركب الثقافي محمد الباردي. أيضا تتواصل في الأثناء تجربة الواقع الممتد، وهي ورشة وقسم من أقسام هذا المهرجان الذي يختتم اليوم بأيضا عرض لفيلم السيرات، ثم الأفلام القصيرة المبرمجة بفقرة سينما تدور المتواجدة طيلة أيام مهرجان أمام المعهد العالي للفنون والحرف بجابس. وسيكون حفل الافتتاح في حدود الساعة 7 مساء بالمركب الثقافي محمد الباردي. عفاف البرهومي، جابس.
6: في العالم، وكالة فارس تنقل عن مصادر أن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لنهاية الحرب، وأكدت على خطوطها الحمراء. المقترح الإيراني يتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الوصول المجمدة ودفع التعويضات. مقترح إيران يتضمن رفع العقوبات وإنهاء الحرب بكل الجبهات ومنها لبنان، ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز. الولايات المتحدة طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة 2 شهر، ورد إيران ركز على إنهاء الحرب. إيران أكدت ضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار، وهي تنتظر رد رسمي من الولايات المتحدة على مقترحها. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الدروس الخاصة بمنصة جسور للدعم والمرافقة لدعم التلاميذ. في ابتكار هو الأول عربيا وإفريقيا، شاب تونسي يطور آلة طابعة تعتمد تقنية البراي. وإطلاق دواء جديد لمرض السكري يتوفر في الصيدليات بداية من 6 مايو الجاري. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلم، تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: دائما هيك. هذا صوت الاخرس يوصلنا حتى ل 10:47 دقيقه. هذا صوت سامر ويسري في سهريه السبت في على اذاعه الشباب. يوصلكم من خلال كوثر البجاوي ومن خلال امين الرياح. السلام عليكم مستمعينا كل وين ما كنتوا. كنتوا تسمعوا في صوت رمزي القلعي في نشره اخبار 10:30 على اذاعه الشباب. وتوا باش تسمعوا صوت زميلتنا عفيف البرهومي الموجوده في جابس, تحديدا في جابس سينما فن. عفيف اهلا وسهلا.
1: تحية لك, تحية لكل المستمعين, ونقولوا سهرة طيبة وإن شاء الله تكون سهرة ختامية فيها برشا ذكريات جميلة أخذت من جابس. لما نتحدث على مهرجان في يومه الختامي, نتحدث على أسبوع ماراثوني بامتياز في برشا متعة وفرجة, فيها عروض مميزة في أفلام. من شوي تقريبا هكا انتهى الحفل الختامي طبعا بعرض فيلم سيرات اللي تم اختياره في السهرة الختامية اللي بيج طبعا السهرة هذه سامي تقديم وحوصلة لأهم ما جاء في المهرجان, وخاصة كما تعرف ديما البروتوكول الرسمي لكل مهرجان نهايته تكون بكلمة الختام من مديرة الدورة عفيف بن محمود كان حاضرة, وأيضا زي التقليدي لجيبسي في بعض الحلي التقليدي خلينا نقوله في لبسة الضيوف. تقريبا الحفل الختامي شمل أيضا وحضور المسؤولين الجهويين سامي, نتحدث على سيد والي جابس وأيضا المندوب الجهوي للشؤون الثقافية في ولاية جابس إبراهيم العرف, أيضا حضور نجوم التحقوا أيضا ممثلين التحقوا بالمهرجان وباليوم الختامي تحديدا. نذكر منهم نجيب بالقاضي الممثل والمخرج, واللي كنت سألته الحقيقة في الكواليس سامي على عدم مشاركته بأفلامه في هذه الدورة, فقال لي عفيف أنا قاعد نحضر في جديد إن شاء الله قريبا, واللي اختار هو أيضا الجنوب ما حدد ليش المكان بالضبط ولكن احترز على ذلك, لكن المؤكد
0: أما الجنوب موجود في الحكاية.
1: اي فوالا, فهيك حاولت اني ناخذ منه المكان تحديدا, لكن كما تعرف هو ابو نقول حاجه هيك خاصه شوي, لكن قال لي عمل ان شاء الله باش تخدم في الجنوب. برشا اسماء كانت حاضره الحقيقه بنفس الروح بنفس الفعاليه منذ الافتتاح, نذكره بجدال افتتاح, وذكر السيد المستمعين انه الافتتاح كان طبعا بشكل رسمي. صحيح برشا سالوني سامي على فما تابيروج والا لا, لكن نظره المهرجان المره هذه بطريقه مختلفه ومغايره, هذا ما لاحظناه ايضا حتى في تعاون المواطنين الجوابسيه والشارع الجيبسي. اليوم غير بروتوكولات ياسر جديه بقدر ما هي مهرجان تفاعلي مباشر مع الناس والضيوف الموجودين لهنا, سواء كانوا ضيوف رسميين في المهرجان او زاده حتى المواطنين اللي هم بيدهم مشاركين في هذا المهرجان بروحهم الخفيفة بتعاملهم الطيب مع السياح. خلينا نقوله فما ناس اختارت فترة المهرجان تحديدا باش تزور جابس تزور الجنوب التونسي, فما شكون اختار جابس ايامات المهرجان, وفما شكون باش يواصل ايضا رحلته في مختلف المناطق الاخرى. نتحدث على تطاوين ومدنين جابس, فما شكون اللي قال لي المهرجان فرصة باش نكتشفوا جابس وباش نعملوا جولة زادة في ربوع الجنوب, وهذه نقطة زادة تحسب للمهرجان على اعتبار فرصة هيك دورت شوي دولاب بين قوسين وخذيت شوي هيك حركية على غرار طبعا الأيامات الفارطة. نعود نذكرك سامي اللي الحفل والسهرة الختامية زادة شملها تتويجات, نذكره بالكداف التتويجات شملت الأربع أقسام اللي هي مركزة فيها هيئة المهرجان, وقسمت هذه الدورة دورة ثامنة لمهرجان جيب السينما فن إلى أربعة أقسام, نتحدث على قسم السينما وقسم الواقع الممتد وأيضا قسم فن الفيديو. تقريبا نجم نعطيك النتائج المؤكدة والأخيرة بالنسبة للجوائز المقدمة. نتحدث اليوم على جائزة قسم السينما, قسم السينما والأفلام الطويلة اللي فيها طبعا زوز أنواع من الأفلام, أفلام طويلة وقصيرة. بالنسبة لجائزة الجمهور المخصصة للأفلام الطويلة كان ربحها The President Kate لحسن هادي, والأفلام القصيرة لفخاد دي زيل لرامي الجربوعي. هذا بالنسبة للأفلام الطويلة والقصيرة. ونمشوا لجائزة قسم الواقع الممتد طبعا هذا الواقع اللي عرض الأفلام بطريقة الواقع الافتراضي, وخلينا نقوله بطريقة العالم الافتراضي, وكان تجربة مميزة حسب هيك الناس اللي كنت سألتهم بطبيعة في هذا القسم. فاز بها طبعا الجروب, وخلينا نتحدث The Cold Art 2000 Meters لسين تشين إن شاء الله نكون منطقت الاسم بالصحيح، لأنه كما تعرف مشاركين من اليابان، من كوريا الجنوبية، وهذوما الجروب اللي تقريبا جسدوا عمل كامل ومتكامل بإشراف المسؤول عن قسم الواقع الممتد محمد هادي صوالحية المشرف على هذا القسم. ولكن الأفلام اللي تفرجوا فيها الناس، القسم الفيلم عفوا اللي صوتوا للجمهور هو هذا الفيلم، نمشي بيك أيضا قسم فن الفيديو لما نتحدثوا على فيلم فائز. الفيلم الفائز في قسم فن الفيديو هو فيلم ناشيون ستيت لأريسيا سانسور، هذا الفيلم الفائز. ثم تفاعل كبير الحقيقة مع الجوائز المقدمة، ويظهر لي نتحدث زاد على مواضيع مختلفة، اعتماد موضوع الماء، ونعرف أهمية الماء، وهذا الموضوع لتقريبا خذاء الصوت الأكثر في نسبة المتابعة بالنسبة للجمهور اللي كان تابع الفيلم والأفلام المقدمة في نحكو لهنا على قسم الواقع الممتد. نمشي بك شوية أيضا سيدي تقريبا اختيار هذا المكان للسهرة الختامية، هي كانت مباشرة في المركب الثقافي محمد البردي، ولكن كانت من المفروض مبرمجة مسبقا بواحات شنيني، ولكن لظروف مناخية هيك حسب ما طلعونا هيئة المهرجان خاف شوي من العرض يكون الطقس غير ملائم، فبالتالي تم تغيير المكان إلى المركب الثقافي محمد البردي. علاش أنا ذكرت المعلومة هذه سامي؟ لأن المعلومة هذه تفيد برشا في مستوى اختيار الفيلم، علاش اختاروا فيلم سيرات في الحلقة الختامية، وهذا كنت لحقيقة سألت السؤال هذا، فكان التصور من الأول أن اختيار فيلم سيرات هو فيلم روائي بطبيعة اللي يتحدث على حكاية ورحلة أب فقد أب بنته في سهرة تقريبا سهرة إلكترونية في صحراء ومناظر صحراوية قحلة، ومنها هي إشارة إلى قيمة الماء وقيمة الحياة، وتقريبا الحكاية تبدأ شوي لواحة شنيني، فكانوا حابين يعملوا توافق بين المضمون متاع الفيلم وبين المكان اللي تم عرض فيه الفيلم، لكن للأسف المناخ والجو كان غير قرار غير اللي حضرته الهيئة،
0: قرار حاجة أخرى
1: بالضبط، هذا هو فرض حاجة أخرى يعطيك صحة، فبالتالي تم تغيير المكان. على كل هو ما لاحظناه حتى في قاعة المركب الثقافي محمد البردي، حضور محترم جدا للجمهور، ولكن كان يكون أروع لو كان في واحة جنيني، لأنه واحة جميلة جدا سمين. ننصحك أنت بيدك والسادة المستمعين إذا تزوروا جابس بروت الواد، ذكرني في الاسم الواد تقريبا في واحد شنيني اللي جميل وفي منظر راس الواد، التسمية الصحيحة
0: راس الواد
1: الخيال هنا في جيبس يقولوا لي اسمه راس الواد بتحديدا، فبالتالي نعطوا هيك على الأقل جانب آخر سياحي في مداخلتنا سامي، حتى للناس اللي تزور جيبس تعرف وين تمشي، راس الواد شنيني جيبس الواحات اللاجمي، خلينا نقوله تقريبا أكلات تقليدية زادة تيها في الواحة، منظر مزيان برشة نجم تستمتعوا بجمال الطبيعة، ولكن للأسف ديما ما نحبش نمشي هكا برسالة سلبية بقدر ما نذكر أيضا بمشكلة بيئية للأسف معناتها مأثرة على الواحة هذه ومأثرة على جماليتها لما تحطوا على المجمع الكيميائي. فالحقيقة رغم جمالية المكان، وكانت البارح سهرة ممتعة جدا بعرض الفيلم الكوري، وكان بحضور جمهور محترم في الهواء الطلق في واحد شنيني، لكن للأسف كان الهواء غير نقي بالمرة. احنا زرنا جابس ممكن في أيامات ونزورها في أيامات وفي تظاهرات، ولكن فما ناس عايشة فيها ديما، فربي معاهم صراحة، وربي يحميهم، وربي يفك هالكربة، لأن بالحق نعتبره وبرشة ضيوف وبرشة ممكن ممثلين وأيضا أشاروا قال لك خسارة، معناتها جابس تستاهل الفرحة، جابس جميلة مزيانة، ولكن تبعات المجمع الكيميائي والحاجة اللي تخنق شوي خنقة الفرحة هذه، لكن ما يمنعش أنه سامي تقريبا الناس الكل متفرهدة عاملة كيف إن شاء الله ديما جابس نزوروها بالفرحة،
0: إن شاء الله ديما جابس
1: رغم الوجيعة ولكن بطيبة كبيرة بمحبة كبيرة. متصورش من اللقطات اللي أثرت فيها برشا سامي وقت اللي الدور هيك في وسط البلاد وتلقى القوسية نقولها بصدق معناتها سواء كانوا متطوعين اللي نحييهم برشا برشا برشا برشا، تلقى كل شخص متطوع سواء كان مواطن عادي ولا ضمن جمعية أو معناتها عنده الباج ما عندهش الباج، تقريبا كل الناس متجندة من أجل إنجاح المهرجان محبة في جابس. خليني نأكد على النقطة هذه، حتى الاسبونسور متاع المهرجان هم بيدهم معناتها خسرين فلوس ودفعين فلوس من أجل إنجاح وارجاع الامل الى جابس. ان شاء الله الامل ديما موجود ان جابس ترجع كما كانت واجمل واحلى واروع، لانهم ناس بالحق طيبين برشا، تطلع في تاكسي يفرحوا بالضيف يقول لك مش مشكل ما عندكش فلوس انت في جابس مرحبا بيك، مش معناها هذا عقليه. اليوم هم حابين جابس ترجع فيها الحياه، وانا كنت في درجة من شوي مع صديقه لي نحييها يا ناصه في المجتمع المدني، قالت لي قاعده نحضر في بروجي ان شاء الله خاص بباب بحر اللي هو طبعا في وسط مدينه جابس اللي باش ترجع به الحياه في باب بحر اللي كان قديما. سامي ممكن الناس اللي ما تعرفش جابس بالجزاء وممكن اللي زارت جابس قديما جابس باب بحر يقول لك باب بحر جابس
0: معناها سامي عليها صحيح
1: الكورنيش والحركيه والجو الصيف والكل، لكن بدا يضمحل شوي. فان شاء الله هالافكار والجمعيات بطبيعه الحال ترجع الروح لبرشا اماكن جميله في جابس. أنا نحيي قوتي الكل ونحيي الجنوب الشرقي الكل ونحيي تونس الكل والتوانسة الكل اللي اليوم كانوا هم بيدهم موجودين في هالتضارة واللي ما وصل إن شاء الله وصلنا له الصورة، وإن شاء الله القضية هذه تهم تونس الكل وإن شاء الله بالحق معناتها هالمضرة ما تصيرش أكثر من هيك، لأن ما تصورش قديش تحز في نفسنا يا سامي وقت اللي ضيف أو فنان يقول لك محلها جابس ولا محلها البلاصة، لكن ياسر خنقة من الروايح اللي مقلقة شوي صراحة. فهذا تقريبا فعالية المهرجان، نجم نقول المهرجان نجح بفضل مجهودات الناس الكل، ونجم نقوله اللي فما شوية ملامة هيك على أنه المهرجان ما خرجش لبعض المعتمديات والمناطق البعيدة شوي على مركز المدينة. هذا فكرت فيه هيئة المهرجان اللي كانت اجتمعت تقريبا لحظات قليلة ولا سويعات قليلة قبل الانطلاق الفعلي لليوم الختامي لفعاليات المهرجان، وكان لي لقاء الحقيقة مع الهيئة اللي طبعا هي اللي تنسق وهي اللي تشرف فيه لتشوف شنو اللي مشاه شنو اللي ما مشاهش، أكدوا لي
0: تقييم
1: أنه فما نقاط قاعدين باش يخدموا عليها إن شاء الله في دورات قادمة. نجم نقولوا برافو لكويسية كل، برافو لعفاف بن محمود، برافو لكل اللي بينيفول للمجتمع المدني للناس الكل اللي حاولت رجال الأعمال رجال جابس بطبيعة اللي حطوا فلوس وما اللي حطوا فلوس كبيرة راهو سامي، ما نحكوش على مبالغ عادية نحكو على مبالغ كبيرة اللي هم طوعيا ومحبة لجابس رغم أنهم يسكنوا في ومشكون ما يسكنش حتى في جابس اصلا، ولكن يقول لك انا على خاطر جابس واصلي ندفع الملايين والمليارات. تحيه ليهم صراحه هذه عقليه جميله برشا، ان شاء الله كل تونسي كنا غور على جهته هيك النجم نقدمه هيك النجم نفرحه كي تبدا عندنا هالعقليه الباهيه والسمحه.
0: شكرا لك عفيف، يعطيك الف صحه عفيف المرهومي. كانت وكبه الليل حفل اختتام الدوره الثامنه وكوكبه الدوره الثامنه لكل حقيقه من مهرجان جابس سينما فن اللي كانت طلقت نهار الاحد 26 أبريل 2026، والسهرية متاع الاختتام كانت اليوم السبت 2 ماي 2026. شكرا لك عفيف برهوم يعطيك الصحة. نحن باش نواصلوا مع الموسيقى باش نسمعوا صوت سابرينا كاربنتر في إسبريسو سويد، نخليكم مع غنية باش نرجعوا بها نهار 19 سبتمبر 2025، كانت موجودة في ألبوم اسمه The Music May Contain Hope. This Music May Contain Hope، غنية اسمها Where Is My Husband اللي هي ترند حاليا في كل مواقع التواصل الاجتماعي.

اي نعم، اليوم الذكاء الاصطناعي نجم نعملوا به غنايه كامله، تصور فني كامل وتوزيع جديد للغنايه وصوت مزيان. سمعنا بابا اوتي الغنايه السخوماي، سمعناها الغنايه اللي سمعناها هذه هي جينيري بالذكاء الاصطناعي. نعم، نطلع على المعهد الوطني للرصد الجوي، يحول طقسنا طقس مغيم جزئيا باغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قويه نسبيا قرب السواحل والجنوب وضعيفه فمعتدله ببقيه المناطق، البحر حاليا بقيه الليله مضطرب فاشد الاضطراب الشمالي ومتموج ببقيه السواحل. الحرارة الليلة نلقاها ما بين 10-14 درجة بالشمال والمرتفعات، وما بين 15-19 درجة ببقية الجهات ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وحسب صفحتنا على الفيسبوك غادي جون توزي باج اوفيسيال، وين نلقاو لي كومونتير نتاعكم، وين نلقاو الفيدباك نتاعكم، وين تلقاو كل اللايف ستريمينغ وتصاور نتاع كواليس برنامجنا وتصاور نتاع ضيوفنا، وكيف كيف زاد ديما على ذمتكم لي فريكونس نتاعنا تسمعونا في تونس الكل وعلى ذمتكم تغوا دبليو في بوان غاديو جون بوان سي تي ان، تسمعونا في العالم

الكل وعلى ذمتكم التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية. نرجو صفحتنا على الفيسبوك على جون تونسي باج أوفيسيل. تحية كبيرة برشا لأيمن الماجري، تحية شهرزاد مبكر، تحية لرفيقة البرزلي محمد حمودة، نسلموا عليك برشا وعلى كل من اختار إذاعة الشباب. لكومنتير نتاعكم قاعدين يوصلوا نقراهم بشوية بشوية. محمد يقول أحلى الاختيارات الموسيقية مع أحلى الاستضافات في فيالة برفقة أحلى سمسوم. شكرا لك يا محمد. يقول لنا مساء الورد والفل والياسمين سامي، تحية ليك والكوثر والأمين في الاستماع والمتابعة، ويحلو السهر في سهرة ست مع فيالة برفقة أحلى سمسوم. شكرا لك يا محمد، يعطيك ألف صحة. تحية كبيرة برشا ليك ولكل من اختار إذاعة الشباب وكل من اختار لي فريكونس نتاعنا والناس اللي في اثنين قولوا لهم ثنيه زينه. ان شاء الله الموسيقى اللي قاعدين تسمعوا فيها تعجبكم وتنال اعجابكم، وديما نحاولوا ننوعوا ونتنشوا في الموسيقى شرقيه غربيه قديمه وجديده، واكيد الموسيقى التونسيه حاضره مصين. نحن مع الموسيقى هذه، موسيقتنا وهذه فيها سهرية السبت على اذاعه الشباب المتواصله حتى نص الليل.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. تفكيك فاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وفق الإدارة العامة للأمن الوطني. المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني يشرف اليوم بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 2026-2027. في سيدي بوزيد تنظيم معرض تلمذي للمشاريع العلمية بمعهد رقاب. هيئة المحامين تقر إضرابا عاما بيوم واحد يتحدد موعده لاحقا وتلوح بإضراب عام مفتوح. في بطولة إفريقيا للمصارعة لمختلف الأصناف، النخبة التونسية تنهي مشاركتها في منافسات الأكابر برصيد 10 ميداليات، منها ذهبية واحدة. وضمن أخبار العالم، وفي شأن الوطني، دائما في نجاح تونسي جديد ينضاف إلى نجاحات شباب تونس. المبتكر منتصر موسى يتمكن من تطوير آلة طابعة تتيح طباعة الكتب والقصص لفائدة المكفوفين عبر تقنية البرايل. ضمن أخبار العالم، وكالة فارس تفيد عن مصادر أن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب وتؤكد على خطوطها الحمراء. المقترح يتضمن رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصاً على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتكوين المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل مجدك تسمع

0: love me more.
1: فما صوتنا شي سمعتولي هو صوتي أنا نغني مع سام سميث أغنية love me more. جعنا به 2022 تحديدا نهار 28 أفريل وقت خرج ألبوم كان اسمه Gloria. الأغنية هذه توصلنا حتى لحديش و 52 دقيقة مستمعينا بشوي بشوي قاعدين نوصلوا الآخر اللي ميسيون بتاعنا فيها لسهرية السبت على إذاعة الشباب الليلة. نختموها بصوت مزيان برشا صوت ترانيم مدلين اسمعوه بتاع مجموعة من الأغاني. ما بقالي كاش وصلكم تحيات الكيب اللي كنا معاكم اليوم. كوثر البجيم يقول لك يعطيك ألف صحة من الريحة كان معانا اليوم كوتي ديجيتال. ميرسي بوكو أمين سامي نويس يقول لكم أقعدوا ديما بغونشي على موجات إذاعة الشباب كالعادة نتقابلوا على قريب. ليتكم زينة الناس كله. باي باي.

0: الصيدلانة مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.